أنا ما عندي أسلوب، ولم خدي من ريش النعال.

انا ما عندي اسود ولا مخدي من ريش النعام.

0: نفسك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش لل 11 ونص. اليوم معكم وليد الريفي في التكنيك، في الديجيتال كل من عزيز الترودي مي اللزير، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من وجدان معلاوي للشهادة الأولى والستارتاب الأولى طبعا هاد سابت، وأكثر تفاصيل معها هي نتعرف على ستارتاب هذه، الباركور متاحة، شنو درست والخوض في ميدان ريادة الأعمال. هي موجودة في الاستوديو معنا أيضا، باش يكون عبر الهاتف هشام سيداوي من القيروان، حليمة شهاوي من توزر، زوز شهادات الأخرين في حصتنا لليوم في خوذ فرصتك. في الأثناء باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام، وبعد نبدأ في استقبال الضيوف.

0: أنا حبيتك رغب علي ما علي موجات إذاعة الشباب أولى الإيقاعات والأنغام. والآن باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة السكس ستوري.
1: سكس ستوري
0: ومعانا وجدان. مرحبا بك وجدان. أهلا وسهلا بك, شرفتنا. إذن وجدان, احنا باش نتعرفوا عليك بالطبيعة قبل كل شيء. شنو الباركور نتاعك, انت شنو درست بالضبط, وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات؟ وجدان معلاوي هكا ولا؟ مرحبا بك وجدان.
2: ميرسي بوكو. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة, نحب نشكر زيادة السادة المستمعين باهي بإيجاز معناها باش نقدم نفسي. وجدان معلاوي, أخصائية في تخدير الإنعاش كتكوين أساسي.
0: ومن بعد معناها أنت قريت تخدير وإنعاش
2: في الصحة يعني. ومن بعد عملت يعني دورة تكوينية تكميلية اللي خلتني بشوي بشوي نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل, يعني نبدل المسار المهني. أي جملة. وهي حاجة شجعتني اني باش نخرج ميدان ريادة الأعمال.
0: خدمت معناتها بعد ما تحصلت على معناتها الشهاده نتاعك في التخدير والانعاش
2: تقريبا مده 9 سنوات يعني.
0: تسع سنوات تمام. معناتها مش سهل باش تكون معناها عندك معناها شهريه مسمار في حيط ومستقره 9 سنوات تجربه, وبعد تتخلى على المهنه نتاعك معناتها بتاتا وتخوض ميدان اخر.
2: صحيح. هي ما كانتش سهله من ناحيه تنجم تقول يعني كما قلت انت معناها فما نوع من الاستقرار يعني الوظيفي, وهي حاجه انا حبيتها معناها المهنه اللي خدمتها هي حاجه اخترتها انا وخدمتها وانا نحبها. لكن كانت
0: شو اللي خليك تبدل معناها؟
2: هما فما عديد من الدوافع, فما دافع شخصي انه في مرحله معينه كانت عندي رغبه في اني نخرج من منطقه الراحه يعني. ميساج نشوف انا نمن اللي عندي يعني قدرات معينه وطاقه معينه, وكنت كنت في مراحل معينه كنت شويه متردده يعني. لكن في مرحله انه قلت خلينا نحاول نخرج من منطقه الراحه, نجرب نشوف اسكو الحاجات أنا نمن بيهم بالحق معناها موجودين فيا نجم نخلق فارق ولا امباكت يعني في المجتمع, نجم أنا نكتشف في زادة في شخصي معناها طاقات جديدة. والحقيقة كانت تجربة باهية
0: معناها. نتصور حتى بعد 9 سنوات تخدم في السونتي ما لقيتش راحتك, مادام ماكش مرتاحة 100%, ماكش أنت حبيت تعمل لها حاجات أخرى, ماكش راضية, ماكش كيليبغي بتتخ شوية كل رضا النفسي, ما لقيتش الرضا النفسي. ربما حبيت في البروفيل متاعك ما تحبش شكون يعطيك الأوامر ولا تخدم تحت ناس, تصور معناها انا قريت افكارك.
2: الحقيقه شوي شوي بون يمكن لافونتاج اللي معناها فما حاجه ان نعرفها فيا انه قدرتي على التاقلم يعني. حتى كان انا وقتها في الوضعيه هذيك مانيش مرتاحه 100%, لكن قادره على التاقلم مع الوضعيه. لكن ديما نحاول نسعى اني نطور من القدرات نتاعي, نحاول نحسن, نحاول نكتشف حاجات جديده يمكن انا نجم نعملهم والا لا. وبالحق معناها وصلت في مرحلة معينة نحس انه البروفيل والا ستاتيو هذيك اللي انا فيها يمكن
0: قيدة شوي,
2: اي يلزمها يلزم نبدل الستاتيو باش نجم انا نكبر شوية معناها في البروفيل
0: نتاعي. اي حسيت روحك معناها تستاجر قاعدة في نفس البلاصة, ما فماش حاجة جديدة. الفكرة الان تخوض ميدان ريادة الاعمال, عندنا قناعات والكل, لقيت في روحك البروفيل انت تو بو جيري وحدك حاجه. الان شنو هو الاختصاص اللي اخترت؟
2: ما بعدناش على الصحه,
0: ما بعدش على الصحه,
2: ما بعدناش على الصحه, مي الصحه الرقميه يعني تطبيقه في مجال الصحة, تعاون العاملين في قطاع الصحة إنهم يتواصلوا بين بعضهم بطريقة فعالة ومحمية. دونك خرجنا شوية المجال الإعلامية اللي موظفة في قطاع الصحة.
0: ما بعدش على صحة لأنه كانت الفكرة من مشكل أنت عشته, خاطر قلت الموظفين في قطاع الصحة ينجموا يتواصلوا مع بعضهم من خلال هالبلاتفورم.
2: يعطيك الصحة. هي صحيح هو مشكل لاحظته الحقيقة. هي المشروع ماهوش شخصي معناها وحدي، هي كانت فريق خدمنا مع بعضنا في مساحة خاصة، ومن بعد في أطباء، فيه يعني متنوع الفريق. وبحكم معناها الممارسة مع بعضنا اكتشفنا أنه عندنا مجموعة من نقائص في طريقة التواصل بين بعضنا. فما ساعات بلوكاج، يعني مثلا دي باريير في طريقة التواصل، يعني حواجز في التواصل في قطاع الصحة. ساعات المعلومة ما توصلش في الوقت المناسب، ما توصلش الشخص المناسب، ما توصلش بالطريقة الصحيحة. وهذه حاجة خلتنا نخموا ايه علاش ليه ما نحاولوش نخلقوا حل للمشكلة دي، عاونا ويعاون زيادة زملائنا في انه تكون طريقة تواصل احسن.
0: به وقتش بديت الفكرة؟
2: به هي بديت من 2022 وتواصلت. بدينا من الاول ببروتوتيب، معناها يعني جست ابلكيشن صغيره، قمنا معنا باختبارها في بعض المؤسسات الخاصة، ومن بعد قمنا بتطويرها. بالطبيعة اللي عاونونا بالكدي هما العاملين في قطاع الصحة اللي تمنوا التطبيقة هذه، استعملوها وعطاونا الفيدباك نتاعهم اللي هو عاوننا باش نزيدوا نطوروا ونحسنوا ونوصلوا للمستوى هذا.
0: توا لابيليزي معنا سرتاف
2: لابيليزي من عند وزارة التكنولوجيا. معنا قدمنا زيادة في المارشي، معناها بالباهي عندنا تويكا كونفونسيون مع عمادة الأطباء اللي تبنيوا التطبيق نتاعنا بشكل رسمي. عندنا بروجي بيلوت في مساحة خاصة في تونس. ولا وانا قاعدين نقدموا.
0: باهي، قلت ماكش وحدك، انت صاحبة الفكرة الأولى، اما انت لا سول فونداتريس ولا ديكو فونداتور؟
2: ديكو فونداتور. عطيك الصحة. معناها فما دي ميدسان كي سون ديغيير في البورد. معناها على سبيل الذكر دكتور لطفي بن مصباح هو زاد طبيب تخدير، دكتور زيد شعبان زاد طبيب تخدير، ودكتورة هيفا فضة جراحة في التجميل، ودكتورة سمية باجي، وعديد من الدكاترة اللي هما كانوا محيطين بينا كفريق شاب، وعاونونا معناها بالخبره نتاعهم، عاونونا بالتيست، وعاونونا زاده انه نقدموا في البروجي.
0: فوالا، باش ناخذ نغم باش نرجع لك وجدين بعد باش نحكيوا شنو هو العراقيل اللي لقيتوهم في الاول، وبعد كيفاش نجمتوا تتخطاهم، و فينالمون كيفاش نجمتوا تقنعوا معناتها الناس بالبلاتفورم هذه. ناخذ نغم وليد ثم نعود.

0: بون موفينغ برونو مارس على موجات إذاعة الشباب. باش نرجع لك وجدين معلاوي. إذا باش نواصلوا الفكرة وإنك قاعد في السونتي لكن حبيت تدخل ميدان ريادة الأعمال من خلال الكرياسيون الفونداسيون نتاع هالبلاتفورم هذيا اللي تقرب الموظفين في السونتي معناها دي تكنيسيان ولا طب إلى آخره لتبادل المعلومات وتسهل عليهم العملية أكثر. شنو الصعوبات اللي لقيتها وجدي في الكرياسيون تاع البلاتفورم؟
1: صعوبات في الكرياسيون من الاول مش سهل انك تبدا عندك فكره انوفانت وباش تلقى
0: تقنع بها.
1: يعطيك الصحه. سورتو بالنسبه في معناها المارشي التونسي شويه محافظ يعني يحب الحاجه اللي مستانس بها والا غيره أو موان جربها والكل. دونك احنا كشركه ناشئه لقينا رواحنا في منشيره عندك يلزمك تكون الفكره نتاعك انوفانت، يلزمك تخلط فيس على المارشي، يلزمك تجيب اكثر كليونات والكل. منشيره من الاول المارشي ماهوش ما كانش بيان ايديوكي فيما يخص مثلا سلامه معناها وحمايه المعطيات نتاع المرضى. يعني يقول لك انا اعطيني نتواصل بطريقه سريعه يمكن هذاك الأهم، معناه نحاول أني نوصل المعلومة بطريقة سريعة لكن طلب منا وقت ومجهود كبير باش نجمو نوصلوا للمستخدم معناه المستخدم النهائي ولا حتى المؤسسة اللي تاخو من عندنا التطبيق أهمية حماية المعطيات نتاع المرضى. ما يكفيش أنه نبعثوا لبعضنا رسائل ولا تصاور في أي تطبيق من تطبيقات نتاع وسائل التواصل العادية، لا راهو يلزم احنا في قطاع الصحة قاعدين نتناقلوا في معطيات شخصية وحساسة جداً.
0: مهمة جدا،
1: مهمة جدا والقانون
0: وحمايتها معناها المعطيات هذيك.
1: القانون التونسي واي قانون في اي دولة يتعامل مع معطيات الصحة بطريقة خاصة جدا، يقول لك لا راهو ما يلزمهمش يخرجوا من تراب مثلا التونسي مثلا بالنسبة للقانون التونسي، راهو يلزم حماية نتاعها تكون معناها فما وسائل عدة وسائل
0: بروتوكول كامل
1: اي لحماية التطبيق معناها المعطيات هذه. وهي حاجة احنا الحمد لله معناها خدمنا عليها بالكدا خذينا الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، نعملوا ديزوديت دو سيكوريتي معناها معناها نشوفوا مستوى الحماية نتاع التطبيق نتاعنا انسي دو سويت. الهدف النهائي انه نسهلوا هالطريقة نتاع التواصل نتاعنا، نقربوا معناها المعلومه في الوقت المناسب. ما تستحقش باش تاخذ رقم الهاتف الشخصي نتاع زميلك باش تتصل بيه، يكفي انك تكون موجود في التطبيقه، لكن في نفس الوقت نكونوا كونفورم للقانون ونحميوا المعطيات نتاعنا ونتاع المرضى نتاعنا.
0: وفينالمون اقنعتوا بطبيعه المرضى بالطبيعه
1: اي ما كانتش سهله لكن هذيك هو ستارت اب ملول باش تجرب مع كلك اتيليزاتور، فما شكون باش يتبعك، فما شكون يكون هذاك مازال ماهوش وقتها يلزمك تمشي له يكون في مرحله ثانيه، حتى هو شنو باش تجرب وتدق البيبان وتسعى والكل حتى لين تلقى الشخص المناسب والا معناها المؤسسه المناسبه اللي تقول لك هذه هي التطبيقة اللي انا حاشي بها وانا بالحق راني هذه اللي لوج عليها وهذا فينا المول خلطني له الحمد لله.
0: لقيتوا صعوبات في التمويل في الاول؟
1: لقينا صعوبات في التمويل
0: برغم اللي انتم فوزيت سوتوني دو ميدسان زيد مع معناتها عاونوكم لي في التمويل
1: عاونونا الحقيقه. هو كيفاش كانت معناها لقينا صعوبات في انك مثلا ليني دو فينانسمون مثلا كيما الفي سي والا كيش نقولوا معناها معناها المؤسسات الكبار اللي يمولوا الشركات الناشئه يقول لك مازلت في مرحله البدايه اخلط بيع معناها وريني قداش تنجم تجيب دي كليون باش هو يقتنع. لكن في المرحله هذيك انت مازلت قاعده تطور ومازلت قاعد دوك تستحق تمويل. دوك احنا قدمنا التطبيق معناها للاطباء والعاملين في قطاع الصحه وفما شكون منهم كان معناها متبني الفكره هو بيدو مقتنع بالأهمية التطبيقة هذه، على هذه كان بعد ما يكفيش أنه هو استعملها لكن زيدا تخلى معنا كبزنس أنجل معناها ومول معنا التطبيقة باش احنا كنا نجمنا نقدمه نقدمه معناها.
0: فوالا بي توا نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا وكيفاش من عن تجربه كيفاش لقيتوا ميدان رياده الاعمال؟ هل انه توا ما نحبش نقول موزه معناها مش حكره خاطر ما لقيتش خدمه نمشي انا ندخل في ميدان رياده الاعمال، مش هذا ما هو ماهوش يغوت سكوخ هو فينالمون. دونك شو النصيحه للشباب؟
1: باهي النصيحه للشباب صح، اول حاجه اذا كان انت عندك حلمه ولا عندك بروجي قاعد تحلم بيه امن بيه، امن بيه، اثق في روحك، طور من المهارات نتاعك ما يسمح لك انك بالحق تنجم تحقق المشروع هذا، ما تخليش فكره في مخك. الافكار توا راهي موجوده، كيما انت عندك الفكره هذيك راهو فما على الاقل 100 ولا 1000 هو بيدو عنده الفكره هذيك في العالم. دونك اذا كان عندك حاجه يلزمك تقوم بالخطوة الأولى أنك تسعى في المشروع متاعك، تاخو بالأسباب، تسأل أهل الاختصاص علاش لا، أي نشجع على ريادة الأعمال، لكن في نفس الوقت راهي ماهيش بالبساطة ولا السهولة. يعني أنا مثلا هاني جاية من معناها بروفيل كنت موظفة عادية وبعد انتقلت ريادة الأعمال، راهو أنك تكون موظف هي زادة فيها المنافع متاعها، الاستقرار المادي، معناها ما عندكش حتى ريسك، معناها ديما شهرية موجودة والكل. لكن انترو طوم شو انت موظف، كان انت بالحق معناه تخمم اللي نهار اخر يراهو تحب تعمل مشروع اسعى، خلي عندك الشجاعة اما مش التهور، معناها ما ترميش روحك في مجال ريادة الاعمال وانت مازال ما عندكش مثلا تمويل ولا على الاقل مصادر تمويل، مازالت الفكرة ماهيش واضحة، مازالت ما تعرفش اسكو هي تنجم تبيع ولا لا.
0: دراسة السوق جيدا زادا،
1: يعطيك الصحة، دراسة السوق يلزم زادا البروفيل نتاع الانتربرونور راهو يكون بوليفالون. اش معناه؟ معناها ما يكفيش انك تكون متمكن من الاختصاص هذاك باش تقول انا راني غدوة كان نحل بروجي راني انا قادر اني ننجح فيه. لا، يلزم راك باش تولي تتعلم من الكونتابيليتي، محاسبة، يلزمك تقول عندك شوية
0: يطور من روحه، معناها مطالب باش يعمل لي فورماسيون،
1: يعطيك الصحة، وإدارة الفريق زاد خاطر أنت ما عادش ماكش تخدم وحدك، معناها باش تجيب فريق لازم تكون عندك المهارات نتاع إدارة الفريق، التواصل داخل الفريق. من الاخر تطور بروفيل قيادي، معناها ملي تكون انت جوست معناها موظف راك انت باش تولي القائد نتاع الفريق، انت تكون عندك نظره المستقبليه للبروجي كيفاش باش يكون، تكون عندك درايه في عديد المجالات حتى كان درايه صغيره مثالش خاطرك من بعد انت باش تجيب اهل الاختصاص، لكن على الاقل تبدا تعلم باش تنقص من الريسك وتقوي من فرص النجاح.
0: دونك ستارت اب
1: هيدز اب معناها هي كلمة إنجليزية بما معناها كما نقولوا بالتونسي رد بالك، معناها انتبه لما يخص مثلا المعطيات نتاع المرضى.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا وجدان معلاوي شرفتنا وإن شاء الله بالتوفيق وكل ما فما جديد مرحبا ويعطيك الصحة على البادرة هذه طبعا.
1: شكرا، نحب نشكرك مرة أخرى على الاستضافة، نحب نشكر زادة لابي اللي قامت بدعمنا، معناها الحقيقة معناها كان عندها دعم كبير لينا، نحب نشكر زادة الموظفين اللي خدموا معنا قوموا بمجهود جبار، هما ديما في الجنود الخفاء نتاع المؤسسة، على سبيل الذكر مريم، خليل، قاسم، يعني الحقيقة عندهم دور كبير في أنه احنا نخلط
0: الكلكم بالسونتي كلكم؟
1: لا أنا بركة بالسونتي لكن الباقي الفريق، الفريق العاملة الفريق المؤسس
0: اللي المشرف على البلاتفورم
1: التيران كما نقوله هو من مجال التقنية الإعلامية، يعني
0: يلزم كمان مدام عاملين بلاتفورم يلزم يكون شكون متخصص في الإعلامية والتقنية طبعا. يعطيك صحة، شكرا لك وجدين معلاوي. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ورحله تتواصل حتى ل 11:30 في خوذ فرصتك ديما. وليد الريفي في التكنيك، عزيزه ترودي، ميز زير في الديجيتال، عواطف الورغي من امام الميكروفون، ومازلنا مواصلين مع الشهادات.

0: وصلنا ل 11 و7 دقائق على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك باش نواصل مع الشهادات ودائما مع ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. نمشي مع الشهادة الثانية في حصتنا اليوم. حليمة الشيحاوي هي مهندسة داخلية. مرحبا بك حليمة. أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام عسلامة.
0: مرحبا. أهلا وسهلا. أنت أصيلة توزر هكا ولا؟ أيه. مرحبا بك.
1: صحيح. مدام.
0: وبعدتش عليه توزر بما أنه المشروع متاعك والنشاط الأساسي هو تثمين بقايا خشب النخيل. قبل كل شيء هتسعانا تعرفوا عليك حليمة أنت شنو درست، وبعد الفكرة في أنك تخوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدأت؟
1: أنا في دراسة الأكاديمية تخصصت في الهندسة الداخلية. بعد عملت كفاءة مهنية في النجارة التقليدية. وعملت برشا، معناها عندي أكثر من اختصاص حرفي. من غاديك ومن اللي بدأت نقرأ في الليسي براتيك ما اخترت أني يكون معناها ننسلي بروجيه الخاص، ما يكونش معناها نحن في الليساتي. دونك قريت ايكونومي جيستيون ايكونومي، ومن بعد تالي باش يعاوني شوي معناها في المشروع من بعد.
0: اي معناها من صغرى انت الغرامه نتاعك انك تنتصب للحساب الخاص وتخوض ميدان ريادة الاعمال.
1: اي هذاك كان الخيار من الاول.
0: من الاول معناها الشهاده نتاعك انت كمهندسه داخليه ما خدمتش بها معناتها في مؤسسه ولا حاجه؟
1: خدمت مع ديزارشتاك اخرين. خدمنا مع بعضنا مدة 5 سنين، ومن بعد تالي خيرت اني نحل مشروعي الخاص. مالوريزمون في الكورونا معناها البروجي كتبه برشا مشاريع صغرى معناها ما نجحش. ومن غاديك نلقاها فرصة اللي نعاود نشوف وين نقطة الضعف معناها اللي خلتها المشروع يطيح، ونرجع نعاود حساباتي ونختار مشروع من أول وجديد. ما نلقيش أحسن من ننطلق من مشروع من الولاية نتاعي. في توزر موجود عندنا الخشب نتاع النخل. وانا عندي دوافع بيئيه، علاش ما نعملش مشروع اللي يثمن هيك البقايا هذيك؟ وفي عوز كانت هي مشكل وسبب قلق، علاش ما تكونش هي حل؟
0: الانطلاقه كانت مشكل، ومن المشكل انت تحب تلقى حل. اذا نحكي شويه على المشروع. اذا فاش يتمثل
1: مشروعي؟ هو تثمين مخلفات بقايا النخيل. نشري ما نستعملش الجذوع النخيل، نشري البقايا من عند النجار اللي هو يصنع المبل الكبار، معناها كيف ما البيبان، كيف ما بيوت الفطور، حاجة كيكاكة. نشري البقايا اللي هو في العادة موجه للحرق بصفة كلية. أنا شفت فيها كنز، علاش ما نستثمرش فيها هذيك؟ أنا بالقراية نتاعي بالغرام نجم نصنع منها برشا حاجات. من غاديك بدأت مشيت عمل التكوين في النجارة، وبدأت بشوي بشوي نصنع في حاجات، لقيت رواج عند العباد، لقيت قبول من عندهم. عملت دراسة مشروع وانطلقت فيه.
0: اي اللي يسمع تاو يقول مرا باش تمشي تقرا نجارة، معناتها انت بالعكس، هي النجارة فما مهن انتر غيومي حكر على الرجال اكهو، لكن انت الغرام خليك تقرا النجارة وزيدة باش تواصل في الحلمة متاعك.
1: صحيح، هو على خطر القرية الأكاديمية بركة وقت اللي قرينا فيها البزار ما هيش معناها سهلت لي الناحية نتاع الديزاين، تمكنت منها بطريقة باهية، لكن البراتيك نتاع انك تمشي الماتريال كله هيك على اختلاف انواعه ومعناها وتخدم به وتستعمل ماتريال صعيب تفهم ماتريال النجارة مش سهل، حتى معناها الرأي العام نتاع العباد يستغربوا. لكن في الاول كنت نخدم بسيتروتونس، والا تعلمت في الاول بكل من اليوتيوب كيفاش نخدم. مشيت عملت ستاج مع نجارة، لكن لقيت لازمني نقراها قرايه نختص فيها، مش حتى كيف نفهم النجار هو انا وش طالبه منه يفهمني، وكيف نحاول اني نصنع حاجه ديما نحب معناها القطعة هذيك تكون متكاملة ما بين الديزاين اللي تصورته لها وما بين هي كي توصل فيني.
0: بي انت مخلفه للنجار معناها من الجذوع تقوم بمعالجتها بالماء المالح هكا ولا
1: الماء المالح اللي هي تقنيه وقع قديمه هي المدينه العربيه في توزر كلها السقوفات معموله بالتقنيه هذه لها اكثر من 100 سنين معناها لكن تقنيه مكلفه شوي وشد وقت يتطلب ووقعت تخلي عليها
0: انت رجعت
1: انا رجعتها بحكم اللي الخشب معناها اللي نستعمل فيه الاحجام نتاعها صغيره ما يستحقش احنا قبل مثال نهزوا شط جريد وجذع كامل يقعد بالعين معناها في الملح شط جريد ما عادش اكسيسيبل للعباد الكل باش يعملوها معناها الحاجه هذيا عملت استاسيون صغيره في الاتوليه نتاعي وبحكم اللي هما قطيع صغار معناها الخشب كان في المتناول اني نعاود نحييها هي ديما على خاطرها تعمل بلوس للبرودوي ما تهلكش بالوميديتي ما تهلكش بليزانسكس يعيش اكثر ويكون اصح الخشب بها
0: زيدا انت معناتها تحول النجارة لعجينة تصنع منها الاكسسوارات والبخور العطري والاوراق
1: اي بالضبط
0: ما تخلي حتى شيء ما تطيش شيء
1: زيرو دي سي بروجي في الاول بكل بروجي نتاعي كان اني نصنع دي زرتيك الكبار مثل الفيتمون ميرال سيباراسيون ما بين يجيني مثل ميزون دوت ولا حاجه يحبوا يعملوا سيباراسيون في اسباس ولا حاجه نعمل حاجه كيكاك دي طابلو هيكاك بعد تاني نلقى روحي بعد ما نخدم انا بيدي عندي برشا دي شيء الور كو انا البروجي مني من لونسمون نتاعي كان ليدي برينسيبال انها ينقص من اللي دشي نلقى روحي انا ازيد هذوك ما عندي ما نعمل بهم دونك تحل فولي اخر فيه البروجي اللي نصنع منهم بارت من من الريزيدو هذوك اللي هم رهاف على الاخر باهين اكيد بعد بلوزيور سي معناها بتخرجنا حاجه باهيه وليت نصنع منهم لي زارتيكل الصغار لي جو لي زاكسسوار ومعناها وحاجه صحيحه وتدوم هذيك الحاجه الباهيه اللي القطايع اللي نخدموهم تعيش معانا مش القطعه اللي مده وتفسد من بعد تالي نلقى الكونتيتي ما زالت كبيره كنت نجم نتعامل مع فلاحه نعطيها لهم اللي هم يسمدوا بها الاراضي مثال على خاطر النجاره هذيك مع السمد العضوي تعطينا التعاون معناها في الفلاحه المستدامه حتى تم برشا دراسات تثبت اللي الشامبينيون ينجموا يطلعوا معناها في مليو هكاك لكن انا حبيت نبقى ديما في اختصاصي قلت شنو اللي نجم نعمل به اخر وليت نعمل اوراق في بابيي نعمل بهم هما الكوفرتور نتاع اللي تاع الباجور نعمل من بهم هما اللي تابلو لي كارد ريميرسيمون للكليونات نتاعنا ما هماش اوراق عاديين لكن هم فيهم لمسه فنيه اكثر منهم اوراق
0: واضح يعطيك الصحة حليمة الشيحاوي مهندسة داخلية وصاحبة معناتها حرفية زاد عندك ثلاثة اختصاصات شهادة كفاءة مهنية في النجارة التقليدية والمشروع الحرفي هذية اللي يقوم على انه بتخليه صفر بقايا معناتها النشاط الاساسي تثمين بقايا خشب النخيل شكرا لك حليمه ان شاء الله بالتوفيق لك بطبيعه ويعطيك الصحه احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

0: محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب. وصلنا ل 11 و19 دقيقة وباش نختم مع شهادة ثالثة دائما في ساكسس ستوري. ساكسس ستوري من توزر باش نمشي إلى القيروان مع هشام الصيداوي. مرحبا بك هشام. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عواطف.
0: شكرا ليك. المشروع متاعك هو يتمثل في تثمين المنتجات الفلاحية، التجفيف إلى آخره. أكثر التفاصيل بتبيعها معك أنت، لكن قبل كل شيء هيت نتعرف عليك. الباركور متاعك شنو درست، وبعد الخوض في ميدان معناتها الخاص والخوض في ميدان ريادة الأعمال.
1: واضح. هشام سيداوي، أرسي ولاية القيروان. الدراسة متاعي كانت مخالفة للمشروع متاعي. قريت انفورماتيك اندستريال. بعد دخلت في مع شركة بريفي معناتها ريبريزونتون، معناتها من الانطلاق هذيك بدأت كحلمة في البروجي بتاعي. أول بروتوتيب عملته هو 2019. من غادي كان بدأت المرحلة تنطلق شوي بشوي لأن المشروع بتاعي كدر والحمد لله.
0: علاش حبثت انك تخرج معناتها من انك تخدم مستقر نجم نقوله عندك شهرية وتمشي تخوض ميدان ريادة الأعمال وتبدل زاد الاختصاص لأكثر من هذا الكل معناه؟
1: دونك هنا معناتها أنا ما حبيت نكون معناتها يكون شهر عند إنسان آخر، معناتها مش نكون إلى متى باش نقعد في الميدان الخاص. دونك هنا خممت باش تنطلق فكرة المشروع متاعي اللي هي باقتراح معناتها من الكليونات، وفما المنتوجات اللي قاعدة ضايعة في القيروان، وتعرف القيروان هي فما مراتب الأولى في المنتجات الفلاحية. من غادي كان بدت الفكرة بشوي بشوي لأن كبرت الفكرة، وبعد تو أنا قاعد بخلاف التثمين المنتجات الفلاحية. دونك لهنا لقيت عندي نفايات الفضل الدي سي اللي موجود. دونك قاعد ما لقيت لوش حل، فما نفاع دي سي عند الفلاحة زادة. دونك مع البروغرام دخلت في بروغرام ثانك جرين، هو اللي تاح لي فرصة وخلاني نخدم على النفايات الموجودة في البروجي نتاعي ونثمنها. وتكون ما عادش تكون نفايات، تكون مورد رزق، مورد اقتصادي واقتصادي.
0: وكانوا زادت تساهموا في البيئة والمحافظة على البيئة. معناه المشروع نتاعك هو التجفيف باستعمال مجفف شمسي، تخدموا على تثمين بقايا الفلفل والطماطم.
1: هذاك البروجي معناتها بخلاف البرودوي البرانسيبال. دونك هنا اخذنا اللي كونوا نثمنوا كدي شيء هذاك ونحولوه الى زيوت وكمبوستاج. وزادا نعالجوا الماء هذاك اللي نغسلوا به البرودوي نتاعنا، نزيدوا نعالجوه ونستعملوه في حاجات اخرى.
0: المشروع توا قداش عمره هشام؟
1: عمره 3 سنين.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتها في البدايه معناها؟
1: بالحقيقه الصعوبات اللي لقيتها صعوبات في التمويل من الاول. بعد تحلت الصعوبات وتو قاعد
0: اي كيفاش نجمت معناتها تلقى حل للتمويل؟
1: الاقناع.
0: اقنعت شكون؟ الناس، البنوك باش تتمول
1: ولا المؤسسات الممولة؟ دونك انت كي تعمل بروجي هو في الاول يكون حلمه، الحلمه هذه لازمك تحققها، لازمك تحبها كما تحب امك وكوك. دونك هنا الحلمه نتاعك لازمك تحبها، مش هاني جيت عملت بروجي وهاو يخدم هون. لازمك تحب البروجي نتاعك اكثر من كل شيء.
0: لكن نتصور هشام حتى الاختصاص اللي درسته عاونك، معناتها ذكرني انت قريت الانفورماتيك.
1: انفورماتيك
0: اندستريال، هذايا عاونك التكوين نتاعك
1: بالطبيعة. وبعد عملت شهادة إثبات الكفاءة المهنية في الرحي ورحي التوابل والفواكه الجافة. وبعد زاد عملت شهادة الكفاءة المهنية في صنع المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية.
0: واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك هشام السيداوي، بالتوفيق لك بالطبيعة. شكرا لك على الشهادة هذه. طبعا نقطة النهاية لخذ فرصتك لليوم، بعد شوية الفريق الكل، فريق تونس اليوم بعد موجز لحدش ونص. أجمل تحيات كل من وليد ريفي كان في التكنيك، عز الدين ما عارف منين جبته أنا، عزيز ترودي ومي زير في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. أنا نجالكم غدوة إن شاء الله في العشوية، أنا وبشير خلف الله. باي باي.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم.

0: نوستالجيا.
1: مساء النور، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب، مستمعين نوستالجيا اللي تبدأ معكم توا حتى النص الليل. سهرية الجمعة ديما معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، واللي دريف الليلة معايا في الجانب التقني. ثلاثة ساعات من الحنين اليوم يظهرلي والذكريات، لأنه اليوم اخترنا نحكيه على الحنين والاشتياق لأشخاص، الحنين الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر، أشخاص حيين في قلوبنا لكن وجودهم الجسدي غايب علينا، كان بالفرقونا بالحياة أو بالموت، لأنه في الحياة زادة كذلك برشا ناس اللي تكون عندهم مكانة كبيرة وتكون تجمعنا بهم ذكريات كبيرة، لكن لأسباب تخصهم تخصنا لظروف معينة نتفارق، وأكيد تقعد فما هكا الذكريات أو الحنين الأشخاص يذوكم. اليوم باش نحكيو على الحنين للغائب الحاضر، الشعور هذايا العميق اللي يمزج ما بين ألم الفقد وكذلك حضور الذكريات في وجداننا، كأنه ظل ما يفرقناش، ما يفرقش الروح متاعنا. دونك باش نحكيو على الأشخاص اللي ذكراهم في بالنا، كيف نسترجعوهم، شنو اللي يتبدل فينا أو شنو اللي نحسوا وقت اللي نسترجعوا ذكرياتنا معهم أو نتفكروا تفاصيل صغيرة وجزئيات عشناها معهم. وفي أحيان كثيرة نلقاو أنه الحنين أو الشوق الأشخاص هذوما ينجم يعكرنا المزاج متاعنا، يقلقنا، يتعبنا، كيفاش نجمو نتجاوزوا الحنين هذيك أو نتفاديوه أحيانا. هذا نحكي فيه اليوم، دونك نحكيه على الحنين والشوق لأشخاص، أشخاص عندهم مكانة كبيرة وكانت عندهم مكانة كبيرة، أشخاص فرقونا بالحياة وأشخاص فرقتهم علينا الموت، كيفاش نجموا نتجاوزوا اللحظات الحنين المؤلمة أو الموجعة، وكيفاش زادة نجموا نعيشوا التفاصيل هذيك معهم أو نسترجوا هيك التفاصيل هذيك من غير ما ندخلوا فك الدائرة متاع الألم أو الوجع أو الشعور هذيك متاع الوجع، لأنه فما ناس ممكن قد ما نحبوهم لكن وجعونا وقت يوجعونا، وكل ما نذكروهم أكيد باش نرجع نعيشوا هيك التفاصيل هذيك أو سبب اللي صار واللي خلينا بعد على بعضنا، والوجع هذيك نعود ونعيشوه كل ما نذكروهم. دونك مهم جدا زاد أنه نلقاوا كالتوليفة كيفاش نجموا نتجاوزوا ممكن الذكريات هذية. رأيكم يهمنا على 71-844-411، شنو أصعب أنواع الفقد، كيفاش نهربوا من الذكريات أو الهروب إلى الذكريات في بعض الأوقات. دي موضوعنا، عنا زادة فقرة غنية وحكاية اللي عنده ذكرى وعنده حكاية مع غنية، وعنا فقرة فلاش باك. اليوم اخترنا الفنانة ماجدة الرومي اللي باش نسمعولها نصيف ساعة كاملة من ريبرتوارها. ماجدة الرومي اللي كانت تسنى في كارتاج وبرشا جمهور تفاعل معها وكان حضور مكثف في حفلها، عندها عديد الأغاني الناجحة، نجاحاتها إن شاء الله باش نسمعكم مقتطفات أو أغاني على ذوقنا وعلى ذوقكم. كان تحبوا بتبيعة تختاروا غنية تحبوا تسموها في نصيف ساعة الأخرى، تليفون 71-844-411 وإلا على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم.

هذه ديانا حداد في توقيت 9:17 كل أغاني الحنين والشوق والذكريات الليلة نسموها حنيت مروان علي بيحن والكفوري حنيت ديانا حداد وما زلت بعد شوي باش نسمو عمرو دياب من ألبوم علم قلبي ألبوم قديمة عنده غنية اسمها حنيت مجد المهندس أنا حنيت أصالة خانة الذكريات وبرشا أغاني على الحنين الشوق والاشتياق وانتم كان عندكم أغنية في صلب الموضوع تطلبوها توا على راديو جو تونيزي باج اوفيسيال سينون اللي يحبوا يشاركوا معنا في موضوع السهرة وإحنا نحكيوا على الحنين الشوق لأشخاص ممكن الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر الأشخاص اللي عنا بهم اللي عنا بهم أنت ذكريات حلوة اللي تجمعنا بهم ذكريات لكن كما قلنا بأسباب أو بآخر ممكن فرقونا بالموت غدرونا أو ناس اللي فرقونا بالحياة لظروف معينة لاختلاف الطرق والمسارات بتاع كل واحد فينا لكن تقعد روحهم ذكرياتنا معهم ديما في الذاكرة فما ذكريات نحملوا معها برشا وجع وذكريات كل من ذكروها نستمتعوا نتبسموا نحبوا نعيشوا هكا اللحظات هذيك الجزء الأول معناتها نحكي على الأشخاص ممكن اللي عنا معهم وجع أو كل من تفكروهم نحسوا بالوجع أكيد نحاولوا من وقت لوقت وأنه نتجاوز أو أنه ما نعيشوش هكا اللحظات هذيك ما نسترجعوش اللحظات هذيك لأنه مقترن بالوجع وجع الحنين والأثر متاعه في القلوب فيه برشا أنواع فيه أنواع صعبة خاصة وقت اللي نحنوا لمنهم على قيد الحياة لكن تباعدوا ولم يعودوا كما كانوا وخليوا الأثر السيء ممكن في العلاقات متاعنا فما أشخاص زادا نحسوا بالوجع وقت اللي نتفكروهم ونتفكروا أنه غادرونا بالحياة ما عادش موجودين معنا في الدنيا هذه وإن شاء الله ربي يرحمهم زادا فما وجع وألم معين هذيك علاش اليوم نتسألوا وقت اللي نعيشوا اللحظات هذه وخاصة وجع الحنين كيفاش نجمو نتجاوزوها وشنو تعملوا باش تتجاوزوه باش ما تعيشوش اللحظات هذيك هذه دونك اللي نحكي فيه معكم مرحبا أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا 71-844-411 راديو جون تونيزي باج اوفيسيال شوي اخر موجز الاخبار وراجعين في نوستالجيا

0: هذه هيثم يوسف حنيت اغنيه اخرى على الحنين، الحنين للاشخاص. هذه هو موضوعنا وقت اللي نحنوا للاشخاص، كيفاش نجموا او شنو نعيشوا، شنو نحسوا، كيفاش نجموا نتجاوزوا الحنين اللي فيه نوع من الالم او الوجع وقت اللي نذكروا كما قلنا الاشخاص تجمعنا بهم ذكريات، حكايات، مشاعر فياضه، مشاعر كبيره، لكن دائما فما اسباب اللي تخلي العلاقات ممكن تبعد تقل، ناس نفقدوهم بالحياة وبالموت، الحنين الغائب الحاضر أو ذلك الشعور العميق اللي يمزج ما بين ألم الفقد وحضور الذكريات في مخيلتنا في وجداننا كأنه ظل، أحيانا ما يفرقناش بالكل، ما يفرقش روحنا، ما يفرقش خيالنا، ما يفرقش لحظاتنا وأوقاتنا الممتعة أو اللحظات اللي فيها هكا قسم مشترك بيننا وبين شخص عزيز علينا في وقت من الأوقات. دونك لهنا كيفاش نجمو نتجاوزو هكا الأثر النفسي أو الوجع اللي يجي هكا للذاكرة، وجع الذاكرة، هكا الحنين المستمر لشخص غائب على حياتنا، وبين سور وقت اللي شخص يكون عزيز مهما تكون الأسباب وقت الغياب وعند الغياب وعند التذكر الشخص هذيك رو مش باش تكون ذكريات كلها حلوة، أحيانا كثيرة الوجع هو اللي يطغى. هذيك علاش نتسائل كيفاش نجمو نتجاوزو اللحظات هذيك أو الشعور هذيك أو التذكر للأشخاص اللي خليوا فينا أثر. باش نمشي للتليفونات، معنا هدى من المنستير. مساء النور هدى، مرحبا.
1: عسلامة أميرة، تحياتي.
0: مرحبا بيك.
1: صراحة موضوع حساس برشا ومعناتها موضوع كبير ياسر، حنين الوجع الألم. معناتها قد ما نتكلموا شوية. أنا بصراحة بالنسبة لي الفراق والحنين كلمة كبيرة، يعني مثلا كي نتذكر مش نحكي لك زعما مثلا في الإذاعة مثلا نبيل بن ذكري والدت ليلي نجيب الخطاب صالح جغام، هذوما كي نتذكرهم يأثروا فيا برشا، هذوكم عشنا معاهم وكبرنا معاهم وكبرنا بأصواتهم، احنا
0: الذكريات من
1: خطلنا نجيب الخطاب،
0: الله يرحمه،
1: خطلنا نجيب الخطاب ياسر ياسر والله بكيت عليه برشا بالفرش والمخدة اللي نجيب الخطاب وقتها مات. صالح جرام زاد أثرت علي، أما أكثر واحد أثرت علي وليدة ليلي،
0: الله يرحمه، آه
1: وأثر فيا برشا. أما من الناحية العائلية عندي خالتي كي أمي كي أختي كي صديقتي مسكينة مات بالكونسير هي،
0: الله يرحمه،
1: وما كانتش ما كانتش تأيب زين ألمع، فهمتني، كانت تضحك تلعب محلاها، معناتها عندها كلمة شاشة في فمها معناتها والكلمة الطيبة خليت بلاصة كبيرة فيها، اي خليت فيها بلاصة كبيرة.
0: يعني ناس في الحياة هدين تتغير المسارات، كل واحد يشد طريقه ويبعد رغم معزتهم ومكانتهم. هذوما كيفاش نجمو نتصرفوا وقت اللي نحسوا روحنا هكا عندنا حنين خاص لهم وذكريات معهم؟
1: والله اجي نقول لك اذا كان انت تحشهم تحاول انك تتذكرهم بخير. يعني مثلا انا كنت تحش خالتي نبدلها في صفاتها الجميله، معناها نقول كانت قاعده بحذايا وكل معناها نتذكر لها، يلزمني نذكرك الحاجات اللي عملتهم، ما كانش باش نقعد قلبي يوجع فيا وتقعد
0: تتذكر الحاجات الباهيه واوقات المرح واوقات الفرح.
1: اي صحيت للفرح، خاطر كان انت تعمل روحك مع البالكش باش يقعد يبقى شيء ذاك يعطر لك على قلبك، معناته ما تنجمش تتجاوز الاشياء هذيك، ولذا يلزمك انت تفكرها شويه، تقول مثلا قعدت بحذاها، قعدت معاها، كليت معاها، شربت معاها، مشيت لها، فهمت كيفاش؟ اني عندي صاحبتي زادة كنا ذكرها ياسر تأثر فيا، عندي صاحبتي ياسر اختي كانت وصديقتي كنا ذكرها الله يرحمها،
0: الله يرحمها،
1: هي عاشت معايا برشا وتوفيت وخليت عليا بلاصة كبيرة، والله ساعات حتى نحلم بها، فهمت علاش؟ على خاطر ما نجبدهاش بالكل وجيني في المنام معناها تقول لي شبك ما تتذكرنيش، علاش ناسيتني؟
0: في اللاوعي نتاعك انت تتذكرها، ما انت ديما في بالك فقط ما تحكيش عليها.
1: اي اني تو امي حتى كي نقعد اني وياها يا اميره تبدا مثلا تشبد على اختها ما نحبش اني مبينه لاني متحشتها، اما كي نقعد بيني وبين روحي والله تبدا دموعي تقطر والله. الخطرة تو مثلا رجل خالتي اللي كان ديما يدي لي في الروادن ومات مات فوشية. تصور انت طالعه في الطياره قبل ما يطلع توفى في المطار مات. تصور انت معناتها مشينا باش نودعوه يا اخي زيناها روحنا به مات. يعني بالحق ذيك وجيعه واليوم كان
0: نتذكروا كل معناتها انواع الفراق والاشخاص خاصه اللي غادرونا أيه. ويتوفوا اكيد باش يخليوا الاثر نتاعهم. اما اصعب بالنسبه ليك هدى انه تتفارق مع شخص الله غالب هذيك عمره هذيك ساعته توفى او وقت اللي تتفارق مع اشخاص يعزوا عليك برشا لكن هما على قيد الحياه فقط مساراتكم او صارت اختلافات صارت مشاكل اللي خلتكم كل واحد يخرج اتجاه طريق.
1: جا نقول لك كيف يموت هذاك كما قلتي الله يرحمه وما عندناش قدره باش نرجعوا. اما يبداو ناس عايشين معانا وانت تتفارق انت وهم يوجعوني اكثر اني اكون
0: مهما يصير مهما يكون السبب فيهم.
1: اي انت تبي تفكر فيهم وبتعطي فيهم قيمه في حياتك وهما معناتها ما حسوش بيك. فهمت هذيك وجاعه معناتها تشتكي لهم ماذا بيك تكلم. تعرف نقول لك حاجه اميره انت حطيت ايدك على حاجه هيك اني فكرت فيها. جمعه اللي فاتت فكرت في صاحبتي اللي هي عشره عمر انا وياه وكلمتها وكلمتني بكل برود. جمعه نهار الخميس صدقني كلمتها وعشرة عمر بيناتنا وجهتني برشا كيفاش معناتها اني نفكر فيها وهي كلمتني ببرود هذيك توجعك برشا.
0: ما تحاولش تلقى اعذار ربما تلقى تفسير لردها
1: ما فهمتش علاش
0: ما فهمتش علاش هي عملت كيكا معايا ما ينجمش يكون
1: عندها ظروفها. لا والله لا اني نقول الغرور التكبر اللي خلاها تعمل الكيكه خاطر ثم ناس يا اميره كان الغرور والتكبر بعدهم عليك. اما اذا كان هو يحبك صدقني يسال عليك ويقول لك انت فينك ونفس الاشتياق تلقاه عنده ونفس الحب ونفس العطاء. اني تو مثلا صاحبتي رشيده كيف نكلمها بشوق كبير وهي تكلمت زاد بشوق كبير فهمتني ونحبها برشا خاطر دافيه وحنينه فهمت نلقى مش كيما صاحبتي اللي كلمتها وكلمتني ببرود. يعني رشيده كي نكلمها محلاها معناها تبدا فرحانه بيا وكما قلت انت شوكك الكبير هذاك نحس ان هي تبدلني نفس المحبه. انا نهدي لها انا عندي حنين
0: ونهدي لها ما بعرف
1: سالوني الناس اي وسلم لي عليه اي هذوما ثلاثه نهديهم لها
0: ان شاء الله.
1: اما اكثر غنيه اني نحبها الوداع نتاع ورده
0: الجزائريه
1: اي بالحق
0: عندها حنين زي ورده الجزائريه
1: عندها الحنين اي وستمها نسيانك صعب اكيد
0: هيني شكر
1: هذيك ياسر توجعني علاش خاطر تذكرني كما قلت انت في الناس اللي انت تفكر فيهم وهما تلقاهم يفكروا معناتها يفكروش فيك
0: انت هوني وقت كيفاش نجم تتعامل مع الم الحنين او كيفاش نجم تتجاوز الذكريات المؤلمه او الاشخاص اللي تحبهم لكن مكانتهم تغيرت في حياتك.
1: معناها والله ما نبدا نبكي نقول علاش شو عملت لها علاش تعمل معايا كيكه ولا علاش يعمل معايا كيكه فهمتني نبدا مش ما نلقاش حتى الجواب بيعاتي تبدا تقطر وكهو والله ونتكلم بوجيعه صدقني واني عندي كل المحبه هذيك عندي كل الحنان هذاك وعندي كل الطيبه هذيك وصدقني ما فهمتش علاش اني نحب نسال عن الناس اللي نحبهم وهما تلقاهم ما عرفش كيفاش ما
0: تغير وتبدل ظروف بدلتهم اي ظروف بدلتهم
1: ظروف بدلتهم والله ايش نقول قد ما تعطيني مباريات ما نفهمهاش اني كل مباراه اللي يقول لك زعما عنده ظروف وزعما ما نفهمهاش اني هذيك خاطر اذا كان هو يحبك ولا هي تحبك يعني يتكلمك من غير كلام من غير قناعات صدقني الحياه هذيا الدنيا هذي راهي زعما تقربنا على من بعضنا مش بعضنا على بعضنا فهمت
0: الظروف
1: فهمتي أميرة
0: معناتها الأعذار يا هدى الناس نحبوهم
1: والله شيء ما نجمتش من جمت والله يا
0: أميرة. أنت عاطفية أكثر منهم، تتعلق أكثر بالأشخاص أكثر منهم.
1: ياسر ياسر صح، وكيف يفرقوني، كيف يفرقوني نقعد أني نفكر فيهم، نقعد أني نتوجع.
0: لا تفع عليك من الوجع هدي،
1: عايشك يا عزيزة يا غالية، ولك مني كل الحب، وربي يخليك هيك متألقة وديما من أحسن الإعلاميين، وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: شكرا يعطيك صحة،
1: مني كل الحب. شكرا شكرا
0: هدي من منسير. من بعد أكيد باش نرجعوا لتليفوناتكم، الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا. نذكروا أنه بالتليفون 71 844 411 نحكيوا على الحنين والاشتياق لأشخاص معنا لهم مشاعر كبيرة، مشاعر فياضة، وخاصة للغائب الحاضر، الغائب علينا، غائب على عينينا، والحاضر في قلوبنا وفي أذهاننا.

0: يمشي لخانة الذكريات نتاعو شخص أشخاص اللي ما ينجمش يتجوزهم، ما ينجمش ينساهم، ما ينجمش يتجوز اللحظات معاهم، الأوقات الباهية والأوقات الخايبة. أحيانا فما مواقف صعيبة اللي تخلينا نقربوا من شخص بعينه، ما أنت في فترة زمنية قصيرة ظروف معينة اللي تخلينا قرب برشا من بعضنا، نتقاسم ونعيش تجارب، نعيش أوقات حلوة معه، لكن في وقت في بظرف أو بآخر لعديد الأسباب كما قلنا ظروف تتغير تتبدل، نقروا احنا كل واحد في اتجاه كل واحد في طريق، لكن تقعد فما الذكريات معه. باش نمشي للتليفونات، نراو يهمنا نسمعوكم نتقاسموا معاكم شوية الذكريات. مبروكة مساء النور، مرحبا مبروكة من تونس.
1: كيف أختي أميرة، تحية ليك والمستمعين الكل ويعافيك.
0: مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا بيك.
1: عايش والله يعجبني برشا الموضوع هذا على خاطر يهمني برشا.
0: من ناحية احكي لي.
1: أنا من بعد 26 أكتوبر 2015 نحس روحي وليت منعزلة على الواقع وعايشة ديما مع الحنين. 26 أكتوبر 2015
0: تاريخ شنو؟ ذكرى شنو؟
1: تاريخ وفاة بابا بعد 3 أيام توفت أمي
0: الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم يرحم جميع المؤمنين. نحس روحي منعزلة على الواقع بالفرح بتاعه وبالأحزان بتاعه وبكل حاجة، كل غنية كل حاجة صارتني بسيط نتذكرهم. قريت القرآن أنا مؤمنة برب نعرف هذيك تاريخ الناس الكل، وبرشة توفى والديهم وهم حتى صغار في السن، ونحس أنا نحس روحي مثني عارفة، نحس روحي عايشة بارتة مع الحنين الماضي اللي عشتوا معاهم وكيفاش العائلة ملمومة وكيفاش خاطر مشاو الوالدين مع
0: الكلام. هما الله يرحمهم، وهذيك سنة الحياة، ما انتش ممكن يأثر فيك برشا النور بعضهم انت في نفس الفترة يمكن. الزمنية ما زلت ما عشتش معناتها الحزن متاعك ممكن على والدتك او والدك، فتغادرك والدتك في 3 ايام، هذه اكيد تخلق صدمة كبيرة وتخليك بالحق تنجم تقول الحياة تبدلت 180 درجة كان مش أكثر. لكن دائما الإنسان يكون عنده قناعة وإيمان كبير بربي وأنه هذيك سنة الحياة، كل الناس كل جيد هاللحظة هذيك، أما به أنه نعيش على ذكرياتهم.
1: حداش نسنا ديما في مخي يريد أن نذكرهم ونذكر كيفاش لحظات معاهم ومع العائلة أكثر مني كنت معاهم وقتها، معناها هما في مخي أكثر من الوقت أنا معاهم، هم في مخي عادي خاطر لهم بالرغم داري ومعرفة وعندي عائلة والكل، أنا ديما في مخي 24 على 24 ديما ندعي لهم بالرحمة وديما نتذكرهم بالخير، أما من في مخي ديما
0: ما نجمتش تنسيهم، ما نجمتش
1: لا مستحيل في مصورته وفي مخي ديما، حتى نمشي في الطريق ماشي وانا ماشي للخدمة ديما نتذكرهم ونبدأ نخدم وحدة.
0: هما ما انت حاضرين معك، هو حضور بلا جسد،
1: حاضرين معايا
0: حضور بلا جسد،
1: اي حضور بلا جسد ديما ديما سبحان الله أكثر من اللي هما في مخي وقت اللي هما عايشين صدق، بالرغم معناها الحمد لله رديت ضميري من حيثهم. أما كي تمشي للدار وتلصفهم تروح لدارنا والعائلة مع اسم الموما تقبل بل هما مين هذيك يجي من دارها وذاك يجي من دار وكل الكلام، هما عاش حتى كل واحد يمشي
0: عايشين على الذكرى، عايشين على الذكرى. الوالدين مهما يتقدم بهم العمر حتى أنه صحتهم تخونهم، لكن الفريق يبقى صعيب. نتفق معك مبروكة، لكن به أنه عنا ذكريات حلوة نتقاسموها معهم. فما الناس اللي ما شفتش ما عشتش ذكريات حلوة مع والديهم، ممكن يفرق شخص عن شخص يكون محظوظ أكثر وقت اللي يتذكر، كل ما يكون هكا قاعد ولا كما قلت أنت 24-24 تتذكرهم بالذكريات الحلوة بالمواقف الباهية، هذه حاجة خلينا نقوله تشبعك شوية، تشبع الذكرى متاعك الوجدان متاعك في أنه يعيشوا معك لكن بالغياب،
1: بالغياب
0: الجسدي خلينا نقول،
1: هما عايشين معايا بالغياب أكثر من كانوا عايشين معايا في الحضور. تبقيني والله والله الموضوع هذا يسعف الحنين، وانت غنى على الحنين، وانت
0: كل شيء على
1: موضوع
0: الحنين
1: الحنين
0: الليلة، كل شيء.
1: خاصة
0: هي
1: لما
0: النوستالجيا،
1: غنى.
0: هي سهرتنا اسمها نوستالجيا.
1: اي
0: مبروكة.
1: اي نحبها برشا
0: إن شاء الله ديما
1: هذه،
0: تذكرهم في الخير، تذكر الحاجات الباهية والأوقات
1: نهي
0: الحلوة اللي تقسمتها معاهم،
1: يا عيني
0: وإن شاء الله ربي
1: والله ما
0: يرحمهم.
1: صعب تحطوا لنا غنية دار يا دار يا دار وجع ساقي
0: باهي
1: اللي
0: إن شاء الله،
1: تسترد
0: إن
1: عليك
0: شاء الله، إن شاء الله،
1: الله، ربي يرحم موتانا
0: إن
1: الكل
0: شاء الله يا ربي.
1: ويعيشكم يا
0: شكرا
1: رب.
0: مبروكة، يعطيك الصحة على التليفون هذايا، وإن شاء الله ديما نسمعوك في مواضيع وفي تجارب أخرى نطرحوها ونحكي فيها في النوستالجيا. تليفون آخر معنا رجاء بعد مبروكة من تونس، رجاء من قفصة. مساء النور رجاء.
2: مساء الأنوار أمورة،
0: شو
2: مساء
0: أخوي
2: الخير، يعيشك إن شاء الله،
0: مرحبا،
2: راكم بخير أميرة.
0: يعيشك
2: تحية ليك ولكل اللي ساهرين معانا في هذه السهرة الجميلة يا أميرة.
0: جميلة بكم أنتوما بأصواتكم،
2: يعيشك يعيشك.
0: وهكا التقاسم الذكريات نتاعكم معانا.
2: فوالا، ديما أنا نقولها نوستالجيا أفورت، اللي إحنا أتفي برشا للبرنامج،
0: عيشك
2: وبطبيعة ما ينجم يكون برنامج حلو إلا ما تكون أميرة المسبح هي
0: تفضل
2: المنسقة متاعه.
0: عيشك
2: أوني دوفيني نوستالجي.

0: ذكرياتك معهم رجاء؟
1: هي باش نبدا
0: كنت
1: سميرة.
0: تحب راوة كنت تحب
1: لا لا معك انت نحبه كل شيء
0: عايش.
1: كل شيء نحبه
0: عايش.
1: أمورة باش نبدا انها الحياة هي محطات نعيشوها بكل ما تأتينا به، بكل ما تفاجئنا به من مفاجآت حلوة، من لحظات سعيدة، من لحظات جميلة، من مآسي، من أحزان، من صدمات عاطفية. هذيك الحياة يلزمنا نعيشوها بحلوها ومرها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هذا ما لا يختلف فيه اثنان. الحنين تقعد شنو اللي المحصلة هي شنية؟ هي ذكريات حلوة. ساعات عبر كل ردهات حياتك والمحطات اللي تعيشها يا أميرة تحس روحك أنك خرجت بجملة من الذكريات أو أشخاص معناها قادرين ولا استطاعوا
0: انهم ياخذوا مكانة في حياتك.
1: فوالا هما
0: ما تنساوش الاشخاص
1: فوالا ما تنساوش ما تنساوش. بالنسبه للحنين، الحنين هذاك للاشخاص الاموات اللي اخذتهم هذيك سنه الحياه كيف ما قلت انت من بكري، وهي راهي
0: حاجه تتجاوز الفعل الانساني.
1: اختي مبروكه من بكري شويه قلت لكم هي راهو التجاوز، هي رهينه قدره الشخص على انه يتجاوز. ربما الايمان ماهوش عميق، ربما القدره ماهيش قويه، اما هذيك يلزم تكون عندك قناعه ورضا انه هذيك هي. كلنا ضيوف في هذه الحياه، كلنا باش نغادروا. انا باش نحكي على الحنين، حنيني الى الاحياء والذكريات الجميله.
0: اصعب الحنين للاحياء
1: كثير. اكيد
0: أكيد إذا هما توا في ذكرياتنا وفي خانة الذكريات كما قالت أصالة، معناتها صار خلاف أو اختلاف في الطرق.
1: فوالا بلوعة يا أميرة وبحسرة تقول يا ريت لو يرجع الوقت إلى الوراء ولو قليلا وترجع بوصلة الزمن ولو لحظات نعيش لحظة من هكا اللحظات تاع الصفاء الروحي.
0: أو أحيانا باش ما نعاودوش نفس الغلطة مع الأشخاص اللي ينجم يكونوا وجعونا رغم مكانتهم.
1: أنا عندي زوز عندي لحظات حلوة برشا، أتمنى لو أن الزمان لا ليس الزمان يعود يوما
0: ويقف غادي
1: ويمن علينا بتلك اللحظات الجميلة، أي مثل الجامعة، الرفقة الدراسية محليها. وعبر البرنامج يا أميرة لو تسمح عندي قائمة باش نحييهم برشا مريم قريبة من تونس، سعيدة زيود من بنزرت، وحيدة الكوش من نابل، هاجر عربي من قابل، هذوما ناجية المزوغي من تونس ولميا المزوغي من تونس. هذوما أيامات الدراسة الجامعية كانت لحظات ولا أجمل.
0: سنوات ولا سنوات أروع. شنو هكا كانت
1: سنوات المبيت الجامعي والكراف القراية، سنوات الدراسة الجامعية التسعينات يا أميرة.
0: التسعينات
1: أتمنى لو أنها واحدة فيهم في الاستماع. وبالحق راهو برغم اللي فما شكون مازلنا متواصلين والحمد لله أنه توا وسائل التواصل
0: الاجتماعي تقرب كل بعيد.
1: فوالا أي أما أحيانا ساعات تعمل كومنتير ولا تعمل تبعث مساج وكينك برغم اللي 30 سنة مرت على أول عام في الجامعة ولا أول تعمل كومنتير وبيا يوصلك مساج وكينك البارح في الشامبر نتاع الفويني ذخي تاع.
0: هو أجمل حسرة. أجمل ما يخلي هكا الذكريات هذيك راسخة في الوجدان هي أنه الأشخاص هذوكم كانت فما صفاء ومحبة لا مشروطة، وأنه حتى كيف نقعدوا سنوات ما نتقابلوش أو شهور ما نتقابلوش فإنه نقعدوا بك الجانب الطفولي، الصديقة اللي بك الجانب الطفولي. كلنا عنا أصحاب الجامعة اللي ما نجملوش قدامهم، ما نحاولوش نخرجوا أحسن نسخة فينا على خاطر يعرفونا كيف ما إحنا وحبونا كيف ما إحنا. ممكن هذيك اللي يخلي العلاقات نتاع قبل مش كيما علاقات
1: توا. محليها عشرة صافية نظيفة. وفي الجانب الآخر يا أميرة ثم أشخاص أتمنى لو أني لم أعرفهم قط.
0: انه ما تقاطعتش الطرق نتاعنا.
1: فوالا
0: كلنا على منه
1: خاطر انت تحس روحك استنفذت كل ما

0: عندك، وهما معناها واجهوك في معناها ساعات تستغرب وساعات تصدم بموقف بردة فعل بوجهة نظر، وساعات تحس روحك كأنه غريب عليك هيك الشخص، كأنك ما عرفتوش جملة، كأنه مش هو اللي عرفته، مش هو اللي عاشرته، مش هو اللي حبيته، مش هو اللي معناها كلي اندفعت له، معناها تندم ساعات، يولي الحنين يولي تحس في عود الحنين تحس بمرارة الندم.
1: أسوبوا.
0: اي خاطر بالحق كي انت تبدا
1: لأنه ذكرياتهم مقترنة بوجع أو بألم.
0: صحيح اي، وانت باركونتر انت تكون معناها كي تتفكر روحك كيفاش كنت وكيفاش هي صارت الحكايه وتقلبت الموازين الكل، وقتها تتوجع معناها، وتندم احيانا، تندم انك تعرفت وانك سخرت له من وقتك وسخرت له من عاطفتك وسخرت له من روحك، خاطر هي العلاقات النظيفة والحلوة تكون عطاء روحي أكثر منها معناها مجرد علاقة أو مجرد معناها صدفة أو مجرد معرفة، هي عطاء روحي أنا بالنسبة لي.
1: صحيح صحيح.
0: أي.
1: إذا ما يكونش متبادل فإنه الأثر معناتها يكون أقوى،
0: يكون أي
1: أثر الوجع مش باش يكون معناتها ذكرى طيبة، لا باش يكون فيها وجع، لأنه شخص ربما تكون أنت عطيته أكثر من حجم، أكثر من اللي يستحقه،
0: أي أي
1: قربته لدائرتك أكثر من اللازم، كما قلت أنت تنجم تكون عطيت برشا ففي المقابل تلقى النسيان أو النكران، فإنه هذية كل ما تتذكروا اللي تتذكروا بوجع أو بألم وبندم.
0: أي الندم هذيك هي يا أميرة،
1: يعطيك صحة رجاء على
0: يا عايشك أميرة.
1: هالتشخيص
0: طلبت لو
1: والتشبيه.
0: ممكن
1: أي تفضل.
0: في فقرة فلاش باك، لو ممكن يا أميرة أغنية سميرة سعيد من لف اللف.
1: بون سميرة سعيد نجم نحطوها في أوقات أخرى، وإلا بعد شوية ونسمع هيك في السهرة. فلاش باك الليلة اخترنا ماجدة الرومي، دونك نسمعوا من ريبرتوار ماجدة الرومي اليوم. كان عندك أغنية لماجدة تحب تسمعها في نصايب ساعة الأخرى، مرحبا. سينو سميرة باهي، سميرة تنبر مجوها بن لف، اقعد بسمعنا من بعد نشرة الأخبار بتاع العاشرة والنصف راجي إن شاء الله. توا نقترح عليك نغم بن لف لسميرة سعيد. شكرا
0: يا
1: لرجاء، مبروكة وكل اللي قاعدين يتفاعلوا
0: كبير.
1: معنا. أنتم زادة كان عندكم ما تحكيوا، عندكم ما تتقاسموا معنا، عندكم ال 71 844 411 على ذمتكم. أميرة وليد معكم حتى نصل الليل في نوستالجيا.

0: وحشيني هذه وائل جسر، مرحبا بكم الناس الكل معنا من جديد في نوستالجيا. نوستالجيا الليلة نحكيو على الحنين، الحنين الأشخاص، الحنين الماضي، الحنين للماضي بأشخاص، لأنه اليوم حبينا نحكيو على الحنين للغائب الحاضر أو هالحالة الوجدانية اللي يمتزج فيها ألم الفقد بوفاء الذكرى، وقت اللي يقعد الطيف نتاع شخص عزيز علينا حاضر في التفاصيل اليومية نتاعنا وفي روحنا. مثلا محمود درويش قال: الحنين مثمرة الغائب للغائب والتفات البعيد إلى البعيد. نحكي هوني على قيمة الحنين لشخص غائب حاضر في حياتنا، غائب جسديا، حاضر فكريا، وجدانيا، عاطفيا في روحنا. كيفاش نستحضر احنا الغائب الحاضر، او كيف يتجلى الحاضر الغائب في حياتنا، ووقت اللي تكون الذكرى مقترنة بالألم بالوجع، كيفاش نجمو زادا نتجاوزوها او نحاولوا نتجنبوها. باش نمشي للتليفون اخر بعد بطبيعه، لكن واحد معنا دفعه من المكالمات الهاتفيه في الجزء الاول قبل نشره اخبار العاشره والنصف اللي قدمها زميلي محمد السيبي. باش نمشيو لسي جمال. مساء النور سي جمال، مرحبا، اهلا وسهلا بك.
1: مساء النور يا اميره،
0: اهلا وسهلا بك.
1: والله لقد وضعت اصبعك على الدواء وليس على الداء. بالحق وقت قلت الغائب الحاضر هو غائب جسديا عنا لكن حاضر. انا عندي ولادات، ولدي عندي ولدي حاضرين ديما، وديما نذكرهم ونصورهم ونرجع لك الفيديوهات ونرجع لك الحوارات معاهم ونرجع لك الكلمات، راهم احلام احلام، وديما نذكرهم ونذكرهم بالخير. بالحق هي نوستالجيا تقول عليها، اما الاخرى مش حنين. الناس اللي هكا كنت نصورهم في المستوى وما كانوش ما عادش، وما عنديش في الفقد وما نبكيش وما نبكيش على الأطلال. يقول بالأمس ولا معناتها وننساه، فهمت؟ والله هربت عليها أغنية أم كلثوم في المعنى هذا. الصغيرات الولاد ولدي هم وأمهم زاد مشاو لفرنسا، ديما نتذكرهم ديما نحكيو عليهم. نتذكري يوصلوا ولي صغير وعمره 4 سنين يقول لها مامي شنو طيبين لنا غدوة، نطور اليوم حاضر وغدوة شنو طيبين لنا، ساخين عليه. وتذكروا كيفاش يتكلم كيفاش يجي، ومعناتها ديما تقعد ديك النوستالجيا. ما احلاها كلمتك كلمتك عجبتني برشا، ومنهم أميرة بنت ولدي تمشي لبلاد أمها في تونس، هي معناها في الجمهورية التونسية، وخيتها أنس، لكن الحنين اللي بعده برشا ونفكرهم مازال عندنا الأمل أنه باش يرجعوا. أما كلمات الله يرحمه، يعني للماضي الأم، حنوا إلى خبز أمي وحنوا إلى قهوة أمي، لكنكم الله يرحمهم ونذكرهم بالرحمة على خاطر في الكونسيونس وفي الانكونسيونس أنا ما عادش يرجع في الوعي وفي اللاوعي. لكن الناس عملت معهم الباهي ونصورهم أصدقائي وما كانوش في المستوى، ما نقولكش من دون ما أسيت لهم أو عملت لهم حاجة خايبة،
0: ما يتركوش بالحق. أثر، لأنه دائما في العلاقات معناتها كل إنسان يخلي الأثر متاعه بالباهي بالخير، لكن تقعد عنده بلاصة معينة، فما هكا تركينة هكا من داخل ما عرفش نجم تكون حجزتها لشخص معين، لكن في لحظة ما هكا فاجئك أو تغير عليك.
1: يا أميرة والله يا أميرة، الكبيرة الصغيرة، صغيرة في السن وكبيرة في القدر، والله يا أميرة لنحن لهم بالكل ونقول الحمد لله لوقت التم. معناتها السيطرتي لا أحسن، ولكن لعلها كانت تمشي أكثر حاجة منحنش عليهم منحلهمش. وصحيح أنت مثل أخيك من عذر إلى 70 عذر، لكن تكررت الأخطاء نتاعهم. وإذا نحن مش الإنسان كما قلها أول خطأ تعمل هيك وتنبذه كما قلها واحد صاحبه في حشره كيف يقوم ينبذه، لا، يعني نحن للحنين، هو اسمه حنين، هو نوستالجيا للحاجات الباهية. أما الأخرى مآسي ومآساتنا، نبقعد نبكي على الأطلال وشبههم هيك، لا لا لا ما عنديش الفكرة هذه. والله وربي أعطاني الفضل لله ثم لله ثم لله، أعطاني القدرة أني نتنساهم. صحيح تتذكرهم، أما نتذكرهمش حاجات باهية، وما نحزنش وما نوقفش فما وما نبداش نبكي على الأطلال، إنما كنحبهم كما صغيرات هذوما ولاد ولدي كما بوهم كما امهم نحن لهم ونحبهم ونحن الاميره ونحن الانس ونحن الايوب.
0: ان شاء الله تتلقاو عن قريب ان شاء الله تجمعكم اللحظات الحلوة والذكريات ما انتها هي تقعد صحيح حاجات براسها
1: أما
0: إن شاء الله تخلقوا ذكريات جديدة جميلة. شكرا يعطيك صحة.
1: شكرا
0: جميل يا ربي فضلك. باش نقرأ شوية من لي كومنتير. سالم بالقاسم تحية لي سالم يقول بعد التحية بيان سور الحنين ليس مجرد ذكرى تمر بل هو ساكن صامت يسكن القلب ولا يغادر هو ذلك الشعور الذي يغتصرنا حين نسمع صوتا يشبه صوتهم أو نرى ملامح تشبه ملامحهم فنقف للحظة وكأن الزمن عاد بنا إلى الوراء. يقول سلم نشتاق إلى من فارقونا إلى دفء أحاديثهم إلى عبق حضورهم إلى تلك التفاصيل التي كنا نظنها عابرة فإذا هي كل ما تبقى لنا. يقول هي قلوب ما زالت تنبض بالحب وعيون لا زالت تدمع للفراق وأرواح تنتظر اللقاء بهم. على كل هذه شوية من برشا كلام اكتبونا سالم بالقاسم على الباج فيسبوك تحية ليك يا سالم. نحكي على الألم ألم الفراق والذكريات كذلك الذكريات اللي تقعد عالقة دائما في البال مع الأشخاص اللي غابوا علينا كما قلنا بالحضور أو بالغياب. هذا موضوعنا ليلة في نوستالجيا. مازلنا باش نكملوا معكم حتى ال 11:30 في الموضوع في استقبال تليفوناتكم وفي الاستماع لآرائكم وذكرياتكم والأشخاص اللي ممكن عزيزة عليكم اللي فارقوكم اللي بعدتكم الظروف على بعضكم. كيفاش زادة تنجموا تتجاوزوا هالذكريات المؤلمة خاصة سينو عندكم ساعة أخرى مع ماجد الرومي.

0: طب كنت أقولها هذه ذكرى محمد الفنانة التونسية الرحلة، ذكرى محمد اللي هي زادة صوتها وريبرتوار متاعها قادوا في الذاكرة الفنية وفي ذاكرة برشا ناس حبوها. قبل ما نوصلوا لموجز أخبار 11:30 اللي من بعده باش تجي فقرة فلاش باك، وقلنا ليلة باش نسمع من ريبرتوار الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، باش نكمل مع التليفونات اللي وصلونا بعد الكبير، ونعتذر ديما ملي للأسف معناتها الوقت ما كفاناش باش نسمعوهم أو حاولنا نتواصلوا معهم وما نجمناش نتحصلوا عليهم. جميلة، مساء النور جميلة، مرحبا.
1: مساء الفل والياسمين،
0: أهلا وسهلا بك. أهلا
1: زينة زينة، توحشتك يا أميرة.
0: يعيشك ربي فضلك يا جميلة.
1: خليت علينا بلاصة كبيرة
0: شوية، استراحة محارب في الصيف.
1: أنت تقول شوية، لكن المستمعين اللي تحبك و عندهم برشا الحقيقة.
0: ما وانا كانت عندي استراتيجية جميلة انه نرجع لكم هكا ونلقى الترحاب والحفاوة هذه.
1: قد يغب ان يزيد حبك كل
0: اي مثلا. جميلة، الذكريات او الحنين للغائب الحاضر، شكون الغائب الحاضر في حياتك انت؟ شكون الشخص اللي ما نجمتش تنسيه، ما نجمتش تنسى ذكرياتك معاه رغم اللي حضوره الجسدي غير موجود معناتها؟
1: جاوبتك التانية ده من غير ما نشعر. أمير، أمي وخويا كانوا صحابي، كانوا رسمي، هم السند بتاعي، سمتني صحيح. أختي الله يرحمها، حسيت عليها عايشة

0: نجمش نرقد بالرسمي. انا بعد ما توفيت امي، انا اول ما توفيت نرقد ونقوم بالدويات.
1: معناها لطفاليك
0: انا اشوف هذه اميرة 6 فيفري اخت تسمرت امي 27 ابريل خويا، معناها الحكاية عندها 5 سنين
1: في فترة قصيرة.
0: من مشي وهم من مشي معناها بيناتهم شهر ولا بين اختي وامي 40 يوم. وبعد يتمر خويا عايش يعني بالرسمي نحس روحي وحدي تو. روحي
1: الفقد الاشخاص معناتها لعائلتك مش واحد اكثر من
0: انا اضطر عائلتي فجأة معناها بالرسمي فجأة. شوف اني راه عندي اخواتي ما نقولكش ما عنديش، اما بالعكس انا نتمنى بك تعملوا لي حتى تاني. انا اخويا يعرضني ما يكلمنيش اميرة غير حتى سبب ان امنيتي الوحيدة نحب نعرف هي السبب، رغم انا مانيش خايبة مع حتى حد. انا حتى سبب هي عندي صاحبتي ما بعيدة عليا، نوجه لها تحية زينب بعيدة عليا.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله تعيش بالذكرى نتاعهم. يعطيك صحة جميلة. رمزي
0: نقدم لك أنت تحية
1: شكرا
0: زاد الهدى مرتبطة كثير على
1: السينة. شكرا لك شكرا لك
0: كل هدى نحبك برشا كل مستمعين البرنامج.
1: يعطيك صحة جميلة. خليني نكمل مع رمزي على خاطر عنا الوقت يضبطنا قبل موجز الأخبار. رمزي من القاصرين. مساء النور رمزي.
2: وي صباح النور.
1: مساء الخير. مساء الخير. قمت
2: ضيع الحكي كل يقول صباح النور.
1: مش مشكل مرحبا بك يا رمز.
2: لبيس الله يفضلك.
1: أول مرة تتكلم.
2: أنت بخير صحتك بخير.
1: يعيش يفضلك يا رمز. شكرا.
2: نديم في المستمعين معك أنت جسمو أنت عندك برشا مواضيع باهي بفضلك إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
1: عيشك.
2: حبيت نعرف
1: في موضوع اللي
2: موضوع مزيان ياسر. أما نورمالمون نحن كون نخمو نخمو في رواحنا تاع خاطر اللي فات مات والحي ماهوش بيزيد حتى شيء. تم مثل تو يتبع فيه برشا يتبع فيه كل في تونس نحن، وعادة نمشو به كبير كصغير. يقول لك وداويها بلاتي كانت هي الداو كيف سوا بالعلاقات العاطفية في الصغار في الكبار. أما غلط. أما اللي حب شوف وحب يفهم مواضيع والحوايج اللي وجعته يرجع لروحه او النقطه.
1: خلينا نقرب شوي لموضوعنا الليله واحنا نحكيو على الحنين نتاعنا دائما الاشخاص معينه معناتها هما غايبين لكن حاضرين في بالنا في ذهننا في ارواحنا. الشخص معناتها اللي نحسوا بالم الفقد لكن فما ذكريات معه. انت شكون الاشخاص او شكون هالشخص هذا بالنسبه لك في حياتك؟
2: والله للأمانة هما ثلاثة. أما كي نحكي لك عليهم ممكن تكون بشكل دعاب. عندي باب الله يرحمه عنده ويكا وكا كبيرة فائد.
1: مهم أنه تكون عنا ذكريات طيبة مع الأشخاص اللي فارقونا بالحياة.
2: مش حتى تنفس ولا تمشي بالكياس ما تذكرش باباك يجود فيه من يدك
1: وما حليها ذكريات هذيك طرقات ثنية اللي
2: يرحموا عليك ويقول لك هذيك غالطة وهذيك صحيحة وساعات يضيق عليك يقول لك هذيك ما تشريهاش ماهيش قدك ولا
1: وباهي انه نعيشوا بذكراهم يا رمزي وان شاء الله ربي
2: يرحمهم.
1: شكرا رمزي يعطيك صحة. ربي يرحم الوالد وكل شخص عزيز عليكم فارقكم بالموت. الناس اللي فارقوكم بالحياة فيهم وعليهم حسب تجربتهم حسب الأثر اللي خليوه زادة فيكم. وإن شاء الله بطبيعة ربي يجمعكم كان بالناس اللي كيفكم واللي يتبدلكم نفس المشاعر والمحبة. سمحني هذا إيهاب توفيق موجز الأخبار الأخيرة على موجاتنا. نرجع معكم بصوت ماجد الرومي في نصف ساعة كاملة.

جريدة طوق الياسمين، الأغاني، كلمات الأغاني اللي ممكن هكا نجحت بها في فترات التسعينات واللي خليت بها بصمة في الساحة الفنية، ولات اسمها ماجدة الرومي، الفنانة القديرة ماجدة الرومي اللي كانت السنة حاضرة على ركح المسرح الأثري بقرطاج، وأحيت حفل كان حفل فني ناجح، وكان فما تلاقي هكا فني ونوستالجيك مع الجمهور التونسي اللي كل ما تغيب وترجع بشغف كبير. نشوفوها زادة اللي تتفاعل برشا مع الجمهور التونسي. ماجدة الرومي اللي هي من مواليد عام 1956، هي مغنية لبنانية وسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، سفيرة لدى منظمة الفاو، هذه حسب طبيعة مساهماتها ومشاركاتها السابقة في العمل الإنساني. ولدت ماجدة الرومي في لبنان، أصلها من مدينة صور، وهي ابنة عائلة موسيقية. والدها هو الموسيقي حليم الرومي، وهو معناتها موسيقي كبير في كان بطبيعة موسيقي كبير في لبنان. ماجدة الرومي اللي كما قلنا تأثرت بكبار الموسيقيين العرب منذ الطفولة متاعها، كما محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، أسمهان، فيروز. مسيرتها الفنية كانت من برنامج استوديو الفن سنة 1974، برنامج الأنجح لاكتشاف المواهب في لبنان. ومن بعد كما تعرفوا المسيرة الفنية الطويلة والعريضة لماجدة الرومي اللي عندها عديد الألبومات، النجاحات، الأغاني المميزة لأفلام وأعمال سينمائية. ماجدة الرومي اللي اليوم اخترنا نسمعوها في صيف ساعة، واخترنا باش نسمعوكم بطبيعة من أنجح أغانيها. أنا هكا نقولكم شكرا على المتابعة، شكرا اللي سهرتوا معنا، اللي تواصلتوا معنا من 9 حتى التوقيت هذية 11:50. نشكركم على التفاعل، نعطيكم موعد نهار لحد الصباح في الماتينال ويكاند، وباش نخليكم زادة صوت ماجدة الرومي تكملوا الدقائق الأخيرة من سهرة نوستالجيا. مع تحياتي أنيرة الزايدي ووليد الريفي رافقني ليلة تقنية، نقولكم تصبح على خير في الأمان.

نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نونستوب. إذاعة الشباب نونستوب. ديننا السمح.

0: ديننا السمح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح، الموعد اللي تعودتوا به، الموعد الأسبوعي. تحية لكل مستمعينا، كل متابعي إذاعة الشباب. الحقيقة من المواضيع اللي نحبوا نطرحوها واللي نحاولوا أنه في كل مرة نشيروا لها، وخليني نقول فضيلة شيخة نجاتني بعض الملاحظات، هذاك علاش اخترنا أن نحكيوا على المساجد، الآداب اللي يجب أنه المسلم ربما يتحلى بها وقت اللي يقصد المسجد، لأنه فضاء عبادة، لأنه بيوت أذن الله
2: أن ترفع
1: وأن يذكر فيها اسمه، صدق الله العظيم. يعني عندها حرمتها، عندها قداستها، وربما عندها أيضا مجموعة من الضوابط اللي تخلينا نلتزم بها عندما نأم المسجد، عندما نختار أن باش تكون صلاتنا، وإن شاء الله تكون دائما صلاتنا صلاة جماعة، لأنه نعرف فضل صلاة الجماعة، وهو فضيل الشيخ توي يذكرنا بهذايا. من الملاحظات اللي جاتني مثلا الصفوف يوم الجمعة، أحيانا الجامعة يتعبى الداخل كما نشوفه في المسجد اللي بحذانا اللي هو جامع الفتح، يعني يوم الجمعة تبارك الله يؤم عدد كبير وكبير جدا من المصلين، فما ينجم ما يستوعبهمش الداخل، فنلقاو ناس على التروتوار موجودين وحول المسجد. الصفوف هذه كيفية تنظيمها هذا سؤال، معناها هل أنه معناها يلزم نكونوا متجهين كما الإمام للقبلة، وإلا أحيانا يفرض علينا أن نكونوا ماخذين وجهة أخرى غير للقبلة تفرضها ضرورة المكان اللي احنا نصلي فيه؟ فما سؤال آخر، ولكن مش سؤال ولكن هو ملاحظة عن النظافة في المساجد، النظافة وخاصة في الميضة، يعني اللي يقصدها عدد كبير معناها من المصلين يجي يتوضا في المسجد، فنظافة هالمكان هذايا معناها من مشمولات شكون؟ وفي الحقيقة معناها ما يجيش انت داخل لعبادة وتلقى روحك معناها في مكان تغمره المياه، وأحيانا المياه ملوثة وما إلى ذلك. هذا أيضا باش نقفوا عنده فضيلة الشيخ. قبل هذا خليني نسلم عليك دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا طبعا في كل حصة من حصص ديننا السمح. نبدأ بالزوز أسئلة هذوما فضيلة الشيخ، وبعد نرجع ربما لتفاصيل أخرى تهم المسجد، ربما أنت أيضا عندك ملاحظات يعني حول وضع المساجد في تونس، وشنو هو الحاجات اللي ربما تعتبروها نواقص، لأنك أنت إمام جمعة، إمام خطيب، تأم المصلين في صلاة الجمعة بجامع الفتح، وكما قلت هذا الجامع اللي يلقى إقبال. والحقيقة أنا الملاحظات اللي جاتني على جامع الفتح، هذاك علاش حبيت نسألك.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا، وتوفنا وأنت راض عنا. فاللهم آمين يا رب العالمين. بهذه المناسبة أخي محمد رمزي، نحب ساعة نهنيك بالجائزة الجائزة الأولى ما شاء الله، الجائزة الذهبية، ولا الجائزة يعني ما شاء الله الصف الأول ما شاء الله، حصول على هذه الجائزة، وهذا تتويج في الحقيقة ليك والأسرة الإعلامية ولأسرة الإذاعة والتلفزة، مثال نقول الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، نعم إذاعة تونسية وإذاعة الشباب كذلك، فهذا تتويج الحمد لله. والعنوان نتاع البرنامج يعني فعلا اللي هو في عمق اللغة وعمق الأدب ويعني العمق الحضاري والتونسي كذلك، لأنه يعني تحكي على المسعدي
1: يعني محمود المسعدي طامة من قامات اللغة العربية
2: فعلا، يعني شكون فينا في البكالوريا مقراش حلث أبو هريرة قال، شكون مقراش رواية السد، شكون يعني فعلا. وأنا بهالمناسبة هذه نهنيك، وهذا حاجة مش غريب عليك أول حاجة، على أستاذ في اللغة العربية وهالنفس الإعلامي اللي عندك ما شاء الله، هنيئا للطلبة متاعك بيك والمستمعين بيك كذلك. وأنا من هالمنبر هذايا لو كان تعطي فكرة لبعض المستمعين اللي ربما ما سمعش البرنامج هذا الذي توج، لو كان أني تونا بنسلك تونا في آخر دور الصحفي لهنا فعلا، يعني لو كان تعطي فكرة للمستمعين البرنامج هذا اللي توج وخذ الجائزة الأولى يعني في مهرجان يعني عربي يعني تجتمع فيه مختلف الإذاعات والهيئات الإذاعية العربية
1: طبعا،
2: ف يعني شنو تقول للناس اللي ما سمعش قبل البرنامج هذا؟
1: هو في الحقيقة أعلام العرب،
2: نعم.
1: وكان المطلوب هو تسليط الضوء على واحد من الأعلام الذي خدم اللغة العربية. كما قلت أنت، شكون فينا ما قراش محمود المسعدي؟
2: نعم.
1: قرينا كلنا محمود المسعدي، ولكن شكون يعرف تاريخ محمود المسعدي الحقيقي؟
2: صح.
1: لأنه علاقة محمود المسعدي باللغة العربية هي علاقة عاشق ومعشوق، بدأت من الكتاب، من الآيات القرآنية التي رتلها في الكتاب.
2: شوف كتاب
1: يعني كتاب مازال
2: يعرف يكتب الكتاب.
1: من الكتاب محمود المسعدي، يعني كانت هكا هو يقول لك الكلمات المنغمة اللي مازلت مانيش نفهمها، هو يقولها ولكنها تركت وقعا في قلبي. الكلمات آيات القرآنية اللي رتل فيها مع المؤدب متاعه، يقول برشا كلمات مانيش فاهمها ولكنها تترك وقعا عميقا في قلبي. ولهنا كانت علاقة محمود المسعدي، انطلقت باللغة العربية، وبعد ذلك جاء قرأ في المدرسة الصديقية، تلميذ اللي ما يعرفوش يعني اللي حبيت نسلط عليه الضوء، كما قلت عن نحرو محمود المسعدي من خلال رواياته ومن خلال مسرحياته، ولكن اللي ما نعرفوش أنه محمود المسعدي خاض معركة حقيقية مع الاستعمار على اللغة العربية، وفرض على السلطات الاستعمارية أنها تبرمج ساعات لغة عربية، لأنه كانت لغة محتقرة جدا، ولغة بعد اللغة الثانية، مش حتى لغة ثانية، وكانوا في مساعي لتدريس الدارجة لضرب اللغة العربية. فوقت اللي رجع من السوربون وسمي أستاذا في نفس المؤسسة اللي خرج منها وهو تلميذ، المدرسة الصادقية، فرض على السلطات الاستعمارية وما أدراك تعرف ما، ولكنه فرض عليهم أنه تعطى قيمة للغة العربية وتنضاف ساعات رسمية لتدريس اللغة العربية، ونجح في هذا. مباشرة بعد ذلك جاء الاستقلال، وكان هو من أكبر معناها من أهم من تولوا
2: كذلك يعني للوزارة أيضا،
1: أي من أهم من تولوا المناصب الوزارية في التربية وقتها في المعارف والتربية. فاشتغل 10 سنوات على دعم اللغة العربية في
2: المناهج،
1: في المناهج التعليمية، وأكثر من هيك حتى في الجامعة اشتغل على دعم اللغة العربية. يعني يقول قائل محمود المسعدي قرأ في فرنسا وثقافته فرنسية
2: وتفرنس يعني.
1: وما إلى، ولكنه
2: قام
1: عاشق عاشق للغة العربية عشق، يعني
2: معناها لا أبالغ، يعني
1: لأن والده هو أيضا كان معناها إمام وكان مؤدب للأطفال ويدرس في اللغة العربية ربما. فهذا والحقيقة معناها مش هذا، ولكن نحس أنه فما نوع من الشبه بيني وبينه. رغم هو قام الحقيقة وقام على رؤوسنا جميعا. لكن يعني هو... أنا والدي كان رجل تعليم وأحببت اللغة من خلال والدي، وكيف نجحت في البكالوريا أنا نجحت في اللغة الفرنسية بمعدل يعني عالي جدا، وفي اللغة الإنجليزية بمعدل عالي جدا، ولكني اخترت اللغة العربية. أنا نهرت لي عديت اللي بدنا عدي في البكالوريا. والدي وقت جاء الحقيقة كان فما تعلق كبير معناه بيني بين والدي رحمه الله، ربي يرحمه، مربي فاضل يعني ربى أجيال ويحبونه وما إلى ذلك. نهرت اللي جاء للليسي وإحنا نعدي ويامات البكالوريا نهرت العربية، في العادة يستناني نروحوا مع بعضنا. نهرت العربية ما خرجت ما لقيتوش، روحت للدار قال لي ليه أنا سي وقت لقيت محمود المسعدي تحلكم في الامتحان أكدت أني أنت ناجح في البكالوريا والحمد لله
2: يعرف تعلقك يعني
1: أي، لأنه أنا وزملائي وقتها معناها في
2: وقتها شنية الرواية السند ولا حدث
1: أبو هريرة قال
2: حدث
1: أبو هريرة قال اللي وصلنا نحفظها عن ظهر قلب راه من شدة عشقنا، لأنه لغتها راقية جدا. هو لغة محمود المسعدي كلها راقية، ولكن خاصة
2: حدث
1: أبو هريرة قال يعني مستوى عالي من اللغة. فأنا قلت أولا أنا باش نزاحم أعلام في اللغة العربية في العالم العربي، ونعرفوا المشرق معناها وقت اللي نحكي ونلقى معناها أهرام
2: صح صح صح معناها في الشعر وفي النثر وفي
1: بالضبط.
2: نعم
1: يلزم شخصية اللي تكون
2: وازنة
1: وازنة وازنة وانت تقنع بأنها وازنة. ولهنا جاء الاشتغال متاعي على النص، في كتابة النص، في اختيار معناها أهم، خاطر احنا مربوطين بثلاثين دقيقة
2: من التلاميذ البكالوريا يلزمهم يسمعوا الحصص هذه
1: تفيدهم والله تفيدهم تحمسهم. والله لا أبالغ يا شيخ يقول لك سمعت على الأقل 20 ساعة من المحاضرات، حتى محاضرات طه حسين، لأنه طه حسين تحدث على محمود المسعدي.
2: نعم.
1: معناها أحيانا نسمع 5 ساعات باش نخو منهم جملة ولا جملتين. معناها فيديوهات. رجعت نقرأ في كتب زادة، لأنه ما تعرف معناها التوثيق لابد أنه باش تعمل حاجة، رغم أنه كما قلت 30 دقيقة معناها ما يلزمكش تتجاوزها. والحمد لله يعني وفقنا الله.
2: المادة العلمية كانت واسعة وكانت كبيرة وكانت ثرية وكانت غزيرة، وهذا يكون مسؤولية أكبر باش أنك تخرج منها كما قلت
1: بالضبط بالضبط. وعنصر الإقناع أيضا يعني هنا الذكاء في الاشتغال على النص، اللي باش يسمع يلزمه يسمع حاجة تشده وتقنعه. والحقيقة جاتنا أصداء من لجان التحكيم معناها بعد ما تم الإعلان على الجائزة، يعني عطاء ثمنوا العمل
2: تثمين. يعني وخاصة أن العمل جمع بين العمق الأدبي
1: بالضبط
2: وكذلك الفني
1: بالضبط.
2: يعني هذا اللي زاد يعني رونق وأيضا جمالية لهذا العمل هو البعد الفني كذلك والاحترافي اللي كان موجود في العمل هذا.
1: والحقيقة فضيلة الشيخ هو رول العمل الجماعي، خليني نحيي صديقنا وأخونا المخرج الفذ المتألق أنور العياشي،
2: تحية لسيانور،
1: أبدع ما يوجد في خزينة إذاعة تونسية من مسلسلات، وأنور يعني لمسة فنية، زميلنا أنيس باللونة اللي قام بالهندسة هندسة الفنية للحصة أيضا معناها أبدع. مانيش باش نحكي على أختي وصديقتي وزميلتي أمال الكتاري، يعني الحنجرة ذهبية الحقيقة من أجمل الأصوات اللي عندنا في الإذاعة التونسية، يعني
2: عالي جدا.
1: توفليفة بالشكل هذا فرقة الإذاعة التونسية اللي قامت بالمقاطع التمثيلية، فكانت
2: تضافر كل المجهودات
1: تضافر كل المجهودات مع المؤسسة اللي وفرت لنا الإمكانيات الحقيقة، سيدة رئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي، سيدة هند العسكري اللي كانت معناها حريصة أكثر من يعني أكثر من حرصي معناها
2: نعم يعني
1: على الحصة،
2: شافوا في العمل هذا أنه سيتوج
1: بالضبط. فالحمد لله اشتغلنا، وهو هذايا نحبها تكون رسالة اللي يسمعوا فينا، رأوا أي مجهود يجني ثمار اجتهد،
2: من جد وجد،
1: من جد وجد، أحسن الاجتهاد، لأنه احنا نحب الإتقان في العمل هكا، ولا بارك الله في من عمل عملا وأتقانه.
2: نعم.
1: إتقان كما قلت هنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية وهنيئا لتونس، لأنه علم تونسي
2: الحمد لله
1: تم الاختيار عليه. الله أعلم قداش من أعلام في العالم العربي تقدموا للمزاحمة.
2: فما شباب في العالم العربي ما يعرفش محمود المسعدي، فرصة تو احنا معظم شبابنا الذي المتمدرس يقرا محمود المسعدي حتى في السنه السابعه اساسي، حتى في الابتدائي يقراوا نصوص يعني قراءه يعني لمحمود المسعدي، فالاسم هذا يعني لهم حاجه وان كان يحتاج اكيد انه باش نعرفوا اكثر باعلامنا، لكن في العالم العربي الاكيد انه عدد كبير من الشباب ما يعرفش محمود المسعدي، ففرصه انه من الاعمال هذه والمهرجانات اللي كيما هكا انك تعرف يعني مش روى عنا كان ابو القاسم الشابي وما ادراك فقط
1: نفتخروا به،
2: مش فقط قلت يعني بالضبط هو يعني علم أشهر من النار على علم كما يقال، ولكن روا عنا كذلك علماء وعنا أدباء أخرين أيضا،
1: عنا أعلام في مختلف المجالات
2: فضيلتك،
1: عنا معناها ما يمكن أن نفخر به وأن نزاحم به. تو أنا كما قلت لك معناها تخيل قداش من هيئة إذاعية عربية وكل هيئة بتختار علم من الاعلام، يعني مصر تبارك الله لو كان يختار معناها شوف انت المشاركه نتاعهم
2: يحيروش باش يختاروا
1: بالضبط، لبنان الاردن سوريا العراق وغيرها من الدول العربيه الجزائر اللي هي بحذانا، انه يعني بالحق التحدي الحقيقي هو انه علم تونسي هو الذي يتوج بأنه أضاف للغة العربية أيما إضافة وحافظ عليها ودافع عنها ورفع من شأنها.
2: وجميل أن رفرف هذا العلم يعني في سماء لله. هذا المهرجان وهذا الملتقى فعلا، وإن شاء الله على كل حال يستفادوا مستمعينا منه يعني على الأقل رقميا إن شاء الله يكون متوفر، إن شاء الله يكون متوفر باش حتى اللي ما سمعش يتيسر له أنه على الأقل على المستوى يعني الرقمي يتمكنوا من انهم يسمعوه فعلا يعني 30 دقيقة يعني كما قلت
1: 30 دقيقة ومنوعة راهو فيها المقاطع التمثيلية فيها يعني الاستجوابات فيها معناها ما تقلقش تسمعها 30 دقيقة تحس روحك في 10 دقائق معناها تعديو
2: تجبدك حاجة تجبدك
1: اي بإذن الله ان شاء الله خليكم معنا باش ما نأثرش
2: نعم نعم يسالش خلينا اكيد العمل يحكي على روحه والتتويج نتاعو يحكي عليه يعني هذا اكيد. على كل حال ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي فرص اخرى.
1: صديقنا سي عبد الستار عمامو تقابلت انا وياه البارح في المهرجان قال لي والله يا رمزي لو كان جاء حي محمود المسعدي ويسمعوا العمل هذايا سيطير فرح.
2: سبحان الله.
1: ما هو في جمعيه نتاع محمود المسعدي وثم جمعيه وما الى فيحكي لي قال لي رو وقت اللي استمعت يعني ان قلت له راني نكتب في حاجه نحبها معناها
2: نصور انه فما شكون من العائله نتاعو نتاع يعني محمود المسعدي اكيد انه شكون اللي سمع وتحيه يعني اللي شكون من افراد عائلته من هالمنبر هذايا، وانه فعلا علاش لا يتم التواصل معهم لانه الاكيد انه كان ممكن فما أشياء أخرى نجم نضيفوها ونجم نفهموها لو كان أنه واحد يتواصل مع نجل مثلا محمود المسعدي أو مع صبت محمود المسعدي أو غير ذلك. على كل حال
1: الحمد لله
2: هذا الباتريمون هذايا والمهم جدا يكون موجود عندنا لأن هذه جزء من ذاكرتنا
1: طبعا
2: الحضارية والفنية والثقافية. وعلى كل حال إن شاء الله ربي يديم علينا التألق
1: أمين يا ربي. وكيف أنت حليت القوس متاع التان خليني نهني زميلتنا ذكريات بن حمادة اللي حازت على الجائزة الذهبية أيضا زميلنا عربي الباطيني هذو ما يذعت شباب اللي حاز على الجائزة الذهبية أيضا، فهذوما معناها إذاعة الشباب إذاعة ولادة والإذاعة التونسية في الحقيقة فيها كفاءات وفر لهم الفرصة وسترى عجبا.
2: ما هو كذلك
1: يعني هذا قولي وهذا نؤمن به، عندنا كفاءات على أعلى درجة في مخف التقنية في الإخراج في الإعداد والتقديم في كل شيء.
2: ما هو كذلك.
1: والحمد لله المؤسسة هذه ثرية وثرية جدا،
2: هذا مش غريب على العقل التونسي والكفاءة التونسية اللي هي متألقة في تونس وفي خارج تونس. فعلا يعني وإحنا تحدثنا سابقا عن تألق التوانسة في مختلف الأعلام يعني في الجانب الديني والجانب التاريخي، وتحدثنا سابقا على
1: مش منتورة يا أخي الخضر حسين
2: تحدثنا على
1: تونسي بربي وين
2: تحدثنا على ابن خلدون تحدثنا على كثير من
1: غيرهم يعني
2: من فعلا العلماء الذين مروا من هذا الوطن العزيز وكانت لهم بصمة في الحقيقة ليس في تونس فقط بل في العالم.
1: في العالم. في العالم.
2: نعم في.
1: والحمد لله.
2: نعم.
1: الحمد لله.
2: على كل حال إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفق وإن شاء الله هذه هي يعني فرصة وخطوة أخرى حتى أنه تكون فما إن شاء الله فرص أخرى للتألق أكثر إن شاء الله. إن شاء الله هنيئا مبارك لكل وخيان واللي ما أسعفهمش يعني الحظ باش أنهم يتوجوا المرة هذه إن شاء الله يا ربي يسر لهم في الملتقيات الأخرى إن شاء الله والمقبلة إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله يا ربي. نرجع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابيزي لموضوعنا إذن الآداب المساجد خلينا نعنونه بآداب المساجد.
2: نعم جميل جدا أخوي محمد رمزي الحديث عن الآداب. أنت تتحدث في المقدمة وأنا يمكن تقريبا استحضرت يمكن فما يمكن 20 أدب من هذه الآداب يعني أدب يمكن أن أقول أنه يذيق عنها نقطاق الانحصار يعني أدب على المستوى يعني في الهيئة، أداب في السلوك، أداب في الجانب الـ الـ يعني حتى الباطني، مش أداب ظاهرية فقط يعني أداب كثيرة، أداب منها ما هو متعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية في المسجد. المسجد في حد ذاته يعني يحتاج إلى أدب وإلى آداب لأن المسجد هو يعني مؤسسة عريقة في تاريخ المسلمين. المسجد ليس مجرد بناء، ليس مجرد مكان الاجتماع لأجل الصلاة، لا لا هو أعظم من ذلك. المسجد يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني فعل قام به عندما يعني خرج من مكة هو بناء المسجد. أول يعني قرار متاع حاكم متاع رئيس متاع خليفة متاع أمير اللي تحب تسمي أنت، أول قرار خذاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من مكة خرج من مكة وهو في ثنيته قبل ما يدخل المدينة ابنى مسجد أصلا هو يعني مسجد قباء
1: واحد آخر
2: مسجد أسس على التقوى
1: مثلا في بناء منزل فخم
2: وين هو باش يسكن ولا يعمل حصن
1: الخاصة
2: يعمل حصن
1: طبعا
2: يمنعه من كذا من الغزوات ومن
1: ولكنه اختار المسجد.
2: أول حاجة بناها هو مسجد قبل حتى ما يدخل المدينة قبل يعني بضعة كيلومترات هو مسجد يقوب يا ربي قال له مسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. يعني هذا المسجد الذي أشاد به المولى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله. فعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى هي من أقرب من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذا المكان المبارك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض قال أفضل بقاع الأرض فإنها المساجد وشرها هي أسواقها. فالمساجد هي أفضل بقاع الدنيا لأنه فيها بيت الله عز وجل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المكان

0: الإسلام بين ظفرين طقوسي أو شعائر، يعني احنا ما عندناش طقوس في الإسلام، ولكن يعني خلينا نقول أستل الكلمة من سجل أو من قاموس آخر غير القاموس اللي نعلمه نحن الإسلامي. ولكن فعلا يعني لأنه علاش نقول المسجد أصبح يعني فقط طقوسي؟ لأنه كلمة طقوسي من جبتها؟ لأنه من الحضارة الغربية التي تحدث عن الطقوس في الدين. فكأننا أردنا أن نحول هذا المسجد لمكان لأداء طقوس
1: فقط.
0: والحال أنه طبعا هو مكان أكيد لأداء العبادات، ولكن أكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفوا كيفاش أنه المسجد كانت تعقد فيه يعني الاجتماعات، وكان فيه يعني تعرف فيه المريض والمحتاج، وفيه كانت أهل الصفة اللي كانوا عندهم مكان وين يقعدوا في الجامع هذاك. المسجد كان عنده دور كبير في زمن الاستعمار، احنا نتحدث عن الاحتلال الفرنسي،
1: رون
0: المساجد التونسية
1: لعبت دور
0: كانت عندها
1: جداً.
0: دور كبير في يعني اللغة العربية اللي كنا نتحدث عليها، كانوا الأئمة وهم على المنابر، حتى اللي ما يسمعش اللغة العربية يعني في سائر الأيام يسمعها يوم الجمعة من خطيب الجمعة، يسمع القرآن ويسمع الحديث النبوي ويسمع
1: تحفيظ التفسير. القرآن والكتاب كانوا موجودين في المسجد.
0: ولذلك أنه التعليم الزيتوني
1: وحلقات العلم تاريخيا كانت تعقد في المساجد وفي باحات المساجد.
0: تونس استقلت خوي محمد رمزي عام 56 تقريبا كانت نسبة الأمية أكثر من 80%، يعني تقريبا 14%. 16% اللي كانوا ما همش أميين هما منين جاؤوا؟
1: من
0: التعليم التقليدي ونحن الزيتوني وشوية من الصادقين.
1: ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب. خليني نحيي الفريق اللي رافقنا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نسيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يقول لكم أبقوا معنا، وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية موجزة، ونرجع ونواصل بقية تفاصيل ديننا السمح على موجات إذاعة شباب.
2: ديننا السمح.

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح، تحية متجددة لكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد أو في الجزء الثاني من هذا العدد من ديننا السمح، واللي خلينا نذكر موضوعه اللي هو آداب المساجد. وفضيلة الشيخ منذ حين في الجزء الأول قال معناها وإحنا نتكلم استحضر تقريبا 20 أدب من أداب المساجد، وهذا اللي باش نقفوا عنده لأنه مهم جدا أن نعرفوا اللي أنا اللي إحنا داخلين المكان عنده خصوصية، وقت اللي باش نختاروا أن باش نمشيوا نأديوا صلاة من صلواتنا ولا باش نحضروا صلاة الجمعة، يلزم يكون حاضر في أذهاننا اللي إحنا ماشيين المكان مخصوص، التعامل فيه يكون مخصوصا بتفاصيل دقيقة ودقيقة جدا باش يوضح حالنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. معناها لأنه أحيانا يقولك ما نعرفش، لا لا، هاو إحنا باش نعطيه المعطى، باش نعطيه يعني هذه الأداب إذا كان نجمنا ربما نحكيه عليها الكل في حصتنا اليوم، وإلا في كل مرة نزيد ونحكيه عليها، باش تكون أيها المسلم أيها المتوجه إلى المسجد تكون على دراية وعلى بينة ربما خلينا نقولوا شنو المطلوب منك
1: أداب. نعم،
0: شنو مطلوب منك باش تكون الهيئة اللي باش تكون عليها بتفاصيلها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول تقريبا يعني تقريبا في ربع ساعة ناخذ أهم ذلك. فما من الأداب الأخرى إضافة يعني طبعا الأدب الباطني، أن الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويستحضر النية في ذلك في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه في عبادة، هذه نية مهمة جدا. فما أدب اللي هو الذكر، فما ذكر مخصوص عند الذهاب إلى المسجد. الذكر المخصوص هذايا تقول اللهم كما ورد في الحديث اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعلى يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطيني نورا. يعني أزر أنت السر هنا عظيم جدا في كلمة نور
0: نور
1: نور نور, نور,
0: نور
1: اللهم اجعل في قلبي نورا، لأنه نعم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في بصري نورا في لساني نورا على يميني عن شمالي من فوقي من تحتي واجعل لي نورا. السر في ذلك لأنه فعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الآية من سورة النور، من سورة النور. يعني شوف سورة النور سميت بسورة النور لهذه الآية
0: بالضبط،
1: هي
0: لما تزخر به من نور،
1: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيانات لعلكم تذكرون، الزانية والزانية تبدأ تحدث عن الزنا وحديث الإفك وغيرها، لكن سميت بالنور سورة النور. كي تقرأ الآية هذه الله نور السماوات الأرض إلى آخر الآية، بعد الآية اللي بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآيات، وكأنك عندما تقرأ الله نور السماوات والأرض فتسأل عن هذا النور، أن أجده أن أراه
0: في هذه بيوت المساجد.
1: لذلك يعني وانت في الطريق متاعك تدعو، لأنه ذهابك للمسجد هي هداية والهداية هي نور، فأنت ماشي للمسجد ماشي تعبد ربي سبحانه وتعالى، باش تكون أقرب ما يكون من ربك، باش تكون في أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد. فهذه نور، فهذا نور من الله سبحانه وتعالى، هذا ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك وعقلك، وهي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. فلذلك هذا الدعاء حتى وانت باش تدخل المسجد كذلك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي دعاء آخر تقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني وانت داخل المسجد. كي ندخل للمسجد ندخل بالساق اليمين كيما انت داخل دارك، وكي نخرج من المسجد يعني نخرج بالساق اليسار، يعني كيما وانت خارج من دارك، لانك انت الساق اليمين تخليها في الاخر، يعني هي باش تقعد هي باش تقعد
0: في اول اثر صحيح. يدخل هو الساق اليمين واخر اثر يبقى هو
1: الساق اليمين.
0: سبحان الله،
1: فهمت؟ كيما داخل دارك ايضا وكي تخرج تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، الله يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعصمك من الشيطان الرجيم، وأيضا في دعاء آخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو في دعاء اللهم إني أسألك من فضلك إلى غير ذلك. فيستحضر إنسان الدعاء عند الدخول عند الخروج. أيضا المشي للمسجد أن يمشي بوقار وسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة، فما أديتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني قداش من واحد يبدأ يجري يزلق فما شكون شفتوا طاح
2: شكون
1: اللي يولي يشوش على المصلين وبشلاقة متاعه ولا القبقاب ولا كذا
2: اللي خلطت عليه صليه
1: ما أدركتم فصلوا، قال صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموا
2: قضاء.
1: وتعرف هذا زاد مهم جدا في الخشوع. ريت انت وانت ماشي للجامع انت باش تقوم بعباده، عباده عظيمه وهي الصلاه. العباده هذه عندها اداب كما هي العباده هذه فيها فرائض. شوف الصلاه في حد ذاتها شفاه، فيها فرائض وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها مكروهات. كذلك العباده هذه تحتاج انك تتهيئ لها، تحتاج الى الاستعداد. من معاني الاستعداد هالذكر نقولوا فيه انك تذكر ربي. هذا الكل علاش؟ باش تحقق قول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هالخشوع هذا باش يجي يزم تهيئه، لازمك تحضر له،
2: لانه خلينا نقول
1: الفضاء سهل الخشوع، لازم مكان نظيف، لازم مكان ما فيهش حس، لازم وانت ماشي تمشي بتؤدى
2: اطار كامل.
1: فهمت؟
2: ملي خارج من دارك، ملي خارج من دارك وانت تتهيأ لهذا الخشوع،
1: وان شاء الله تخشع،
2: وان شاء الله تخشع بالضبط. هذا هو اللي يعني ليس مش بالامر الهين،
1: مش حاجه سهله،
2: مش حاجه سهله.
1: وذاك علاش يعني ادب ايضا مهم جدا وقت اللي يدخل للمسجد، ايضا يذكر حاجه مهمه جدا: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا نداء وخيان يبارك فيكم، حاجه مهمه جدا وهي اللباس. اول حاجه يكون ساتر للعور.
2: بالضبط.
1: اليوم مما عمت به البلوى اخويا محمد رمزي وشوفوه في كثير من المساجد، تبدا انت تصلي مثلا في الصف الثاني ولا الثالث ولا تتلفت تهز راسك وقت الركوع ولا وقت السجود خاصه، تشوف عوره امامك
2: عريان.
1: نعم، تشوف اسفل الظهر عار.
2: لا يعلو بالله.
1: فيبارك فيكم انسان هسراول الطايحه ومانيش عارف يعني انسان يدخل بهيئه حسنه، معناتها باش كي يزد على الاقل ما تتعرش للعوره نتاعو
2: للصلاه.
1: تعرف نعطيك حادثه، فما صحابي طفل هو وقتها عمرو بن سلمه يقول: كنت غلاما واحفظ، يعني ما تاسا القران، فكنت احفظهم. كان هو غلام مازال لم يبلغ الحلم بعد، وكان اكثر واحد في القبيله نتاعو حافظ القران. فيقول: قدموني الى الصلاه لانه يا ام الناس اقراهم. فيقول: قدموني الى الصلاه وكانت علي برده صغيره صفراء، فكنت اذا سجدت يعني انكشفت عني. فبعد الصلاه قامت امراه وقالت: غطوا عنا عوره قارئكم، وفي رواية: غطوا عنا است قارئكم. يعني هذا يدل أن النساء كانوا موجودين وراءوا الرجال يصليوا، وما كانوش قبل النساء يعملهم برمقلي ويعملهم حاجز ونراها الحقيقة هذه يعني حاجة يعني ماهيش من السنة وزايدة ومصروف زايد. لأنه أنت المرأة هي نفسها تمشي تشوفها في السوق بلباس محترم وفي الجامعة
2: الجامعة كل واحد يمشي فيه
1: النفاق نعيشوا فيه.
2: بالضبط.
1: علاش؟
2: والله يعطيك الصحة أنك قلت
1: ألواه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنا نتفكر صغير في جامع زيتونة كنت كي نمشي متفكر ما كانش فما البرمقلي هذاك مثلا. فهذه المرأة انت داخل الجامع باش توضي البصر، هذاك اللي مازال عاد، فهمت؟ وخير صفوف النساء آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير صفوف الرجال أولها. فبتبعتها المرأة هي بتصلي، انت مرتك مش تصلي معاك، مرتك ما تصليش بجنبك،
2: ما تصليش بجنبك طبعا،
1: مرتك تصلي وراك.
2: بالضبط.
1: بينما يصلي بجنبك راجل يصلي
2: بجنبك،
1: حتى ولدك اللي عمره 4 سنين يصلي معاك يصلي بجنبك يعني شوف سبحان الله. المهم فأننا ننتبه بالنسبة إلى اللباس. أحيانا كذلك تشوف كنت داخل الجامعة ولابس ملو الخلعة. تعرف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء،
2: على كتف.
1: العاتق اللي هو ما بين الكتف والمرفق، هذاك كل عاتق. فما يجيش الواحد أنه على الكتف نتاعو ماهوش مغطي كما احنا نقولوا مريو الخلعة ولا صومونش، مريو صومونش ماهوش من الأدب. صحيح سألتك صحيحة، صحيح العورة ماشي، لكن ليس من الأدب،
2: ليس من الأدب.
1: فلا حتى وانت في دارك تبعني مليح، مش حكاية وانت في الجامعة، حتى خذوا زيارتكم عند كل مسجد. راهو المسجد هو على وزن مفعل، ومفعل هو
2: مكان،
1: اسم مكان، يعني المكان اللي باش تصلي فيه.
2: صلي فيه
1: فالأصل المكان، حتى وانت في دارك،
2: في دارك
1: صلي في هيئة حسنة، مش تقول مش بفوتة هاني وحدي باي تقول لي شنو ما العورة منين هي من السرة الركبة،
2: لا
1: هاني في فوتة. صحيح صلاتك صحيحة،
2: ولكن
1: فيه سوء أدب، فيه سوء أدب. فهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لعورته.
2: احنا يبدو أن الموضوع نرجع له في حصص أخرى، لأنه الأدب المسجد. ولكن جاوبني على نظافة المسجد صليل الشيخ، وعلى الصفوف في صلاة الجماعة، سواء في يوم في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية، ولكن خاصة في صلاة الجمعة اللي يبدأ فيها عدد كبير من المصلين، وأحيانا المسجد ما ينجمش يتصلهمش.
1: ننبه الحاجة ونقولوها، ولكن ما فهمتش علاش العناد وما يحبوش الناس يسيروا فيها. نبقى بيهت أنا الناس الجامعة الداخل فارغ، رغم أنه الصفوف تقول لي مكتملة، ولكن الصلي البر تقول لي كيفاش الشيخ تو دوخنا صفوف مكتملة. فما حاجة اللي هي أكلي ما بين السواري، ما بين العرس. اليوم فمثلا تلقى جوامع ما فماش بين العرس وما يحطوا صبابت، يعني صبابت حتى التالي، فما بين العرس نظيفة تلالش، ما فماش حتى مشكل،
2: لازم تصلي فيها.
1: يعني الناس تقدر تصلي فيها، خاصة اللي تكون فيها كالزربية المفروشة المكاد تكون اللي تكون مفروش على كبر الجامع، ففي الغالب هذوكم يكونوش فيهم في الوسط ما بين السواري ما يحطوش صبابت. فلهنا نداء الإمام مالك في المدونة، يقول لا ولا بأس بالصلاة بين السواري للضرورة.
2: للضرورة
1: حكيوا على الضرورة،
2: يوم الجمعة ضرورة عدد كبير،
1: يعني الناس تصلي. أنا أقول لك مرة والله جاني مرة واحد كنت فكرها وقتها فما مطر، قال لي شيخ أنا حضرت الخطبة وأنا ما نجمش نصلي.
2: علاش خاطر ما نجمش نصلي البرا على مطر؟
1: قال لي لأنه وقت اللي تصلي أنت في يعني في الخطبة في صلاة الجمعة هو لابس يعني خارج من العمل نتاعو، معناتها لابس كوستيم وكذا،
2: هيئته الرسمية نتاع
1: العمل، الرسمية نتاع العمل، وباش يرجع. قال لي ما لقيتش وين نزلت.
2: هاو عندنا بين
1: السواري. قال لي ما لقيتش وين نزلت، هو البرا لأنه في الصحن.
2: اي واضح. رغم اللي المكان الداخل مازال يتصل المصلي.
1: شوف الداخل فما أماكن متسعة، علاش؟ نمنعوا ناس من أنهم يكونوا سبب في أن ناس ما صليتش. فلذلك هنا نداء يبارك فيكم، هذه راهي مسألة فقهية. يعني العلماء قالوا بكراهة الصلاة بين السواري.
2: إلا بالكراهة.
1: الكراهة وقتاش هذه؟ قالوا إذا كان معناتها يقدر يصلي هو، معناتها ويجي يعمل لك يصلي بين الساري، هذا مكروه. قالوا علاش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى قطع الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك في بعض الأقوال يقولوا أنها لأن مصلى يعني إخواننا من المسلمين من الجن، الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففما جن مسلمين يصلي وكذلك معنا الجماعة. فقالوا بعض الفقهاء يقولوا أنه هذاك مكان يصلى الجن. على كل حال أنا أسوق ذلك ما بالأمانة العلمية، ولكن لا دليل على ذلك. فلهنا وقت اللي يا أخويا يرحم والديك الجامع معبي وناس صلي في الشارع
2: يسيروا ولا تعسروا
1: وفلوا سخ، وإحنا نحكي وتوى عن نظافة وكذا. يا أخويا قدم قدم وصليوا بين السواري، شنو المشكل إذا كان قطع ذلك الصف للضرورة. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا، وإحنا نحكي على نظافة. من نظافة ساعة تبدأ بك أنت ساعة أخويا المصلي، نظافتك أنت. ولذلك إذا دخلت إلى المسجد فلا تدخل إذا كنت قد أكلت بصلا أو ثوما وفيه رائحة، اللهم إذا كان بصل وثوم طيب يعني ما فيش ريحة. أما إذا كان أكلت بصلا وثوما
2: مش لازم، لأنك ستؤذي
1: الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا،
2: فلا يقربن.
1: رد بالك راهو يحكي على صلاة، قالوا ما يجيش صلي معانا، برا صلي وحدك،
2: صلي وحدك.
1: فهمت؟ فهذه مهمة جدا. وكذلك النظافة نحب نبين مسألة مهمة جدا، أنه أهمية النظافة من خلال نظافة الثوب، من خلال يعني نظافة الفم، من خلال نظافة الجوارب تدخل بها، يعني رائحة تكون طيبة إنسان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور أنت عند كل صلاة قبل ما تدخل الجامع
2: سواك طبعا
1: وتنظف فمك. تصور أنت يعني تخيل أنك أنت تدخل تعمل شوية دهن، عندنا نقولوا نحن البرفان شوية عطر.
2: سبحان الله.
1: فهذا فيه يعني سبحان الله
2: وما ما ما ما تاخذ لكش وقت وغير مكلفة، و فضائلها ربما
1: واحد سبحان الله. فما شكون يقول لك انا يا شيخ نهار كامل كذا ريحه سقيه هكا نعرف روحي راني عندي تعرق زايد. يا سيدي قل ما تدخل اغسل سقيك واعمل كلاسة زايده، جيب معاك كلاسة اخرى قول هذوما ندخل بهم للجامع. شنو اللي فيه كالسيتا حطها فوق منك ولا في كرتابتك ولا كذا وادخل بها للجامع. راك انت ما تشمش ريحتك راهو غيرك يشمها.
2: صحيح.
1: وهذا في إذاء للناس.
2: حاجه اخرى فضيله الشيخ،
1: وحتى كي تزد خويا محمد رمزي انت تزد على مكان حتى انت مشيت وكي تزد تشم رائحه كريهه على السجاد قداش شلوم وقايم شؤون بيت مسكين.
2: فما بالك فضيله الشيخ اللي يتوضاوا في الميضه ويدخلوا مبلولين، يدخل يديه مبلوله وسقيه مبلوله ويمشي على الموكات ولا على الزربيه مبلوله.
1: يا سيدي يا سيدي
2: وهذاك تولي الريحه
1: سهله خويا محمد.
2: لا فضيله الشيخ راهو بالتكرار.
1: اي اي اي بارك الله فيك على التنبيه هذا. صحيح نقول واحنا ريحه غاغه تولي
2: بالضبط.
1: أي هذا يضربها نداء زاد
2: يضربها نداء بالضبط.
1: هنا شوف انا نداء يعني
2: وتجي انت اخوك معناه وربما انت غدوه تصلي فيه المكان هذاك انت بعد اسبوع تصلي فيه اللي انت بليت.
1: شوف خليني نعطي مساله عمليه فما حاجات يتحطوا في المداخل نتاع الجامع باش يبدا يعني ينشفوا. فما نوع من التيسو هكا ولا وزرابي ولا هكا نوع يتحط في مداخل الجامع باش حتى اللي داخل وسقيه مبلوله ينشف غاديك. يا سيدي خذ بابي مشوار قداش هو 300 فرنك ولا قداش تاخذ باك وامسح يا خويا خاصه سقيك فهمتي وجهك مش قداش تقطر فهمني. فيقدر واحد والله الحلول راهي موجوده.
2: باش نرجعوا لهم هذوما فضيله الشيخ في اي لا لا خاطر معناه ادب المساجد لابد ان نقف عنده لانه اذا كان ما نحسنوش راهو فما إذاية للآخرين.
1: صح صح.
2: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي شكرا لك. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين الصباح. يعيشك فضيلة الشيخ. تحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري. أتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصعب صور حب الخير للآخرين أن ترى إنسانا ينجح في المجال الذي كنت تتمنى النجاح فيه أنت. هنا يظهر ما في القلب، فقد يفرح الإنسان لنجاح غيره ما دام ذلك النجاح بعيدا عن مصلحته، ولكن حين يصبح غيره منافسا له قد يتغير الموقف، وهنا تأتي تربية القلب. الله تعالى قال: والله ذو الفضل العظيم. ففضل الله ليس محدودا بشخص واحد، ونجاح غيرك لا يعني فشلك، ورزق غيرك لا يعني نقص رزقك، وفضل الله عليه لا يمنع فضل الله عليك. ولذلك فمن جمال الإيمان أن تقول عندما ترى نعمة عند غيرك: اللهم بارك له فيها وارزقني من فضلك، لا أن تقول في سرك: لماذا هو؟ ولتتذكر أن القرآن نهانا عن أن نتمنى ما خص الله به بعض الناس من فضل، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم أرشدنا إلى سؤال الله من فضله، وهذا توجيه تربوي عظيم. بدل أن تنشغل بما عند غيرك، انشغل بما يمكنك أن تفعله أنت. إذا سبقك زميلك فاسأله كيف نجح، إذا تميز زميل في دراسته فاستفد من تجربته، إذا أنجز شخص عملا نافعا فشجعه، فليس من النبل أن نخفي نجاح غيرنا خوفا من أن يظهر نجاحه هو، ولا من النبل أن نقلب الفضائل إلى المنافسة المرضية. إن التنافس في الخير مشروع، ولكن تمني زوال الخير عن الغير ليس من أخلاق المؤمنين. وما أجمل أن يكون الإنسان مفتاحا لنجاح غيره، أن يدله على فرصة، أن يعرفه بشخص، أن يعلمه ما يعرف. فاللهم تقبل منا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في موجز 6:30 صباحا للأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. التظاهرة تهدف إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. بترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال SOS تشرع في جمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة يحتضن يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة تصور بالأخضر لدعم مبادرات الاستدامة والمحافظة على البيئة في تونس، وتستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. في أخبار العالم، ذكرت وزارة النقل اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت في وقت مبكر من اليوم مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثي

0: الروسيون شمال الرياض. مقتل شخصين في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم في أحداث الهجمات شبه اليومية التي تشنها روسيا على مدار الساعة ضد أوكرانيا، والتي تسببت أيضا في أضرار بمبان ومستودعات في المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عد

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الأربعة 7 أكتوبر 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات إن شاء الله نهاركم الأسعد الأيام وإن ما كنتوا مرحبا بكم معنا كالعادة الغنديفو اليومي دي يبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. الفقرات الاكتواليتي الموزيكا وصوتكم في كل مرة ليوصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. إن شاء الله نهاركم الأسعد الأيام وإن ما كنتوا برشا ناس اللي بدأت نهارها وبداوا العمل متاعهم والمهام متاعهم إن شاء الله موافقين وينما كنتوا. برشا اللي قاعدين يحضروا في روحهم وقصدين بربي وبرشا اللي هما زادة في الثنية إن شاء الله طريق السلام عليكم أنتم وينما كنتوا. إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه وتسمعوا فيه خاصة الأخبار اللي تفرح قلوبكم. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب.
1: إني توكلت عليك وبك أستعين، اللهم أعني ويسر أمري وارزقني يا رزاق يا كريم.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: 6:48 دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. نحاولوا طبعا في كل مرة ننوعوا من الموسيقى. كنا نسمع في ستيفي وندر. مرحبا بكم وين ما كنتوا. حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب. نسلم على صديقنا بشير الصغاري. نسلم عليك برشا بشير اللي هو قاعد يسمع فينا مباشرة من الدوحة. تحياتنا ليك ولنسرين ولكل العائلة ولكل أصدقائنا المستمعين طبعا في الجالية التونسية بالخارج. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. وللناس اللي قصد بربي وتسأل على حالة الطقس اليوم وأنه بداية من نهار الجمعة رأوا بش يكون انخفاض ملحوظ على مستوى درجات الحرارة. لكن بالنسبة لطقس اليوم درجات الحرارة اللي تتواصل عموما في ارتفاع صغير وش تتراوح القصوى عامة ما بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. طقس اليوم اللي يتميز بسحب مغيمة جزئين على كامل البلاد وتتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. بعد شوية بعد الأخبار كالعادة كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سيناء محمد رمزي المنصوري والجولة اليومية اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 7 أكتوبر في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1765 يصدر قانون الطوابع الجبائية اللي كان تقدم للبرلمان البريطاني وأقر وكان أهم سبب بالنشوب الثورة الأمريكية على المستعمرين البريطانيين. وكانت غاية البريطانيين جمع الدخل للمستعمرات الأمريكية ووظفت الطابعة هذايا على كل وثيقة قانونية الشهائد المدرسية الرخص الأوراق التجارية الجرائد المجلات الإشهار وغيرها من العمليات والمعاملات. القانون هذايا ما طولش برشا قدام الرفض والاحتجاجات وتم إلغاؤه. ورغم هذا تواصلت الثورة. نرجع للضرائب والجباية. احنا في تونس نسبة كبيرة من مداخيل الدولة من الطوابع الجبائية الموظفة وزاد الضرائب اللي نسبة كبيرة منها من قطاع الوظيفة العمومية. ولليوم مساهمة القطاع الخاص ما زالت ماهيش في مستوى المطلوب. وهنا يجي دور مؤسسات الدولة والقوانين الصارمة ضد التهرب الجبائي اللي هو من اهم اسباب الازمة الاقتصادية في بلادنا. 1904 فرنسا وإسبانيا يوقعوا معاهدة تتعلق بالمغرب وتعترف بالسيادة الإسبانية على الريف وتعطي لفرنسا حق الإشراف على السلطان ومساعدته. وشوفوا طيبة وكبورية قلب إخواننا الفرنسيين. نرجعوا للمعاهدة اللي كانت قسمته خيان وبعدها باش تتفرض الحماية الفرنسية على المغرب وما تتجلى الغمة كان عام 1956 وقت اللي تتحصل المغرب على استقلالها في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
1: يصبح الخير يصبح النور
3: أحلى صبحية أحلى موزيكا
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: السبعة وخمسة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. سبعة ودرج كمامة بداية الحركية، مش كما سبعة ونص ولا ثمانية غير بقى ولا حتى ثمانية ولا حتى ثمانية ونص، لكن كمان بداية الحركية بشوية بشوية. كالعادة فكرة عن أحوال الكياسات والطرقات، وربما قدم لكم طرقات بديلة لتفادي الازدحام. كل التفاصيل في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: انفو ترافيك كالعادة مع عماد الطويل خبير في السلامة المرورية. عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: أخيرا أخويا سامي، تحية لك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك
2: مستعمل التاريخ، ومرحبا بكم في
0: مرحبا بك عماد. حوالي الكياسات والطرقات في توقيت 7:06.
2: طرقات هذا الصباح فما حركية، واللي هي حركية نشطة وعادية. نبدأ ببعض النقاط اللي هي نلقاو فيها أكثر زحمة هذا الصباح. الصيت اللي خارجين من طريق السجومي نحو الضاحية الغربية، معناتها نحو باردو ونحو تونس العاصمة، من المدخل الغربي لتونس العاصمة فما زحمة. اللي جايين من جهة الدندان يعني في اتجاه باردو عبر منطقة خزندار فما زحمة. فما على مستوى أريانا طريق الوطنية رقم 8 اللي جايين من جهة النحلي على مستوى محاور رواد برج الوزير سكرة في المحاولة هذه كلها فما نلقاو فما بزاف الزحمة. وكذلك طريق درف الفاري اللي يجيب لنا من جهة شطرانة سكرة في اتجاه حي طالب هيري العوينة فما زحمة. المدخل الجنوبي لتونس العاصمة كما كل يوم على مستوى من جهة المروج في اتجاه منطقة سان جوبان نلقاو زحمة. والحركة مع حركة الجولان تتوقف راهي لعدة دقائق ساعات. باش نثيرها النقطة، لأنه وقت يقولوا حركة جولان تولي بالزحمة، ومن الزحمة هذيك يولي اختناق مروري، ومن اختناق المروري معناتها حركة جولان تتوقف. خويا سامي معناتها راهو فما سرعة مفرطة في السيارات اللي جاية، وبالتالي وقت اللي نلقاو احنا راهو وقت اللي تبدا فما علامات نتاع تحديد سرعة، علامات موجودة ونلقاو علامات وقتية، راهو بلا بد من الاحترام، راهو مش مش تجري أكثر من لازم، وفي الأخر راك مش تغفل توصل في نقطة معينة ومش نتوقف الناس كل
0: مش نتلقاو مع بعضنا في الفوق. أي سيختو بربي معناها قرب المؤسسات التربوية معناها مهم برشا. وقت اللي نحكيو على التخفيف في السرعة، راه مش حتى كي توصل ولدك الثمانية ولا ثمانية ودرج معناها وأنك تكون السرعة متاعك كبيرة. دونك نحترموا القانون ونحترموا قواعد السرعة خاصة قرب المؤسسات التربوية. ودايوغ جمعية سفراء السلامة المرورية اللي كانت عملت حملة كبيرة فيما يخص التخفيض لل 30 كيلومتر في الساعة قرب المؤسسات التربوية.
2: هو الحقيقة هي نقطة نشيرولها لأنها نقطة مهمة جدا، والمؤسسة قدام ولا الفضائيات من فضل المؤسسة التربوية، المؤسسة الشبابية والرياضية، القوي فما رياضة الأطفال، ولهنا فما تحين يجب يسير خويا سامي وموضوع طاون جيوة. هو بخصوص اليوم نلقاو معناتها عقارات تكون عقارات استغلال السكنة ولا أرض تتبدل الصخبة متاعها وتولي معناتها مؤسسة تربوية ولا رياضة أطفال ولا حضانة مدرسية، فراهي المنظومة كلها تتبدل لازمها تكون معناتها لهنا السلطة الجهوية المحلية تأخذ بعين الاعتبار معناتها العقار هذاك ولا المبنى هذاك الموجود في الاستغلال نتاعو هي لما الوضع تكون تبدل. هو يكفي باش باش يولي فما كشك يا سامي، كشك معناتها كثير هذاك يبدل المعطيات كلها.
0: واضح عماد، شكرا ليك على كل التفاصيل. نتلقاو كالعادة 9:54 في الانفو ترافيك الثانية 7:09 سينا، ومن بعد شوية وجين زقروبة كالعادة تكون حاضرة معكم في آخر مستجدات الرياضية في توب سبور ديما على موجات إذاعة الشباب.

سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. اكيد ليله ساحره كما نقولوا لاحباء ليونيل ميسي. البارح اللاعب الكبير برشا، حضور جماهيري ايضا كبير برشا خلال المباراه الوديه التوديعيه لليونيل ميسي اللي دارت بين الارجنتين ومنتخب البنين. ميسي بعد الماتش قال انه كان فخر كبير ليه يدافع على الوان منتخب بلادو سنوات طويله. اللعب مع الأرجنتين أجمل شيء ينجم يصير، قال زيدا حان الوقت، في إشارة للاعتزال. يقول ميسي أيضا قدمنا كل شيء للمنتخب وكأس العالم الأخيرة أثرت فينا. ميسي رقم 10 بمريول خاص، البارح خاض المباراة الأخيرة قدام أكثر من 85 ألف متفرج. تذكر كم تتباعد أونليني، وتقريبا أكثر من نص مليون محب كانوا دخلوا باش حصلوا على التذاكر. كان الاحتفال بميسي أيضا بقميص طوله 30 متر طاير في سماء مدينة روزاريو الأرجنتينية، وفيه عدة رسائل شكر لليونيل ميسي. ليونيل ميسي اللي بعد دييغو أرماندو مارادونا كان الأسطورة للأرجنتين بشهادة بتبيعة برشا من متابعي كرة القدم. مع الأرجنتين وبمباراة البارح 208 مباراة في رصيده، فيهم 126 هدف مع 69 أسيست. كأس عالم 2022، زوز نهائيات مونديال 2014 و2026، أيضا في رصيده الكوبا أمريكا مارتين 2021-2024، وصل الفينال زيدا متاحة ثلاثة مرات 2007-2015-2016 و2008. التوج في الألعاب الأولمبية في عمر 39 سنة ليونيل ميسي ودع رسميا اللعب مع منتخب بلادو الأرجنتين البارح بعد ما سجل هدف وعطى زوز تمريرات حاسمة في المباراة الودية كما قلنا اللي تلعبت ضد البنين. مباراة كان فيها وبعدها وقبلها برشا دموع البارح من ناس اللي جيت شدت الصف في الفانزون قبل المباراة بستة سبعة اسوية عم ناس اللي دخلت المباراة الملعبية وليونيل ميسي. دونك كما قلنا في عمر 39 سنة البارح كانت اخر مباراة دولية للأرجنتيني ليونيل ميسي. في المقابل كريستيانو رونالدو كان أصدر البارح بلاغ قدم فيه اعتذاره لزملائه في البرتغال وجماهير المنتخب البرتغالي بعد ما غادر التربص قبل مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، وطالب الجامعة البرتغالية بتسليط عقوبات ضده. الدون اللي كان غادر التربص قبل 24 ساعة من المباراة في ردة فعل على تصريحات مدرب البرتغال خورخي خيسوس في الندوة الصحفية، وأكد أيضا سلطته في الاختيارات الفنية والتشكيلة اللي كان غاب عليها كريستيانو رونالدو في الجولة الثالثة والرابعة، وهذا اللي خلى الكلام يتقال أنه كريستيانو رونالدو قرر اعتزال اللعب دوليا. كان اعتذر دون وقال أنه المدرب أخل بوعوده ليه على أساس وعده أنه بش يلعب المباراة وما خذيش حتى دقيقة. ورينا حركة إحمائية طويلة لكريستيانو رونالدو، وهذا اللي خلاه يحس أنه وجود بش يضر بالمنتخب البرتغالي. يقول نتحمل المسؤولية، أنا قائد الفريق قائد المنتخب، دونك العقوبات اللي بش تسلطها الجامعة بش يتحملها كريستيانو رونالدو. المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال تحول البارح في اتجاه الجزائر فين باش يشارك في بطولة افريقيا والبطولة العربية من 5 ل 13 اكتوبر الحالي. وفد المنتخب يتكون من 18 رباع بقيادة المدربين ماجد بن عمارة، كمال النوي، قيس العيادي ومحمد الهادي باي. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال. في البطولة العربية للدراجات تمكنت البطلة الشابة، هما زوز ميداليات الحقيقة. البطلة الشابة ياسمين الشهيبي تحصلت على التتويج بالذهبية في سباق الفردي شابات، وفي نفس السباق أيضا الشابة آمنة فرح مالك زيدا كانت تمكنت من الحصول على الميدالية البرونزية.
في كرة القدم المحلية، ترجي الرياضي التونسي أعلن البارح أنه لاعبو مروان الصحراوي تعرض الإصابة على مستوى الرباط الصليبي وباش يخضع العملية الجراحية، يعني تقريبا باش تكون مدة الغياب متاعه توصل لثلاثة شهور تقريبا. أيضا محمد بن علي كان تعرض الإصابة عضلية حسب بلاغ ترجي الرياضي التونسي، فأنه باش يتم تحديد مدة الراحة متاعه والعودة للميادين بعد خضوعه لفحوصات إضافية. النادي الافريقي كمل كل الاجراءات الاداريه الخاصه بتنقله للكونغو الديمقراطيه، وين باش يلعب مباراه ذهاب للدور التمهيدي الثاني من تشامبيونز ليغ الافريقيه ضد تي بي مازيمبي الكونغولي نهار السبت 17 اكتوبر. ورحله النادي الافريقي باش تكون رحله عاديه تنطلق الاربعاء الجاي 14 اكتوبر. جماهير نجم المتلوي عملت البارح وقفة احتجاجية قدام الولاية للمطالبة بتسريع صرف منحة شركة فوسفات قفصة. نعرفوا أنه نجم المتلوي تقريبا 10 أيام بين انقطاع على تدريبات وإضراب اللاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأيضا مؤخرا رئيس النادي كان عطاه أجره الشهري باش ينجم يسير الأمور الإدارية في الفريق. الهيئة التسييرية لشبيبة القيروان أعلنت على تعيين زميلنا الصحفي مكرم الهديجي في خطة منسق إعلامي للفريق. في كرة السلة اليوم تتلعب الجولة الرابعة من بطولة البرو آ، البرنامج ماضي ثلاثة، النادي الافريقي يواجه الملعب النابلي، بقية المباريات تنطلق الستة نتاع العشية، الاتحاد المنستيري يواجه نادي أمل حمام سوسة، النجم الراتسي يواجه اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة يواجه شبيبة القيروان، ديلي تجران بيليا يواجه نادي صفاقسي، ونجم حلق الواد يواجه النجم الساحلي. كانت هذه آخر أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة على ومتواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب. راجعين مع سامي فرتونة وكوثر البجاوي في الماتينال جنة.

0: في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
0: عدل

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين نشرة: إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي النشرة التفاصيل: ساعة وقاية عنوان تظاهرة تنظمها غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وبترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال السويس تشرع في جامعة بروات عبر المساحات التجارية الكبرى. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بهدف توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، أعلنت وزارة التكنولوجيات الاتصال جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال المحرسية العوني توضح خلال تدخلها في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية.
2: أول حاجة يجب مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يجب يوفر حلول اليوم للأولياء باش ينجم يراقب الولوج متاع الأطفال متاعه.

0: للانترنت، حلول هذه تمكن الاولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع. الحاجه الثانيه زادة اللي هما فما الاجهزه المتصله بالشبكه عند الولي اللي هما في المنزل، ينجم يشوف الاجهزه كلها المتصله، يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحيه انه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت، يعني تحديد حتى الوقت نتاع النفاذ للانترنت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل والا وثيقه تفسر للولي كيفاش يستعمل هالآليات هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. هذوما ينسمى خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها.
1: وأضافت المديرة العامة للتكنولوجيات الاتصال محرزية العوني أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة اللبوية يقدمها مزودو خدمات الانترنت.
0: ما زاد خدمات متقدمة تنجم تكون تطبيقة ولا منصة، وتنجم تكون فيها حاجات أخرى. ينجم الولي اليوم يولي الرقابة للطفل تكون في الولوج في خدمات الانترنت في القار في المنزل، وإلا في الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود يعني خارج المنزل. هذوما الكل موجودين أدوات وآليات متطورة فرينها اليوم المزودين، نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة. وطلبنا من المزود ينص على ذاك الكل في الفاتورة تاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية، عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة، وما يلزمش مزود الخدمة يربط الاشتراك في الخدمات متاع الرقابة الأبوية الاشتراك فيه متاع الدار في الانترنت.
1: وفي إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أكد المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله على موجات الإذاعة التونسية أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ستنظم غدا تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات.
2: ساعة وقاية إن شاء الله باش تكون يوم الخميس 8 أكتوبر. الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه إن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
1: ولفت المندوب العام للطفولة المنصف بن عبدالله إلى أن ظاهرة المخدرات مست كل المجتمعات وكل الفئات الاجتماعية والعمرية، مشددا على أهمية الوقاية في مرحلة مبكرة.
2: كما نوفر صغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفر له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا، لأنه الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمع صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوا. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها، التغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، هذا كله من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظوها ويلزم نفهم شنو السبب نتاعها. التغيير الفجئي والمتواصل في سلوك الطفل في النسق اليومي مع شكون يجلس أصحابه مهم جدا أن نركزوا معاه ونخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزعلة، ونلتجئوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
1: الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تفيد أن رئاسة الحكومة منحتها ترخيصا استثنائيا لجمع تبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني لقرى أطفال سواس تونس أشرف السعيدي أكد لإخبار إذاعة الشباب أن هذه هي الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف، على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الأشرة.
3: رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس بجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، وهي آلية تقريبا تكون عن طريق تقديم الدعم المادي من قبل حرفاء الفضاءات التجارية الكبرى دينار أو أكثر في مرحلة الخلاص المشتريات متاعه بطريقة تطوعية. كل شخص يعبر عن رغبته في التبرع بدينار أو أكثر يجد التبرع متاعه موجود في تيكي دو كاس في المغازات التجارية الكبرى، والهبات هذه يقع تجميعها عن طريق المؤسسات وتحويلها للجمعية التونسية لقراءة فيلة سويس، آلية شفافة نقرب بها أكثر للتونسيين باش نكونوا موجودين في أكثر من 300 فضاء تجاري أو منطقة تجارية في كامل ولايات الجمهورية. موارد الحملة هذه باش توجه بالأساس إلى المستلزمات الدراسية والتعليمية للأطفال لمجابهة الانقطاع عن الدراسة.
1: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة يحتضن غدا وبعد غد الدورة السادسة من أيام تشغيل كيجوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. التظاهرة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رفيعة للتقدم. الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة صور بالأخضر لدعم مبادرات الاستدامة والمحافظة على البيئة في تونس. المسابقة تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة من خلال إعداد صور أو مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها دقيقة ونصف باستعمال هاتف الجوال أو الكاميرا، وقد حدد يوم 4 نوفمبر المقبل كآخر أجل المشاركة وإرسال الأعمال. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. ساعة وقاية عنوان تظاهرة تنظم غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وبترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال السويس تشرع في جمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. أصبح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونص. مرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتوا. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ هل فما بعض التغييرات الجوية خلال هذا الأسبوع؟ كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: لا ميتيو.
3: حالة الطقس اليوم مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
4: صباح الفل والياسمين. اهلا سامي، تحيه ليك ولو في اذاعه الشباب.
3: مرحبا بك معنا ومعك انت. ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم وعلى ما يبدو وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وانه نهار الجمعه باش يكون فما انخفاض على مستوى درجه الحراره، هكا ولا لا؟
4: ان شاء الله صحيح. هي نبداو بيوم امس سجلنا بعض الامطار بلغت 9 مليمترات في حفوز من ولايه القيروان، 8 مليمترات في منزل ميري، لهوارب 8 مليمترات ايضا، وقلعه سنين من ولايه الكيف كيف 8 مليمترات، 6 مليمترات في عين بوسعدية من ولايه سليانة، الوردانيين ايضا من ولايه المنستير معني وصلتها تاثير خلايا رعديه وامس سجلنا فيها مليمتر وحيد، وزوز مليمترات في الكيف وفي تالا من ولايه القصرين. اليوم ننتظر إن شاء الله طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار تكتسي صبغة رعدية وتتفرع آخر النهار نحو بعض ولايات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى، ننتظر فيها أمطار اليوم إن شاء الله بين 5 و 7 على العشية. ريح اليوم جنوبية غربية تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب بالشمال متموج بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة، لا تتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. بالنسبة لتونس العاصمة يوم أمس كنا سجلنا 34 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 درجة. يوم الغد إن شاء الله باش تكون سحب كثيفة في المناطق الغربية للشمال مع أمطار تكتسي صبغة رعدية آخر النهار، سحب عابرة في بقية الجهات. الريح غربية بالشمال والوسط جنوبية بالجنوب. البحر من قليل الاضطراب يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب آخر النهار وأثناء الليل في الشمال. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال تتواصل دون تغيير في بقية المناطق. التغيير الملحوظ كما شرت أنت في حالة الطقس ننتظروه يوم الجمعة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالشمال والوسط، يمكن يوصل الفارق 10 درجات مقارنة بيوم الخميس، يعني ترجع للمعادلات وأقل من المعادلات العادية لشهر أكتوبر. مع يعني تحول الطيارات من القطاع الشمالي وصول كتل هوائية باردة في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، ننتظر إن شاء الله آخر الليل وفي فجر يوم الجمعة الأمطار توصلنا، يعني تبدأ بولايات الشمال تكتسي صبغة رعدية وتكون حتى محليا غزيرة، ثم تشمل تدريجيا ولايات الوسط مع تساقط محلي للبرد، سحب عابرة بالشبقة في الجنوب. الحرارة كما قلنا في انخفاض ملحوظ، يتواصل انخفاض طفيف يوم السبت وتبقى عنا بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الغربية للشمال والوسط، توصل حتى الأمطار لجهة المدنين في الجنوب الشرقي. وتقريب البحر والريح دون تغيير يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة. هذا طقسنا سي سامي، شكرا على حسن الاستماع.
3: معناها باش نحسوا الخريف خريف معناها من هنا لنهار الجمعه ونحسوا الدنيا تبرد. معناها ما نعرفش اذا كان الانخفاض هذا باش يتواصل على مستوى درجات الحراره، معناها سي بون، معناها نحسوا انه دخلنا في فصل الخريف معناها يعني رسميا.
4: بالفعل صحيح سي سامي، هو اللي كان نحكيه معناها على اليوم يوم امس ويوم الغد، درجات حراره اعلى من المعادلات بفارق تقريبا 8 درجات، يعني باش نرجع للمعادلات العادية إن شاء الله يوم الجمعة، وكما قلت لك ممكن حتى أقل من المعادلات العادية. في الأثناء الأهم معناها أهم الانخفاض في الحرارة هو وصول الكتل الهوائية الباردة دي اللي باش تعطينا أمطار، وأمطار ننتظر أنها تكون غزيرة خاصة في ولايات الشمال يوم الجمعة.
3: واضح.
4: إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على بلادنا إن شاء الله.
3: إن شاء الله أمطار الخير والبركة وين ما تصب تنفع إن شاء الله أمطار من غير أضرار. شكرا ليك أنيس ساتوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. 7:46 دقيقة، مرحبا بكم في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة الصباح.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: يا صباح الورد والياسمين، الشمس تنور الغرفة.
4: السبعة وستة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله الطريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتم. من بعد وإحنا في إذاعة الشباب ديما نثمنوا المبادرات الشبابية، باش نحكيو مع كريم بن عرفة. كريم بن عرفة المعروف أنه صانع جسور الأمل، واللي هو شاب توا عنده سنين وسنين تطوع لخدمة تونس، وخاصة في العمل الإنساني والمدني. وقت اللي نحكيه على كريم بن عرفة المعروف بمبادراته التطوعية الفردية وبإمكانياته الخاصة في بناء جسور في عديد من المناطق الريفية الداخلية في تونس، كما جندوبة وعين دراهم، اللي باش تسهل تنقل التلاميذ لمختلف المؤسسات التربوية. دونك في كل مرة نلقاوه وأنه حاضر ويعاون، خاصة كما قلت أنه في بناء الجسور بالنسبة للتلامذة باش ينجموا يوصلوا هكاكا. دونك كريم في الحقيقة اللي قال قريبا الجسر رقم 12، وباش يكون أطول جسر تقريبا 59 مترو، دونك في بنيمتير في جندوبة. إن شاء الله تفاصيل كل هذه تجيكم من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب. سينو حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، ونذكروا أنه طبعا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي باش تنظم ساعة وقاية بمختلف الولايات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وهنا طبعا مهمة برشا. وقت اللي نحكيه عن المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وكان أكد المندوب العام للطفولة سي منصف بن عبدالله على موجات الإذاعة التونسية وأنه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اللي ستنظم غدا تظاهرة وقاية في محيط المؤسسات التربوية. المندوب العام للطفولة سي المنصف بن عبدالله قلت أنه في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، من بينها ظاهرة المخدرات. دونك المندوب العام للطفولة سي المنصف بن عبدالله اللي كان أكد على موجات الإذاعة التونسية وأنه ظاهرة المخدرات اللي تمس كل المجتمعات وكل الفئات الاجتماعية والعمرية، وكان شدد على أهمية الوقاية في مرحلة مبكرة. وإحنا ديما نذكره طبعا بأهمية العائلة والتأطير العائلي والحوار الروي يبدأ من الأسرة من الداخل. ديما نحاولوا نلقاو الوقت معناها لأولادنا، نحاولوا نحكيوا، نحاولوا نفسروا، نحاولوا نسألوا بطريقة مباشرة وإلا غير مباشرة، ونعرفوا النهار متاع الصغير كيفاش تعدى، مع شكون مشى مع شكون جاي. لكن ساعات ثم بعض الأولياء يقول لك أنا ولدي ولا بنتي أراه ما يحبش يحكي بطريقة غير مباشرة. تنجم تعرف، ومهم وأنه باش تعرف ولدك وين عدى النهار. على كل احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، 8 متاع الصباح، غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال، صفحة فيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبداو نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك.

0: 8 و6 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. قلت أنه باش نحكي مع كريم بن عرفة صانع جسور الأمل، دونك نحكيه على الجسر الرقم 12 اللي هنا باش ناخذ أكثر تفاصيل من عنده. هو على ما يبدو أنه باش يكون أطول جسر 59 متر ببني متير بجندوبة. كريم صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور ليك وكيف المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك معنا، مرحبا بك معنا على موجات اذاعه الشباب. كريم، كريم في كلمه حابين نقول لك ساول حاجه، ارحم والديك لانك انت قاعد تعاون بطريقتك، قاعد تعاون معناها باللي باللي تقدر عليه. الكلنا نعرفوا تو عندك سنين وسنين معناها، والمحبه هذية لي صناعه الامل، صانع جسور الامل. انت شاب اللي طوعت لخدمه الوطن، وهنا نحكيو عن العمل الانساني والمدني، دونك بناء الجسور لفك العزله. كريم، كريم اللي معروف بمبادراته التطوعيه الفرديه وبامكانياته الخاصه طبعا في بناء الجسور. هي تخليني نحكي عن الجسر رقم 12 اللي حسب ما شفت على صفحتك في الفيسبوك وانه باش يكون اطول جسر 59 متر، هكا ولا لا؟ اي
1: هذا باش يكون ان شاء الله اطول جسر بعد ما وصلت 40 متر في نبذة. هذا 59 متر أطول جسر، وبش يكون من مواد معاد تدويرها يعني من رسك 100% مكال الأسرة متاع المبيتات المدرسية، يعني من الفراي بش نعملوا جسر إن شاء الله، وجسر آمن راهو يعني مش خاطر من رسك مش آمن إن شاء الله. الفك عزة في الصغيرات يمشي المدرسة، أكبار يمشي المستشفيات ويمشيوا لعملهم اليومي. الحمد لله بالتوفيق ديما نقول مع عند ربي نجحت وما زلتش ننجح، وبش ان شاء الله تحديات اخرى في مناطق اخرى ان شاء الله.
0: به الجسر هذي وقتش بديت فيه، معنى وقتش يكون حاضر؟
1: والله يمكن شهر اخر يكون حاضر، وعندي يمكن بديت فيه بداية العمل يمكن عندي 20 يوم كيكا. بعد تنسيق مع السلطات الجهوية، مشكور السيد ويلي جندوبة، السيد الدريدي، السيد معتمد فرنانة، كاتب على بلدية فرنانة وبلدية المنكير، تيكامي الماجري، برشا شاف برشا مسؤولين جهويين إن شاء الله مشكورين برشا. الحمد لله في كانت تسهيل إن شاء الله في مناطق أخرى نلقاو نفس التعامل كما السيد ويلي جندوبة، إن شاء الله نلقاو في سليان وفي القاسرين، خاطر حتى في سليان راهو في القاسرين يوصوني فيديوهات من المواطنين يقول لك رانا الحقيقة حاجة تأسف، راهو صغيرات ما يشوفوش يقراو، سليانة في مكسر في القاسرين في العيون زادة. فقط هو التواصل مع المسؤولين الجهويين.
0: فوالا تواصل مع المسؤولين، انت المبادرة موجودة لكن التواصل مع المسؤولين، وفي مختلف المبادرات اللي قمت بهم معناها تلقى فما تواصل مع المسؤولين، هكا ولا لا؟
1: اكيد نلقى تواصل ونلقى تفاعل ايجابي، خاصة على ديما نقولوا المحسن حسن، خاصة ويلي جندوب السابق راهو سمير كوكا والويلي الحالي مشكورين مشكورين الحقيقة. كان تفاعل ايجابي، اي حاجه اي تعقيدات اداريه نتواصل معاه، مش المسؤولين الكل كيف كيف الله غالب. التعامل الجاي يكون اسهل وخير ان شاء الله.
0: فوالا الجسر هذا باش يكون هو اطول جسر 59 متر، معناها باش نبداو باش تبدا في المشاريع الكبيره معناها في اطول الجسور معناها ببعض المناطق الداخليه.
1: اي قادر ونعمل برشا وان شاء الله على خلطة التحدي الجاي. التحدي الجاي اللي هو الوقت ان شاء الله كي نبدا جسر، التحدي الجاي نقول او نعلن على البدايه ونعلن على نهايه العمل وفي وقت وجيز، على نحكي على المناطق حتى مناطق اخرى، وان شاء الله الجسور تتطور تكون للسيارات ان شاء الله. قادرين من رسكله نعملوا برشا حاجات ان شاء الله يا رب.
0: ولا
1: وراه النجاح نتاع 11 جسر من 2020 للبدايه الحمد لله نجاح كبير برشا بعد الامطار الكبيره السنين هذوما اللي فاتت. الحمد لله الجسور وزيارات متعدده للجسور هذوما، ومازالوا صامدين كانهم يعني مخدومين عندهم عام ان شاء الله ان شاء الله نواصلوا في العمل هذا يا رب.
0: هو المؤكد كريم انه كل جسر اللي تبنيه وراه قصه من التحدي كل سواء معناها من الموارد البسيطه والا حتى صعوبه التضاريس معناها نتصور وان وقت اللي تشوف صغيرات اللي يتعداوا معناها يعني من الجسر وبكل امان ودون خوف من مخاطر الاوديه اللحظه هذه شنو تمثل لك في حد ذاتها؟
1: مثلي فرحة كبيرة والله لن نجم نوصفها. فرحتي بك الصغيرات، فرحتي بك الصغيرات اللي ما يغيبوش على المدرسة خاطر ثم تفاصيل كبيرة في المناطق الريفية. أولي يقول لك ما نجمش نبعث ولدي خاطر الدنيا مسحبة، ينجم ولدي يمشي يقرأ ويرجع يلقى الواد فايت. برشا صغيرات توفيوا في الأودية هذية، برشا صغيرات ينقطعوا مبكرا عن الدراسة بسبب التكوين نتاعهم الهش، التكوين في المدارس الابتدائية يعني برشا غيابات متكررة، هذا يأثر سلبا على المستوى الدراسي نتاعهم. يعني تنقذ صغير تنقذ كبير، خاصة في الصغار في الدراسة وتمنحهم من موت محقق، حاجة تفرحني برشا. يتصل بيك مدير مدرسة يقول لك راو البلاصة اللي عملت فيها الجسر راو تفر غيابات من المنطقة ديك، حاجة تفرحني برشا زادة. الحمد لله ديما نقول توفيق مع عند ربي باش ننجح، وان شاء الله مازالت نجاحات اخرى
0: ان شاء الله يا ربي مازالت نجاحات اخرى. دونك من هنا شهر اخر يحضر الجسر رقم 12 اللي هو باش يكون اطول جسر 59 متر. انا فقط قبل ما نكمل معاك كريم معناها اختيار الـ الـ الـ الـ الـ الاماكن معناها كيفاش يكون معناها يبعثوا لك العباد، لانه ساعات فما صعوبه على مستوى التضاريس يبعثوا لك معناها يعني العباد يقولوا لك راهو هنا مثلا الصغار ما ينجموش يتعداو راهو فما غيابات كبيره للمكتب، كيفاش تختار معناها البلايص؟
1: والله الاختيار عادي كل مرة، جلس لما يبعثوا لي برشا فيديوهات تتكرر، أصدقاء يبعثوا لي، سكان في المناطق الريفية يبعثوا لي، خاصة المدة اللي فاتت وصلتني برشا صور نتاع الجسور، حتى في الكيس في بنزر في سليانة في مكسر في القصرين في جندوبة توصلني برشا صور، عباد فقدت الأمل الحقيقة، يقول لك راهو اللي يسكنوا في الضفة الأخرى نتاع الواد راهم هجروا للمدينة شطرهم خاطر صعوبة التضاريس هذيك وتغيراتهم حبوهم يقراوا. يعني باش تصبح الأماكن هذيك مهجورة تماما. توصلني فيديوهات وصور يقول لك شوف يعني فيديو يمكن تنسى كل نفس الفيديوهات اللي تفرجوا فيهم، صغار كيفاش يقطعوا الواد، تلميذ صغير توفى، تلميذ تم انقاذه، خلف هذايا اللي يمكن تناولته وسائل الإعلام، حتى حيوانات راهو يهزها الواد ورد رزق تاع عباد يهزها الواد، راهي في المناطق الريفية تونس أخرى وديما ندعو راهو بتوانسة الكل باش نكونوا يد واحدة باش نبنيو البلاد هذيا اللي كلينا من خيراتها وشربنا من مواها. مش لازم تكون والي ولا وزير باش تصلح، انت في الموقع اللي فيه انت لازم تصلح وتنجم تغير برشا حاجات.
0: فوالا جوست كريم، احنا وقت اللي نحكيو حتى عن المشاريع الكبرى وفما عديد البرامج حتى هنا في اذاعه الشباب كيما برنامج خذ فرصك، وقت اللي نحكيو عن المشاريع الكبرى اللي تتطلب امكانيات ضخمه معناها وبيروقراطيه، لكن انت تخدم بجهد ذاتي وبامكانيات بسيطه، هنا ميساج معناها كيفاش تنظم روحك هنا معناها كيفاش تعاون في روحك معناها يعني ميدانيا، خاصه وقت اللي نحكيو مثلا على الجسر رقم 12 العمليه معناها يعني كيفاش كانت، كيفاش نظمت وقتك أمورك وضعيتك لبناء الجسر؟
1: الزيارة من أبريل كانت ترجع الفيديوهات اللي هبطتهم، أنا زيارة في أبريل للجسر رقم 12 المواطن بعد الواد أنا ما نجمش نوصله، لا هو ينجم يوصلي لا أنا.
0: أوكي.
1: عملت فيديو وقتها من وقتها بدأ التنظيم، نسقت مع مهندسين راهم مشكورين راهم مش اعتباطين نعملوا في الجسور، هذايا ميساج زاد نحب نوصله مع مهندسين كيما زياد المولي شريف أي داود، من وقتها نسقنا باش نبداو في الاشغال والحمد لله بدينا. راهو نقول راهو من راسك، لا فقط الاراده والخدمه هي اللي تغير، راهو لا شيء نصنعوا اشياء، راهي راسك هي الحل. ومع بعض الاصدقاء مشكورين وفروا شويه مواد اوليه شويه اسمنت عديد، الحمد لله نجحنا وباش ننجحوا.
0: فوالا فما سؤال هو جاك على صفحه الفيسبوك، قال لك هل ان الجسور هذه متينه وتضمن السلامه في حاله الفيضانات؟
1: أكيد جربناها بالفيضانات، يعني جسر ويد مليز اللي غموا الماء، جسر نبذة زادة كتيف وصل العلو الماء 4 أمتار، الحمد لله متينة، الحمد لله يعني الخدمة من الأول من أول الخدمة لآخر خدمة، يعني يعني برشا حب برشا خدمة برشا برشا تعب. الحمد لله جربنا الفيضانات كل حتى في بلطة أبو عوان الجسر اللي عنده 6 سنين ولا 7 سنين بعد الأمطار والحمد لله ما عندناش حتى رمارك في الجسور الكل وراو الزيارات ديما نعمل زيارات الجسور هذية والحمد لله يا رب.
0: شكرا كريم يعطيك الصحة بالحق لأنه معناها في كل مرة حتى نشوف معناها التفاعلات الخاصة بالناس معناها المبادرة الفردية هذه يعطيك ألف صحة. إن شاء الله نعود ونصفحوك من الأول جديد طبعا في الجسر الرقم 12 كي يكون حاضر واللي بش يكون إن شاء الله أطول جسر 59 متر. شكرا لك كريم عرفة يعطيك ألف صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا وإن شاء الله ربي يبارك لك. 8:16 دقيقة هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

8:27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، غاديو جون تونيزي باجوفيسيل، صفحة الفيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. حذيمي

0: الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. التظاهرة تهدف إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية الحالية. بترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال السويس تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة يحتضن يومي 8 و9 من أكتوبر الحالي الدورة السادسة من أيام التشغيل تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة تصور بالأخضر لدعم مبادرات الاستدامة والمحافظة على البيئة في تونس، وتستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. في أخبار العالم، ذكرت وزارة النقل اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت في وقت مبكر من اليوم مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون شمال الرياض. وأخيرا، مقتل شخصين في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم في أحدث الهجمات شبه اليومية التي تشنها روسيا على مدار الساعة ضد أوكرانيا، والتي تسببت أيضا في أضرار بمبان ومستودعات في المدينة. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية

0: الدكتور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل مشتك تسمع صوتك،
4: عدل مشتك

0: غنوها معايا. طيب سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان، كمان الهوى كان.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. الصوت صابر الرباعي في كوكتيل للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من الستة حتى للعشرة متاع الصباح. وقيت من جديد نعملوا طلع على أحوال الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد الطويل مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا مرة أخرى أخويا سامي، تحية لك، تحية لجميع المستمعين ومستمعين.
0: شنو فيس عم نسيت الاسم؟ جبروبي كلهم مع بعضنا سبعة أصباح.
2: توقفت على الطريق باش نجم ناخذ آخر المعطيات.
0: يزمك تاخذ. راك خبير في السلامة المرورية، راك خبير في السلامة المرورية.
2: مطالب باش نتوقف في مكان آمن باش نجم ناخذ المعلومة كاملة وصحيحة.
0: فوالا يعطيك الصحة، وما تنساش اللي فما بوليسية راهو بالزي المدني. معناها ينجموا يوقفوك راهو.
2: لا معناتها
0: بالبوليسيه
2: ولا
0: بلاش. اسمه عماد الطويل راهو السيد اللي قاعد يحكي معانا، معناها سي بون عماد امورك واضحه.
2: لحظه عندي تولي دوبل سي
0: سامي. مرحبا بيك سيدي. وبيك
2: عايش. على طريق الاكسفا اللي هو يربط بين منطقه المنيه ل بريانا، معناتها شويه زحمه على مستوى المدخل ويل المنزه السادس، ثم على مستوى وصولنا للمنطقة المحاول معتها مستشفى محمود المعتري، غادي فما الأمور برشا زحمة للي بش يوصل على مستوى وسط ريانة معتها، وللي زاد كيف حتى الثنية اللي تجيب شارع ابن خلدون اللي هو يجيبنا من جهة رياض الدرس، وكذلك شارع ابو قاسم الشابي اللي وصلنا على مستوى محاول تقراوات الاكسدو اللي هو يربط من نصر في اتجاه يوصلنا على حتى محاول حي الخضرة. الزحمة تبدأ موجودة خاصة على مستوى مفترق المنزه السادس، وكذلك مفترق المنزه الرابعة، وهو المنزه الرابعة وكذلك هو واللي هو يزيد دخلنا من جهة منطقة متويلفين، وصولا على مستوى مفترق شارع الانسافاري الحي الأولمبي، وكذلك نهج ويبراي اللي هو يدخلنا على مستوى حي الخضرة. شارع خير الدين باشا من جهة مونبليزير اللي بتوصل على مستوى منطقة مونبليزير ووسط تونس العاصمة على مستوى مفترق شارع محمد خامس فيه برشا زحمة، واللي بتوصل على مستوى ساحة التصوير اللي جاي من متويلفين عبر شارع ياغورتا بالمنار متويلفين شارع ياغورتا، وكذلك اللي جاي من جهة شارع الجامعة العربية معناتها وصولا على مستوى منطقة ساحة التصوير فما زحمة، اللي جاي من جهة كذلك باب سعدون في اتجاه منطقة باب الخضرة معناتها من ساحة باب سعدون شارع ولاد حفوز بعد ما نفوتوا معناتها باب سيدي عبد السلام باب العسل وبعد الجسر نشوصوا على مستوى مفترق شارع الطيب الظهيري فما الزحمة غادي وصلنا على مستوى منطقة لافايت مش بعيد برشا على مقر الإذاعة التونسية شارع الولايات المتحدة مفترق شارع الولايات المتحدة شارع الحرية فما زحمة من جهة طريق المرسى اللي تخيل من جهة طريق المرسى عبر شارع خالد بن باشا فما زحمة، وكذلك اللي جايين من من من من تونس معناتها من شارع مونبليزير شارع المغرب العربي في اتجاه الريانة معناتها اللي بيشوصوا على مستوى المدخل نتاع الشرقية الأولى والمدخل نتاع الشرقية الثانية فما برشا زحمة، وطبيعي باش نلقاو المدخل الصناعية معناتها فيها فيها فيها مدخل صناعية فيها برشا اكتظاظ مروري. من جهة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة الأمور معناتها برشا زحمة واكتظاظ مروري على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمة، وخاصة على مستوى منطقة سانغوما اللي كل يوم معناتها نلقاو فيها الزحمة حتى إن شاء الله بحول الله توفى الأشغال وتولي معناتها المدخل الجنوبي يكون فيها أكثر سهولة وسيولة للمرور والعبور. من جهة الضاحية من جهة حي الانطلاقة طريق المنيه لوصولنا على مستوى حي الانطلاقة المحاول وين غاديكا ولا المفترق الدوراني وين نلقاو الترمينيشن تاع المترو، وكذلك على مستوى مفترق الدوراني النقرة وين فما الأشغال غاديكا اللي هي فيها برشا زحمة، وماذا بينا بالله نحترموا العلامات الموجودة والعلامات الوقتية اللي هي غاديكا، وانا تعديت حقيقة امس من جهة هذيك نسيس روحنا بلاي خاصة انه الطريق معناتها يولي هو بيده في اتجاهين معناتها ذهابا وايابا في نفس الوقت معناتها تخلي تولي فما برشا زحمة. مع هذه تقريبا هذه ما ابرز المحاور اللي مازال فيها برشا زحمة. نقطة باش نزيرها أخويا سامي بلاي هات التليفون هات الجوال. الحقيقة راهو مهرجتها برشا معناتها من مختلف معناتها مستعملي التاريخ معناتها للسواق مختلف أصناف العربات للمترجلين سواق الدراجات الهوائية والنارية حتى اللي يمشي ويستعمل في الترونتينات برشا راهو اختر معناتها تليفون راهو معناتها مطالبين باش ناخذ منه معلومة نرجع المعلومة وبعد ما مش نستعملوش أما فيه كاملة وأنا نستعمل فيه حتى إذا كان مش معناتها شد معناتها ما نستعمل معناتها بالليكوتور ولا نستعمل بالبلوتوث ولا بأي تقنيات حديثة إيه أما راهو التركيز يقعد ديما راهو على المكالمة
0: راهو هذا يخص حتى المترجلين راهو يخص حتى المترجلين لأنه يعني ساعات حتى المترجل يبدأ حتى في أذنيه باكزومبل مثلا هكا الكيت ويستعمل في البلوتوث دونك ما يسمعش معناها يعني الكراهة باللي يبداو متعديين ولا
2: معناتها المنظومة الجوالين معناتها ما تعني له حتى شيء على خاطر مش مركز معاها وزيد نركز معناتها بعينيا نركز على التليفون معناتها شنو فيه معطيات ومعلومات والميساج اللي يوصلوني الوقتية وفي وقتها ومطالب باش يسمي انا نعاود نجاوب ونرجع برشا معناتها برشا معناتها معناتها التفكير نتاع الشخص المعلومات اللي عنده تتشتت كلها يقول لي مش معاك مركز مع الطريق ايه راهو طريق راهو راهي فيها راهي فيها خطر فيها خطر يعني يسكي مش ثانية راهي جزء من الثانية تفقد التركيز ينجم يتكلف غالي على
0: السكن اكزاكتومون وان شاء الله الطريق سلامه لكل مستعملي الطريق ونذكر انه لدراسات الاحصائيه الصادره على المرصد الوطني لسلامه المرور تشير وانه استخدام الهاتف الجوال اثناء القياده راه يعد احد الاسباب الرئيسيه لحوادث الطرقات القاتله ويعادل خطر القياده تحت تاثير الكحول من حيث تشتيت الانتباه لانه اشعار واحد والا مكالمه هاتفيه اللي ما تفوتش حتى ثواني معدودة أو كفيلة بتغيير حياة السائق والركاب تماما إن شاء الله الصحة دائما للجميع وإن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله ربي يحميكم وين ما كنتم شكرا لك عماد الطويل خبير في السلامة المرورية شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا من بعد شوية ألفا نصيب تكون حاضرة معنا في فقرة ستوري تيلينغ

0: التسعة واربع دقائق على موجات إذاعة الشباب. دخلنا في الساعة الأخرى من الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. ستوري تيلينغ كما تعودتوا به مع ألفا نصيب, ضحكة الشهيرة اللي خرجت لكم من ألفا نصيب. دونك ديريكتومون اليوم ألفا دونك معك أنت.
1: شنو حكاية مهاء؟
0: حكاية مهاء اكزاكتومون. شنو حكايتها بالضبط مهاء؟
1: ما هي اختارت اثنية ما اختاروهش بريسك ما اختار حد, مش ما اختاروهش برشا تويت. انها تتبع سياسة الفلاحة الايكولوجية. نبدأ وحكايتنا اليوم هي حكاية شابة تونسية امنت اللي العثرة ما تعنيش النهاية, وانه تتيحة في البكالوريا ما تنجمش تكون حكم على مستقبل انسان. ما هي المولي ما خلتش عقبة صغيرة تطفي حلمتها, بالعكس خليتها تلوج اكثر على الطريق اللي يشبه لها حتى لقات روحها في حاجة. ريحتها ريحة الارض ولونها لون التراب, وحكايتها حكاية زراعة تونسية اصيلة.
2: انا باك سيونس وما خديتش الباك, دونك وقتها قررت باش نشوف شنو نجم نعمل. دونك مشيت قريت فلاحه مع لا في اف اللي هي لاجونس دو فيلغاريزاسيون اي فورماسيون اغريكول في تونس. دونك انا تكنيسيان اون اربوريكولتور, ومن بعد خرجت وقريت لا بيرماكولتور ولا اغرو ايكولوجي البرا. بعديك عملت اون اكسبيريونس في تونس والبرا في برشا بلدان في العالم في البيرماكولتور وفي الاغرو ايكولوجي.
1: النهار اللي ما حالفش مها الحظ في امتحان البكالوريا يمكن برشا بيبان بانولها مسكرة, أما مها اختارت ما تستسلمش. في عوض إنها النتيجة نهاية اعتبرتها فرصة باش تعاود تسأل روحها شنو نحب وشنو الطريق اللي نحب نمشي فيه, والإجابة كانت في الأرض في الفلاحة وفي حب الطبيعة. واللي بدأ كاختيار دراسي يتحول مع الوقت لشغف حقيقي, شغف ولا جزء من حياتها ورسالتها.
2: انا اخترت الفلاحه الايكولوجيه ولا الفلاحه البيئيه على خاطر ربيت مع بابا عزيزي اللي هو فلاح في منطقه سليانه. الارض قبل كانت غنيه, بابا عزيزي ما كانش يحرث. ساعات يحرث كي يبدا باش يزرع بين لينين نتاع شجر. قبل كنا ناكلوا ماكله صحيه وماكله من غير دواء, ما كانش فما الامراض هذه الكل, ما كانش فما السكر, ما كانش فما الدم, ما كانش فما الزهايمر, ما كانش فما هشاشه العظام. هذا الكل جاي تو على خاطر قاعدين ناكلوا في ماكله خاليه من الصحه. دونك كي كبرت معناتها قلت نعمل حاجة في الفلاحة, قراية اللي قريتها في تونس الكلها تعطيك كيفاش انك تنتج اكثر في بريود قصيرة ودخل فلوس وبعدك تدمر الارض متاعك.
1: واحدة من اكثر الحاجات اللي تقف عندها مها وتبسطها للناس بكل حب هي حكاية الحرث. متعودين نشوفوا الجرار يقلب التراب قبل كل موسم, لكن مها تفهم الفلاحة اللي الارض مش محتاجة شكون يقلقها بالحديد كل مرة. تفسر لهم اللي التراب ماهوش مجرد غبار, هو كائن حي مليان مليارات الكائنات الصغيرة, والدود اللي يعيش في الظلام ويخدم في الخفاء باش يغذي النبتة. كيف نقلبوا التربة ديما احنا هكاكا نقتلوا التوازن ونهلكوا الحياة البيئية متاعها, والاكثر من هذا نخليوا الماء بخر في ساعة مع السخانة وتشيح الأرض. ما هي ديما توصي الفلاحة باش يتخليو على عادة الحرث المفرط باش نحافظوا على رطوبتها ونحميوها من الشياح والانجراف. تقنع في الفلاحة بذكاء وتوعيهم اللي الطبيعة أعظم منا الكل, وقت اللي نخليوها ترتاح تردها لنا أضعاف مضاعفة من الخير.
2: الحاجات اللي نلقاهم غلطين في تونس وإلا فيهم فكر مغلوط هما الحراثة مثلا, الحرث اللي هو بطريقة غراف واكثر من مره في العام. العبيد اللي عندها الاشجار المثمره ديما نشوفهم قاعدين يحرثوا. ساعات تلقى واحد جوست تطلع له حشيشه واحده, ولا ساعات واحد يبدا فيدت ما عنده ما يعمل يمشي يحرث, اللي هي فكره غلطه ومضره على الاخر. علاش؟ خاطر التربه كل ما نحرثوها كل ما السو ديغراد وما عادش يكون فيها المواد العضويه, خاطر التربه سبحان الله فيها ديكوش معينين كي احنا نحرثوا شخطو كي نحرثوا بقلبه ولا بالديسك اللي هما الدور اللي يحرثوا بهم, هذوكم يقلبوا التراب, نقلبوا بهم التراب. دونك الحرث كي نبدلوا الهيوميوس اللي هي الكوش الفوقانيه اللوطه والكوش الدوزيام كوش اللي في السول الفوق اللي هي تعيش فيها لي بكتيري ولي شامبينيون والحاجات تحب الميديتي وتحب الظلمه. دونك اللي يحبوا الظلمه هذوكم شطلعوا للشمس وشطلعوا للهواء, دونك باش يموتوا, والهيوميوس هذاك باش يدخل اللوطه دونك النبته مش باش تنجم تبصر به. مثلا عبد يحب يحرث يحرث مره بركه في العام ويحرث بالكن ديال اللي هو محراث خفيف معناتها من فوق لفوق, والا سينو كي يجيبش يزرع سينو النبته شفتو في صفاقس ولا في بوزيد ولا في قصرين بلايص شيحة كاريمون, الحرث ماهوش حاجة لازمة.
1: مها ما اختارتش الفلاحة الإيكولوجية بالصدفة, خاطر بالنسبة لها الفلاحة مش إنك تزرع وتحصد, الفلاحة هي علاقة بين الإنسان والأرض. الفلاحة الإيكولوجية تعني إننا نزرعه من غير ما نضر التربة, نحافظه على الماء, نحميه التنوع البيولوجي ونرجع نستعمل الطرق الطبيعية اللي كانت تعرفها أجدادنا, خاطر الأرض كان نستهلكوها من غير ما نحافظه عليها نهار من الأيام تنجم ما عادش تعطينا.
2: الفلاحة العصرية هي نستعملوا فيها برشا حرث هي الفلاحة اللي تدمر التربة متاعنا. الفلاحة نستعملوا فيها البذور المهجنة وألا البذور المعدلة جينيا. باركونت الفلاحة الإيكولوجية هي فلاحة تخليك تستحفظ على الأرض متاعك، تستحفظ على الانفيرونمون متاعك، باش تكون عندك الأمن الغذائي والسيادة الغذائية متاعك، ما تسحقش تكون تحت ضغط من أي بلاد من العالم، معناتها كان تصير حرب راه أنت سيد الغذاء متاعك.
1: طريق مها ما كانش مفروش بالورد. مها لقات قدامها برشا صعوبات، من الصعوبات المالية، نظرة المجتمع لفكرة انه شابة تختار الفلاحة كطريق لحياتها، صعوبة التيران اللي يتطلب صبر ووقت ومجهود كبير. كانت تنجم تسمع كلامي خليها تشك في اختيارها، وتنجم في لحظات تسأل روحها يا اخي انا ماشي في الطريق الصحيح. اما كل مرة كانت تتعب، كانت ترجع للارض تلقى فيها اجابة، خاطر الفلاحة علمتها اللي حتى البذرة ما تكبرش في نهار وليلة، تستنى تصبر تتعب وتقاوم الظروف وبعدها تعطي ثمارها. وهكا كانت مها كل صعوبة واجهتها ما كانتش سبب باش ترجع لتالي، كانت سبب باش تزيد تتشبث أكثر بحلمتها وتثبت اللي طريق الصعيب مش بالضرورة طريق غلط، ساعات هو طريق اللي يصنع منك الإنسان اللي تحب تكون.
2: من أكثر الصعوبات اللي واجهتها لما روحت لتونس هي الصعوبات متاع التمويلات. لو كان عندي شوية تمويل ذاتي وتمويل من العيلة بيانسور، أما بعديك وحلت شوية على خاطر مفهميش تمويل. الحاجة الأخرى هي بيانسور لوبستاكل كطفلة في تونس، ما كانش سهل. طفلة جون وجايبة فكر جديد متاع أغوي إيكولوجي، فكر فلاحي جديد في مناطق فلاحية، دونك العبيد كانت ضدي على الأخر، برشا سب، برشا مشاكل، برشا عبيد جاتني كاريمون للأرض متاعي وتهديدات، وفهم عبيد جاتني هدت عليا في الليل. معناها
1: رسالة مهي للشباب واضحة، ما تخليوش الصورة القديمة للفلاحة تخليكم تبعدوا عليها. الفلاحة اليوم مش كان محراث وأرض وخدمة صعيبة، الفلاحة تنجم تكون علم، تكنولوجيا، مشروع، وحتى فرصة باش الشباب يبني مستقبله بيديه.
2: دونك ميساج للشباب هو انه ما تخافوش، امشيوا للفلاحه، اما اعملوا فلاحه اللي تنجموا تكونوا مقتنعين بها. الاغرو ايكولوجي ولا الفلاحه البيئيه راهي حاجه تدخل فلوس وحاجه تحفظ على الكرامه نتاعنا، وحاجه نجموا نستحفظوا بها على مستقبلنا ومستقبل صغارنا قدام. ونبداو ميساج بالسمول ستيبس، بالخطوه بالخطوه، راه نجموا نوصلوا.
1: حكايه مهال مولي في الاخر مش حكايه شابه طاحت في الباك وبدلت طريقها، هي حكايه انسانه امنت اللي الفشل مش نهايه، وانه ساعات الطريق اللي ما اخترناهوش هو بالذات اللي وصلنا لرواحنا. ما هي اختارت تكون هي التغيير اللي تحب تشوفه، تزرع في الأرض وتزرع في الناس وتزرع الأمل، وخاطر الأرض كما الإنسان كان تعطيها من قلبك عمرها ما تخذلك.
0: شكرا ألفا. ستوري تيلينج، استضافة الأصحاب القصص الملهمة. ومهم الاعتماد على الفلاحة الإيكولوجية، لأن الفلاحة الإيكولوجية اللي هي نمط إنتاج زراعي يهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة. لأن وقت اللي نحكيه على مبادئ وأهداف الفلاحة الإيكولوجية إذن حماية التربة والمياه، تجديد النظم البيئية، والاعتماد خاصة على المواد الطبيعية، لأنه هذوما تقريبا من أبرز مبادئ وأهداف الفلاحة الإيكولوجية. كل يوم حكاية مزيانة. دونك معك أنت في فقرة ستوري تيلينغ.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

9:24 على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم وين ما كنتم. مازلنا معكم حتى للعشاء تاع الصباح. راديو جون توليزي باج اوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. من بعد شوية موجز 9:30، وبعد الموجز باش نحكيو عن الترخيص الاستثنائي من رئاسة الحكومة جمعية قرى الأطفال SOS اللي تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. تجربة جمعية قرى الأطفال SOS اللي هي زادة تجربة نموذجية في نفس الوقت. كل التفاصيل إن شاء الله من بعد شوية باش تكون مع سي أشرف السعيدي المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال. دونك برشا تفاصيل، اقعدوا معنا في الاستماع، راجعين حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بهدف توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت، وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، من بينها توفير خدمات متقدمة للوقاية الأبوي للرقابة الأبوية يقدمها مزودو خدمات الأنترنت. وزارة المرأة والطفولة تنظم غدا تظاهرة ساعة وقاية من المؤسسات التربوية وعددا من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف الولايات. التظاهرة تهدف إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي. بمشاركة 68 فيلما من 37 دولة تنظم الدورة 12 من مهرجان جربة الدولية لسينما المرأة والشباب من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري في دورة تحتفي بالسينما العربية والدولية والطاقات النسائية والشبابية، وتحل فيها الهند ضيف شرف. من أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات السودانية للتعامل بصورة عاجلة وشفافة وموضوعية مع الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد. قال رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أطلقت 70 صاروخا وطائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على البلاد لاستهداف قطاع الطاقة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك،
2: عدل موجتك.

0: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. والكفوري محبوبي شكرا لكوثر البجوي, يعطيك صحة الاختيار الموفق هذا. احنا مازلنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب. البارح دارت على لي ريزو سوسيو فيما يخص الجمعية التونسية لقرى الأطفال وطرحه الأخير اللي يركز على البرامج الجديدة لجمع التبرعات كما المساحات التجارية الكبرى وآليات الدعم المستدام كما الاقتطاع الآلي وغيرها من الوضعيات والتجربة التونسية اللي ولات نموذج فيما يخص قرية الأطفال SOS. أنا علاش نقول هكا؟ لأنه دانيال موكن فما الملتقى الدولي لقرى SOS وشفنا إشادة عالمية بالتجربة التونسية اللي ولات نموذج كبير في أفريقيا والعالم العربي, خاصة في طريقة الانتقال من الإيواء التقليدي إلى دعم الأطفال داخل عائلاتهم والمحيط المجتمعي. دونك المؤكد وأنه هذه الثقة الدولية والنجاح الميداني كان يعكس البرامج الجديدة والمتطورة لجمعية قرى الأطفال. حاضر معنا بالتليفون ومشكور على التدخل سي أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. سي أشرف صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: بارك الله فيك. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين لإذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. البارح كان فما إطلاق أو تفعيل التجربة النموذجية للتبرع والمساحات التنشيطية المخصصة لدعم قرى الأطفال SOS. دونك هيت معك أنت, خلينا ناخذ فكرة عن بعض التفاصيل لو كنت قربنا أكثر فيما يخص التجربة هذه. شنو جديد اللي بتقدموه للمساحات التجارية الكبرى لتقريب العمل الخيري من المواطن؟
1: بالضبط كما أشرت ويعطيك صحة على مجموعة التفاصيل والدراية ببرامج قرى الأطفال SOS. معناها البارح رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ولأول مرة في بلادنا جمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى. شنو معناها الترخيص هذا؟ أي تونسي في الفضاءات التجارية بعد ما كمل القضية متاعه والشراءات متاعه أثناء عملية خلاص المشتريات ينجم يطلب طريقة تطوعية أنه يتبرع بدينار أو أكثر لقراءة أطفال SOS ونلقاه في التيكي دو كيس دوناسيون SOS أو تبرع لقراءة أطفال SOS. وهذه آلية اليوم تمكننا باش نوصل أقرب للتونسيين والمواطنين في كامل الولايات الجمهورية طريقة قريبة وطريقة بسيطة باش يتبرعوا ويساهموا في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند خاصة في الدراسة متاعهم. الجديد أن الآلية أول مرة يقع اعتمادها, موجودة في أوروبا, موجودة في عديد الفضاءات التجارية أنك تنجم تعطي مساهمة للجمعيات اللي تشتغل في المجال الاجتماعي أو أهداف أخرى, لكن احنا في بلادنا هذه أول مرة. اليوم قاعدين نسقوا في الجانب الفني والتقني مع الفضاءات التجارية واللي لقينا تقريبا أغلبهم تفاعل إيجابي جدا وآلية ممتازة لتقريب مش يكونوا وسيط بين المتبرعين والداعمين وقرى الأطفال SOS اللي نطمحوا أنه نبلغوا معناها بالآلية هذه 3 مليون دينار واللي باش تمكننا من رعاية الأطفال في قرى الأطفال SOS.
0: فوالا, هو كان ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة البارح جمعية قرى الأطفال SOS واللي تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. معناها هو تبرع لمينيموم سي دينار ومن دينار وانت ماشي, معناها انت تطلب من الكاسير معناها اللي موجودة غاديك باكزامبل ولا العون اللي موجود غادي بعد ما تكمل القضية نتاعك تقول له راني انا نحب نتبرع مثلا زيدني دينار ولا 2000 راني باش نتبرع بها SOS. هكا العملية معناها تكون
1: بالضبط بالطريقة هذه, بطريقة تطوعية, طريقة شفافة. والفضاءات التجارية يقوموا بتحويل كامل المبلغ لقرى أطفال SOS دون أتوات أو ضرائب ولا شيء, يعني خالصة لقرى أطفال SOS.
0: فوالا, اليوم نحكي عن خطة طموحة للترفيع في عدد الأطفال والمستفيدين من خدمات قرى SOS لتجاوز آلاف المستفيدين هكا ولا ليك سواء عبر الدعم داخل العائلات وإلا في القرى. هات معك أنت, خلينا نقرب أكثر من ملامح الاستراتيجية معناها الجديدة هذه وكيفاش تسعوا لتغطية أكبر عدد ممكن من الأطفال فقدي سند.
1: ونذكر أنه هدف قرى أطفال SOS دائما هو معارضة مجهود الدولة خاصة على المستوى الاجتماعي في الإحاطة بالأسر الهشة أو الأطفال اللي في وضعيات تهديد أو الأطفال اللي فقدوا عائلاتهم ويستوجبوا رعايتهم داخل قرى أطفال SOS. اليوم نذكر بزوز أرقام أنه في سنة 2019 كان عدد الأطفال المحظونين تقريبا 900 طفل وشاب. اليوم في 2026 بلغ أكثر من 12,000 مستفيد من خدمات الجمعية سنوين، وهالرقم الحقيقة كبير، لكن الاحتياج أكبر من هكا برشا. نعطي رقم، اليوم في تونس أكثر من 60,000 تلميذ ينقطع عن الدراسة، والسبب الأكبر هو الفقر والاحتياج، فالوالدين يكونوا معناها مجبرين أنه يوقفوا مسار الدراسة للأطفال باش يشتغلوا باش يلقاو وسيلة أخرى لتربية إخوتهم الأصغر منهم. وهذه المشاكل هذه نحاولوا مع كل مؤسسات الدولة أنه نتصدىوا لها، وأنه نخفضوا من النسب هذه، وندعموا الأطفال لمواصلة الدراسة متاعهم. اليوم هدفنا أنه نوصلوا للأكثر من 30,000 مستفيد من سنة 2026 حتى 2030. هذا هدف الجمعية الاستراتيجي، واللي لازم موارد مالية ضخمة. علاش نحاولوا نلقاو الطرق والآليات اللي تمكننا بطريقة شفافة من التواصل مع التونسيين، لأنه الجمعية توجهها أنه كل الاحتياجات وكل الميزانية الخاصة بقراءة فينا سويس تكون وطنية من التونسيين، لأنه نؤمن أنه كل طفل محتاج في بلادنا إلا وثم الخير وثم الإمكانيات باش تتوفر له باش يلقى باش ينجح. معناها اليوم هيك الرؤية متاعنا. والحقيقة اليوم الترخيص من رئاسة الحكومة والترخيصات اللي صارت قبلها معناها كلها إشارات نعتبرها إيجابية جدا لتطوير العمل في قرى فيلس بس باش يكون شفاف.
0: هو سيشرف في نفس الوقت، لأنه مهم وقت اللي نحكيه حتى على طريقة الانتقال من الإيواء التقليدي إلى دعم الأطفال داخل عائلاتهم والمحيط المجتمعي. انتم وليتوا تكريوا حتى ديار، معناها يعني بالنسبة للعائلات وتجي الأم والانخراط الكلي في المحيط المجتمعي. مهمة النقطة ذي وقت اللي نحكيه، وأنه معناها طريقة ابتكار جديد يخص الانتقال من الإيواء التقليدي إلى دعم الأطفال داخل عائلاتهم والمحيط المجتمعي. وربما هذية اللي خليكم على إثر احتضان تونس طبعا الملتقى الدولي لقرى الأسواس والإشادة العالمية بالتجربة التونسية اللي كما قلت ولدت نموذج كبير في إفريقيا والعالم العربي.
1: صحيح، في أسواس تونس منذ سنوات قليلة وجهنا في إطار دراسة لتحديد مصلحة الطفل الفضلة دائما، والأولوية في مجال رعايته أنه يكون مندمج داخل المجتمع، لأنه نذكر أحيانا الطفل يلقى تمييز سلبي للأسف وإلا وصم سلبي للأطفال اللي في قرى أطفال السواس. فتوجهنا المقاربة جديدة أنه الطفل يكون مندمج في المجتمع عن طريق منازل الأسرية اللي فيها الأم السواس والإخوة اللي تربيوا مع بعضهم، لكن في حي في شقة في دار. واليوم موجودين تقريبا في 7 ولايات في الجمهورية التونسية المنازل اللي خاصة بقرى أطفال السواس، والطفل يتربى وينشأ كما أي طفل في تونس، يمشي للمدرسة، يمشي للروضة، يمشي للسوق يقضي، يمشي للكوشة اللي بجنبهم باش يجيب الخبز، فيتعلم المهارات العادية والطبيعية لأي طفل. والنموذج هذا الحقيقة نتائجه إيجابية جدا، لأنه مكن أكثر وسهل عملية استقلال الشباب وتطورهم، تعويلهم على الذات متاعهم، الحد من الوصم السلبي، اندماجهم في وسط المجتمع، وأعطى نتائج حقيقة إيجابية على الدراسة، على السلوك، على المهارات للأطفال. فالتجربة هذه كانت من أهم المواضيع اللي تم التطرق لها في اللقاء الدولي اللي صار منذ أسبوع في الحمامات والإجماع، وفود من 28 بلاد، واللي حبوا يفهموا الآلية هذه والطرق هذا والصعوبات والإيجابيات باش ينجموا يطبقوها في بلدانهم. وهذا نعتبروه مكسب كبير برشا في تونس، انه تكون قرى أطفال السواس تونس معناها نموذج يحتذى به في مجال الحوكمة او في مجال رعاية الأطفال او في مجال تطوير الموارد. او الحقيقة اللي شاهدوه هذا اليوم رسالة للمؤسسات الإعلامية من دعم لا محدود من كل المؤسسات الإعلامية في تونس، ودعم العمل الاجتماعي كان من بين اهم الاسباب متاع النجاح والتضامن في تونس كيف اللي مكننا باش نلقاو الموارد باش نرتفعوا من 900 طفل الى 12,000 طفل. فتحية لكل التونسيين اللي يدعموا في المشروع الاجتماعي، تحية وشكر لمؤسسات الدولة اللي عاطية الثقة واللي مستثمرة في المشروع الاجتماعي هذا. واليوم فخورين بكل طفل يقع إيواءه ولا يقع حمايته ولا يقع توفير الرعاية اللازمة بجودة طيبة، وهذا اليوم نقول راه مش مزية على الأطفال هذوما، هذا حقهم الطبيعي في بلادهم أن يلقاو ظروف جيدة للرعاية.
0: شكرا لك سي أشرف السعيدي المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. دونك بترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة، جمعية قرى الأطفال SOS اللي تشرع في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. 9:45 دقيقة ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.

0: شيرين اللي توصلنا للتسعة وتسعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، ومعها هي ديركتمون نمشي والألفانسي في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور،
2: أهلا وسهلا بيك سامي من جديد. نمشيو الفلاش كولتور متاعنا، بدأوها ببرنامج اليوم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي مازالت متواصلة حتى نهار 10 أكتوبر. مش نلقاو الخمسة ونص في شارع الحبيب بورقيبة عرض لعصام الدين عبسي من تونس اسمه قمح المدينة، ومع الستة متاع العشية في مسرح الجهاد مش نلقاو عرض سولك باليك عرض لسولك باليك بعنوان Voix de Femme du Monde من فرنسا. السبعة متاع العشية بمسرح المبدعين الشبان مش نلقاو عرض الكلسي من الضفة الغربية من دولة فلسطين، ونمشيو 8 متاع الليل باش نلقاو في مسرح الجهاد عرض تردد ليسرى الهواري من مصر، والتسعة ونص سهرية الأوبرا باش تكون بعرض جدل من الأردن. وبخصوص العرض هذا سامي، أيام قرطاج الموسيقية البارح أعلنت على صفحتها الرسمية صفحة الفيسبوك على تنظيم عرض آخر لجدل نهار 8 أكتوبر بعد نفاذ التذاكر الكل. والعرض للعرض الاول واستجابه لطلب الجمهور، معناتها البارح كان صف طويل قدام شباك التذاكر لكن العرض كان سولد اوت. به برنامج اليوم من تظاهره ملتقى الجنوب للمسرح بتوزر في دورته الثانيه، اليوم باش نلقاو مع 8 متاع الليل قصيده الافتتاح للشاعر محمد بوحوش، وبعد باش نلقاو عرض لمسرحيه المسافر وظله باش نلقاها موجوده بدار شريط بتوزر. اليوم اللي باش يكون الافتتاح الرسمي للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه الخاصه بولايه قبيلي اللي مازالت باش تقعد متواصله حتى نهار 11 اكتوبر بدار الثقافه محمد المرزوقي بدوز. نلقاو في برنامج الافتتاح اللي باش يكون بانطلاق ورشه تكوينيه في الفن المسرحي باش نلقاو ورشه خيال الظل من الضوء الى الحكايه، ونلقاو ورشه عروس القفاز من الصنع الى التحريك، ونلقاو ورشه اخرى بعنوان تقنيه مسرح الشارع، وورشه اخرى بعنوان الاخراج المسرحي. نتعداو المهرجان الجهوي لنوادي المسرح زادة بدور الثقافة ودور شباب مؤسسة جامعية الخاصة بولاية قفصة في دورتها 36 باش تكون أيام 9 و10 أكتوبر بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور. ونختموا بفعاليات أكتوبر الموسيقي اللي دار ثقافة سليمانية باش تنظم سهرة ترابية من توقيع جمعية الزمن الجميل للموسيقى باش تكون نهار 17 أكتوبر مع 6 ونص متاع العشية. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفة. وما دمنا نحكيه طبعا عن التظاهرات الثقافية والأعمال الفنية، حبيت باش نحكي عن الأعمال المسرحية الموجهة للأطفال. شو رأيك ألفة؟
2: أشخير من الأعمال الموجهة للأطفال،
0: وتعرف على مستوى
2: فرصتهم وين ينجموا يتفرهدوا،
0: وعلى مستوى الكتابة والإخراج معناها من الأعمال الصعيبة، ما تعرف معناها المساج اللي باش توصله معناها للصغير. وأنا نعرف اللي حتى من أصعب أنواع الكتابات
2: أكيد هو الكتابة على المستوى الفكري
0: للطفل. اكزاكتومون. دونك في الإطار هذايا باش نحكي عن مسرحية هو في الحقيقة عنده مجموعة من الأعمال المسرحية الخاصة بالأطفال، لكن حبيت باش نحكي عن مسرحية كوميدية جديدة للأطفال عنوانها جشع التجار.
2: جشع التجار
0: اللي هي نص وسينوغرافيا وإخراج سليم السبيعي للموسم الجديد اللي باش تكون حاضرة اللي هي السنة التربوية 2026-2027، وتعامل فيها مع لطفي بوشنيق. دونك فما المسرحية ذي اللي هي تتنزل في إطار الكوميديا السوداء، لأنه شخصيتها اللي تسير بخطى متوترة ومتعثرة وساخرة. علاش؟ لأنه معروف معنى غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة. حبينا نأخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. مشكور على تدخله معنا المخرج والمخرج المسرحي التونسي والمربي سليم السبيعي. سليم، صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح الفل والياسمين سامي ليك والألفة لكل العاملين معك في الإذاعة في إذاعة الشباب، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة.
0: مرحبا بك. دونك هيت خليني نبدأ معك باش نحكي عن جشع التجار. جشع التجار هو في الحقيقة اللي انت انطلقت في كتابة سكتشات التعليمية والترفيهية للأطفال. أنا حسب ما شفت معناها من عام 2004 يظلي، وانت ربما تصحح لي المعلومة، قدمت أكيد. أعمال معناها جشع التجار، هيت خلينا نحكيه عليه شوي، وبعد خلينا نحكيه على أهمية المسرح وكيف يمكن للمسرح وأنه اليوم يكون أداة التربوية لتقويم سلوك الأطفال، ومدامنا نحكيه عن مخاطر الإدمان ابعاده عن مخاطر الإدمان الرقمي، خلينا نقول اللي يخص أكثر الأطفال. تفضل.
3: نعم. أكيد سامي مسرحية جديدة كما تفضلت وقلت للأطفال تندرج في إطار الكوميديا الساخرة، عنوانها جشع التجار، نص سينوغرافي وإخراجي، تتنزل طبعا في إطار مشروعنا الثقافي بمدرسة الكرامة سليمان نابل للسنة الدراسية الحالية. كما قلت سامي تعاملت فيها مع النجم العربي الكبير لطفي بوشناق، اللي هذا يعتبر التعامل الثاني معاه، خاطر كانت مسرحيتي عناول اللي فازت بجائزتين في الملتقى الجهوي للمسرح بتزركة، أهدينا الفنان الكبير لطفي بوشناق أغنية من أغنيات وظفناها في مسرحيتي العنف في الفضاء المدرسي، نفس التعامل مع الفنان الكبير لطفي بوشناق في هذه المسرحية اللي تعاملت فيها أيضا سامي مع إطار أمني سامي يعمل بوزارة الداخلية، وهو شاعر متوج بالعديد من الجوائز، الأستاذ معز التوري اللي كتب لنا قصيدة حصرية للأطفال تنبذ ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار، وبش يقوم بتلحينها الأستاذ والملحن الصديق رضا محمودي. كما قلت هي مسرحية تتنزل في إطار الكوميديا السوداء، شخصيتها متوترة كما قلت سامي.
0: اللغة المعتمدة في النص المسرحي هي اللغة العربية الفصحى،
3: أكيد في معناها كتبتها باللغة العربية الفصحى، ووظفت فيها تعلمات الناشئة يعني تلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وظفت فيها قواعد اللغة، الحوار المنظم، التواصل الشفوي، التنشئة الاجتماعية. كذلك سامي مدتها 30 دقيقة، أنجتها مدرستنا الكرامة سليمان، إن شاء الله سننطلق في العروض قريبا، وإن شاء الله يكون عمل ناجح ينال نفس الاستحسان والإعجاب لكل المتابعين مثل أعمال المسرحية السابقة والموجودة على اليوتيوب سامي، مسرحية الماء هو الحياة، مسرحية اسمعني وتبعني البيئية بالأساس، مسرحية غزة الصامدة الأبية، مسرحية العنف في الفضاء المدرسي العنف إلى أين، ومسرحية بالفرنسية زاد سامي عندي كتابات لسافير دو لاتينيزي 1 و 2 زاد أطرح فيها العادات والتقاليد التونسية في الأكل. معناها
0: هو المهم سليم وأنه التفاعل، لأنه وقت اللي نحكيه عن التفاعل اليوم كيفاش يمكن للمسرح، ومدامنا نحكيه عن مخاطر الإدمان والوقاية من الإدمان، وغدو وزارة المرأة عاملة ساعة وقاية، اليوم كيفاش يمكن للمسرح وأنه باش يكون أداة تربوية لتقويم سلوك الأطفال وأبعادهم عن مخاطر الإدمان الرقمي؟
3: أكيد سامي المسرح من أهم الوسائل اللي يقع اعتمادها في الدول المتقدمة والحديثة في التربية البيداغوجية الحديثة، باعتباره يعني ينمي العديد من المهارات والقدرات لدى التلاميذ اللي يصعب تحقيقها سامي من خلال النماذج الكلاسيكية القديمة، باعتبار المسرح يعزز يعني ثقة التلميذ بنفسه، يطور مهاراته الحسية والحركية، يطور وظائفه العقلية مثل الذكاء والقدرة على التصور والتذكر والتخيل، خاطر سامي الوضعيات اللي يتطلبها العرض المسرحي تفرض على التلميذ انه يوظف ذكائه باش يقدم يعني دور ناجح، ويزمو يتقيد بالتوجيهات والإرشادات اللي نقدمها له، وباعتباره معناه يحاول ينمي القدرة يعني على التصور والخيال، وتدفعه باش يجتهد ويحاول يقلد يعني إيماءات وإيحاءات وحركات وسكنات شخصية حتى يكون يعني أقرب لتقمص الدور، خاصة وقت تكون مسرحية يعني تاريخية ولا خرافية وأسطورية. يعالج زادة سامي المسرح يعالج برشا اضطرابات نفسية يمكن يعني أن يعاني منها أطفال. نعم
0: نعم أي نسمع فيك، أي نسمع فيك
3: سير. أكيد ويعني يعطيه ثقة أكثر في نفسه عندما ينجح يعني في أداء دوره فوق الركح، ويتجاوز يعني الصعوبات المشاكل اللغوية اللي يمكن أن يعاني منها، ويصحح أخطاء سامي اللغوية ونطق الكلمات يعني بشكل سليم وصحيح. برشا مزايا حددها المسرح لو نتحدث ويزم مسافة أكثر سامي حتى نتحدث عن مزايا المسرح وعلاقته بالتلميذ وتكوين شخصية الطفل.
0: واضح، شكرا لك يا سليم، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق ليك طبعا في مختلف الأعمال الثقافية اللي قاعد تقدم فيها في كل مرة، وكما فقرة الأجندة الثقافية في برنامج أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. شكرا ليك سليم سبيعي. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. كوثر البجوي شكرا ليك، كانت حاضرة معنا في الأخراج التقني، وليد الريفي جايب شي يخذ بلاصتها ويكمل معاكم الرحلة، عزيزة رودي في الأخراج الرقمي، ألفانسيب ميرسي بوكو، وجدال زقروبة كانت حاضرة معنا في السبور كيف كيف، زاد فريق قسم الأخبار شكرا لكم الكل على المتابعة. سامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعة طيبة ديما على موجات إذاعة الشباب. باي باي.
4: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس،
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RG Music.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الجامعة الافتراضية بتونس تتحصل رسميا على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9000 وإيزو 21000 في خطوة تكرس جهودها في مجال الجودة والتحكم في العمليات والتحسين المستمر. وجاء هذا التتويج أثر مسار عمل جماعي شمل إنجاز تدقيق داخلي ثم تدقيقين خارجيين للتصديق في مرحلتيهما الأولى والثانية خلال أفريل 2026، انتهيا بالتوصية بمنح الشهادة دون تسجيل أي حالة عدم مطابقة. وتتعلق شهادة إيزو 9000 بنظام إدارة الجودة فيما تخص شهادة إيزو 21000 نظم إدارة مؤسسات التعليم والتكوين. وأكدت الجامعة أن هذا التتويج يمثل محطة جديدة ضمن مسار متواصل لتعزيز الجودة في التكوينات والخدمات المقدمة وتطوير الممارسات بما يستجيب لحاجيات الطلبة والمتعاملين والشركاء. تحتضن مدينة الكاف يوم الأربعاء المقبل 14 من أكتوبر الجاري يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعة التقليدية. ويهدف هذا اليوم للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآلية الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما يرمي إلى دعم يصل إلى 50% من كلفة نقل الطرود الموجه للتصدير لفائدتي المستفيدين من البرنامج وفقا للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل. في أخبار العالم، وفي الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة في 7 من أكتوبر، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. كما استقبل مجمع ناصر الطبي شهيدا وعددا من المصابين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوبي القطاع. من جهتها طلبت الفصائل الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لوقف خروقات، وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية بالتزامن مع ذكرى ثالثة لعملية طوفان الأقصى. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها.

0: شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصة.

نفسك اليوم الأربعاء من توحتش للحدش ونص معاكم وليد ريفي في التكنيك ألفا نسيب وعزيز ترودي في الديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي في حصة اليوم كل من سيدة ألفا اليحيوي عضوة بفريق تنظيم المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات الفوروم انترناسيونال دي اس اي في الدورة 12 باش يصير في شهر نوفمبر, وهي أيضا مسؤولة عن لجنة لي ستارت اب انوفاسيون. باش نحكيو على الدورة الجديدة للدي اس اي ونحكيو زادة على شنو اللي صاير في لي ستارت اب ولي انوفاسيون اللي موجودين بالطبيعة مع سيدة ألفا اليحيوي. أيضا ضيوفي سارة السيلي, رحمة جلاسي, صاحبات مشاريع دي زونتربرونور لي دو كوفونداتور في لونتروب في لونتربرونيا وفي المشروع هذا والستارت اب هذه. وفي فقرة اس ال اكسبير يكون حاضر معنا فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز. هذوما ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة. وفي الأثناء قبل ما نبدأ في استقبال الضيوف ناخذ النغم الأول.

0: ثامر حسني ما توصينيش أولى الإيقاعات والأنغام في خوذ فرصتك باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبير.
1: اسأل الإكسبير
0: باش نبداو مع سيدة ولفة اليحيوي اللي هي عضوة بفريق تنظيم المنتدى الدولي لمديرين نظم المعلومات، وانت مسؤولة مدام ولفة على لجنة لي ستارت اب انوفاسيون. بالطبيعة باش تحب نبداو بالدورة الجديدة دي اس سي، ولا نبداو معناتها اللجنة اللي انت مسؤولة عليها؟
2: بون نبداو كنت حب الفورم انترناسيونال دي اس سي باهي اون دو مول. معناها On présente le forum DSI, هو هذا ملتقى دولي يتلقاو فيه entre 600 ما بين 600 إلى 800 مدير نظم معلومات من كامل القارة الإفريقية، مش كان من تونس برك، هم برشا بلدان زادة سنين، معناها مفتوح للناس الكل انترناسيونال. فيه أكثر يشاركوا فيها أكثر من 30 دولة من القارة، من كامل القارة الإفريقية ومن دول العالم. فيه زادة لي بارتنير، معناها الحلفاء اللي هما يوفروا الحلول في ميدان نظم المعلومات، 30 شريك. معناها هذوما نتلاقاو طبعا الفما زيد لي كونفرنسي اللي قدموا هاك معناتها لي بانيل ولي كينوت اللي في ليفينمون. عندنا زيد انتر بلوس كو 20 كونفرنسي انترناسيونال، وسنا عندنا حتى من منظمه الامم المتحده، معناها باش يقدموا زيد معناتها اطروحات حول شنو يصير في مجال الاعلاميه. الفورم هذايا تو عنده يقام بصفه دوريه، عنده سنه 12 الدوره ال 12 منتظم كل عام. العشرة دورات الاولى قمنا بهم في مدينه الحمامات، عمناول
0: من غير ما نعملوا بوبليسيتي
2: في مدينه الحمامات، سنه عمناول عملناه في تونس، وسنه رجعنا مدينه الحمامات. نخدموا اسونسيالمون كيفاش على الايكو سيستيم نتاع الديجيتال الكل، بروموفوار وانتي ترى معناها من البوبولاسيون اللي حاضره اللي هما مديرين نظم المعلومات ومديرين سلامه نظم المعلومات، معناها ناس اللي هما مسؤوليتهم تنزيل الاعلاميه على ارض الواقع، التحول الرقمي ليا، معناها يكونوا فيه
0: ليا تحكيوا عليها منذ
2: 2022 احنا لي 5 ديرنيير، معناها واللي بما فيهم السنه، معناتها لي 4 ديرنيير بدينا من 2022 على التحول، قلنا ترانسفورم تو سيرفر، معناتها لازم تقوم بالتحول باش تنجم الشركه تعيش. هي كانت تنجم تكون ترانسفورم اور داي، ما احنا حبينا حاجه بوزيتيف، دونك ترانسفورم تو سيرفايف. 2023 اي فور افريكا، معناها الذكاء الاصطناعي لافريقيا، future is now، معناها توا لازم تكون افريقيا تاخذ بزمام الامور. الدوره 2024 اللي هي توازي السنه العاشره للاحتفال بالمنتدى الدولي لنظم المعلومات الفوروم انترناسيونال دي دي سي، 10 years of transformation what next. الدورة 2025 reinventing the CIO in the age of AI، معناها إعادة ابتكار دور مدير النظام المعلوماتي في عصر الذكاء الاصطناعي. وسنة بيان سور نفوتوا معناها من هذوما الأربعة دورات اللي هما سي دي بروف اوف كونسيبت، كيفاش نعملوا، كيفاش نقولوا، شنو خارطة الطريق للفاليو، معناها اي درايفن فروم كونسيبت تو فاليو، معناها كيفاش نزلوا على أرض الواقع برامج ولا استراتيجيات ولا مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: تو كان باش نمشيو للجنة اللي انت مسؤولة عليها مدام ألفا، ستارت اب انوفاسيون. وين تلقى للشباب نتاعنا من هذه من ليا وميدان ريادة الأعمال؟
2: الحقيقة ما شاء الله عليهم الشباب متاعنا. احنا توا السنة هي الدورة السادسة اللي ننظموها، نعملوا الوردز كل عام. الوردز اللي منظم من منظمة سي عبد الوهاب من عياد فونديشن اللي يعطينا كل عام اون بريم هما 3 معناها اون فيت ولينا للي ستارت اب اللي نختاروهم من بين ستارت اب تونسيين اللي موجودين على الساحة التونسية. الشبابنا ما شاء الله عليهم يسموا مبتكرين في جميع المجالات في استعمال الذكاء الاصطناعي في استعمال الاي او تي في استعمال الرياليتي اوغمونتي في استعمال معناها بوكو دو دومين في السانتي في الفلاحة في الترانسبور معناها يسون انوفون الحقيقة.
0: شو ينقصهم دونك
2: هو اللي احنا نوفروا لهم هاليكو سيستيم تاع لا فيزيبيليتي كيف يجيو هما في فوروم دي اس اي يسون فيزيبل مع ما بين 600 الى 800 مدير نظم معلومات اللي نجموا كاريمون معناها يتعاقدوا معاهم مباشره. تعرف انت حتى في قانون الصفقات حتى التونسي معناها تنجم تتعاقد مع صفقه مع منش مع ستارت اب معناها شركه ناشئه ديريكتومون اذا كان اقل من 100 مليون معناها وبيان سور تبدا براءه الاختراع ديبوزي وعندها لابيل ستارت اب والكل دونك تنجم تتعاقد معاها ديريكتومون انت كمدير نظام معلوماتي. انا خليني نعاود نحب نرجع شويه على لي زوتغ روبريك على خاطر نحب زاده جو مي اون فالور شنو الحاجه زاده جديده اللي عندنا في ستارت اب
0: في ستارت اب
2: ستارت اب احنا زاده بدينا بخلاف ان فتحنا على لي ستارت اب تونيزيان من ليديسيون 2025 انفتحنا على لي ستارت اب زيدا افريكان واللي يشاركوا عملوا شركه معانا اون ستارت اب من الغيني اسني عندنا بلوس كو 6 معناتها برسك 6 ستارت اب من الكوت ديفوار من البوركينا فاسو من السنغال من البينا وحنا السنه البي دو لونور نتاعنا في الفوروم سي لو بينا. عندنا زيدا من الجي من الجزائر من مالي فوالا دونك احنا وهذوما الكل باش يشاركوا بور بيتشي بور ايسيي دافوار لو بري وورد عبد الوهاب بن عياد. الحاجه الاخرى زاد اللي عملناها سنه فما هاكاتون بور لي ستارت اب هذوما اللي هما باش يعملوا ان بروجي فروم سكراتش معناتها في الدومين نتاع ليا افيك معناها معناها ان بارتنير اللي باش يوفر لهم اون بلاتفورم فول معناها ديجيتال وباستعمال الذكاء الاصطناعي وباش يوفر لهم زيادة فرصة للتكوين حول ذلك وباش يكون هالهاكاتون هذا منظم اون مارج دو فوروم دي اس اي. الفوروم شنو الحاجة اللي فيه زيادة معناها جينيرالمون هما سي لا ماتيني فما عنا كلي بلينيير وعنا لي كينوت اللي هما ياخذوا معناها لي تيماتيك اللي يخصوا الذكاء الاصطناعي يكونوا عنا دي كونفيرونسي انترناسيونو وعنا شركاء نتاعنا اللي يشاركوا معناها ويسبونسوريزيو هذا ليفينمون هما العشيه لي زابريميدي فما ورشات عمل يحكيوا فيها اكثر على التكنولوجي دو بوينت ويقدموا حلول للمديرين نظم باردون مديرين النظم المعلوماتيه اللي ما يلقاوش باغ اكزومبل الوقت في خدمته ولا حاجه بور افوار سيت بانوبلي دو سوليوشن قدامو دون ان سول اسباس. فما زيد شنو عندنا اخر فما لي فاست تراك معناها زيد ناخذوا دي سوجي دو تكنيك دو بوينت نعطيوهم ربع ساعه باش يجاوبوا عليها. فما لي فاير سايد معناها سنة الفاير سايد معناها ناخذوا المواضيع الحارقه وسنة ساسرا كونسيرنون زوز مواضيع اسونسييل اللي هي سوفرينتي دي دوني وانت تعرف اللي سوفرينتي ما عادش تمسكن البلدان الجنوب تمس زيد الشمال زيد ايضا وفما ليتيك معناها هذوما لي دو سوجي المواضيع الحارقه اللي عندنا توا واللي لازم بالحق يصير فيهم وباش نخرجوا فيهم دي بيبر معناها وايت بيبر باش نقدموهم من بعد حتى لل معناها للسلطات المعنيه. شنو عندنا اخر اللي عندنا اخر زاده عندنا بدينا فيه زاده من 2021 كما قلت لك البارومتر نقيسوا فيه الماتوريتي ديجيتال مش كان تاع تونس بركه تاع تونس وطول بي دي لافريك وين وصلنا في التحول الرقمي في بلادنا وفي في افريقيا خاطر احنا هذايا ليكو سيستيم كامل. نعاود نرجع احنا خاطر معناتها لو فوروم السنه زاد الكينوت باش تكون عند سينيزار يعيش فهمت. عنا زيدا قلت لك كما قلت قبيلة فما عنا باش نشوفوا آخر ما فما في معناتها في دومين ليا بالذوك اللي تيك سكيلز. عنا في اللي تيك سكيلز زيدا باش ناخذ باش نوريو النادي باش نعطيوهم الفرصة يحضروا كيفاش مشروع من فكرة يبدأ من فكرة كيفاش يتطور من الكاي دي شارج للرياليزاسيون للي تيست للي تيست متاع سيكوريتي كامل باستعمال الذكاء الاصطناعي من غير حتى لين دوكوت. معناها هذه فرصة لل هذوما خطرة انت تعرف زادا من الزوبجيكتيف متاع المنتدى الدولي هو تنمية مهارات رنفورسمون كاباسيتي متاع المديرين نظم المعلوماتية احنا وهذيك اكثر اوبجيكتيف معناها
0: مركزين
2: عليه
0: في الفوق
2: معناها خاطر انت تعرف باش تحط اي حاجه فما عندك 3 بوين ساعه اليني لا استراتيجي شنو عندك انت كوم ريسورس ومعناها رينفورسمون دو كاباسيتي وغيره والثالثه لو بلانينغ والا كيما نقولوا لو بزنس بلان وفيها يدخل حتى تحتها هي ما يسمى بالاسميات او الحاجه اللي هو سيستم دو مانجمنت دو ليا كيما السيستم دو مانجمنت نتاع سيكوريتي دو سيستم دو الاسميسي اللي كنا نحطوا فيه قبل توا الماشين في الاسمية اللي هي حاجه جديده اللي هو لو سيستم دو مانجمنت نتاع ليا اللي هو الاليني كيف ما قلت انا معناها فيه بوكو دو بيليه الاليني لا استراتيجي يخرج لك لو بلان داكسيون معناها لو از ايز شنو هو الشركه هذيك وين وصلت في الدومين هذيك شنو ما لي بيست اللي نجم تخدم عليهم شنو ما لي زوبجيكتيف فار اللي الشركه تنجم تحطهم ويعطيك منها une feuille de route pour mettre tout ça en exergue. Donc, احنا هذايا هو تكون فرصه للمديرين نظم المعلومات باش يتكونوا فيه باش يعرفوا باش يشوفوا اخر ما فما باش يكونوا معناها على بينه باللي موجود مش كان في تونس برك في العالم الكل لي تكنولوجي دو بوينت
0: وشنو الجديد باش يكونوا على باش
2: بتبعيه واكثر من هكا يساهموا خاطر احنا زادا فما في
0: مش يتبعوا كاو علاش ما نكونوش احنا
2: هذيك اللوب فعالين ديجا احنا سنة حتى مسلوغون دي معناها اي اي درايفن فروم كونسيبت تو فاليو معناها من الكونسيبسيون من لوبجيكتيف استراتيجيك تراسي بار لونتربريز كيفاش انت هكا لوبجيكتيف هذاك يولي ايميتور دو فالور بور لونتربريز شنو هو انت الرول نتاعك شنو هو تعمل بالضبط وشنو هما المهارات والسكيلز شنو هما
0: اللي لازم يكونوا عندك اي
2: اللي تتعد توتافي les étapes اللي تعدى بهم وشنو هو البلان داكسيون معناها اللي يكون زادا مانجي ويكون معناها ستركتوري افيك دي كابيلاي وكيفاش تتبع لي بروجي نتاعك والكل هذه فرصه للمديرين نظام المعلومات ومديري السلامه المعلوماتيه ايضا باش يطلعوا عليه وباش يكونوا فاعلين فيه واكثر من هكا انا قلت لك ديجا الهاكاثون تاع لي ستارت اب ديجا باش يفون معناها بريزونتي معناتها ايفون معناها كريي سا معناها ان برودوي باسم الفورم في ليا بخلاف لي ستارت اب اللي احنا نجيبوهم ديجا واللي هما ايل بريزونت لي سوليوشن ديجا اللي قاموا بهم واللي هما اسانسيلمون بازي على نوفيل تكنولوجي واستعمال زاد الذكاء الاصطناعي.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه
2: يعيشك
0: سيدة ألفة اليحيوي عضوه بفريق تنظيم المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات ومسؤوله على لجنه ستارت اب انوفاسيون. اي
2: بربي كلمه أي. انا نحب الحقيقه ليكيب دورغانيزاسيون اللي 12 سنة توا معناها
0: مع
2: بعضنا واللي هي وراها الايكوسيستم هذا الكل والخدمة وشركائنا زادة اللي كل عام هما حاضرين معانا على خاطر لو ليهم هما زادة راهم برشا اكسيون او بروفي دو ديجيتال دو لايتي راهم ما صاروش نحب نحييهم.
0: فوالا احنا زاد بدونا نحيوهم، شكرا ليك. نذكروا اذا المنتدى باش يصير ان شاء الله في شهر نوفمبر،
2: نهار 5 6 7 نوفمبر، فوروم تيري دي سي بوان كوم، يدخلوا على السيت بور سانسكريغ، واذا كان باش يحبوا
0: يشاركوا. شكرا شكرا ليك، يعطيك صحه اذا سيده ألفا يحيوي. انا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام، وبعد باش ناخذ شهاده كل من ساره سهيلي ورحمه جلاسي دي زونتربرونور في خذ فرصك. الرحله تتواصل حتى ل 11 ونص. ديما وليد الريفي في التكنيك، ألفا وعزيزه رودي في الديجيتال، عوض في الورغي من امام الميكروفون.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: نرجع إلى الضيوف وباش نمشي إلى فقرة السكسس ستوري.
3: ياكلو
2: سكسس ستوري بطبيعة ديما في الفقرة هذه شهادات متاع أصحاب مشاريع. أنا عارش كان في موجود الجينجل وليد سكسس ستوري. سكسس ستوري معنا سارة السهيلي ورحمة الجلاسي. هكا ولا مرحبا بيكم.
4: أهلا
2: وسهلا. شكون شيخ الكلمة؟ مرحبا بيك سارة. أهلا وسهلا. يظهرلي أنت صاحبة الفكرة في المشروع هذا. هات نتعرفوا عليك ساعة. الباركور نتاعك سارة، أنت شنو درست بالضبط؟ وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال، علاش حبيت تكون صاحبة مشروع؟
4: سارة السهيلي مهندسة في الصناعات الغذائية. بروموسيون 2006. دونك الحكاية بديت بشغف بتوسكي فلاحة بيولوجية، بتوسكي ماكلة صحية، بتوسكي إيكولوجيك، لتوريزم إيكولوجيك. ومن هوني بديت فكرة البروجي. دونك سي إليكسير بيو إدومين إليكسير بيو.
2: معناتها الميدان ريادة الأعمال أنت خذته على قناعة بطبيعة.
4: بطبيعة.
2: علاش إذا حبيت تخوض في ميدان ريادة الأعمال؟
4: ساعة الشغف متاعي كما قلت لك بالحكايات هذوما، بالفلاحة البيولوجية وبالكوتوريزم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحس في روحي عندي دي سوفت سكيلز، وعندي قدرات. ما نجمش نكون كادري، ما نجمش نكون كادري اعمل هكا. جو سوي با بور لي تاش معناها مونوتون نبدا تعاود.
2: البروفيل نتاعك اللي انت تي توجير وحدك،
4: فوالا
2: وقتك انت تحكم فيه.
4: فوالا وقتي انا نحكم فيه. جيم لا كرياتيفيتي، نحب الافكار الجدد، نقلق انا كي تبدا حاجه تتعاود وكل. دونك اللي هذا ما نتجمش تلقاه في في في وظيفه معناها. دونك لقيته في رياده الاعمال.
2: باهي توا فهمنا علاش انت حبيت تخوض في ميدان رياده الاعمال، وعلاش الاختصاص هذا بالذات.
4: الاختصاص هذا بالذات جاي ساعمل فورماسيون بتاعي انا اللي انا قلت لك مهندسه في الصناعات الغذائيه من لينات. دونك هذايا في صلب اختصاصي. وانا كي دخلت نخدم في الدومين هذايا، معناها الاكسبيريونس نتاعي كانت في الدومين هذايا. دونك باش نواصلوا للمسيره، ولقيت انا عندي لي كاباسيتي وعندي الباك جراوند باش نجم نكبر ونجم نخدم على روحي. دونك هذا اللي خلاني نمشي في الثنيه ذي.
2: شو الصعوبات اللي لقيتها في الاول؟
4: صعوبات الاداريه. لي زوتوريزاسيون، امشي ويجا، تضيع الوقت، ريان كلير، لا فورماسيون سي با فاسيل باش تلقاها. سورتو من الاول وقت قبل ما كانش فما توا فماش معناها لي زوتي هذوما نتاع لي زوتي الحديثه هذوما. دونك في الرخص زيادة كيما قلت لك. في التسويق لقينا برشا مشاكل في التسويق تاع المنتوجات الفلاحيه البيولوجيه. هذا هو.
2: نتصور إذا اخترت الاختصاص هذا درست السوق، معناه مش اعتباطية، معناه فما بروبليماتيك في السوق، فما مشكل في السوق وحاولت تحله من خلال الكرياسيون تاع المشروع.
4: فما نحن الفلاحة البيولوجية في تونس شنو نعرفوا عليها؟ نعرفوا عليها زيت ودقلة. هكا ولا لا؟ فما برشا عباد مستحقين، عباد مرضى. عندهم دي زاليرجي، عندهم حاشاكم مرض الخايب. دونك يلزمهم ياكلوا منتوجات بيولوجيه. العباد هذوما ما عندهمش اكسي الخضره وغله سين. دونك من هوني جيت بدات الفكره. هذا من جهه. ومن جهه اخرى الصغيراتنا ونحن بيدنا بعدنا على الطبيعة بعدنا على معاشنا ولا معاش عندنا دي سورتي اون ناتور معاش صغير ما يعرفش حتى اللي هي كعبة البطاطا كيفاش تتغرس ولا ما يعرفش إنا با فيكو سا. دونك من هوني ريت الصغار قداش بعدوا على الطبيعة. دونك من هوني جات فكرة الضيعة البيداغوجية البيولوجية اللي عملناها معنا نستقبلوا فيها الصغيرات يعملوا دي اكتيفيتي يعيشوا يلفيف الاكسبيريونس دو لاغريكولتور. دونك من هوني جات فكرة المشروع.
2: بي توا قداش عمرو المشروع؟
4: نحن اليكسير بيو البوان دو فونت هي ان 2015 من 2015 برسك 11 ans والضيعة البيولوجية من
2: 2019 بي. معناتها انت عندك اختصاص معين لانه احتجت باش تكون روحك في اختصاصات اخرى وتكتسب مهارات اخرى باش تطور من روحك.
4: بيان سور احتجت. دونك انا ديرنييرمون شاركت في بروجي شيغريناب تبع لا تي اف اي تبع لا تي اف اي لاسوسياسيون تونيزيان دي فام انجينيور او جي زد اللي نشكرهم برشا. دونك هذا pendant presque 9 mois معناها صار انكادرمون avec des coachs sur les soft skills نتاعنا sur كيفاش نبيتشي والموديل ايكونوميك. دونك ils ont forgé حتى انا كان عندي دي connaissances ils ont forgé encore plus mes connaissances ou zit fouk hada lkol et kont éparpillé mnich arfa win machia. Donc walit عندي visibilité win nhab nousel bel projet بعد 10 ans de travail. Donc ça y est le projet chad thnitou taw bdina fi monotonie ou projet bach yaish ismek dima tjaddou dima tati rouh jdida tqadch dima dak hawa le service tati fi. Donc ma chigrinap ou projet chigrinap araft vision وين نحب نوصل باش نخلي لو بروجي يعيش.
2: فوالا بي نمشيو رحمه لجلاسي عندك مضيف رحمه. اذا انت معاها في البروجي.
0: معاها في أي. البروجي انا شاده المجازان البيولوجيك اليكسير بيو اللي هي في متويل فيل شارع يوغرتا غادي وين نستقبلوا الناس يشريوا
2: به. اعطينا الساعه المشاركه نتاعك معناها خلينا خلينا توا من الاسامي معناها انت شنو الاضافه وكيفاش لقيت ميدان رياده الاعمال؟
0: والله انا لقيتها حاجه باهيه برشا دخلت في الدومين هذا عجبني برشا قدمت فيها عرفت برشا ناس تعلمت برشا حاجات. نحاولوا احنا البوينت فونت نتاعنا غادي ماهيش للبيوع بركه نوعي وحتى العبيد المرضى وذكروا
2: باش نختم معاكم ساره باش نختم معاك باش تقول لي توا شنو نصايحك للشباب اللي يسمع فينا اللي معناتها ضايع كيف كنتي في الاول كان ضايع شويه ما يعرفش وين يمشي بالضبط يحب ميدان رياده الاعمال لكن مازال عنده مخاوف.
4: باهي انا نصيحه نعطيها للشباب الكل لازم تبدا بروحك لازمك تكتشف روحك الكلنا عندنا دي سكيلز لازمك انت تكتشفهم ما تعملش لي بلوكاج فازي فونس وما تخافش خاطر توا في وقتنا هذا كان انت تعمل دي بلوكاج وما تقدمش وتخلي كل يوم الغدوه وتقعد بلوكي في الخوف ماك باش تعمل حد شيء. انا نقول ما تخافوش فما امل في بلادنا وبقدره ربي فما لي مارشي وفما لي فون فونس اخدم اخدم اخدم اخدم.
2: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه. اذا ساره لسهيلي شكرا لك رحمه الجلاسي. اذا كانت هذه شهاده نتاعكم كصاحبات مشاريع. باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام وبعد باش نمشي مع فقره اس الاكسبير وبعد شويه الميكرو باش يكون لفاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز.

0: جاستن تيمبرليك كان ستاب ذا فيلينغ غنية نوصلوا بها ل 11:16 دقيقة في خوذ فرصك الرحلة تتواصل حتى لل 11:30 ديما معكم وليد ريفي في التكنيك عزيزة رودي ألفا نصيب في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون باش نمشي للفقرة المويلية فقرة اسأل الإكسبير
1: اسأل الإكسبير
0: معنا فاضل جيجا خبينا في البزنس جيمز مرحبا بيك فاضل اهلا وسهلا
2: مسلمة.
0: مرحبا اذا شنو الموضوع اللي اخترته اليوم
2: اليوم باش نحكيوا على 3 ايفينمون معناتها صاروا في الموندو لا تكنولوجي وباش نجربوا نسالوا سؤالات معناتها فيلوزوفيك اون ميم طون ما نقولوا جوست المعلومات على على ايفينمون هذوما دونك لو تيم فيلوزوفيك باش يكون على منعش كنبداو ديريكتومون باللي ايفينمون ولا باللي كيسيون فيلوزوفيك اما نبداو باللي ايفينمون لي ايفينمون فما 3 تيم تيم تاع لاج اللي هو حكينا عليه قبل فما اون كومبيتيسيون لانسيوها معناتها في امريكا واحد اسمه كري مرأة اسمها كريستين غلوريوزو لانسيت كومبيتيسيون ضد معناتها باش تلقى حل لا فيياس الكومبيتيسيون هذه غريبه برشا على خاطر فما 500 مشارك وباش يجربوا على رواحهم حاجات مده 6 اشهر وباش يحسبوا اون فيت الحاجه داير باش يجربوا يسراجونيس يغلبوا لا فيياس والحاجه اللي عجبتني فيها سي كو ما يحسبوش لا فيياس بالوقت خاطر 6 اشهر الناس كل في تعديو 6 اشهر دونك باش يزيدوا عمرهم 6 اشهر ولكن هما الطريقه اللي يحسبوا بها لا فيياس لو فييسمون يحسبوه ب 100 كابتور 100 بيو ماركور اليوم كيما الحاجات اللي احنا حكينا عليهم قبل اللي مثلا لا تاي دي تيلومير كالغلاف نتاع لي كروموزوم كال نومبر دو سيلول سينيسونت اللي هما دي سيلول يعيشوا اكثر بارادوكسالمون لي سيلول يعيشوا اكثر بلو لونتان ان فيت يميزوا الفييسمون اكثر من لي سيلول اللي كي سو راجونيس اللي عاودوا يسو ملتيبلي بلوتو ديما دونك 500 مشارك مده 6 اشهر باش يجربوا على روايح معاجات وفما 100 بيو ماركور باش يحسبوهم من الاول يبعثوا لي تيست ومن بعد اخر ال 6 اشهر يشوفوا شنو شكون اللي وصل ينقص في البيو ماركور نتاع الفييسمون نتاعهم وهذا 500 واحد معناتها باش تعطينا بعض معلومات خاطر هم يجربوا على روحهم برشا حاجات داير فما واحد معروف اسمه فما واحد معروف معناتها معروف يجرب على روحه ديما حاجات برايان جونسون معروف انه يجرب على روحه برشا حاجات وصحيح يظهر بلو جون عمره ولكن تلمون جرب على روحه حاجات كان مثلا يوصل عمره 120 سنة ولا قديش مش بش يعرف شنية الحاجة اللي ردته وصل الحاجة ذيك خاطر تلمون جرب على روحه حاجات مش بش يعرف انه الحاجة اللي وصلته دونك كي نجرب كي 500 شخص كل واحد جرب حاجات مختلفة ومن بعد معناتها نشوفوا شكون اللي وصل عمره معناتها نقص اونتر غيمي حسيتها اكسبيريونس تعرفونا اونتر بارونتيز احنا حكينا قبل على الفييسمون حاجه معناتها مهمه انه فو با جوست تروفي لا سوليوشن للفييسمون زيد يفو ابروندر ا لو بلوري معناتها حاجه تسخف الفييسمون دو لومانيتي ما ننساوها احنا الحاجه ذي وما نسخفوش عليها سوفيزامون دونك اونتر معناتها نجم احنا حكينا قبل زيد اونتر بارونتيز من الحاجات اللي يزيدوا bonheur c'est le bénévolat مش كان البروديكتيف حكينا قبل البروديكتيفيتي وكل شيء ما البينيفولا من اكثر حاجات يزيدوا في البونور
0: متطوع في يعني
2: متطوع دونك بوركوا با مثلا في لي ميزون دو ريتريت اعمل بينيفولا في لي ميزون دو ريتريت كان عندك في عائلتك اون بيرسون اجي زاد حد معها برشا وقت هذاك معناتها سا اوغمونت لو بونور دو لا بوبولاسيون دونك حكينا قبل على معناتها فانكر الفييسمون فما برشا كتب تكتبوا عليهم مثلا لوك فيري كتب ديجا دو فما فيفر 200 ان ولا ريفولوسيون ترانسهومانيست يحكيوا على لوران الكسندر كتب اسمه فيفر ميلان ولا مور دو لا مور ولا جان مارك كتب لو ماتر كتب غيرير لا فييس يعني فما برشا ناس جربوا يحكيوا على تيم على خاطر اون سو مومون قاعدين فما برشا حاجات قاعدين يصيروا على الفهم نتاع ان نشوفوا لا فييس كوم اون مالادي اي نون با كوم اون فاتاليتي ولكن هي صحيح سي اون فاتاليتي كما قال جنرال دو غول لا فييس ات ان نوفراج قول باتو قاعد يغرق ما تنجمش تعمل حتى شيء قاعد تشوفه معناتها يغرق
0: سي لا ناتور
2: سي لا ناتور دونك هذا معناتها دونك بون حاجه اخرى فما حاجه حكينا عليها قبل زاده على في الفيلوزوفي فما كتاب فيلوزوفي اسمه سوتخا دو ديامون يحكي قال لك il ne faut pas فما ثلاثة حاجات il ne faut pas entretenir dans le cerveau اللي هما la notion فما trois notions la notion de race على خاطر تهز للراسيزم entre parenthèses الراس هذه حتى مش كان ما بين الناس حتى مثلا الراسيزم مع les animaux كان تقول ذي ليه ذي ما نسخفش
0: ذي دون راس بور هذيك دون راس هكا
2: لا حتى حتى مثلا ذي الحق ما نسخفش انا على على العلالش على خاطرهم كائنات اخرين على خاطر راس اخرى بورتون قلبهم يدق ويخافوا ويفرحوا كيفنا احنا ولكن كي تقول كي تحط في مخك النوسيون دو راس في مخك تولي ما عادش تسخف عليهم كيف كيف كان تحط في مخك نوسيون داج تولي تعمل فما اون سورت دو راسيزم ما بين البيرسون اجي والبيرسون نورمال ما مش اجي تقول لي هذاك سي نورمال راجل كبير سي نورمال يتعب سي نورمال ما تولي ما تسخفش على لا فييس على الفييس ما اور لازم نسخفوا على الفييس ما اونتر بارانتيز الكتاب هذا يقول زاد الايجو la notion de soi qui trouve notion de soi qui ma notion d'âge notion de racisme qui ma نقولوا احنا اعوذ بالله من كلمه انا معناتها ويقول الكتاب هذا كان لو بروبليم تاع النوسيون دو سوا كان ديجا كان تقول je ne dois pas entretenir la notion de soi انت ديجا قاعد tu es en train d'entretenir la notion de soi ديجا قاعد تغذي في كلمه انا في مخك اور على قد ما نبعدوا على كلمه انا على قد ما خير الديفينيسيون تاع الالتروزم وعلاش نحكي على ذي خد فما ايفينمون تكنولوجيك صار زاد ريسامون في في الفلوريد قاعدين يجربوا فما شكون بروكورور جيمس ثيرنر شكون يبغى انتيرديغ الاي باش تستعمل كلمه جو كلمه انا معناتها يحب هو مش جوست على خاطر معناتها الريسك ديغو وكل شيء اما حتى خاطر مثلا نجم اللي يستعمل يا واللي هي تقول له كلمه جو نجم يتربط بالبيرسون باليا ويولي يفي كونفيونس عليا وكل شيء لوك معناتها فما ريسك بون مانيش فورسيمون معناتها بور او كونتر الفاز هذه جو بونس معناتها انتيردير اليا تقول جو معناتها ما يظهرليش حاجه اوتيل ولكن وزاد داير فما une autre personne, Ro Khanna, élu démocrate de Silicon Valley, elle veut interdire les IA qui s'améliorent seuls. Les IA, مثلا ينجموا يبدلوا الكود نتاعهم ولا ينجموا يمسوا البوتون داري نتاعهم هما في بلاصه الهومان دونك يتحب انتيردير سو جور دو شوز خاطر عندهم فما هذايا بروجي اسمه هيومن كنترول اوفر اي اي اكت انا يقعد الانسان معناتها عنده سلطه شويه على الIA حتى كي الIA تولي تفوتنا هذا الايفينمون الثاني اللي صار دونك ليفينمون الاول هو ليفينمون الثاني الاول على الفي اس الثاني على لي زيا اونتر بارانتيز لي زيا زاد ريسامون حلوا ان دي سيت بروبليم دو ميلينير اللي هما كان فيهم معناتها كومبيتيشن اللي يحل لي سيت بروبليم دو ميلينير في الماتيماتيك هذوما يربح 1 مليون دو دولار واليا حلت ان دي بروبليم اما حلته ب 1000 اجون دونك فما لي ماتيماتيسيان قالوا هذيا اسكو سي ان تران دو فير افونسي لومانيتي ولا en train de faire reculer la compréhension de l'homme. Donc, خاطر ولات الIA هي اللي تحل في بلاصتنا. Donc, الانسان ولا ما عادش حاجته باش يفهم الماتيماتيك. Donc, les mathématiciens قول عليهم قاعدين يروبروش. Donc, donc اخر ايفينمون باش نحكي عليه هو زاد حكي قبل نعرفوا لي درون معناتها ولات حاجه معناتها مهمه في العالم جيوبوليتيك سورتو ولكن فما دي درون ما نحكيوش عليهم برشا هما لي درون اللي يمشيو في البحر وريسامون فرنسا معناتها ولات الثالث بيي اللي خلط 6000 متر دو بروفوندور دونك علاش على خاطر دونك ابري لي ايتازوني لا شين دونك ولاو يصنعوا دي درون يمشيو تري بروفوند معناتها في البحر اللي هي البحر معناتها من الحاجات اللي ما نعرفوهاش معناتها اسهل ان نبعثوا انسان يمشي على القمره كانه يمشي انسان يمشي
0: في اعماق
2: البحر اعمق بقعه نتاع البحر ودونك وذي ذكر معناتها سيتاسيون نتاع بون لي درون سو مارين هذوما معناتها يبيز 40 كيلو وذي ذكرنا بالينيورانس هيومان معناتها سيتاسيون قالها اينشتاين قال فما حاجتين انفيني في العالم هما معناتها l'univers ou l'ignorance humaine. Ama قال que l'univers je ne suis pas sûr. حاجة تعرفونا خد معناتها كان لمو la connaissance نتاع l'humanité الكل في الحقيقة باش تكون une goutte d'eau في l'océan. دونك دونك نو فاب بحاجه اخرى مع تحكينا على الفييسمون انا نسخفوا على الفييسمون مي زيد لازمنا نشكروا على لي سكوند اللي عندنا على الوقت اللي عندنا خاطر عندنا فما 86400 سكوند بار جور لازمنا نشكروا ربي معناتها نشكروا نكونوا شاكورين للي سكوند هذوم على كل ثانيه خاطرهم ثمينه خاطر الثمن نتاعهم اكثر من ديامونت معناتها ما بين ثانيه وديامونت الثانيه معناتها الفلوس مثلا تنجم ترجعها اما الوقت عمرك ما تنجم ترجعه دونك الثواني هذوما لازم نكونوا شاكورين عليهم.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز معك انت. نوصلوا الى نهايه حصتنا لليوم من خوذ فرصتك. اجمل تحيه تكون من الوليد رفيكان في التكنيك الفانسيب عزيزه رودي في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون الى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي

0: العسكرية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال تقديم حلول مستدامة وقابلة للتطبيق. جامعة قفصة تنظم الأربعاء المقبل بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بالجهة والجمعية التونسية للصحة الإنجابية بقفصة يوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الكشف المبكر وتقديم الدعم للمصابين والناجيات من هذا المرض. ويتضمن البرنامج فقرات متنوعة تشمل حملة توعوية واسعة حول أهمية الكشف المبكر وحصص تقصي مبكر لأمراض سرطانات الثدي إلى جانب استشارات طبية وإرشادات من قبل مختصين. تونس تشارك في الدورة 15 للمنتدى الصالون الدولي للاتصالات وتقنيات المعلومات 2026 التي تنتظم من 14 إلى 19 ديسمبر 2026 بقصر المعارض بطرابلس في ليبيا، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمعارض والصالونات بالخارج بعنوان 2026 حسب بلاغ لمركز النهوض بالصادرات. وتنتظم هذه التظاهرة تحت شعار نحو ليبيا رقمية نحو مستقبل مترابط، وتعد منصة مهنية تجمع المؤسسات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنيات المعلومات والتحول الرقمي لجانب مشغلي الاتصالات والمؤسسات العمومية والمستثمرين وأصحاب القرار، بما يتيح فرصا لتطوير المبادلات وإرساء شراكات تجارية. في أخبار العالم، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. هذا وقد أعلن مجمع نصر الطبي أن شهيدا وعددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوبي القطاع. وطلبت فصائل فلسطينية بالضغط على إسرائيل لوقف خروقات، وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية. نهاية الموعد الإخباري، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.
1: تونس اليوم،
7: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
8: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس،
8: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة،
1: تونس اليوم،
7: تونس اليوم.
0: تونس اليوم،
2: تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل تسمعوا قاعدين في شوية عود ومن بعد تعرف عليش خول زعما في تونس اليوم علاش فما العود ومن بعد تعرف عليش سينو. مرحبا بكم الناس الكل كي العادة حاضرين معاكم في تونس اليوم من توا 11:35 دقيقة، موصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة بطبيعة مع

0: فقرات الضيوف ومتابعة لأهم الأحداث الآنية والحينية، والأكيد احنا ديما معاكم في كل المتابعات كيف كيف العناصر المسجلة حاضرة وموجودة مع زميلنا أحمد بدرين العرفي، واللي كان أخرج وسأل الأولياء حول مسألة التلاميذ اللي ولا اليوم يلزمهم يقعدوا إجباريا بتبيعة بقرار من وزير التربية أنه التلاميذ ما عادش يخرجوا للشارع، يقعدوا موجودين في المعاهد متاعهم وإلا في القاعات إذا كان متوفرة. لكن هل أن القرار هذية تم تنفيذ ولا قاعد يتنفذ بنفس الطريقة اللي نحبوها تكون، وإلا مازال فما بعض الإشكاليات اللي تخلي اليوم التطبيق متاعه ماهوش من جمش يكون تطبيق مباشر؟ سينا ليكيب الكل حاضر معكم كالعادة، عزيز أحمد بدران العرفاوي، وليد سي الحبيب، معز، وصال، وليد دم بعد شوية كالعادة في فقرة الاقتصاد اليوم حتى الماضي ساعة في تونس اليوم. وكي نقوله الأربعة 7 أكتوبر سي الحبيب ترجع بينا الذاكرة 3 سنين التالي والطوفان الأقصى.
1: أكيد تحية لمتابعي ومتابعات إذاعة الشباب. 3 سنوات بعد اندلاع طوفان الأقصى، تحية للشهداء، أكثر من 64,000 شهيد، منهم تقريبا 18,000 طفل و 12,000 امرأة، يعني 175,000 جريح. تحية لأبطال العبور، تحية لأبطال غزة. الضريبة باهظة، ولكن رفعوا معناها رأس الأمة، رفعوا معناها همتنا، لأنهم معناها دافعوا عن أرضهم المغتصبة، يعني وحاولوا وكسروا أسطورة الجيش الذي لا يخرج السردية الصهيونية في ذلك اليوم، وأظهروا للعالم أنه القوة في معناها الحق الفلسطيني يعني يبقى راسخا، وأعادوا للأذهان ما حاول الغرب والكيان الصهيوني والآلة العالمية أن تقوم به في طمس هذه القضية. لذا عادت، بالعكس عادت أكثر قوة، انتصرت على جميع الواجهات، الواجهة العسكرية، الواجهة السياسية، الواجهة الإعلامية، وأصبح معناها الجريمة هذه يعني أدينت من طرف محكمة الجنايات الدولية، وأدينت على مستوى عالمي الشعوب العالم الكل والدول، آخرها حزب الخضر في بريطانيا اللي اعترف أنه حتى دولة إسرائيل لهم الحق في دولتهم، واليهود منا كسائر المطلق. إذا أنه تحية مرة أخرى، وأكيد النصر آتي. تونس كالعادة معناها واقفة إلى جانب الحق الفلسطيني، ولنا عودة في خلال البرنامج مع ضيفنا الأخ أحمد القريناوي، الأخ الفلسطيني.
0: قالوا لي أحمد الفلسطيني.
1: أحمد الفلسطيني شاعر، فنان، ضيفنا، وهو ما هوش ضيف، هو في بلده، معناها احنا لأنه تونس وفلسطين شيء واحد، يعني احنا أكثر تقريبا عندنا أكثر من 41 سنة على ضربة حمام الشط، والدم الفلسطيني والدم التونسي معناها دم واحد، ونعرف حتى عنا شهداء في فلسطين، معناها بليغ اللجمي، كمال البدري، رضا بولكلاكي، لأنه يعني الدم واحد من 48 معناها. لذا أنه تحية مرة أخرى لأبطال غزة، وإن شاء الله النصر آتي بإذن الله.
0: إن شاء الله يا ربي. وإحنا بتبيع ديما نذكره، ديما متذكرين 7 أكتوبر، هذي حاجة من نجمو ما تنجمش تغيب علينا، وخاصة وأنه حتى الشهداء ما زالوا لليوم معناها آلة الكيان الصهيوني قاعدة تضرب في غزة، ما همش مجرد أرقام، وما يزمهمش يتحولوا إلى فقط ذكرى ولا نذكرهم كان 7 أكتوبر من العام العام. هذي قضية ما زالت متواصلة في الزمن، والقضايا العادلة أكيد لازم في الأخير باش تلقى الحل العادل أيضا. احنا باش نكملوا معاكم واصلين معاكم في تونس اليوم، بعد شوية كما قلنا باش نحكيوا أكثر تفاصيل مع أحمد، وتوا باش نمشيوا ونعملوا هكا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى، ومواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة.

0: دمي فلسطيني محمد عسيفي خلتنا حتى ال 11:43 دقيقة مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة. وكما قلنا الأكيد اليوم مش نحكيه بأكثر تفاصيل، نرجع على ذكرى 7 أكتوبر ذكرى الطوفان الأقصى. أما خلينا نبدأ كالعادة مع أول لي روبريك متاعنا وتوتسويت فقرة الاقتصاد اليوم.
1: الاقتصاد اليوم.
0: مرحبا وليد.
2: تحياتي ليك وصال، تحية للي يسمعوا فينا الكل وللحضور في الاستوديو. لجنة المالية والميزانية تعقد حاليا جلسة للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة وبرنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة. جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن دراسة الوثائق الواردة من وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى جانب الفرضيات والتوجهات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2027. ومن بين الوثائق اللي أرسلتها وزارة المالية إلى المجلس النواب الشعب تقريرها حول تنفيذ السداسي الأول من ميزانية الدولة لسنة 2026. ووزارة المالية ذكرت في تقريرها بفرضيات قانون مالية لسنة 2026، ومنها نسبة نمو بالأسعار القارب 3.3% لسنة 2026 واعتمادها لمعدل سعر برميل النفط من نوع برانت في حدود 63.3 دولار، وأيضا استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. على مستوى تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026، الأشهر الأولى من سنة 2020 كانت شهدت ضغوطات متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وكان هذا بعد اندلاع الحرب على إيران في مطلع السنة، حسب وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأولية اللي انعكست على ارتفاع كلفة الواردات والدعم، وهو ما أدى إلى ضغوطات إضافية على التوازنات المالية حسب ما ينص عليه التقرير كما قلنا اللي أرسلته وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب. ووزارة المالية كانت أضافت أن الحكومة حاولت توجيه نفقات الدولة بنجاعة رغم الضغوطات، وسجلت نسبة نمو بحوالي 2.6% خلال الثلاثي الأول، وتوقعت بلوغ نسبة 3.3% في نهاية هذا العام، مع ارتفاع في التضخم إلى 5.3% سجلناها كانت في شهر جوان بعد ما كان يمثل 4.8% في بداية السنة، واعتبرت أن التضخم في تراجع تنازلي بعد ما كان في حدود 10.4% في بداية سنة 2013. من الأحداث اللي باش نعيشوها اليوم وهو في إفريقيا إطلاق الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء لأول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، سعيا إلى توفير بديل للوكالات الدولية العالمية للتصنيف اللي هي نعرفها ثلاثة، وسط أعباء الديون اللي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الإفريقية. باش يتم تدشين وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في بورت لويس عاصمة جزر موريس، حيث سيكون مقر الوكالة. الحقيقة المخاض طويل شوية لظهور هذه الوكالة الجديدة للتصنيف الائتماني الخاصة بإفريقيا، بما أنه إعداد المشروع استمر قرابة 10 سنين، بما أنه أقروه قادة إفريقيا في سنة 2018. الاتحاد الإفريقي قال في بيان أن وكالة التصنيف تكمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الحالية من خلال تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الإفريقي. والاتحاد قال أن الوكالة التي ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة ستعمل بشكل مستقل، وسيتم تمويلها من خلال رأس مال المساهمين وعملياتها، ولم يفصح عن تفاصيل بشأن المساهمين. من الأحداث اللي تحتضنها بلادنا في هذا الأسبوع غدوة بعد غدوة 8-9 أكتوبر، الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب اللي تنعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، ويكون هذا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بتونس العاصمة، وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. هذه التظاهرة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب، وأيضا في فرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. أشغال اليوم الأول نهار 8 باش تكون 8 أكتوبر باش تكون مسلطة الأضواء على مدى استقرار المهن من حيث تطورها أو تراجعها، وباش يتم التركيز على المهارات غير القابلة للاستبدال. وفي اليوم الثاني من كي جوب باش يتم التطرق إلى ضمانات نجاح مشروع الهجرة المهنية في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل معايير الانتدابات وأيضا الشهادات ومتطلبات الشركات العالمية. في بورصة الأوراق المالية بتونس مؤشر يونانديكس يوصل حاليا إلى 18789 نقطة، ارتفاع طفيف ب 0.05% مقارنة بالبارحة. امبارح، 43 شركة من 75 تعرف تداول إلى حد الآن، 12 في ارتفاع، 23 في انخفاض، و10 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 140 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 2 مليون دينار من خلال أكثر من 750 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة وان تيك هولدينج ب 331 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة وان تيك هولدينج أيضا ب 32 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة مونوبري ب 2%، وأهم انخفاض لأسهم شركة مستقبل خدمات النقل ب 4.5%. بالنسبة لسعر صرف الدينار، الأورو اليوم أصبح 3 دينارات و 362، والحدث هو تجاوز الدولار لحاجز المعنوي لثلاثة دينارات، بما أنه الدولار اليوم أصبح بثلاثة دينارات 0.05 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة يواصل استقراره في مستوى 92 يوم استيراد بتاريخ 6 أكتوبر 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة، ارتفاع طفيف تقريبا بدولار في كل فئة. بالنسبة للنفط الخام، 89 دولار للبرميل الواحد، وسعر مزيج برانت يوصل إلى 101 دولار للبرميل الواحد في هذه الآونة.
0: الاقتصاد اليوم. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. هذه فقرة الاقتصاد اليوم تلقاوها كل يوم في تونس اليوم، احنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية باش نحكيو على القافلة الصحية اللي كانت شملت 4 معتمديات من ولاية القيروان مع الديوانة التونسية. أكثر تفاصيل تكون بعد شوية. احنا مثال شوية نجم
2: غادر
0: بشوية بشوية غادر نرجع نحكيو شوية مع أحمد لوتان اللي يكون حاضر معنا مكرم، باش نعاودوا نرجعوا ربما خاصة على وقت اللي تكون عايش في بلاد مش معناها ماكش موجود في غزة، ماكش موجود في فلسطين. كيفاش عشت 7 أكتوبر وطوفان الأقصى؟
1: مبدئيا هو أنك تعيش في تونس مختلف عن أنك تعيش في بلد تاني، لأنه معنى الغربة ينتهي خصوصا للفلسطيني اللي عايش في تونس وعليه. فكانت 7 أكتوبر تقريبا عبارة عن احتضان شعبي من كل الجهات لكل فلسطيني موجود في تونس، ومواساة كاملة ومستمرة من كل التوانسة الموجودين. لكن بتضل فكرة الخوف الدائم على الأهل، الخيمة وأبعاد الخيمة وأفكارها، الدار اللي انقصفت، انقطاع كل وسائل الحياة الطبيعية، الخبز، الماء، الأكل بشكل عام، الأمان إلى جانب القصف والقتل، الشهداء اللي ودعناهم واحد وراء واحد من الأقارب والأصحاب. فيعني كنت عايش حالة تشبه كل حالات من هو فلسطيني عايش خارج البلد، وهي حالة الانفصام. يعني فتشعر أنك بين ظفرين، تريد أن تبكي ولكن لا تستطيع أن تبكي، خصوصا أنه هناك الكثير من الشبان الفلسطينيين الذين لم يعتادوا على البكاء بل اعتادوا على ردة الفعل. وأنت بعيد لا تستطيع أن ترد الفعل إلا بأشكال تتعلق بالسوشيال ميديا. ربما أنا كنت محظوظ أني عندي آلة موسيقية أسميها بعض الأحيان سلاحي، وبعض الأحيان أسميها دكتوري النفسي. فهذه هي الحالة بشكل مختصر ما بين ذلك وذاك.
0: عائلتك المصغر، خلينا نبدأ بها، لباس فما سكون استشهد وإلا لباس؟
1: عائلتي الصغيرة اللي هي أمي وأخواتي، وكانوا في كل مرة قريبين من الموت، ولكنهم الحمد لله بخير، يعيشون مثل أهل غزة. ولكن ودعت الكثير من الأقارب، من أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الأصدقاء، بالخصوص أعز الأصدقاء، أصدقاء الطفولة والمدرسة، أصدقاء الفن، أصدقاء العمل. يعني كانت صعبة.
0: نتصور أنه البعد ربما هو اللي يخلي الإحساس بالوجع أكبر، لأنه كما قلت أنت إذا كان تكون موجود غادي ربما عندك الفرصة باش أنك تودع اللي استشهدوا، وإلا تكون عندك الفرصة باش ترد الفعل كما قلت أنت، تكون عندك الفرصة باش تنجم تقف مع عائلتك. لكن البعد هو اللي يخليك نوعا ما كما قلنا الوجع أكبر، في نفس الوقت تحس روحك وكأنك مكبل.
1: طبعا طبعا، لانه احنا في غزه كنا الشباب بنجمع حالنا في اوقات الحرب، وبنساعد الاسعاف، بنساعد الجرحى، بنساعد انتشال الجثث، بنساعد الاطفال، بنساعد كبار السن. فكان في شعور بانك انت متواجد وتقوم بعمل يوازي العمل الوطني الدائم.
0: كان فما نتصور حالة رعب يتمعنا كلمة أنك وقت اللي تحاول تتحصل على عائلتك وما تجمش تتحصل، وإلا وقت اللي تابع الأخبار اللي احنا كنا عشنا لحظة بلحظة طوفان الأقصى وما فعلته آلة الاحتلال الصهيوني، فبالتالي ولا تعرف أنه مكان قريب منهم تقصف إلى آخره، فأكيد معناها يكون فما خوف كبير برش.
1: طبعا يعني اللي بيعرفني عن قرب كان يلاحظ هذا. الفيسبوك طبعا كنت بنزل بعض الأحيان، بنزل مش لأنه المنشور الفيسبوك رح ينقذ عائلتي، أكثر من أنه واحد بعض الأحيان الواحد بيحتاج للمواساة
0: أكيد.
1: فيعني ندخل في هذا الصراع، صراع قوي جدا يعني. ولا جانب أنه يعني بننساش أنه الشعب التونسي كان دائما واقف إلى جانبنا، خصوصا الطلبة، يعني تقريبا الطلبة الفلسطينيين لم يجدوا أنفسهم وحدهم، على كل المستويات وجدوا الإعانة من كل النواحي العاطفية والمادية والدراسية. ويعني حاولنا البقاء إلى أقصى حد.
0: هذا فيما يخص كيفاش عشت ربما خلينا نقول اللحظات الأولى من الطوفان الأقصى ومن العدوان الكيان الصهيوني، خاصة كي نحكيه على العائلات ونحكيه على ما يتبعوا من خوف ومن رعب. هذا الكل أكيد باش نعاود ونزيد ونرجع عليه أكثر بعد شوية. خلينا ساعة توا كما قلنا باش نرجع على القافلة اللي كانت موجودة، في القافلة الصحية اللي شملت 4 معتمديات من ولاية القيروان بزادة كيف تنسيق ومن الديوانة التونسية. أكثر تفاصيل حول القافلة هذية مع زميلنا مكرم الهديجي والعميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة. مكرم مرحبا.
3: مرحبا بك وصال، تحية لك لكل الفريق لكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كانوا. بالضبط وصال، كنا حكينا على القافلة الصحية في ولاية القيروان اللي كانت انتظمت الأحد الماضي. ربما أكثر تفاصيل حول القافلة هذه ولعطاء لكل حقه أكيد جدا ومشكورة جدا مؤسسة الديوانة التونسية أكيد في إطار الدور الاجتماعي وكذلك الصحي وكذلك القرب من المواطن في مختلف الجهات والمعتمديات. كان نظم المركز الطبي للديوانة التونسية قافلة صحية مجانية مفتوحة كانت في الأحد الماضي كما حكينا، متعددة الاختصاصات لفائدة مواطني معتمديات الوزارية وكذلك عين جلولة والسبيخة والعلال. هي لأول مرة وصل كثير قافلة تشمل 3 معتمديات كبرى، خاصة من حيث العدد التعداد السكاني وكذلك من حيث المساحة الجغرافية، فكانت قافلة كبيرة برشا تحت إشراف الإدارة العامة للديوانة التونسية وكذلك وزارة المالية بحضور وإشراف السيد المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، الذي فتح القافلة بحضور ودعم والي القيروان السيد بكر البرجاوي وكذلك يعني المدير الجهوي للصحة بالقيروان وكذلك المندوب الجهوي للتربية بالجهة ومعتمد الوزارية وثلث من الإطارات في وزارة المالية والإطارات الديوانية والأمنية والصحية والجهوية وأعضاء المجالس المحلية على جهة ولاية القيروان. تقريبا وصال عدد كبير جدا من الأسر الطبية وشبه الطبية اللي كانت حاضرة تقريبا لأول مرة، زاد بالعدد هذية وبالكفاءة هذية، 100 إطار طبي وشبه طبي كانت حاضرة في القافلة، نظرا أن هناك معدات كذلك وصال تم إسنادها لأول مرة بهذا الكم وخاصة بصفة مجانية للمواطنين، يعني اللي تم مداواتهم وتم معاينتهم صحيا من كراسي كانت متحركة، معها شملت عدد كبير من المواطنين خاصة من محدودي الدخل، من المشايات كذلك عديد المستلزمات الطبية من قبل المركز الطبي للديوانة التونسية، مع تقديم تقريبا 80% من الأدوية كانت مجانية من قبل المركز الطبي للديوانة التونسية وكذلك 20% كانت من الهلال الأحمر التونسي. الأرقام اللي وصلتنا تقريبا منذ حين وصال في من الإطارات الجهوية لهنا في ولاية القيروان تقريبا 7000 مواطن لأول مرة معتها يتم الاعتناء بهذا العدد من المواطنين. 7000 مواطن كانوا انتفعوا بهذه القافلة اللي هي كما كنت لحكي
4: عدد قياسي مكرمة،
3: عدد قياسي تقريبا 7000 مواطن حسب الأرقام اللي مدتنا بها السورات الجهوية، تقريبا 7000 مواطن واكيد الطلب على مثل هذه القوافل الصحية كبير برشا بعد النجاح على القافلة هذه خاصة من المعتمديات الاخرى. ان شاء الله نشوفوا فيها معناتها قوافل صحية اخرى لما لا في مراحل معناتها قادمة. تقريبا المواطنين اللي شدم لهنا هو معناتها تجنيد معنى التنقل وخاصة التكفل هذه القافلة بمجانية العلاج بتاعهم في عديد الاختصاصات ومجم بالأدوية خاصة لضعاف الحال
0: بيه.
3: أكيد أكثر تفاصيل بينجم بالأدوية كان السيد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي السيد العميد شكري الجبري اللي حاضر معك ومع مستمعي إذاعة الشباب.
0: أكيد شكرا لك مكرم. احنا كما قلت باش ناخذ أكثر تفاصيل مع السيد العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان. سيد العميد مرحبا بك.
5: مرحبا صباح النور تحية ليك وكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة على التدخل معنا والتوضيحات أكثر حول القافلة هذه كما قلنا اللي كانت شملت أربعة معتمديات من ولاية القيروان وكنا نسمعوا في زميلنا مكرم معناها أرقام باهية وكما قال هو معناها المواطنين يحبذوا هالنوعية متاع القافلات هذوما. كيفاش جات الفكرة وهل أنه القافلة هذه ما زالت باش تتواصل في ولايات أخرى وإلا حد الآن يعني القيروان فقط؟
5: شكرا والله في الحقيقة والتفاصيل كلها وقالهم سي مراد حق بخالة لي حاجة كبيرة بشوفولة معناها تبارك الله تبارك الله وخدم مراسي وخدم ناطق راسي وخدم كل شيء.
4: مهمتنا سي شكري سي شكري مهمتنا وإحنا بالعكس إحنا نشكروا معناها والعكس من واجبنا كالديوان انتم راهم انتم معناها دوركم كبير في الاقتصاد في الامن في كل شيء معناها ما نباركوا دوركم تبارك الله حتى في التنميه معناها اول مره 7000 منتفع يعني
0: مهم جدا
4: شيء ايجابي.
5: كما تفضلت وقلت هو في الحقيقه هذا اول حاجه راه مش المره الاولى اللي نعملوها معناها عملناها في عديد المناسبات أنه المركز الطبي للديوانة وتحت إشراف وزارة المالية بالطبيعة يتم التنقل إلى الجهات الداخلية لتوفير الرعاية الصحية ولتقديم بعض الإعانات أولا لعائلات أعوان الديوانة وثاني وخاصة لعائلات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخصوصية. هذا في الحقيقة الدور الاجتماعي هو الوجه الآخر للإدارة العامة للديوانة أنه كما عنا إحنا دور اقتصادي ودور أمني ودور شبائي عنا زادة الدور الاجتماعي هذا نتنقل للجهات كما قلت تحت إشراف وزارة المالية. وجاء المرة هذه جاء دور على مدينة الوكالتية والجهات المجاورة تنقلنا بوفد رفيع المستوى يترأس السيد المدير عام للديوانة وبحضور السيد والي القيروان وكل السلطات الجهوية والمحلية وأعضاء من مجالس المحلية ومجالس الجهات حضروا معنا كيف كيف. القافلة كانت فيها مجموعة كبيرة من الأطباء من جميع الاختصاصات وكمية كبيرة من الأدوية.
0: سامحني سي شكري العميد سيد العميد الأطباء والأدوية هل تم التنسيق مع وزارة الصحة وإلا أطباء هما يعني
5: أكيد تم الأطباء اللي متعاقدين مع المركز الطبي لديوانة وتم أطباء كثير متطوعين تعرف الأطباء معناه عندهم الجانب الإنساني تبارك الله عليهم كل ديما يلبيوا النداء كل ما نستحقوهم الحمد لله جاءوا معنا عدد كبير من الأطباء وكما قلت في جميع الاختصاصات وفرنا الخدمات الصحية لكل مستحقيها من اللي جاءوا. ولو أول مرة أنا في الحقيقة تول ضايف رحت برشا كي سمعت الرقم اللي قدمه الأخ حسب السلطة الجهوية قالوا وصل 7000 في الحقيقة هذا رقم معناه يفرح برشا ويخلينا بالحق فخورين اللي قدمنا الخدمات هذه لفائدة أبناء الجهة. كما قلت لك إذا تم تقديم إعانات زادة سواء الكراسي المتحركة سواء كانت معناها كل ما يحتاجوه لذوي الاحتياجات الخصوصية الأدوية كيف كيف وتم حتى حالات أخرى تعهدوا بهم حتى السلطة المحلية والجهوية والسيد المدير الجهوي للصحة باش يتابعوهم بعد ويتكفلوا بمتابعة وضعهم الصحي. الحمد لله كانت قافلة ناجحة في جميع المقاييس لقينا استحسان الجميع وهذا يدخل في إطار معنا مد يد المساعدة إلى مصالح وزارة الصحة في الجانب الاجتماعي وفي توفير الرعايه الصحيه لكل المحتاجين ولكل من يستحقها وان شاء الله باش تتواصل هالقافلات هذه واحنا مستعدين باش نعملوا كيف وحتى خير منها في بقيه جهات البلاد بقدره الله.
0: فوالا هو كما قلت سيد العميد الدور الاجتماعي مهم، خاطر ربما التوانسه في الذهن نتاعهم ديوانه كما قال معناها العمل الجبائي الامني الى اخره، لكن الاجتماعي جانب اخر نكتشفوه اليوم في المؤسسه نتاعنا ومؤسسه الديوانه التونسيه.
4: اكيد، وبالنسبه للقوافل الصحيه الاخرى معناها هذا اذاعه الشباب والاذاعه التونسيه مفتوحه باش سي نواكبه. شكري عنك باش نواكبه حتى على الميدان كما مكرم، ومش المواطن يعرف الدور نتاع المؤسسه هذه وكيفاش قاعده تساهم الى مختلف الوظائف الاخرى، وهذه هي تونس تونس المتضامنه، تونس المتآزره،
5: هذه هي تونس اللي نحبوها، الناس الكل يد واحده، الناس الكل يد واحده، ما ثماش واحد يخدم والاخر يتفرج، الناس كلها تحط ايديها، الناس كل هذا عمل اجتماعي، هذا عمل تطوعي، هذا عمل انساني، ما ثماش ما ثماش شكون ينجم يقول لا وكلا والا شكون ينجم يوخر انه يمد اليد للخوه التونسي. والديوانة بالطبيعه معناها ما تتاخرش على هالواجب هذا، واحنا مستعدين في كل وقت باش نقوموا به.
0: اكيد سيد العميد ما نجمش ما نستغلش الفرصه ونسالك على الموسم الصيفي كيفاش تعدى، نعرفوا انه تكون فما حركيه كبيره على غرار بقيه الاشهر، الموسم الصيفي عنده الخصوصيه نتاعو نتصور خاصه بالنسبه للديوان التونسي.
5: أكيد الموسم الصيفي بالطبيعة احنا تو معناها وفاء الموسم الصيفي قاعدين في مرحلة التقييم. الحمد لله لغاية الآن معناها ردود الفعل اللي جاتنا ردود طيبة وجيدة، كما عم ناول كما موسم سنة 2025 كان ناجح في كل المقاييس. إلى حد الآن معناها الصدى اللي جانا أنه مواطنين بالخارج فرحانين بالخدمات، السنة ثم سرعة، ثم سرعة في الإجراءات، ثم سلاسة في الإجراءات، ما تمش تعطيل. قدمنا لهم عديد التطبيقات الإعلامية معناها على ذمتهم باش يتفاداوا الانتظار ويتفاداوا الطوابير،
0: سهلت لهم أكثر
5: التطبيقات هذه بالطبيعة، التطبيقات هذه الحق فرحتهم برشا وعاونتهم برشا وبداوا يستنسوا بها. ما كتعرف من لول كل تطبيقة إعلامية معناها تظهر لهم صعيبة لا معناها ولاو فرحانين بها برشا وناس كل استنست وبقدرة الله معناها ديما بشوفات.
4: سي شكري عندي شهادة من أحد المواطنين بالخارج أنه يعني الخدمات الديوانية كانت بطيئة عند خروجه من البلد اللي جاي منه مش لازم نذكروه، وكانت سريعة في تونس. معناها شهادة يعني من أحد المواطنين.
5: الحمد لله، كما قلت احنا صار في مرحلة التقييم وإلى حد الآن قاعدين نتلقاو كان في الصدى الباهي في الأخبار الباهي. الحمد لله.
0: شكرا لك، مشكور جدا سيد العميد، يعطيك الصحة. سيد العميد شكري جبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، ومن خلالك أنت بالطبيعة تحية لكل أعوان الديوانة التونسية، نعرفوا خدمة كبيرة يخدموا فيها سواء في الموسم الصيفي ولا حتى بعده، خاصة زاد على المعابر والحدود، معناها هما راهو في الجبهة الأولى.
4: أكيد، حتى حجز المخدرات
0: أكيد بالطبيعة يعني والتهريب إلى آخره.
4: والتهريب وحماية البضاعة الوطنية التونسية وحتى البضاعة الواردة من الخارج، معناها دور اقتصادي كبير ياسر يعني، ودور جبائي زي كذلك.
0: صحيح، تحية ليهم وتحية لكم أنتم مستمعين. احنا مازلنا باش نواصل ونرجع كما قلنا نحكيه على 7 أكتوبر وطوفان الأقصى. أحمد معك أنت نسمع حاجة هكي، لأنه كما قلت زي دراه حتى الفن نوع من المقاومة
4: طبعا.
0: حتى الفن نوع من الصمود، معناها وانت قلت نكتب على الفيسبوك ربما باش نشارك شوية التعب متاعي وأحزاني، لكن زي ما ننساوش الدور الكبير اللي لعبوه وسائل التواصل الاجتماعي، اللي لعبوه الصحفيين في غزة، اليوم خليه العالم الكل فهم حقيقة الاحتلال الصهيوني وفهم بشاعة الاحتلال هذايا، خاطر قبل ما كانتش المعلومة متوفرة كما يلزم بالطريقة هذايا، وكانت العديد من الشعوب اللي غايب عليها شنو اللي صاير في فلسطين وتحديدا في غزة.
1: صحيح، هو المقاومة بالفن أو المقاومة الموازية هي من أهم الأسلحة، خصوصا احنا بنعرف انه في مرحلة ما جولدا مائير اللي كانت رئيسة الوزراء الإسرائيلية لما اغتالوا غسان كنفاني الكاتب الفلسطيني قالت لقد ارتحنا من لواء فكري مسلح.
0: أكيد.

0: برافو احمد. دونك هذا كما قلنا المقامه تكون حتى بالفن والصمود يكون حتى بالفن بالشعر بالغناء بكل الانواع اللي نجم الانسان بها يقدم.
1: والكوفيه الفلسطينيه التي عبرت الحدود ودخلت كل البيوت ودخلت الملاعب الرياضيه. وتحية مرة أخرى للفلسطينيين واللي يساندوهم، والنتائج متاعها قاعدة تمر وستغير معادلة العالم. ونعرف أنه قوى غربية كبيرة انكسرت، إن شاء الله نصر آتي بإذن الله
0: إن شاء الله. نختم معك أحمد، بعد 3 سنين كيف معناها ربما الحياة نعرف رجعت تدريجيا إلى غزة، لكن بطبيعة مش كما قبل 7 أكتوبر، شنو اللي تغير؟
2: اللي تغير انه الناس في حالة يمكن تشبه، ممكن اقول لك اسوأ بس على منحى اخر. ليش اسوأ؟ لانها الناس في حالة انتظار معتم. انتظار ما عندوش معنى، ما عندوش اجل، ما عندوش ادوات، ما عندوش افكار. يعني الخيام لسه منصوبة، الناس الان قاعدة بتجهز حالها للشتاء. يعني انك تعيش في خيمة بدون حرب، بدون جوع، بدون عطش وبدون موت، صعب انك تعيش فيها لمده طويله. يعني
0: صحيح،
2: يعني احنا بنروح بنجرب في تونس التخييمات وكذا ونشوف بنعيش يومين بنقول تجربه حلوه بس بنعاني فيها بلا شك، ما بالك في 3 سنوات من الخيمه، وزيد على الخيمه نقص من الاكل، نقص
0: المواد الاوليه
1: من الدواء،
2: والموت المستمر، القصف مستمر،
0: القصف مستمر.
2: الناس تعتقد ان القصف انتهى، لكن القصف ما زال مستمرا، الهدم ما زال مستمر. فالحالة عجيبة جدا، الأسعار غالية بشكل غير طبيعي، لقلة الشيء تزيد الأسعار، إلى جانب أنه كمان مش قادرين نساعد أهالينا. يعني بلا شك وجودنا إحنا كطلاب، الطالب بشكل خاص كقانون ما عندوش الحق في العمل، وإن استطاع أن يعمل لا يستطيع أن يرسل المال. هذا إذا قدر أنه يعمل. فيعني في إشكاليات مبنية على كتير أجندات، متعب جدا الوضع. لم نرتح بعد من الحرب، لم تنتهي الحرب، وما زالت الحرب قائمة، وما زال الصمود قائم في أكيد. المقابل
0: الحرب
1: هو يعني دعوة لكل الدول العربية وحتى في تونس أن التشريعات الوطنية تتغير لتمكين الفلسطينيين، معناها باش يشتغلوا، وعندهم الحق باش يشتغلوا كسائر التونسيين. معناها ثم بعض التشريعات ما يسالش، معناها حتى الدول العربيه المسانده ماهيش
0: واليوم لازم زاد
1: يعني
0: التفكير.
1: يعني عندهم الحق باش يملكوا، عندهم الحق زاد باش يشتغلوا. معناها تو مثلا انا يعني مثل الاخ يجم يولي استاذ ويقري في الجامعه، لذا ماذا بينا حتى ولو عقود ولا حاجه. يعني هذه هي اللي الدول العربيه تحب تشجع اخواننا الفلسطينيين،
0: تكون فهم بعض القوانين
1: السليمه، القوانين اللي تسهل عليهم الاندماج الاجتماعي باش يعاونوا اهلهم، باش يبعثوا لهم فلوس ولا يعني يقوموا بالحياه كسائر التونسيين.
0: واليوم يظهر زاد لازم التفكير جديا كما قلت، كل الدول العربيه وكل الدول المسانده للقضيه هذه زاد في اعاده الاعمار
1: اكيد
0: بالنسبه للفلسطينيين في طبعا. غزه، لانه مهم جدا. يعني كما قلت معناها ناس عايشه لمده 3 سنوات في الخيام، راهو ماهيش حاجه سهله، ماهيش حاجه سهله بالكل. فوالا
1: يعني ابسط ظروف العيش غير متوفره. يعني
0: هذا هو. شكرا لك، يعطيك الصحه احمد الفلسطيني كما تحب يعيطوا لك، واكيد انت بين اهلك وناسك، وان شاء الله ربي يطمنك على عائلتك ديما، وان شاء الله يا ربي النصر لغزه ولفلسطين.

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: رجعنا لكم في تونس اليوم، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم، مازلنا مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة أكيد بتبيعة مع المواكبات والضيوف أيضا. باش نحكيو من بعد شوية، مش بعد شوية وتسويتهم بلتو، نحكيو على إجراءات جديدة لتوفير الحماية للأطفال على شبكة الأنترنت من أجل فضاء رقمي أكثر أمانا لأبنائنا. ويظهر لي سيل حبيب هذية الحكاية اللي قاعدين نحكيو فيها ديما واللي نقولوا فيها ديما، كيفاش نجمو خاصة أنه نحميو أطفالنا في شبكة الأنترنت. السيد أيمن ثابت ممثل عن الوطنية للاتصالات حاضر معنا. سي أيمن مرحبا بك.
5: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
4: شكرا لك. دونك معك أنت نفهم ربما أكثر مسألة حماية الأطفال، إجراءات جديدة لتوفير الحماية هذية على شبكة الأنترنت كما قلنا من أجل فضاء رقمي أكثر أمانا لأبنائنا.
5: هو صحيح فعلا في الواقع هو باش يحط الامور في اطارها. هو دور قرار عن الهيئه المتعلق بتعزيز اليات الحمايه للطفل عند تحاري على شبكه الانترنت، والقرار هذا يدور في اطار توجه وطني كامل لتعزيز حمايه الاطفال في الفضاء الرقمي، خصوصا بعد انواع الميثاق الوطني لدعم قدرات الاسره وضمان بيئه امنه للطفل في الفضاء الرقمي. ولأكد هذا يصنتي على ضرورة توفير الآليات والأدوات اللازمة باش تحمي الطفل عند استعماله للإنترنت. ولقضية نحن كهيئة هنا يصنتي أنه بين الإشكاليات أنه توا الأدوات هذه متوفرة، فما مزودين معناها يوفروا في الأدوات بتاع الكنترول بارونتال، لكن الإشكالية أنه فما تباين على مستوى الخيارات اللي متاحة للولي باش يستعمل هذه الأدوات. هذا من جهة.
6: الأدوات هذه متوفرة سواء عند المركز الإعلامي موجه للطفل وإلا بالنسبة للمزودي الخدمات.
5: لا، هذه مزودي خدمات الأنترنت، صار الخدمات اللي يقدموها مع المشترك نتاعهم يوفروا مجموعة من الخدمات اللي نعبروا عليها نحن نقولوا الكنترول
4: بارونتال. اوكي،
5: حتى كي تدخل على بعض المواقع نتاع مزودي خدمات الأنترنت فتلقاهم يوفروا معنا هذه الخدمات. فما زوز أصناف، نحن عنا الخدمات اللي هي على روتر، وعنا الخدمات اللي هي معناها في شكل تطبيقات، معناها اللي تنجم تنزلها على الحاسوب ولا على جهاز الهاتف ولا على التابلت. اللي لاحظناه نحن كهيئة إنه الخيارات اللي هي متاحة على جهاز الروتر بين المستويات متباينة، معناها مدين من مزود إلى آخر،
4: مش المزودين كل كيف يعني.
5: أي بالضبط. إشكال زاد أيضا لاحظناه واللي هو رأي مهم برشا فهمتي، إن الأولياء ما عندهمش يا إما ما عندهمش دراية بالأدوات المتاحة هاد وإلا ما يعرفوش كيفاش يستعملوها.
4: صحيح.
5: هنا هذاك علاش دخلت الهيئة، هي أصدرت قرارها في تاريخ 10 جوان 2020. القرار هذا شنو يتعلق خصوصا؟ ليش يتعلق؟ أولا إلزام المزودين بفرض مستوى أدنى من الحماية على جهاز الروتر وتوحيد زاد ما بين المزودين الكل. شنو هي كان نجي نشوفوا مستويات الحمايه اللي كان فرضها في القرار كان يختارها لكم؟ اول حاجه انه تمكين الولي انه ينجم يعمل قائمه في المواقع اللي حد يحجبها معناها على ولده، معناها يختار هو حسب المستوى نتاع العمر نتاع الطفل وحسب المحتوى اللي راه ملائم ولا غير ملائم. هذا من جهه. هي اخرى مش نبسط لكم انه اكثر انه ينجم يختار الجهاز اللي يستعمل ولده لمثال الانترنت في الدار. كما نقولوا التابلت. ترجم مثلا تابلت يستعمل فيها ولده حدد له وقت معين تستعمله. يسمح له بالاستعمال للانترنت مثلا كما نقولوا من 5 حتى 8 نتاع العشية. ولا تقع. بعد الوقت هذا يتوقف النتائج على الجهاز هذا من غير ما يتقسم الانترنت على بقية فرق العالم.
4: اوكي، هذه حاجة مهمة جدا.
6: معناها في في في التطبيقة يعني تحدد الوقت اللازم حتى ولو هو
4: يتحكم فيها هو.
6: تمسك بالتطبيقة سيتسكر
4: حتى كان هو ما حبش يسيب التابلت الانترنت يتقص عليه.
5: احنا بس نوضح اكثر انه راه مش تطبيقه هذه على جهاز الروتر.
4: اي يعني دي بارامتر في الروتر مع المزود باش ينجم تصير نوعيه ال
5: والاهم في هذا الكل انه اعدادات التحكم في الخدمه هنا نحب نسمونها لوديه بالجدال لانه هذا مهم جدا. هذه راهي باش تكون محميه بكلمه سر وبوسيله اخرى للتحكم من هذه الوليه. باهي مطالب انه باش يكون في الاليه هذه محميه يا اما بكلمه سر ولا بوسيله اخرى باش تتحقق. معناها ما نجم يستعمل الاليه هذيك كان الولي فهمت، ما نجمش الطفل معناها يستعمل فهمت الاليه هذيك في غياب الولي ولا بدون فهمت الموافقه نتاعو ولا بدون الولي يستعمل كلمه سر نتاعو.
4: باهي
5: هذه شنو هي الاليات بالضبط، وهذا راهو يسمى معناها الحد الادنى الواجب توفيره بصفه مجانيه.
4: يعني هذايا حتى نفهم من عندك سي ايمن متى اوبليغاتوار على مزودي خدمات الانترنت؟
5: هذا الزامي، وهذا راهو الحد الادنى الزامي ومجاني.
4: الزامي ومجاني فوالا.
5: الزامي ومجاني فوالا.
4: يعني اليوم ايه تفضل.
5: بالنسبه للاشكاليه الاخرى اللي قلنا نحن
6: نسال هي قبل ما تكمل ثم الزامي حتى توفير وثيقه او دليل لخدمات الرقابه الابويه ما نحسب
5: هذا هو هذا هو هذا اللي باش نجيو توا.
4: اي
5: هي الاشكاليه نتاع اول حاجه العلم الاليات هذه وكيفيه استعمالها. هوني شنو هي فرض القرار على المزودين انه يوفروا دليل استعمال باش المشترك يعرف معناها كيفاش يفعل تلك الاليه كيفاش يستعملها. هذه معناها ملزم فهمت بالنسبه لمزودي خدمات
4: الانترنت.
5: والدليل هذا وقتاش يوفروا؟ يوفروا عند الاشتراك وقت يمشي الكليون باش ياخذ معناها الابونمون نتاعو والا يوفروا زاد فهمت بصفه متواصله عبر السيت نتاع مزودي خدمات الانترنت يكون موجود يكون موجود معناها باش يطلع على الولي يعرف كيفاش يفعل الخدمه هذه بكل بساطه.
4: يعني حتى نفهم من عندك سي ايمن مثلا اللي باش يعمل اشتراك جديد هذيك واضحه الامور، لكن اللي عنده ديجا اشتراك ويحب يطلع على الاجراءات هذيا وعلى باغامتر يفهمهم كيفاش يعملوا الكل يلقى على صفحات المزودين الدليل كامل واضح.
5: اكثر من هذا اكثر من هذا هو القرار ايش قال؟ باش يلقى على الصفحات، لكن بخلاف الصفحات انه المزود ولا ما عادش مطالب باش يعلم الحريف وقت اللي يجي يعمل لابومون بركه فهمت اللي فما الخدمه هذه كيفاش يفعلها.
4: اه
5: مطالب بصفه دوريه كل عام باش يعاود يبعث للمشترك نتاعو ويذكره بوجود الخدمه وكيفيه استعمالها. معناها حتى المشتركين القدامى معناها قرينا لهم حسابهم انهم باش يكونوا على علم معناها بالاليه هذه باش يتم اعلامهم فهمت وباش يتم تبسيط الاجراءات هذه فهمت نتاع كيفيه تفعيل الخدمه. وباش يتم التذكير زاد بصفه دوريه كل عام راه المزود مطالب باش يبعث المشترك ويعلموا بالخدمه هذه وكيفيه تفعيلها وكيفيه استعمالها.
4: باهي الخدمه هذه كما قلنا هو قرار من الهيئه الوطنيه للاتصالات بتاريخ 10 جوان 2026 يعني موجوده توا حاضره امورها واضحه ينجم الولي اللي باش يعمل سواء كما قلنا اشتراك جديد ولا قديم يفعلها.
5: هو باش نقولوا حاجه هي راهي الخدمه هذه المزودين راهو كانوا يوفروا فيها من قبل موجودة، لكن ما كانتش بالكيفية اللي نص عليها القرار هذايا معناها وبالهذه يعني وبالطريقة نتاع الإعلام فهمت اللي نص عليها القرار هذايا باش يكون بصفة دورية وانه باش يكون فما تبسيط وفما كذا دونك جديد دونك ولاو مطالبين هذه الخدمة وبصفة مجانية مع إعلام المشترك بصفة دورية بوجود هذه الخدمة.
6: وفي
5: احنا ما كثار في القرار هذايا الناس دور في جوال 2026 بعدين معناها كيما نقولوا فهمتي نقوموا بالرقابه على المزودين خدمات الانترنت ونراقبوا معناها في مدى التزامهم بهذا القرار.
6: معناها تو دخل حيز التطبيق سي ايمن.
5: ايه
6: ها؟ قلت لك تحل
5: مرحله التطبيق في مرحله التطبيق
6: مرحله التطبيق وقتاش يبدا انه تاخذ قرار ادعيه مثلا اذا كان مزود ولا ما قامش بالعمل هذايا ولا غيره كيفاش بالضبط؟
5: نحن توا بمجرد انه كنت باش تلقى مزود اذا كان ما التزمش بهذه الاجراءات انه الهيئه هنية باش تستعمل صلاحياتها تاع الرقابه ونتاع العقوبات باش تتخذ الاجراءات اللازمه.
6: واضح.
5: فما قرار جديد من الاول يلزمنا فهمت نراقبوا مدى التزام المزودين به وبعد تالي اذا كان فما مزودين باش نلاحظوا عدم التزامهم بتفعيل هذا القرار وتنفيذه باش نمروا الى مرحله فهمت كما نقولوا توقيع العقوبات اللازمه على المزودين اللي مش مستعدين مع العلم انه في اطار حتى باش نحميو حق المواطن وفي اطار نزيد ندعموا الشفافيه في العلاقه التعاقديه ما بين المواطن وما بين المزود فرضنا حتى على المزود في العقد تاع الاشتراك نتاعو انه نص على الخدمه هذه ونص على حق المواطن في التمتع بها ونص زاد كيف اللي هو يلزمه يمكن المواطن معناها تنتي من حق معناها تنتي الاعلام على انه الاجراءات تاع الاستعمال نتاعها وكيفيه تفعيلها هذا الكل معناها فهمتي منصوص عليه في القرار يعني.
4: فوالا وهذه مجانيه ولا يدفع عليها اشتراك في عند المزود ولا كل مزود وكيفاه؟
5: نحن نحب نميزوا ما بين جوج مستويات من الحمايه، انا المستوى اللي هو الحد الادنى اللي هو باش يكون على الروتير.
4: ايه.
5: اللي تحكيوا عليه. اللي هو هذا راه باش يكون مجاني كما قلنا وعند المستوى المتقدم كما تعرف انت عندنا تلك كما يقولوا شركات وعندنا مزودين انهم قاعدين يستثمروا في تطبيقات متقدمه في سون دي ابليكاسيون هذوما بليز افونسي يعطيك خيارات اكثر ويعطيك معناها كما يقولوا فهمت دي زوبسيون معناها كما يقولوا بليز افونسي دونك هذوما باش يكونوا معناها كما يقولوا مدفوعين هنا نجم يكون معناها هنايا مدفوعه لكن هوني اشنا يلزموا كي يزود الحريق بهذه الخدمة يلزموا عقد الاشتراك يضمن معلوم هذه الخدمة وبمجرد انه الحريق يعبر عن رغبته معناها فهمتني باش عدم التمتع في هذه الخدمة باش يوقف معناها كيما نقولوا التعمير بتاع هذه الخدمة يعلم المزود بتاعه والمزود مطالب باش يحفظ التعريف هذه من معلومة الانترنت اللي وظف عليه فهمتني على الحريق بتاعه.
4: فوالا فوالا
6: والمعلومه بتاع حسب هل هو عالي ولا مرتفع ولا
4: نصور انت والمزود سي الحبيب
5: هو الحق هو المعلوم معناها انت والمزود
4: مزود
5: ايوه فما شركات كيما نقولوا تعمل في التطبيقات هذيا معناها فهمتي تليفون معناها واش الشركه هي باش كل معلومه نتاعها فهمتي
4: فوالا
5: الاتفاق مع المزود نتاع خدمات
4: هذا هو دونك اي تفضل
5: نتاع حمايه ادنى اللي هو على جهاز الروتور متوفر بصفه مجانيه
4: هذا هو الحد الأدنى كما قلت متوفر بصفة مجانية اللي يكون موجود على الروتور واللي هذايا بطبيعة مع مزودي الانترنت نذكروا إجراءات جديدة لتوفير الحماية للأطفال على شبكة الانترنت من أجل فضاء رقمي أكثر أمانا لأبنائنا. مشكور جدا سيد أيمن ثابت ممثل عناية الوطنية للاتصالات يعيشك يعطيك الصحة مشكور على جمع التفاصيل اللي قدمتها ولأنه مهم جدا اليوم خاطر برشا ولا ربما ما يعرفوش ولا يحاول أنه يعمل حاجة وحده على التابلت متاع ولده وإلا على الأورديناتور إلى آخره فما فهمتوا أنه فما راهو حد أدنى باش نجمو يوفروه المزودين بتاع الانترنت باش نجمو نحميو أطفالنا وخاصة من أنهم ما يدخلوش لمواقع ما يزموش يدخلوا لها من أنهم يعديوا وقت كبير على الزكران اللي عندهم وكما قلت سي الحبيب مثلا هو ما يحبش يناحي تقولوا أنت تعطيه وقت وحدك تقولوا كما قولوا ساعة هو يقول لك لا هكي ولي يقص عليه هكا الانترنت من غير ما تقعد لا تتكلم لا تجري في جرته لا وأنت تقولوا نحي هو يقول لك تزيد درج لا حتى شيء تقف وحدها الانترنت من غير ما تقص على بقية العائلة وهذا مهم جدا
6: إن شاء الله حملة اتصالية في المجال هذا على جميع المستويات حتى في وسائل التواصل الاجتماعي
4: أكيد.
6: ووزارة الأسرة زادة مدعوة للانخراط وكلنا معنا حتى
4: وسائل
6: الإعلام احنا وحتى المؤسسات التربوية
4: ولا. شكرا ليك سي الحبيب احنا مازلنا مواصلين معكم في تونس اليوم حتى ماضي ساعة نرجعكم بعد مجلس بين نص نهار ونص
0: تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة
0: تونس اليوم
1: تونس اليوم
2: إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوتي إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
8: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك
0: عدل مشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس

0: النقطة الثانية في أهم المخاطر الصحية على المدى البعيد والقصير والمتوسط، هي أغلبها معناها ما تشملش كان التأثيرات على الجهاز التنفسي، بل تجم تمشي الأبعد من الكاكا، تجم تمشي التأثيرات على الجهاز المناعة، تجم تأثيرات على صحة القلب والشرايين وعديد الأمراض الأخرى نتيجة تلوث الهواء الداخلي. وكيف كيف في الدليل الإجراءات البسيطة والمبسطة السهلة للمتابعة والمراقبة لتحسين جودة الهواء الداخلي داخل المؤسسات. كيف كيف في الدليل زاد فيه جذاذة تقييمية يقوم بها صاحب المؤسسة أو المعني بالمؤسسة باش يقيم شنو جودة الهواء الداخلي عنده في المؤسسة متاعه وفي القاعات متاعه، ويتخذ إجراءات عملية لتحسين جودة الهواء الداخلي بعد نشر الجيد هذا على المواقع الويب تاع المؤسسات المعنية. دونك باش يكون يتطبق بشوية بشوية.
1: تواصل فعاليات قافلة الإدماج المالي والاستثمار المستدام التي تنتظم في خطوة لترسيخ الثقافة المالية وحفز الشباب على الإدماج المالي لتجوب 7 ولايات. يوم إعلامي للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية يوم 14 أكتوبر المقبل بمدينة الكاف. مكتب التشغيل والعمل المستقل بجربة حمت السوق ينظم خلال شهر نوفمبر المقبل دورة تكوينية في مجال المبادرة الخاصة لفائدة الراغبين في تنظيم وهيكلة مشاريعهم في إطار برنامج النظم وهيكل مشروعك. ومن أخبار العالم، جماعة الحوثي في اليمن اليوم شن موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ البالستية المسيرة، استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية في مناطق مختلفة من السعودية. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى السريع اليوم إن عددا من الطائرات المسيرة استهدفت الملك خالد الدولي في الرياض، مدعيا أنها أصابت هدفها بدقة وأدت إلى تعطيل حركة الطيران في المطار الدولي الرئيسي بالعاصمة السعودية. نهاية الموعد الإخباري، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا نص نهار و 42 دقيقة ماصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة. وباش نرجعوا نحكيوا على القرار اللي بدا تنفيذه، قرار وزارة التربية اللي ابتداء من 1 أكتوبر التلاميذ وقت تكون عندهم الكروز وإلا أستاذ غايب إلى آخره ما يخرجوش من المؤسسات التربوية. لكن تبقى نقطة الاستفهام، هل أن المؤسسات هذه حاضرة وإلا لا؟ احنا قبل ما ندخل في الديبا هذه ونحكيوا على القرار هذا، خلينا نسمعوا التسجيلات اللي كان عملهم زميلنا أحمد بدران العرفي وكان خرج للشارع سأل المواطنين كيف صايرة الأمور. هات نسمعوا التسجيل.
1: نسمع خير مدام،
2: نهارك زين.
1: القرار مو في بالك بيه ما يخرجوش نتاع 1 أكتوبر؟
2: أي
1: أنت اليوم جيت ريت.
2: أي اليوم جيت أي صحيح. لا ما خرجوش الحق، ما خرجوش يعني ما بين ساعة والساعة وإلا حتى في الريكري والواحد كلهم في وسط ساعة ما
1: معناها بداوا يتبقوا.
2: يعطيك الصحة، هي حماية ليهم فهمت. قلت لك سيكوريتي باهي، عرفت حتى أنت على صغيرك تبدا متماء ما يبداش هاو البرا يطلفح هاو خرجها ودخل يبدا خير هاو أنت وقت المرواح تجي تروح بيه. إن شاء الله مريقلين، إن شاء الله يا ربي كاملوا إن شاء الله.
1: حسب ما حكيت لي أنت الولايد يحوس معناها
3: يحوس
1: كيفاه؟
3: يحوس هاك ساعة ما يقريهاش الواحد خرج يروح حوس أو كم شيء. قاعد عندي تو ساعتين فركس عليهم.
1: معناه مو مش تبقوا فيه؟
3: الله هو أعلم. أنا كي ما نعرفش.
1: نزل كي غير بدأ هو.
3: أو كي غير بدأ ما نعرفش يعني. أنا هذا المفروض أنا يطبقوه مذهبية يطبقوه أنا. أنا معاه. معاهم في كل شيء يعني.
1: أما اليوم ولدك روح.
3: آه وكروا. أنا ما نعرفش نسأل عليه تو. يقرأ ما يقرأش.
4: اي بديت في بالي بها بديت وحاجه باهيه ونحب ولادنا يبدو محميين في الكوليج ولا في الليسي ولا في المدرسه، وان شاء الله ربي نجحت خيراتنا وربي يحميه.
1: معني هي تبقوا فيها انت حسب كلام؟
4: انا حسب كلام ولدي اللي هما بداوا فيها وان شاء الله ان شاء الله يكملوا يواصلوا في الحاجه هذيك ان شاء الله
1: ربي ينجحهم.
0: عايش هلا. دونك ما بين اللي يقول لك قاعدين يطبقوا ما بين اللي يقول لك شويه شويه فما تطبيق وفما
5: لي نهار اللي انت والليسي فما ليسيات ربما عندهم اكثر معناها ظروف ملائمه اكثر باش يستحفظوا بالصغيرات يحطوا يعملوا لهم فضاءات ولا قاعات ولا كذا، وربما الليسي اللي هرب له طفل روح له في الساعه
0: نتاع البيرمانونس
5: ربما ليسي صغير وهنا فهمتني في لافايات روح طفل
0: ما لقاش وين يقعد. هو كما قلنا قرار على اساس الزام مؤسسات تربويه بانه التلاميذ ما عادش يخرجوا للشارع يقعدوا في المؤسسات التربويه، لكن كما قلنا السؤال المطروح الكبير وهذا نعرفوه وشاهدناه وملموس انه فما بنيه نحكيوا عليها تحتيه نتاع المؤسسات التربويه لانها قابله وتنجم تستوعب التلامذه اللي عندهم ساعه كروز والا اساتذه غايبين، خاطر فما بعض المؤسسات التربويه اللي ما عندهاش قاعات راهم تاع مراجعه كما كنا نعرفوها ما احنا لي سال دو بيرمانونس ماهيش حتى كان فما قاعات زايده ماهيش مهيئه. اليوم فما بعض الاساتذه اللي يتشكاو من الفوضى داخل المعهد وقت اللي يكون فما هالساعه هذيا، لانه كما قلنا ما فماش من يقعدوا صغار فبالتالي مضطرين باش انهم يقعدوا في الساحه ويوليوا بالتالي يشوشوا على التلاميذ الاخرين. دونك هنا القرار صائب والناس الكل معاه، لكن يا حبذا لو كان
1: وفر له
0: فوالا خلينا قلنا مثلا سنيها ونخدموا بداية على المؤسسه التربويه ونحاولوا نعملوا القاعات هذه وتكون مجهزه، وبدايه من السنه الدراسيه القادمه يولي القرار معناها سائر والعباد الكل تقعد ما عادش تخرج. ايضا زاد حاجه اخرى مهمه جدا، الاطار التربوي القايمين فما راهو ليسي على ليسي تلقى فيه زوز قايمين معناها ناقصين، فحتى باش يقوموا بتوعيه الصغيرات هذوما ولا التلامذه والا باش ياطروهم باش يتلهوا بهم ماهمش موجودين، فالتلميذ يلقى روحه حتى في وسط الليسي مسيب.
6: هو يلزم ننظر الاطار العام نتاع القرار هذايا انه وضعيه المؤسسه التربويه وضعيه الخطه الوطنيه لمكافحه المخدرات والتصدي في محيط المؤسسه التربويه، ونعرف وقع دوائرات امنيه كبيره ياسر وثم العديد من التلامذه اللي بقاو وثم عصابات اللي قاعده تترصد فيهم، و يعني وقع اتخاذ القرار هذايا لانه الابقاء التلامذه في المؤسسه التربويه، ونعرفوا انه علاش ابقاء المؤسسه التربويه خاطر ثم ساعات جوفاء كيجيو يعملوا جدول اوقات ما ثماش القاعات اللازمه، لذا فانه يضطروا يعملوا ساعات جوفاء. لذا القرار هذايا اكيد انه احنا في كل القرار ثم صعوبات في التنفيذ وثم فتره انتقاليه باش اول شيء التلامذه تستانس والاطار التربوي يستانس وغيرها. ممهدات النجاح كما حكيت انت يا اخت وصال لازم تتوفر. شنو ممهدات النجاح؟ احنا قلنا راهو مش كان المؤسسه التربويه مش تقوم باش تعاون، حتى دور الشباب ودور الثقافه اذا توقع اتفاقية شراكة ثم يعني حتى قالوها حتى من وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشباب والرياضي أنه مش يتنقلوا منشطين من من من الوزارتين اللي يقوموا بتنشيط الأطفال. هل أنه إحنا يكفي أنه في في المدرسة مش نعملوا كان قاعات مراجعة ماذا بينا نعملوا فضاءات أخرى؟
0: يعني مش حط فيهم ما غير حتى
6: فضاءات ترفيهية ترفيهية متاع التنس متاع مطالعة متاع الشطرنج. هو أنه الحلول البديلة إحنا شفنا حتى سواء حتى كما شفنا في التحقيق في اللي عملوا بدران وإلا حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ثم حالة كبيرة ثم تشكيات من المربين ثم معناها مربي قالت راهو معناها ما تمش قاعات وين يبقاو تلامذة قاعات مراجعة ولا غيرها يعني يبقاو في الساحة وقاعات تشويش حتى على السير الطبيعي للدروس
0: اكيد.
6: وثم حتى فيديو يعني من دربوكا ونش يعني ثم مازلنا ما ثماش هكا التطبيع مع القرار الجديد هذا تحب له برشا وقت ما يسالش بقى شويه توعيه من الاولياء وشويه انه الاتفاقيات مع المؤسسات والمحيط كامل زاد يلزمها تتفعل معناها يعني اذا كان ثم دار شباب قريبه نجموا حتى يعني يتفهموا مثلا بعض الاطفال يمشي. وهل انه زاد الاولياء اللي للوليد اللي ولده خرج ساعات يغيب استاذ راهو ساعات يغيب استاذ معناها يبقى يمكن تولي سبحيه كامله
0: معناها ما يقراش
6: يولي ما يقراش ما ثم حالات زاد يلزمنا ننظروا لها بالنظره باهيه ويلزم حتى على مستوى الادارات المؤسسات التربويه تحاول تتعامل بمرونه واذا كان هما ما يقراوش الصباح تجم تسيبهم يرجعوا لديارهم يعني هذه الحالات اللي يلزمنا نتعامل ثم ناس راهو ثم التلامذة يولي ما يحبوش يروحوا كنا صغار ونعرفوا ساعات في عاود نمشيو
0: نروحوا تلقى جو دربوكا
6: نمشيو لسيدي ابو سعيد ولا يعني عشناها الفترات هذه
5: انا نوافق سي نوافقوا معناها سي حبيب توا الاولويه هي حمايه صغيرات في معناها انتشار مخدرات وكذا دونك الجهات المختصه خمت كونه توا كاولويه قصوى ملحه كونه نستحموا
0: من الشارع
5: بعد التطبيق والتنفيذ باش فيه نقائص باش يداركوهم فهمتني بشوي بشوي حتى يستانسوا تلامذة وتولي معني يوفروا لهم الفضاءات بشوي بشوي
0: يعني تقول انت الاولويه حمايتهم الأولوية الشارع هذا مهم
5: الاولويه الملحه ملحه ما تستناش كونه نحمي صغيراتنا في مثلا المحيط نتاع المؤسسات التربويه معروف معناها فيه ولا فيه
0: اكيد عليه هو
5: في تجاوزات وفيه فهمتني دونك الجهات المختصه خموا كونه هات نبداو ساعة ومن بعد بشوي بشوي نحسن
0: نسترقوا النقائص اللي
6: هو هو اخت وصال نتصور انه على المستوى الميزانيه القادمه انه على مستوى المؤسسه التربويه والمندوبيه الجهويه تعمل جرد لكل مؤسسه تربويه شنو مؤسسه تربيه فيها قاعه مراجعه اللي فيها فضاءات حتى نقاس. يعني يحاولوا باش يشوفوا شنو النقائص باش معناها في ميزانيه السنه القادمه ولا حتى خلال السنه اذا ثم امكانيه تحويل بعض القاعات إذا كان عندهم قاعات شاغرة ولا توا حتى ولات ساعات حتى نصب بعض الخيام ما يسالش معناها نحاولوا
0: نلقاو
6: حلول وثم طرق جديدة نتاع البريفابريكي زادة معناها نتصور أنه إذا كان حتى المجتمع المدني عنده حلول زادة جمعيات اللي تجم تقترح ثم جمعيات رياضية إلى آخره اللي تحب تنشط
5: كبداية باهية مشجعة
6: تنشط الصباح لذا أنه نحاولوا نبتكروا حلول معناها
0: هو جيستمون نبتكروا حلول خاطر اليوم تلميذ 2026 ما تنجمش تعاملوا بعقلية تلميذ عام 90 وإلا حتى عام 2000 معناها اليوم كما قلت ما مش نجمش نحطوا احنا وقتها كنت حطنا في سالة بيرمانونس ويعس علي قايم اسكت اسكت اسكت تلقى روحك ما تعمل في حد شيء ولا فحتى هي القاعده غادي تولي تقلق التلميذ مع تبارك الله توا ناشطين والكل كما قلت يلزم اليوم حاجات اللي تخليهم
5: فوالا تتماشى
0: مع حتى كي يقعد في الـ في الـ في المؤسسه التربويه بالعكس فوالا تحصل له الافاده
6: واكيد انه زاد معناها حتى ولي حتى برا ثم سدا يراجع دروسه معناها ثم الناس اللي
0: تراجع
6: ساعات في فرصه للعمل الجماعي ساعات حتى
5: يلزم
6: دروس دعم داخليه يعني ساعات يعني حتى التلامذه يوليوا يتفاهموا مع بعض
5: في صالح التلميذ
6: ما نشوفوهاش كان من الجانب انه انسان اذا ما فهمش درس يقول لزميله يعني نشوفوها الابعاد نتاعها من جميع ما معناها ونعرفوا توا خاصة حماية أطفالنا كما قال يعني توا وجود حتى حالة عنف
5: ضرورة
0: بالطبيعة حالة عنف راهو
6: مش معقول احنا
0: والعرك
6: إذا كان نحبوا راهو إصلاح جذري للتعليم في انتظار أنه القرارات ولا الخطط اللي ماشي تصدر عن المجلس
0: على التربية.
6: على التربية والتعليم، وأملنا أنه يطبق الإصلاح الجذري ومشاركة مختلف الأطراف. نتصور أنه من هنا معناها في انتظار الشيء هذا، نتصور للناس الكل يلزم تنخرط، المربين معناها الإدارة، وإذا كان ثم نقص هذا مش حتى جرد، حتى في كما قلت أنت إذا قايمين ناقصين كيف كيف مش مفهوم القيم نتاع المفهوم السابق، مفهوم هذاك المرشد والبيداغوجي والانسان اللي مقاربه جديده، مقاربه جديده يلزم مع التلام مع التلام، اذا خاطر توا ولات معنا المستوى الهندام وعلى مستوى مختلف
0: يكون قريب لهم حتى
5: دراسه كامله، دراسه شامله
0: هذا اللي يلزم. لكن كما قال بدران، هو اليوم الخط الاول هو انه نحميهم من الشارع ومخاطر الشارع اللي موجوده، وهذا اللي نصور اللي حابه توصل ليه وزاره التربيه بالقرار هذايا، باش انه على الاقل يكون في المحيط التربوي باقي المخاطر انقص برشا من انه يكون مسيب في الشارع ساعه والا ساعتين. الولي ما يعرف عليه حتى شيء، خارج المؤسسه التربويه تقول لك انا بيدي ما عندي ما نعمل. دونك هذايا القرار في حد ذاته مهم، لكن يبقى من بعد تحسين الظروف في المؤسسات التربويه هو اللي يجي اكيد بشويه بشويه
6: ان شاء الله. معناها بالتوفيق. اكيد من هنا بالتوفيق ان شاء الله من هنا لوسط السنه نزيدوا تو نرجعوا للموضوع بصفه ادق، وعلى مستوى التنفيذ على مستوى ينهين النقاط الضعف، ويلزم زاده الاولياء يتجاوبوا معهم، خاصة إذا كان ثم غيبات متاع تلامذة وغيرها. ونصور حتى على المستوى في السنة القادمة تكون الظروف أفضل، وهذا هي كما قلنا احنا في معناها في مصلحة حماية التلامذة المحيط المدرسة حتى من حوادث المرور.
0: بالطبيعة كل شيء
6: شفنا حتى حوادث المرور القاتلة في الحمدية، وهذا هو يعني والتواصل زاد بين الأولياء والمربين زاد راهو حلقة هامة جدا. وثم حتى اجتماعات دورية يلزم توقع ما بين الأولياء والمربين والأسرة التربوية ككل، لأنه في كلها في صالح التلميذ. إذا كان تلميذ مثلا غاب وعلاش غاب إلى آخره، لأنه راهو معناها الشارع راهو ولا خطير
0: صحيح،
6: معناها فيه العديد من المخاطر، معناها ويلزم حماية التلامذة باش تنجح نقص من انقطاع المدرسي. وان شاء الله مسيره معناها تربويه ناجحه ودراسيه لكل وليداتنا، وربي يحميهم وربي ينجحهم.
0: اكيد اكيد، وهذا هو انه احنا نحميهم من مخاطر الشارع، وان شاء الله كما قلت سي حبيب بالتوفيق.
5: اما سي حبيب حسب احساسي انا وصال كانت تشد تقعد في الصاله ما تخرجش
0: سلم برمانون لا عندنا شويه الفصعات شويه هكا
6: لا في اخر العام شوفوا
5: ظهر الدروس
6: في اخر العام في ماي هكا ولا
0: ما كانش خلينا نخرج سلم برمانون في ماي هذيك
6: وحصلنا المعدل وخذينا المعدل عرفنا روحنا ناجحين
0: وليوا
6: انا وقتها يبدا التسيب
0: تخيل هذيك مش ساعه
5: انا نعرف
6: كان يفسع بدرانة
5: انا نوري وجهي من الاول ومن بعد اصحاب انا والفيسيرفيون
6: لا ما كنت تمارس نشاط رياضي على الاقل تمشي
5: انا هذاك النشاط الرياضي انا تعرف سي حبيب انت جبتوا الموضوع من احسن سنوات عمري انا. اما النشاط الرياضي كانوا مختارين له توقيت نحن نقراو نكمل نص نهار نرجع ساعتين استاد بجنب الليسي موش بعيد نمشيو نص نهار ونص نترينيو حتى الساعتين غير ربع ندوشو ناخذو فطورنا ونرجعو نقرا
0: تقرا
5: من ليت التجربه نتاع معناها لعبت في فريق مدني معناها اللي هو اولمبيك كيف اللي هي جمعيه عريقه حتى للجونيور معناها فريمو من احسن سنوات كيفاش معناها اون جروب كيفاش معناها تعيش
6: نفسي لا
5: كيفاش تعيش اون جروب تدخل معناها تجربه ثريه وثريه جدا انا ننصح
0: وتبعدك على المخاطر اللي كنا نحكيوا عليهم الحقيقه
5: وتتغرم سيرتو لا تغرمت بالكوره وكذا تولي قرايه والكوره تولي تنضبط وتعيش اون جروب وتعرف كيفاش تتعامل وكي وانت صغير 12 سنه 13 سنه 14 مازلنا صغار مازلنا في سن المراهقه ويأطرونا ويجوك مربين باهين وديزونترونور باهين وينصحوك وتمشي وتلعب مع جمعيات اخرى
0: وهذا هو المهم
5: وتمشي ديبلاسمونات
6: وتم اثرت تجربتك الاجتماعيه
5: الحمد لله انا بصراحه من احسن التجارب اللي عشتها
6: نقلت العديد من مناطق الجمهورية وعرفت أشخاص آخرين
5: وكورت مع جوارات ولاو نجوم أنا مثلا كي كنت نلعب أنا نلعب كادي ماهر الكنزاري في استاد كان يلعب جونيور وماهر الكنزاري من صغره كان نجم كان باسمه كان
0: فما لي تالون تعرفه
5: موهوب وكذا ويحكيوا عليه باش يعمل كارير ويعمل اسم وخو الركباوي صغير، خو صغير كورتما برشا ماني
0: يعني شفت وقت اللي يكون صغير
5: مختار الرويسي سي حبيب، خو الرويسي صغار الكلوب افريكان
0: يكون يعني تلميذ يلقى الفضاءات المهيئه باش ينجم يعمل سبور كما قال هو ولا انشطه ثقافيه، راه مهم مهم جدا هذايا اليوم اللي يلزم
5: يكون لك شخصيتك، كون لك شخصيتك
0: فوالا وتبعدك على كما قلنا المخاطر هذه، لانه اليوم تلميذ ولا فارغ ما عندوش حتى حاجه باش يعملها، فيمشي لحاجات اخرى. ان شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. شكرا بدران سي الحبيب يعطيك الصحه، معز عزيز الفا وليد النويري وصال، نقول لكم شهيه طيبه، باي باي.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك السيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: أهلا وسهلا. مرحبا.
4: على كيف عربي، على كيف كيف كيف هذا حس اليوم
3: ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب في موعد جديد مع على كيفك. على كيفك الحصه اليوميه من اثنين حتى للخميس، كل مره ديو، كل مره اكيب، لكن الفقرات ما تتغيرش.
4: محتوى يتغير يتجدد طبعا كل مره نعملوا دوليشه في تونسنا العزيزه. فما بلايس ديما نقولوا لي تونس باللي تدور فيها باقي تكتشف فيها برشا اماكن مزيانه، ما فماش الساحل خير ولا الغابي خير ولا الصحراوي خير، كلهم مزيانين وكلهم عندهم شرم متاحهم. في البوكس متاعنا، البوكس اللي يخرجوا منه الاوت اوف ذا بوكس، ديما عندنا شباب مبدع كل في مجاله. احنا حكينا موسيقى وحكينا مشاريع وحكينا في على برشا محتوى صنع محتوى. اليوم باش نمشيو للمسرح. اي نمشيو للمسرح وفي عوض الضيف عندنا زوج ضيوف من الشباب صغيرات محليهم عملوا عمل مسرحي توج بجائزة. مش نحرق لكم الأحداث وتكتشفوهم. الصغيرات هذوما صغار في العمر ولكن كبار برشا في الإبداع وأحلامهم أكبر منهم.
3: من بعد شوية نبدأ مع رقم اليوم. اليوم زوز أرقام. مش نعطي زوز أرقام، مش واحد باركي. واحد يهم تونس والآخر يهم العالم. هذا ما باش نبداو ان شاء الله من بعد شويه. اما قبل هذايا خلينا نسلموا على كل كيب اللي موجوده معنا، زملاء في الحافله بتبيع او خلف البلاور كما نقولوا. وليد الريفي، اسلام خضراوي، والفا نصيب، ومن
4: امام
3: الميكروفون خارج الحافله خارج الحافله سهيل ماجري وعربي بشير. ان شاء الله حتى المثلثه معكم في على كيفك على اذاعه الشباب، ما تبدلوش الموجه.

0: هذايا بطبيعه تو ليت تو ليت
1: في
0: هو
1: جاي مخر
0: ولا نعرفش هو ظهر له هكاك باش كنت ليت سأبحث في الامر سأبحث
1: ما انا حاشك القناع اللي لقيت
0: المزاله لا هما قال لك تسالوا قال لك كيفاش عدى الصيف كامل هكاك
1: اي بالحق مخنوق
0: على كل تو ليت سمعناه وسمعنا ايضا نجوى كرم وصلنا معهم لتوقيت ماضي ساعه وربع وقيت باش نتعرفوا على رقم اليوم
1: رقمي اليوم
0: رقمين باه
1: رقم اليوم رقم اليوم هو عمري انا عادي نقول عليه عمري انا ما قلقنيش
0: اي زوز ارقام الاخرين هو عمرك
1: 23
0: في هذه اللي نحكي فيه خاطر الرقم تاع اليوم الاولاني هو 1029
1: 1029
0: تمشي من اليمين تاخذ 29
1: 29 باقي كبرتني
0: باه خذ العشرة
1: باه 29 رقم شنو؟
0: هو للأسف مش رقم باهي هو رقم سلبي جدا هو عدد القتلى في حوادث المرور في تونس 1029 منذ بداية عام 2026 إلى غاية غرة أكتوبر علاش اخترت الرقم هذا باش نبدأ به لأنه بالحق في على مستوى الطرقات حاجتنا باش يتحسن برشا السلوك نتاع المواطن سواء السائق أو مستعمل الطريق حتى اللي على ساقيه أحيانا ما يحافظش على سلامته ويستهتر بقطع الطريق وأيضا بتبعة يلزمنا نمشيه للمتسبب الأول اللي هو المخالف والذي لا يحترم قواعد المرور صارت الأيامات هذه بتبعة ثم برشا الناس تتباحث على وتحكي وتعطي في آرائها على شرطة المرور اللي بدون زي
1: اللي بالزي المدني
0: اللي بالزي المدني اللي بدون زي معناتها نظامي اللي بالزي المدني واللي برشا الناس استحسنوها الفكره هذه وبرشا عندهم عليها ملاحظات لكن ما نجمو كان نقولوا انه البادرات من النوع هذا اللي من شأنها انها تحث على تطبيق القانون نتاع المرور ما نجمو كان نمشيو معها وان كانت فيها نقائص وان كانت فيها ملاحظات نجمو كان نمشيو معها هاو علاش على خاطر فما ارقام من النوع هذايا الرقم هذايا راهو معناتها هو فيه زياده على عمناول ماهوش معناتها اكثر من عمناول يعني ارتفاع باكثر من 10% او النسبه فهذاك علاش لابد من ايجاد الحلول
1: هو الرقم وان كان 29 كهو فيبقى مبزع يبقى فما بالك هو
0: ماذا بينا احنا راهو فما بلدان في العالم كيف يصير حادث واحد مرور تنجب عنه حالة وفاة الدنيا تقوم متقعدش فهمت في كندا في بلاد فيها برشة توانسة وبرشة توانسة عندهم علاقة به اسألوا التوانسة اللي عايشين غادي في كندا يقول لك وقت اللي يتوفى حد في الطريق لا لا لا لا لا العمومي بأثر حادث مرور شنو الحاجات والطقوس اللي عملوها والأشياء اللي عملوها لتخليد أولا ذكرى الشخص ذاك ومن جهة أخرى لي صرامة القانون وتطبيق قانون المرور راهو ما ينجم يكون كان في صالح مستعمل الطريق نراو ناس يقول لك ديما يخموا في الخطيه وفي هاو كان الخطايا هاو كان زياده
1: راهو
0: البلدان اللي ما فيهاش حوادث مرور هي بلدان فيها خطايا توجع فيها قانون
1: توجع
0: معناتها
1: كلنا عندنا في عائلتنا
0: مش هما تربوا خير منا معناتها
1: بالضبط
0: في الحكايه دي لا ربيتهم القوانين الصارمه
1: القوانين الصارمه الردع هذاك شنو نحبوا احنا الانسان بصفه عامه مانيش نحكي كانش على تونس معناها اذا كان انا نبدا نمشي في ضوي الاخضر نسوق وتتعدى مرا تو صارت لي وانا في طريقي للاذاعه تليفون في يدها وتمشي في عقلها وتوقف فيا انا في وسط الكياس كنت النجم نضربها فانا خرجت عادي في ضوي الاخضر واموري واضحه وهي ولا على بالها شويه مسائق وشويه من مستعمل الطريق وبرشا ردع ومخالفات تنشدوا الرجله
0: هذه اذا المخالفات والفلوس خلينا نمشيو للرقم الثاني فلوس
1: فلوس
0: فلوس الرقم الثاني فلوس برشا فلوس
1: برشا فلوس
0: برشا فلوس
1: شجعت حمسني
0: 1054 او تريليون و 54 الف دولار. ما نيش عارف هذا الرقم, هذا الرقم معناتها فوق 1.054 تريليون دولار هكا. هو بالضبط الرقم. هي ثروه شخص واحد
1: برك,
0: شكونه اللي باش يكون ثروته 1.054 تريليون دولار؟ ما ينجم يكون كان ايلون ماسك. ايلون ماسك اللي تجاوزت ثروته مجددا التريليون دولار, ووصلت حسب بيانات فوربس المنشوره البارح 6 اكتوبر الى حوالي 1.0542, خاطرك اثنين هذيك مش شويه كلي بعد الثلاث تريليون دولار. والقصه هذه مثيره على خاطر ماسك اصبح اول شخص يصل الى مستوى التريليون دولار, وهذا كان قبل معناتها في شهر جوان, ومن بعد تراجع على المستوى هذا, طاح مسكين في قر شويه ثم عادت الاسهم نتاع الشركات قفزت مجددا, فعودت هزته لنادي التريليونيرات اللي هو موجود فيه وحده, نادي فيه وحده. ايوه وثروته ارتفعت ب 30.6 مليار دولار في يوم واحد مقارنه باغلاق يوم الجمعة. ويكاند تعد عليه يعمل 66 كيف. أنا كنت نصور 20 ألف في الويكاند.
1: كل كتب بدك كيف تكون سعيدا وكيف تكون درشنا كيف تكون إيلون ماسك.
0: ما نتشوف ما تشوف الدنيا بالحق كيف. فما ناس تخرج يخدم لك من الصباح الليل والويكاند كامل, وشوف يخلط يزيد ما يزيدش دخل كذا. وفما شكون الويكاند زاد له في ثروته 30.6 مليار دولار, ليس مليون مليار دولار. فوصلنا للتريليون اللي هو كما قلت ثروة شخص واحد. هو الأغنى في العالم, هو الأغنى أيضا عبر التاريخ. ما أنت معروف أنه عبر التاريخ إيلون ماسك وصل الأغنى. الثروة اللي هي جات باش بالتكنولوجيا وبغزو الفضاء وبأفكار مش خارج الصندوق فقط, مش out of the box بارك, لكن من بعد العالم كل تبعوا فيها وليت هذه هي الطريق, طريق للثروة.
1: معناها انت على قد ما خدمت تكنولوجيا وعلى قد ما تفهم في التكنولوجيا ولا عملت لنا هكا شوية مسكوكة ما إيلونا ولا شيء.
0: خاتيني انا, خاتيني انا ما معناتها تفهم فكر الحالي راس الهندي.
1: مش نحكي على الفلوس, نحكي على الابداعات والافكار. من فضل
0: الابداعات والافكار حسن طاهري معناتها شاهد على الحكايه هذه. شوفوا في كريزي ساينس تنحكيو فيها
1: مع
0: لحد. هذه الرقمين اوكا. ختمنا برقم فيه برشا تفاؤل, فيه برشا تفاؤل. الواحد يغزر للمستقبل ويحاول يحصل حتى كل سنين اللي بعد الصفر فاصل.
1: اي اي اي تبعيني شو كان.
0: يلا نرجع للموزيكا دواليبا, بعد شويه نكملوا معكم في على كيفك على اذاعه الشباب.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: الجامعة الافتراضية بتونس تتحصل على شهادتي جودة دوليتين تدعمان مسارها في الجودة والارتقاء بخدمتها. وضع ودليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال في تونس لحمايتهم من التلوث الهوائي. وكونفيرجنس تونيزي في دورتها 7 تظاهرة تنتظم موافق سانت الجارية بهدف نشر الوعي الشبابي بالقضايا البيئية. أسعدت توقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل.

0: تتعلق شهادة إيزو 9001 بنظام إدارة الجودة، فيما تخص شهادة إيزو 21001 نظم إدارة مؤسسات التعليم والتكوين. وأكدت الجامعة أن هذا التتويج يمثل محطة جديدة ضمن مسار متواصل لتعزيز الجودة في التكوينات والخدمات المقدمة وتطوير الممارسات بما يستجيب لحاجيات الطلبة والمتعاملين والشركاء. مثل دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال في تونس موضوع ملتقى نظمته اليوم الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، يهدف إلى توفير مرجع عملي وعلمي يساعد مختلف المتدخلين على فهم المخاطر المرتبطة بجودة الهواء الداخلي والوقاية منها. مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني أكد في تصريح لصلوح بوكاري أن هذا الدليل يتضمن إجراءات مبسطة وسهلة لتطبيقها داخل المؤسسات لحماية الأطفال من التلوث الهوائي.
1: الدليل هذا فيه تعريف بأهمية جودة الهواء الداخلي، أهم الملوثات اللي نجموا نتعرضوا لها السائرات. النقطة الثانية فيه أهم المخاطر الصحية على المدى البعيد والقصير والمتوسط، أغلبها معناها ما تشملش كان التأثيرات على الجهاز التنفسي، بل نجم تمشي الأبعد من الكيكة، نجم تمشي التأثيرات على الجهاز المناعة، نجم تأثيرات على صحة القلب والشرايين وعديد الأمراض الأخرى نتيجة تلوث الهواء الداخلي. وكيف كيف في الدليل إجراءات البسيطة والمبسطة للمتابعة والمراقبة لتحسين جودة الهواء الداخلي داخل المؤسسات. كيف كيف في الدليل زاد فيه جذاذة تقييمية يقوم بها صاحب المؤسسة أو المعني بالمؤسسة باش يقيم شنو جودة الهواء الداخلي عنده في المؤسسة متاعه في القاعات متاعه ويتخذ إجراءات عملية لتحسين جودة الهواء الداخلي بعد نشر الجيد هذا على المواقع الويب تاع المؤسسات المعنية، دونك باش يكون يتطبق بشوية بشوية.
0: بهدف نشر الوعي الشبابي بالقضايا البيئية والمناخية ومشاغل الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تحتضن تونس موفى السنة الجارية الدورة السابعة للمنتدى الدولي كونفيرجنس تونيزي ببادرة من المدرسة الوطنية للعلوم أو لعلوم التطبيقية والتكنولوجية وبالشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني. هذه التظاهرة تمثل فرصة لتشريك الشباب والطلبة لإيجاد حلول عاجلة للقضايا الوطنية والدولية باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، وفق مدير المدرسة صلاح الورهاني للزميلة نجاة حسن.
2: تظاهرة كبيرة، المبادرة جات من نادي من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالتشارك مع جمعيات من المجتمع المدني، والهدف منها التقريب الأنشطة اللي تعمل على المستوى الأكاديمي بالأنشطة الاجتماعية. القضايا متاع البيئة ولات قضايا مهمة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، نحاولوا احنا نشوفوا التكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي والمجالات الأخرى في مجالات الطاقة والكل كيفاش نجموا نستعملوها باش نلقاو حلول للمشاكل البيئية اللي هي عديدة، مشكلة الفوسوجيبس اللي عندنا معنا في جابس، الشكل اللي عندنا متاع الرسكلة متاع النفايات. الطلبة هنا باش يحاولوا يلموا المهتمين بالمجال متاع البيئة باش يلقاو حلول عاجلة. الطلبة بصفة عامة هم ملمين بالقضايا هذه، وكي فرصة باش نشاركوهم باش هما يكونوا زادة يعطيوا زادة حلول وعن طاقة كبيرة، وهما باش يكونوا الفاعلين واللي هما باش يكونوا الناشطين باش ينفذوا الأفكار اللي تنجم تخرج من المؤتمر هذايا.
0: من جهتها أكدت الطالبة ومنسقة التظاهرة ريم عمدوني أن المنتدى سيجمع عددا من الفاعلين الاقتصاديين من تونس ومن الخارج في تفاعل مع الطلبة التونسيين.
3: الفوروم كونفيرجنس اللي باش يصير في اخر العام محددا في 2 ديسمبر، فوروم مونديال بدا في باريس عام 2009 وعام 2018 جبناه لتونس، وهذه ان شاء الله باش تكون ليديسيون السابعه في تونس. يجيو فيه فاعلين في المجال الاقتصاد الاخضر باش نحكيوا على برشا حاجات تهم الشباب. الهدف هو توعوي، توا نعرفوا انه فما برشا مشاكل في العالم، المشاكل المناخيه الاقتصاديه الحروب باش يتم التطرق ليه في الايفنمون هذايا. فوروم هذايا بازي على ثلاثة حاجات 3-0 نسميهم احنا، صفر فقر، صفر اقصاء، صفر كربون. دونك باش نحاولوا نتطرقوا للثلاثة اصفار هذوما اللي هما يحكيوا على البيئة، على الاقتصاد، على المشاكل الاجتماعية بصفة عامة.
0: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا خطوات تونس الخضراء تظاهرة تهدف

0: إلى التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء. حوالي 50 شخصا من مختلف الفئات العمرية سيشاركون في 18 من شهر أكتوبر الجاري في سباق رمزي يجوب كامل ولايات الجمهورية. خطوات تونس الخضراء تظاهرة وطنية من تنظيم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. المنظم اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي:
1: الجرية الرئيسية هي باش تصير في كورنيش المرسى، فيها 1.1 كيلومتر، باش يكونوا كل الأطياف العمرية والصغار والكبار والنساء والرجال. بطبيعة في 1 كيلومتر باش يكون عدة شخصيات بارزة رياضيا وسياسيا وإعلاميا، لكن معاهم زادة أبطال. نحكيه على ناس اللي صارت لهم عملية زرع عضو، زرع قلب أو زرع كبد أو كلى، ويكون وربي يعطاه حياة جديدة في الولايات الكل. فما جرية رمزية في كل ولاية، فما 50 شخص اللي باش يعملوا سيركوي، مجرد باش نقولوا راهي الحملة هذه راهي وطنية.
0: في أخبار العالم، في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة في 7 من أكتوبر 2023، يتواصل وتصعيد الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. كما أعلن مجمع ناصر الطبي وصول شهيد وعدد من المصابين إلى المستشفى جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكد مصدر من الإسعاف والطوارئ بغزة استشهاد عنصر دفاع مدني بنيران قوات الاحتلال أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيرانها بجباليا. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية نسف ضخمة داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرق مدينة غزة. من جهتها طالبت الفصائل الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لوقف خروقات وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: الجامعة الافتراضية بتونس تتحصل على شهادتي جودة دوليتين تدعمان مسارها في الجودة والارتقاء بخدمتها. وضع دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال في تونس لحمايتهم من التلوث الهوائي. وكونفيرجنس تونيزي في دورتها 7 تظاهرة تنتظم موفى السنة الجارية بهدف نشر الوعي الشبابي بالقضايا البيئية. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.

0: توب سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد رياضة على موجاتنا. البداية بتبيعة بأخبار المنتخب الوطني للسيدات للكبريات، غدوة السبعة في صادرات منتخب الوطني التونسي يواجه منتخب السنغال لحساب ذهاب التصفيات مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 اللي هي باش تكون نهار 13 أكتوبر 5 متاع العشية على ملعب عبدالله يواد بمدينة ديامنيادو ضواحي داكار. ندوة صحفية اليوم 6 للمدرب الوطني وليد قروم. إلى كرة السلة، تتلعب اليوم العشية الجولة الرابعة بروا، ماضي 3 في الجورجاني نادي الإفريقي الملعب النابلي، 6 باقي المباريات. الاتحاد المنستيري يستقبل نادي كرة السلة بحمام سوسة، النجم الراسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازه جي اس كا، داليت جرومبيليا سي اس اس، ونجم حلق الواد يستقبل النجم الساحلي. في كرة اليد نعطيكم برنامج الجولة السادسة من قسم النخبة، نهار السبت تلعب النجم الساحلي مكر مهدية نادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال، بعثي بن خيار جمعية الحمامات، سبورتينغ المكنين، اتحاد منزل تميم، نادي ساقيت الزيت، نصرة بلبة، ترجي رياضي، المنزه الرياضي. ونبقاو مع كرة اليد، عقوبات رابطة كرة اليد بعد أحداث العنف في مباراة اتحاد صيدا والترجي الرياضي. نحكيو على قسم النخبة الصاغر، إيقاف لاعب الترجي محمد خليل وسلاتي 8 مباريات و300 دينار أختية، إيقاف كذلك أنس الحلواني من الترجي 4 مباريات و300 دينار الأربع مباريات مع تأجيل التنفيذ، عبد المؤمن كيتوني 4 مباريات و300 دينار، اسكندر الحمروني 4 مباريات و300 دينار مع تأجيل تنفيذ الإيقاف في المباريات، وأحمد إياد متير من فريق صيادة 8 مباريات وأختية ب300 دينار. إن شاء الله تكون عقوبات ردعية باش ما يعاودوش نفس هذا العنف، مازالوا صغيرات، نحكيوا على الأصاغر، درس أكيد ضروري قبل كبارهم وصعودهم للأكابر. إلى كرة القدم مرة أخرى، بعد تريفل بطولة تعود الرابطة المحترفة الأولى في جولة خامسة أيام 10 و11 أكتوبر نهار السبت والحد. نهار السبت ماضي ساعتين ونص، ترجي الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين النادي الإفريقي، تقدم ساقيت الدير سي اس اس، يابي الاتحاد المنستيري، ونهار لحد شبيبة العمران مستقبل المرسى، النجم الساحلي نادي حمام الأنف، نجم متلوي استاد، والترجي الجنوب مع أمل حمام سوسة. أكيد فرقنا التونسية اللي تلعب المنافسات القارية بدأت في الاستعداد والتحضير، ذهاب الدور التمهيدي الثاني. النادي الأفريقي سافر نهار الأربعاء الجاي 14 أكتوبر للوبومباتشي في رحلة عادية لمواجهة توبويسون مازيمبي، اللي قا نهار السبت 17 أكتوبر ماضي ساعتين بتوقيتنا. الترجي كذلك في السيان يواجه نهار 18 أكتوبر السواحلي الليبي في مصراتة انطلاقا من الستة متاع العشية. وفي كأس الكاف ترجي رجيس يلعب في الطيب المهيري ماضي 3:30 ضد ريال باماكو المالي نهار السبت 17 أكتوبر. ونهار 17 كذلك السي اس اس يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري 5 متاع العشية في الكوديفوار. الرابطة المحترفة الثانية قاو في القفصة بعد زوز هزائم في البطولة، قطيعة كانت بالتراضي بين الهيئة المديرة والمدرب فرحات زروق، والمدرب الجديد هو أيمن مخلوف اللي باش يبدا العمل انطلاقا من اليوم. المدرب المساعد هو سمير عبيدة، المعد البدني نوراني قفصية، ومدرب الحراس حسام كعباشي. برنامج الجولة الثالثة من رابطة الثانية باش تلعب في الويكاند سبت وحد، نهار السبت مستقبل سليمان جمعية مقرين، النجم الخليدي رالوي، الملعب السوسي بعث بوحجلة، مكان مهدية هلال مساكن، محيط قرقنا كوكب عقارب، مستقبل جابس هلال الشابة، وهلال رديف مع النادي القربي نهار لحد دفعة ثانية، سبورتينغ من عروس، اتحاد تطاوين، جمعية ريان القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قاو في القفصة، سبورتينغ المكنين، جندوبة رياضية، جي اس كا، اتحاد قصور السيف، أمل بوشم، الملعب الجابسي، أولمبيك مع مستقبل القصرين. في رفع الأثقال منتخبنا الوطني التونسي تحول البارح لمدينة مستغانم الجزائرية للمشاركة في البطولة الإفريقية والبطولة العربية لرفع الأثقال، تبدأ من 5 حتى 13 أكتوبر الجاري. وفد المنتخب الوطني التونسي ضم 18 عنصر من الجنسين رجال وسيدات. أختم بالميل الميل قوام الأعمال خاصة في الرياضة وتحديدا في كرة القدم. نعطيكم أعلى لاعبي العالم دخلا في موسم 2026-2027 بالطبيعة يتصدر القائمة كما هو منتظر الدون كريستيانو رونالدو ب 300 مليون دولار تقريبا 1000 مليار من مليماتنا في الموسم الوحيد، بتبيع أموال من داخل الملعب وكذلك من الأنشطة التجارية والاستشهارية تقريبا لنجوم كرة القدم في العالم. في المركز الثاني ليونيل ميسي ب 150 مليون دولار، المركز الثالث للفرنسي كيليان مبابي 105 مليون دولار، المركز الرابع لإيرلينغ هالاند النرويجي ب 85 مليون دولار، نلقاو في المركز الخامس فيني جونيور ب 67 مليون دولار، في السادس في المركز السادس أول لاعب أفريقي هو سنغالي ساديو ماني اللي دخل متاعه 54 مليون دولار، في المركز السابع لامين يامال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، الثامن جاد بيلينغام ب 54 مليون دولار، والمركز التاسع لهاري كين ب 40 مليون دولار، وفي المركز العاشر في التوب 10 فما لاعب افريقي ثاني هو مو صلاح المصري، عندنا زوز افارقه في التوب 10، المركز السادس لماني والمركز العاشر لمو صلاح. نهايه اخبارنا، شهيه طيبه للناس كل، الى اللقاء.

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
0: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك. مرحبا بكم من جديد في على كيفك مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وسعيده جدا انه ضيفي البطل حاضر معنا اليوم في الاستوديو. وباش نبداو فقرتنا عربي،
4: فقرتنا هي اوت اوف ذا بوكس او خارج الصندوق، ومع شباب مع جناس تفكر وتخمم وايضا تفعل الباسون اكسيون خارج الصندوق.
5: اوت اوف ذا بوكس.
4: ايوه،
0: لوت اوف ذا بوكس اليوم هو احمد خميس. عسلامة، مرحبا بيك.
6: عطيك الصحه، عايشك.
0: قد عمرك احمد؟
6: 14 سنه
0: ما شاء الله. قديش من عام وانت في المسرح تنشط؟
6: قرابه 7 سنين.
0: 7 سنين كان اختيارك انك تمشي للمسرح، والا جربت هوايه اخرى قبل ما عجبتكش؟
6: جربت هوايه الموسيقى في الرشيديه، ما مشيتش معايا شوي من الاول، وبعديك نصحوني باش نمشي للاستاذ محمد الياس العبيدي، نقدم له شكر بالمناسبه.
0: اسمع فينا استاذ الياس، فرحان بيك برشا ويحبك برشا انت وتلامذة الكل اللي معاك، وقال لي راني فخور بهم قد الدنيا.
6: عايشك. فمشيت له وبديت من الاول نعمل في ديكزيرسيس على المسرح، كيفاش ناقف، كيفاش نتكلم، كيفاش ناخذ ثقه في روحي، وبديت ننشط.
0: المسرح انا يظهر لي ياسر صعيب، انك تكون على سين كبيره عندها الرهبه نتاع حسين هذيك، انك تحفظ نص وتقوله، ماكش باش تقوله كيما اي انسان عادي يقوله، لازمك تتقمص شخصيه، تتقمص دور. انت في العمر الصغير هذاك، نحكي قبل 14 سنه، كيفاش لقيته؟
6: كي تبدا انت حاجه تحبها وعندك ثقه في روحك، تنجم تعمل حاجه قويه برشا.
0: انت احمد مش كيما في الدنيا، مش كيما على المسرح، هذا كنا نحكيو فيه انا وماما مدام قبيل، تحيه لها كمان في الاستوديو. قالت لي احمد مش كيما في الدنيا، قلت لها ياسر تيميد، حسيت وحشامك هي وكل. قالت لي مش كيما ترى في المسرح، على المسرح حاجه اخرى.
6: اي في الدنيا حشام انا في المواقف هذيا، اما في المسرح نلقى راحتي ونحس الخشبه ذيك، نحسها حاجه من بدني، حاجه من روحي.
4: جمهور قدامك ولا حاجه ما يقلقكش؟ ما يحس ما ما, ما, ما, ما تحسش بالتراك
6: من الاول؟ نحس بالتراك، اما بعديك كي نبدا
4: تندمج.
6: يعطيك الصحه، كي نبدا نتكلم ونبدا نحكي في في قسان، ننسى الجمهور وننسى روحي وننسى العباد الكل، ونتقمص مع الشخصية.
4: باهي، أنا حبيت نسألك، نرجع بك شوية للبداية، وقت قلت أنت جربت الرشيدية، جربت الموسيقى في الرشيدية، يعني حتى في الموسيقى ما مشيتش لأي بلاصة، أنت مشيت لحاجة كبيرة صعيبة تونسية، كل شيء فيها معناتها، ومن بعد مشيت من غاديك مشيت للمسرح. هو بالطبيعة ماهوش مشكل إذا كان الإنسان ما يلقاش روحه في في في هواية، حتى اللي يلقى، لأن هي الهواية اللي يلقى فيها روحه. أما أنت الاختيار الأولاني هذايا نتاع الرشيدية، أنا حبيت نرجع خاطر نجموا نعرفوا به الشخصية، الاختيار الأولاني كان اختيارك أنت وإلا ثم شكون أثر عليك باش مشيت من الأول حبيت تجرب
6: في الموسيقى؟
4: أي الموسيقى، بالنسبة للموسيقى.
6: في الموسيقى كان ولاد خالي، نقدم لهم تحية زادة، ولاد خالي كانوا يعملوا في الموسيقى وكانوا هما يعني حاجة باهية في الموسيقى، فأنا قلت علاش ما ندخلش مع ولاد خالي ونجرب. فجربت لقيت روحي مش باهي برشا.
4: أيوة، هذاك من الأول كانت حبيت تجرب مع ولاد خالك. بالنسبة ليك أنت من بعد، بالنسبة للمسرح مش تجربة مع ولاد خالك، هي اختيار آخر.
6: أي
4: الاختيار ذايا انت الان كما قلت ما تندمجت فيه وبديت تلقى في روحك تتقمص تعيش الشخصيه تعيش الدور. خلينا نحكي شوي على هكا بعد الجائزه اللي نشوفوا فيها توا هذه جائزه افضل ممثل حكينا عليها شويه الجائزه هذه
6: واخذت جوائز قبلها
4: هي.
6: كنت حاب نبدأ لك بالطرف بالطرف
4: أبدأ بالطرف بالطرف
6: بأول عرض أنا عملته مع سيلياس العبيدي كان وان مان شو كيف حكيت على العائلة والحومة في رمضان كانت طريقة تضحك. بعديك بدينا غبتنا شوية على المسرح فبعديك قالنا مسيلياس باش نشاركوا في مهرجان الجهوي. المهرجان هذا الجهوي في سيد حسين تعمل فأنا من الأول ما كنتش باش نشارك فيه خاطر كنت غايب الناس كل تطلب فيا وأنا مانيش موجود.
0: عرفتك الغران اكتور اللي كان يغيب هو النجم وما ينجحوش
6: ليه
0: يطلبوا فيك قلتها.
6: ومن بعديك كي دخلت فهمني مسيلياس كيفاش نعمل وكيفاش كل شيء بديت عملت بالقداء. جيت وقت نهارة العرض بدينا ما في باليش انا اللي فما جائزة افضل ممثل فقال لي مسيلياس اللي راي فما جائزة افضل ممثل حطيت في مخي انا باش ناخذ جائزه افضل ممثل. ف نهار العرض كي مشينا نعرضوا عرضنا قدمنا عرض حلو اسمه العرض اسمه رسول السلام. ف جيت هكا في الاخر فما جمله باش نقولها تلعثمت فيها ففي راس زميلي وزميلنا خذاها وجائزة احسن ممثل فرحت له من الاول شوي
0: من الاول
6: فرحت له شوي
0: بعديك
6: حطيت في قلبي وخذيت اول جائزه اللي هي في مهرجان الاقليمي الدوره سامحوني
0: لا مسامحينك
4: راحتك مسامحينك ورينا تنقراوها معك
0: اسمع انت وريهينا
4: تنقراوها معك مسامحينك شيء ايوه
6: جائزه افضل ممثل في مهرجان الاقليمي
4: ايوه ترجمة الواعد مسرح الطفل أيوة
0: بليش لونيت وقراها عربية
6: ترشحنا في المجهوي للإقليمي في المنزه ما ترشحناش للوطني إن شاء الله المرة الجاية
4: تغششت مع أنت تغششت ما تغششتش مش كيما الجائزة الأولى أنت
6: ليه ما نخذيت جائزة أحسن ممثل ميسيل
4: المرة الأولى ما كتغششت تغشش اللي ما ترشحتوش شوية أفرح للي ترشحوا وتغشش شوية باش مرجع تترشح
6: يعطيك الصحة
0: هو راه فما
4: السيركوي اللي عملته في الجائزة عملوا زادة
0: هما يبداو مفيزين معناها هكا من الجهة نتعدى الإقليمي ميسيلش تو من بعد نمشي للوطني المهم فرح هو بالإقليمي من بعد تتالت الجوائز ما شاء الله
6: جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجهوي الدورة 35 هذه هي
0: ما شاء الله
4: واسم أداء رجالي
0: أحسن أداء رجالي ما لم تلعبش عندنا
6: وبعدها
0: النسائي أنا جاي
4: أيوة
0: أنا جايين مع سيلين اللي التحقت بنا الآن في الاستماع حكينا على آخر جائزة أحمد
6: لا ما زالت قبلها جائزة
0: اي ذا خذ راحتك
4: لا يتغشش
0: نقزوها
6: لا والله لا بعدها خذيت جائزة أحسن ممثل في مهرجان أطفال مؤثرون الدورة الأولى اللي كانت شهادة وتخوفائي هذا هو ومن بعدها خذيت جائزة أفضل ممثل آخر مرة هذه في مهرجان الجهوي الدورة
0: كلهم عاليس
6: أي
0: أولاد ليس بالحق معناتها يقول أولادي يقول أولادي بفم الملاه هو الجائزة الأخرى كانت مؤخرا ما عندكمش برشا
6: أي يقولوا نحن جمعتين كك
0: أي شو اسمه العرض
6: الشخصيات المشاغبة كنت أنا نمثل دور الكاتب كيفاش تمردوا عليه شخصياته
0: أي
6: وهو كان كوميدي شوي اما في المقطع في في من اخر المسرحيه قال جمله هي نتصور هي اللي ساعدتني باش ناخذ جائزه افضل ممثل.
0: تتذكرها؟
6: اي كتبها سيلياس. تحب نقولها لك؟ السعاده قرار والامل قرار والحلم قرار، العزيمه فينا والعمل على تحقيق الحلم بايدينا، لا شيء يعجزنا، لا شيء العزيمه فينا والعمل على تحقيق الحلم بايدينا، لا شيء يعجزنا، لا شيء يوقفنا على تحقيق حلمنا، لا تاج ولا اداه. جو غيف بلو فور، هذا هو شعارنا، هذا هو منهجنا لتحقيق حلمنا. هذا هو شعارنا، هذا هو منهجنا لتحقيق حلمنا. افتح يديك على مصراعيها واصرخ عاليا بكل ما أتيت من قوة، وقل بقلب ثابت سأحلم وأحلم وأحلم، فالحلم حياة، سأحلم وأحلم وأحلم، هذا هو حقي ولن أتخلى عنه، وفي الأخير أنا موجود. شكسبير يقول أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة، وأنا أقول أكون وأكون وأكون، ذلك هو قراري.
0: برافو أحمد، يعطيك الصحة. نمشي للمشاغبة، أنت شخصية مشاغبة؟
7: أي
0: في المسرحية ولا في
7: المسرحية؟
0: في المسرحية
7: زوز. أنا الحقيقة معناتها هي تمثلني الشخصية، مفلتني بالحق، مفلتني معناتها
0: باهي نبدا
7: كمقربة مهبولة.
0: نبداو بسيلين. شنو؟
7: أنا اسمي سيلين بديري، عمري 12 سنة.
0: ما شاء الله صغيرونا. وشخصيتك هي اللي هزتك للمسرح ولا المسرح هو اللي عيط لك؟
7: اي هكاك
0: المسرح عيط لك ولا شخصيتك فرضت روحها في ال...
7: شخصيتي فرضت روحها. شخصيتي فرضت روحها. انا اول ما دخلت عند مسيو اللي تلعب يدي دونك كنت اكسيتي هكا شوي وحبيت هكا، ما كنتش نعرف معناتها مسرح للديتاي، ما كنتش نعرف برشا حاجات، اما انا معناتها مغرومه ملي انا صغيره نبدا وحدي في البيت وحدي حطك الفولار ونبدا هكا نضحك ونتنفر ونتكلم، عرفت؟ بعديك عملوا هما كاستينغ وقتها، مش اللي عمل كاستينغ وقتها. مشيت للكاستينغ وقتها في الدار الثقافه من رشيق، مشيت عملت كاستينغ وقتها. بعد جمعه كلموني قالوا لك تقبلت باش تولي في الكليب نتاع مش اللي سلعبيدي معناتها.
0: كنت متاكده انت باش تقبل؟
7: اي كنت متاكده
0: على خاطرك احنا نحسك واثقه من الموهبه نتاعك.
7: واثقه
0: ومشاركتك عندها قيمه.
7: اي
0: بما انكم ما تشاركش في عمل مسرحي فقط في النادي نتاعك، تخرجوا به المهرجانات والمسابقات.
7: اي بيان سور.
0: وتربحوا. هذايا اول عمل معك مع
7: اول سبيل. عمل عملته وقتها 2021 في المهرجان، وقتها مسرح الطفل، وقتها من نعرف هكا في المرشيه
0: وقت الطفل انت توك.
7: اي صحيح. وقتها حسيلو عملت كسكيتش صغير هكا، خرجت هكا كسكيتش صغير وعملته سابا. وقت اول مره نطلع سخسين وخايفه على الاخر وقت قلت كنت معناتها كهو. بعديك فيني عمل خدمت وقت عملت ستاند اب كافي رمضان، قدمت وقت عملت مونولوج على المرأة القوية 2023 نعرفش وقتها بالضبط معناتها سافا معناتها خدمته سافا ومتعملت دي دا وقتها آخر العرب خدمته بمونولوج على فلسطين معناتها سافا، خدمت وقتها طيارة بالقدي وكل شيء وسافا معناتها
0: فرحانة بروحك.
7: فرحانة بروحي على الأخر وفخورة بروحي.
0: هذا اللي باش ينجحك وهذا اللي باش يوصلك. حكينا على العمل الأخر، على الشخصية المشاغبة.
7: شخصية اسمها شهرة زيد حسيلو، ديما روتار وديما هكا، عرفت كلمة ما تعملش تريس الروح ديما، هذي عنده هو رجل هذي كلمة تروحش تحكي له حكاية يقصلها راسها، وهي هكا مبولة ومقاربة حسيلو ديما، عرفت كلي جاية هكا وانا ما عنديش تريس معناتها ديما تجي هكا انا روتار وتاكسي ودرا شنو واصبر وش بيك هكا، عرفت كلي معناتها ريلاكس ريلاكس
0: علخ. الشخصية هذية اللي شاغبت وفي الأخر ربحت المسرحية.
7: أي الحمد لله. خبينا حصلنا على جوز جوائز، أحسن ممثل أحمد خميس وأحسن سينوغرافيا وأحسن إخراج، وأنا فخورة برشا بالحاجة اللي نخدم فيها وفخورة بالعمل وفخورة بالكيب بالحق قاعدين بالحق نتحسن ونخدم في خدمة باية، فرحانه برشا جسمي تخفي.
0: والجوائز كلكم انتم الكل الاعضاء. أيه. كل طبعا على خاطر احمد ما ينجمش يكون احسن اداء لولا الفريق اللي معاه. ولا سينوغرافيا ولا عندها قيمه من غير ممثلين. ولا اخراج عنده قيمه من غير ممثلين. ما يتغشش علي سيلي يسمع خاطر هو يعرف الكلام
7: هو يعرف.
0: هو يعرف كان مش اولاده كما يقول عليكم هو ما ينجحش العمل ويتوج. قبل ما نختموا معاكم سيلين نحب هكا دور هكا حويجه باهي. زلت حافظتها. عجبتني شخصيتك. تو نخرج لك عمل
7: يحكي على مراه قويه. نحكي هذه عملته مونولوج عملته نتاع المراه القويه دونك عندي برشا.
0: لا دي 2023 عنده برشا.
7: نتذكر لي نتذكر نحكي على مراه قويه.
0: ميسالش
7: باهي. بون خلنا نعطيكم فقره في الاخر قلتها في المسرحيه. باهي. السعاده ملك الناس الكل. لازم كيما تحب كيما تحب فرح صديقك تقرا حساب الناس الاخرى. السعاده ملك الناس الكل. وما عادش تعمل هكا يا طفل. ملي رجع المفتاح وتنحى الحزن وطلع الصباح. والان يا مولاي الفجر لاح وسكتت شهرزاد عن هذا الكلام المباح. لقد نام شهريار وفي حلمه باش يعاود اللي صار. ايا باي باي تاكسي.
0: وماشي للتاكسي. كيفاش ترى روحك في المستقبل؟
7: عندي الحقيقه ثقه في روحي اني باش نطلع حاجه كبيره وباش نحقق احلامي ان شاء الله.
0: اللي هما احلام.
7: احلامي اني
0: هيت حلم برك.
7: حلمي اني نمشي لتركيا ونولي غادي ممثله. معناتها اني نتعلم اللغه التركيه اول حاجه.
0: أي.
7: حقيقه مغرومه برشا. عرفت مغرومه برشا بالمسلسل التركيه وبالحق كيفاش يعني الراب الممثلين غاديك. معناتها حلمي اني نمشي نقرا في تركيا اول حاجه. نمشي نقرا في تركيا بعد غادي نقرا تمثيل معناتها غاديك. فهمت. نولي هكا معناتها مفلة في تونس وفي بلدان اخرين.
0: لا عاد في تونس ولي يعيطوا لك مره في رمضان. ما غاديك ديما عندهم مسلسل يخدموا ديما يخدموا. وهكا كي نحبوا كي نستقدموا نجمه تونسيه تعيش خارج ارض الوطن نجيبوك تعمل لنا دور. ترى روحك تكمل احمد في المسرح.
6: روحي عام عوام قدام اني نكون كيما المرحوم فتح الهداوي
0: ان شاء الله.
6: هو قدوتي وقدوتي زادا مسيو الياس في الاخراج و
0: في السينوغرافيا.
6: يعطيك الصح.
0: يعطيني الصح. ان شاء الله نشوفكم من المع النجوم التونسيه. ما شاء الله عليكم في العمر هذايا وقاعدين تخدموا والمحبه نتاع الحاجه اللي تعملوا فيها هي اللي باش توصلكم. بالاضافه للجديه والاحساس بالمسؤوليه وللموهبه الكبيره اللي تكسبوها. شنو تحب تقول سيلين في ختام؟
7: نحب نوجه تحيه لمسيو الياس العبيدي بالحق خاطر خدم معانا سهر معانا تعب معانا بالحق. كل عمل بالحق نتعبوا فيه ويخدم معانا بالحق بكل ضمير وبكل معناتها بكل محبة. بيغلوف مسيو الياس العبيدي ربي يفضلك لينا. ولاد الياس تعيش.
0: عنا بيغلوف آخر الماما
7: لي بارون
0: الامي اللي سهرت معانا وصلتنا وجابتنا
7: الامي وبابا معناتها خاطر بالحق يشجعوا فيا وميرسي بوكو بالحق. ربي يفضلكم ليا ماما بابا وخالتي زيدا خاطر زيدا كيف تشجع فيا
0: وللي فن
7: وتحيه الفن وتحيه المسرح وكل شيء. وتحيه زيدا كبيره المعانا نتاعي بعد فرانسيستي سنه بالحق تشجع فيا على الخدمه اللي نخدم فيها. تحية كبيرة وتحية كبيرة لإذاعة الشباب وتحية الفن وتحية المسرح وتعيش ولاد الياس.
0: محليك كلها طاقة. روحك محليها وبالحق باش تمشي لبعيد. تحيتك لشكون أحمد؟
6: تحيتي لإذاعة الشباب على الاستضافة الحلوة هذه.
0: أهلا وسهلا.
6: ونشكر دار الثقافة بن رشيق عاونونا برشا. ونشكر مسيو الياس كيفاش يسهر معانا ويتعب معانا. نشكر لي بارون طمريم ام كيرين ام كنزه وطمريم ام سيرين باش نقول وطمريم ام سيرين واقبال مزغوني اللي هي امي انا. نشكرهم برشا وان شاء الله من حسن الى احسن.
0: ان شاء الله نشوفكم في اعلى المراتب. شكرا لكم على الحضور وان شاء الله في اعمال اخرى وجوائز اخرى.
7: ان شاء الله
0: جيوا وحدنا مره اخرى لذاعه الشباب هكا نكونوا باش نسكروا
4: البوكس
0: حتى الجمعه الجايه
4: مع ان ذا بوكس. يلا نكمل مع الموسيقى. هذا جورج وسوف طمني على الحبايب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة من إذاعة الشباب. أعلنت منظمة لاسيسكو عن مبادرتين تتعلقان بتطوير حقيبة إقليمية للتفكير العلمي لمطوري المناهج وبرنامج تدريبي للمعلمين حول الدبلوماسية العلمية والاستقصاء النقدي بالشراكة مع الدول الأعضاء. وتتنزل المبادرتان في سياق مواجهة جملة من التحديات الإقليمية، ومن بينها خاصة تفاوت جودة التدريس بين المدارس وضعف تحويل المناهج إلى مهام معرفية وتزايد الحضور الرقمي دون تصميم تربوي كافٍ. انطلقت اليوم بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز فعالية المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري ببرنامج يجمع بين الورشات الحية والعروض المسرحية والكوريوغرافيا والموجهة للأطفال والكهولة. تحتضن كورنيش مدينة المرسى يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري النسخة السادسة لسباق الخطوات الخضراء، تظاهرة رياضية تحسيسية بثقافة التبرع بالأعضاء تنتظم تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع وزارة الصحة، وستشهد مشاركة أكثر من 2000 متسابقة من مختلف ولايات الجمهورية.

0: داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرق مدينة غزة، ويفرض حظر التجوال في برقة بقضاء مدينة رام الله. وفي السياق المتصل، شهدت العاصمة اليابانية طوكيو مسيرة تندد باستمرار انتهاكات العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب على قطاع غزة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
5: على كيفك،
6: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
6: على كيفك،
3: على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
6: إدارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة،
6: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء،
5: على كيفك.

0: قالوا لك ايه هذه شكون كنت تغني يا سهيل؟
1: صوت صوت شيري.
0: صوت فهمت معناتها فهمت القصه.
1: اما الغنيه ما نعرفهاش قبل.
0: ما تعرفهاش قبل باهي. الغنيه عمرها ما غنيتها شيري. ولا وجود للغنيه هذه في الواقع. هي اغنيه كلها ذكاء اصطناعي.
1: بالمجد
0: كلها ذكاء اصطناعي، اما المره هذه حبيت نحكي ونبدا قبل ما نمشيو للبوانتيك نحكيو على العمل هذايا ماهوش كيما الاعمال الاخرى نتاع الذكاء الاصطناعي كي يعملوها ناس ويحطوها في شان ويدعيوا انها غنتها شيرين او غناها فلان او كذا، لا هو توت ان بروجي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمحاكاه صوت واسلوب الفنان، معناتها اللي عمل القناه هذيا يجرب وكاتب عليهم معناتها الاغاني. قالوا لك ايه هو محمد البحراوي المؤلف والملحن نتاعها في مشروع اسمه اي بروجكت، عمل الكلمات عمل الاسلوب نتاع شيرين وموجوده يعني على تحط قالوا لك ايه شيرين تلقى على اليوتيوب موجوده كأسلوب كشنو اللي قادر الذكاء الاصطناعي أنه يعمل
1: هنا. هل من حق شيرين أنها تشكي بيه البحراوي ذي؟
0: هو لهنا بالحكاية بالحق ما نجمش نحبش ندخل أنا في تفاصيل قانونية. هو حق حتى أنه قال ينجم ثم وجهة نظر تقول لك هي تشكي بيه، وثم وجهة نظر تقول لك ليه ما نعرفش القانون شو يقول. أنا في الحكاية ذي أنا نحكي تكنيك ما الذكاء الاصطناعي شنو قدر يعمل لهنا، ينجم يغلطنا شويه. اننا نتخيلوا ان شيرين وحاجه تسربت من استوديو ظاهره مش غنيه فينيه، هي معناتها نتاع اصدرتها بصفه رسميه ظاهره ماهيش بصفه رسميه، لكن انت تقول هذه كيما الاغاني اللي تتسرب تخرج من استوديوهات يسربوها او عمل غير منجز ان ريليزد طيشتها ما عدتهاش.
1: نجم بالذكاء الاصطناعي انا ما نقعد في الدار وصوتي يتكلم في الراديو
0: تي هذه حاجه دي باسي لك هذه ما موجود بيان سور تنجم ما فيش
1: ما تجيش الجمعه الجايه
0: ما هذه حكايه. اما هنا شوفوا معناتها حسيناها شيرين تغني حسيتها معناتها لما انا من الاول سمعتها ما ريتش البروجي في بالي، سمعت الاغنيه طارت لي فما حاجه اما ما تخيلتش من الاول انا ذكاء اصطناعي بالحق معناتها. من بعد ثبت شفت لقيت البروجي هذه. دونك علاش انا حبيت نحكي هنا انه ثم اغاني ذكاء اصطناعي تبدا تعيط يا بابا يا مي ذكاء اصطناعي، فهمت؟ راني غنايه ذكاء اصطناعي تبدا بارده سارده ما فيها حتى شيء ماسته.
1: لا هذا بالحق لا تحس لا
0: احساس لا حتى شيء. جاو في بيريود عملوا ديكوفر يقول لك الكوفر هذايا هاو باش نسمع اغنيه كاظم الساهر بصوت شيرين ولا اغنيه فضل شاكر بصوت رغب علامه. كي تجي تسمع تلقى لا راهو الاحساس نتاع المغني الاصليني خاطر هو عاملين تغيير الحاجه موجوده مبدلينها في الكوفر. ايه. لهنا البروجي هذا لا خذا الاحساس الصوت الكل وحاول يبني عليه اغنيه يبقى بطبيعه الراي من بعد نتاع الناس اللي تسمع. احنا نشوفه في الاغاني بالذكاء الصناعي قاعده تلقى في نجاح موجود على التيك توك موجود على غيره، ولو انك من بعد تقول انت هاي ماستر هاي كذا
1: انت تفرق بيناتهم عربي على خاطر كوني
0: سوري. لا ولا ظاهرين ولا ظاهرين الصوت تلقى فيه برشا عياط برشا كذا نفس الاصوات نفس صوت المراه ونفس صوت الراجل تلقاهم بيدهم تسمعهم حتى ولات حاجه تقلق. من الاول كانت محلاه من بعد ولات حاجه تقلق، لكن ديما نقول لك وقت الذكاء الاصطناعي تعطيه في يد فنان موسيقي يخرج لك به حاجه، تعطيه في يد مخرج يخرج لك. توا سامحني كيما كليبات ذكاء اصطناعي معموله على عمر بلامبورت كي، كيما الكليبات الاخرى نتاع عمرو دياب مثلا اللي هما معلومين معمولين بالذكاء الاصطناعي، وانت تبدا تقعد تلوج بالذكاء الاصطناعي ولا ساعات كيما يقولوا لك شراه بالذكاء الاصطناعي ما طلعش اللي هو بالذكاء الاصطناعي، واحيانا كليب اخر يبدا يعيط راني ذكاء اصطناعي. دونك لهنا الاداه هذيا اللي اسمها ذكاء اصطناعي تحطها في يد المحترف في الحكايه ذيك تشوف شي خرج. مش بامكانيات مش بترد الناس كل مخرجين ومش بترد الناس كل مغنين ومش بترد الناس كل ملحنين رغم اللي انا نعم فيهم قاعد نتعلط على الحكايه اما فقط لتجربه الذكاء الاصطناعي لا اكثر ولا اقل به. دونك في بوانتيك نحب نحكي بسرعه وبعجاله على حاجه تهم الذكاء الاصطناعي. باهي خلينا انت قبيله سالتني على الاعلان نتاع اوبن اي انا باش تولي ثما واتر مارك في وسط لي تكست نتاع اللي مجينيري بالذكاء الاصطناعي ويطلعوهم والكل. هي على كل حال بالنسبه للحكايه هذه ثم برشا ادوات تطلع على التكست الجينيري بالذكاء الاصطناعي. جديد انه اوبن اي وغيرها من الشركات تاع الذكاء الاصطناعي باش تعمل حاجات تخلي التكست الجينيري بالذكاء الاصطناعي ديتكتابل، يعني النص اللي يكون مولد بالذكاء الاصطناعي قادرين على ان نطلعوه. لكن نعاود نقول انه الحيل التي تخلي الناس ما تظهرش أنها مخدومة بالذكاء الاصطناعي راهي تقعد ديما متطورة أكثر ويلقاو الفكرة أكثر باش ما يظهرش من بعد النص بالذكاء الاصطناعي. لكن خليني نمشي أنا للحاجة المحبذة، علاش أنا نحب النص يكون مولد 100% بالذكاء الاصطناعي؟ خليه يعاوني وكهو، فناخذ الباهي من الذكاء الاصطناعي ويعاوني ونبدل ونعطي اللمسة البشرية.
1: ما هنا نحكي وسامحني عربي نحكي على التلامذة، وإحنا في بداية موسم دراسي على التلامذة اللي يتم تكليفه بعمل وإلا يبدأ عارف المواضيع على شنية باش يجي في الامتحان، فيمشي يطلب إنه الذكاء الاصطناعي يكتب له موضوع يمشي يصبه هو بيده.
0: الأستاذ اللي ما يخلي روحه على باج ويتابع ينجم يطلع من غير واتر مارك.
1: أي بيه
0: أقول لك معناتها الأسلوب تاع الذكاء الاصطناعي واضح مهما تطورت أمور، إذا كان التلميذ باش ياخذه كيما هو
1: كيما هو ياخذه.
0: أما ثم تلامذة ينجم ياخذ ويبدل ويعمل
1: هذاك عمل مجهود واستعان
0: هذاك يولي حتى الذكاء نتاعو يحسد معناتها يزمي يتنوه به. باهي الأخبار هو يخص جوجل جيميناي أو الإصدار الجديد من نانو بانانا 2.1. نانو بانانا اللي هو الإصدار الخاص بتوليد الصور عند جوجل واللي أول ما خرج معناتها عمل اكتساح وعمل نجاح كبير. توا نسخة جديدة نانو بانانا 2.1 لتوليد وتعديل الصور مع تحسينات في دقة التعديلات، ثم ثبات في العناصر في الشخصيات، في الحفاظ على التفاصيل متاع الصورة ما بين التعديلات المتتالية، لأن أحيانا كي تعدل وتعمل يتهرب تفاصيل ويدخلها بعضها. هنا ثم تحسينات على هذية، والأهم بالنسبة للناس اللي بالفلوس تكلفة استخدام النموذج أصبحت أقل بنحو 50% مقارنة بالإصدار السابق نانو بانانا. دونك ثم تكلفة وفما فلوس باش تتحسن. وعلاش خلينا نحكي على ذي الناس اللي مغرومين بالذكاء الاصطناعي؟ راهو الحكاية باش يولي لازمهم يخلصوا.
1: أنا نضحك مش على الخبر البنانة ذكرني في البنان اللي هو مفقود وكي تلقاي تلقاها
0: هاك البنانة ديجا هاك في الكروم بنانة موجود هو ذاك هو نانو بنانة. دونك نغزلك تضحك قعدت شنو قلت بحك
1: أنا نتذكر كي قد عندي ما أكلتش بنانة
0: باك أنا بعت لك فيديو بتاع بنانة
1: بيت صغر
0: بالذكاء الاصطناعي. هذا هو دونك خلينا نرجع شوية للناس اللي تحب تتطور معناتها في استخدامات الذكاء الاصطناعي، راهو لابد اليوم انهم للاسف باش يختاروا نموذج مدفوع الاجر. سينو باش تقعد الفيديوهات اللي نشوفوا فيها على الشبكات الاصطناعيه بدات الشبكات الاجتماعيه بدات تمصات شوي، فما دي فيديو بداوا يمصاتوا شوي معناتها انه من كثر ما نحبوا نعملوا لي بوب والاشهارات والحاجات هذوما نحبوا نعملوا باقل تكلفه قاعدين نعملوا فيهم بالذكاء الاصطناعي.
1: وبرشا اغلاط وما يثبتوش
0: برشا اغلاط اي ما يثبتوش هذاك الشيء نجموا كل وتولي ماستر بصراحه طيح راي من قيمه الماركه اللي انت قاعد تعملها في ذكاء اصطناعي بالبوبليش وبالناس اللي مش محترفه. ماذا بك تمشي للناس اللي تنجم تكون محترفه وكل اذا كنت تحب تبيع انت عام بيب باش تخسر باش تدخل فلوس مش تعمل بيب باش تخسر فلوس. انا نتفرج في بيب مش مخدومه مليح على منتج معين يخسر المنتج وما تخسرش البيب
1: مدبب.
0: وثم دخلت وانا مشترك في دي باج نتاع حاجات ما عندي بيهم حتى امكانيه نستعملهم فقط على خاطر اللي بيب اللي يعمل فيهم بذكر السنين يعمل كيف قاعد غادي ممكن نهار نشري منهم ممكن نهار غاليه شويه السلعه نتاعهم ممكن نهار لا مش بالما مش لوك الدرجه هذيك دي باج معقولين ما توانسي ممكن نهار نتسوق منهم ناخذ ريان شنو اللي هزني اليوم واللي خلاني انا ممكن نتفاعل فيهم والناس اللي تتبعني تشوفهم لي بوب اللي معمولين بالكدا وظاهرين صارفين عليهم واحده اخرى تبدا مش مصروف عليهم معموله فيديو نامبورت كوموند كيفاش بالزربه وبلاش فلوس تهرب من المنتج
1: هذا باش الناس تفيق على روحها، مش عمل لي وخرج لي افيش. ونذكر خرافيش انا تعاملت على تبرقه فما الحصن الجنوي باب سيدي بوسعيد مع بعضا فرد افيش وفرحانين، معناها اللي الجهه اللي محضره الافيش فرحانه.
0: انا شفت قداش من افيش هبطت على مسرح كارتاج اثنين في اي برشا دي باج يحبوا يحكيوا على حفله معينه ولا حاجه. كارتاج لا تفهموا كارتاج لا تفهموا الجم.
1: اي بالحق من الاخطاء
0: اللي خدمه يعني خدمه مزروب معناتها ما هو الذكاء الاصطناعي يخرج لك راهو حاجه تعمل كيف
1: المواطن العادي نجم يفيق بها فيما بالك بناس مختصين في المجال كيما سي عارف باتيني
0: لا اللي مختص تحت شيء انا صحفي نجيب في الاخبار ونحكي فيهم
1: ليه ما خاطر احنا وقت اللي نقلو عربي نقلو عربي نعرفوا كل اللي مختص.
0: باهي نكملوا دونك مع
1: الموسيقى.
0: الموسيقى نرجعوا لشيرين مره اخرى، ماشيرين الحقنيه المره هذيا في واحده من زوز غنيات خرجتهم في نهار 1 اكتوبر. هذيا كان عندك كم سنه؟

0: كان عندك كم سنة أغنية كلها أمل متاع شيرين كلها
1: أمل شيرين تحسها
0: كلها كل كل سمعت الكلمات بتاعها دي صح؟
1: ليلي مركزش ركزت
0: مع حتى الصوت. أمل
1: ركزت مع الصوت باش نعمل الفرق بينها وبين النسخة الشيرينية
0: الأخرى أغنية متاع واحد باش طلع بطاق تعريف من ملاحظات محمد عنتور عندك كم سنة
1: تتافي محمد عنتور
0: اسمعها الأغنية إذا لا أنت ركزت مع الكلمات لا هو اسمعها الحكاية حكاية بطاق تعريف يلا نمشي للأخبار الطقس وأحوال الطقس خلينا ناخذ حاجة تنفع الناس
1: والله
0: ميتيو المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة يعطينا آخر مستجدات الطقس سي سرحان رحالي أهلا وسهلا بك مرحبا
2: مساء الخير أهلا وسهلا
1: تحية ليك سي سرحان بربي يقول لنا راهو درجة الحرارة في انخفاض
2: هو رو طبيعي جدا كل ما ترتفع كل ما بتجي فترة وتنخفض فيها سواء انخفاض يعني من حيث اتجاه الريح مع وصول تقلبات جوية هذا في الحقيقة يساهم في تراجع درجات الحرارة صحيح انت سؤالك مهم علاش على خاطر لاحظنا ارتفاع في درجات الحرارة اللي نحسوه طقس سخون يعني تجاوزت في الحقيقة الأرقام المعدلات العادية ولكن بقليل بمعدل درجتين إلى ثلاثة اليوم الحرارة القصوى كانت ما بين 30 و 35 درجة عموما لكن قاعدين نتبعوا في الخلايا الرعدية اللي ظهرت بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومن المحتمل جدا وصولها إلى الجهات الشرقية للشمال والوسط بطبيعة الحال بنزرة تونس الكبرى جهة الوطن القبلي شمال سوسة آخر النهار وأثناء الليل مصحوبة بأمطار يعني الحمد لله ستمطر مساء في هذه الأماكن مع درجة حرارة ليلا ما بين 24 و 28 درجة في حدود 20 بالمرتفعات الغربية غدوة كيف كيف معناها مساء بالنسبة للمناطق الغربية للشمال باش تظهر خلايا رعدية ثم تتجه نحو بقية مناطق الشمال بنزرت تونس الكبرى هذوم الأماكن معنيين بعد ما الأمطار باش تكون أحيانا غزيرة في كل من بيجة جندوبة سليانة وكذلك شمال ولاية الكيف مع درجة حرارة قصوى ماهيش باش تبعد على اليوم برشا ما بين 30 و 35 في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك بالمرتفعات الغربية إلى أن نصل إلى يوم الجمعة نتبعوا فيه بالباهي يوم الجمعة علاش على خاطر فيه مؤشرات أمطار بقوة وبالتالي هذه المؤشرات ليست الأمطار اللي نتحدث عليها بقوة ولكن المؤشرات ذوما موجودين وضعية جوية ملائمة جدا لنزول أمطار متفرقة ومحليا غزيرة بالشمال والوسط تساقط محلي للبرد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا اللي كل ما نقربه باش نزيد نتأكدوا منه ونصدر بالتالي نشرات المتابعة متاعنا كل التحيينات الضرورية إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع
1: صحيح
2: الحرارة زادت شوية ولكن دوما نبحث على اللون الأزرق في الخرائط الأمطار لما لها من قيمة في هذه الفترة
1: إن شاء الله التوقعات عن نهار الجمعة للمدى القريب ولا المتوسط؟
2: نهار الجمعة نسبيا بدأ يقرب علاش على خاطر غدوة الخميس مازالوا القريب يعني يعتبر في خانة القريب علاش على خاطر تفصلنا عليه تقريبا 48 ساعة عفوا ولكن نحبوا نتأكدوا من كل النماذج حين تتفق خاطر مبدئيا هناك يعني فما نماذج تؤيد نماذج أخرى تتراجع كل ما نقرب أكيد سنستقر على معلومة واحدة
1: إن شاء الله وقت اللي تتفق النماذج يصدر
2: نعم.
1: المعهد
2: طبعا
1: البلاغ متاعه وعلى ضوئه ناخذوا احتياطاتنا نعم. إذا كان فما أمطار أو تغيرات مناخية كبيرة شوي
0: شكرا لك سرحان الرحالي إذن على هذه التفاصيل اللي تهم الطقس سهى خذيت معناتها أنت المعلومة اللي حشتك بها ستتبربر بالبرورة
1: هذا كان لا لا ما تتبربرش قال لك بين 30 و 35
0: لا لا نهار الجمعة ما
1: نهار الجمعة إن شاء
0: الله خلينا نكمل نهارين خلينا نكمل نهارين كامل حبانا
1: تليم ذا تليم ذا اللي يسمعوا فينا توقف فما قرايا نهار الجمعة
0: دونك من بعد في الويكاند
1: احنا في متابعه ديمه مع المعهد الوطني للرصد الجوي في منوعاتنا في الماتينال بيان سور تتبعونا اذا كان فما بلاغات يصدرها المعهد تلقاوها طبعا على موجتنا
0: وكي نوصلوا احنا الختام على كيفك اليوم تحيه محمد عنتور اللي مازال كيف خلاه شويه
1: المشعل
0: لا لا لا المشعل عند غنيتين هو عند غنيتين هذاك هو محمد عنتور
1: خذ المش والعلم بعد غنيتين
0: بعد تو خاطر هو سبورتيف باش يبدا مع الرياضه ومع الهوند مغروم بالهوند محمد عنتور مغروم
1: ايه
0: فريقك المفضل
1: ما غلطتش
0: المنتخب الوطني. يلا نكملوا، احنا نختموا بابو ورد. لح تحية كامل الفريق
1: طبعا،
0: اسلام خضراوي في تأمين الإخراج التقني، الإخراج الرقمي، الإخراج التقني محمد عنتور قبل وليد الريفي، وسهيل الماجري
1: وحربي بطيني
0: في إعداد وتنسيق وتقديم كل الفقرات
1: ومرافقة عربي.
0: يعني إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
2: هوم زون. هوم زون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة
6: ومع كل الرابطة.
2: هوم زون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات.
6: هوم زون
2: مع منى حمام.
6: هوم زون
2: كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا كالعادة على إذاعة شباب في هوم زون، الموعد الرياضي الأسبوعي الخاص بكرة اليد في توقيتنا الجديد. ديما نذكر في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة شباب ماضي ثلاثة بالضبط، نتواصلوا حتى للأربعة متاع العشية في كل ما يهم كرة اليد في تونس وفي العالم. لكيب الكل نسلم عليكم، محمد عنتول في الإخراج التقني، أهلا وسهلا مرحبا محمد. إسلام الخضراء في الإخراج الرقمي، منى حمام حاضرة معكم كالعادة في هوم زون. تسمعونا على فريكونس متاعنا على فام في تونس الكبرى على 88.6، وإلا تتبعونا على لايف ستريمينج وتتفرجوا فينا زيدا كيف كيف على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب، وإلا تسمعونا على www.radiojeune.n. أكيد كما كل نهار أربعة قلت لكم الجمعة اللي فاتت ضيفنا سيكون المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم باش يكون حاضر معنا سي إبراهيم العقربي. على يساري كالعادة في التحليل الفني استنستوا به من الموسم اللي تعدى في كل ما يهم كرة اليد التونسية والعالمية. سي عبد الستار العرفاوي ستورة مرحبا.
8: مرحبا منى، مرحبا بضيفك الكريم، وأكيد كما متعودين إن شاء الله كل مرة نحاولوا باش نضيفوا للمستمعين متاعنا كل ما يخص كرة اليد، سواء معناها حاجة جديدة ولا إن شاء الله في الفيتور بروش إن شاء الله باش الناس كل تبدأ على بين إن شاء الله.
7: أكيد اليوم باش نحكيو في الغيكاب دو لا سمان على الجولة الخامسة لبطولة قسم النخبة، ثلاثة على ثلاثة للترجي للنجم للنادي الإفريقي، وتتواصل صعوبات الاتحاد الرياضي التميمي والمنزه الرياضي. تو نرجع نحكيو على بطولة قسم النخبة، باش نحكيو على تتويج بأطر فنية تونسية فريق أهلي طرابلس الليبي المتوج بكأس السوبر، وإن شاء الله بعد موجز الأخبار يكون ضيفنا حاتم بوصفارة مدرب فريق الأهلي طرابلس. بتبيع نذكر معاه الهادي جيجا ومعاه زيادة ثلاثة ملاعبية. طبعا شوية نحكيه على التتويج هذا، لكن الحدث يفرض نفسه مسار في مباراة الترجي واتحاد صيادة في قاعة صيادة في مباراة في صنف الأصغر. هذيك علاش حاضر معنا سي لطفي المكني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد. سي لطفي مرحبا.
9: شكرا على استضافة لإذاعة شباب دارنا.
7: مرحبا، عجبك استوديو جديد سي لطفي؟
9: يعطيك الصحة، والله يعجبني برشا. تابلو نتاع جوديشيك هذا خرق العادة، تجي تلعب فيه جوديشيك شيء يفرح.
7: أنا
9: دخلت وغلطت في الباب.
7: إيه ميسالش نعملوا لك المفاجآت السارة.
9: ولا صافي بليزير والله. إكسيلون ديكور، يعطيكم الصحة وبالتوفيق إن شاء الله.
7: يعطيك الصحة سي لطفي المكني. أكيد باش نحكي وبعد شوية في الفوكس أون على اللي صار في مباراة اتحاد صيادة وفريق الترجي مباراة في صنف الأصغر، لأنه أكيد مواقع التواصل كل الأجهزة الإعلامية اللي حتى في العادة ما تحكيش على كرة اليد المرة هذية عملت الفوكوس على كرة اليد بالأحداث اللي صارت في قاعة صيادة. وعقوبات اليوم، عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد المجتمع اليوم، طبعا شو نعطيكم كل العقوبات بعد مباراة الترجي واتحاد صيادة. نبدأ بالفوكوس أون.
10: فوكوس أون.
7: في الفوكوس أون كيف ما قلت سي لطفي باش نحكي على ظاهرة ما هيش جديدة، ممكن جديدة لأنها ولات تضرب في المقابلات الشبان في أصناف الشبان، لكن ظاهرة موجودة في ملاعب كرة القدم بعد تحولت للقاعات الرياضية في كرة اليد في كرة السلة في الكرة الطائرة، وصلت حتى زيادة للرياضات الفردية. غول العنف اللي بدأ يدخل أكثر وينهش أكثر في الرياضة التونسية؟
9: كلامك صحيح منى، الشيء هذا اللي قاعد صاير توا، العنف هذا اللي صاير في الملاعب وفي القاعات، معناتها حاجة والله لا تشرف، وحاجة مناش حتى حد ما فرحان بها. يلزم نلقاو الحلول باش معناتها نقوموا بالإجراءات اللازمة باش نحيو هالعنف هذا في القاعات، خاصة كي نقول قاعات يعني نركز على القاعات يعني في ولد هاندبول. الحلول راهي ماهيش جامعة وحدها ولا رابطة وحدها، الحلول رايد وحدها ما تصفقش، الحلول يلزم التنسيق مع الوزارة ومع وزارة الداخلية، ويزم يكون اون جورني ناسيونال كان يلزم في الهاندبول تعمل في دار جامعات، ونجي ونشوفوا
7: سي اون جورني. صاروا برشا ملتقيات سي لطفي، صاروا برشا ملتقيات على مقاومة العنف اللي استشرى في الرياضة التونسية.
9: انا ما حضرتش في الملتقيات هذه، صارت واحدة نتاع الفوت. بالنسبة للقاعات مازالت ما صارتش، نخموا باش نعملوها ان شاء الله على القريب، ويكون فيها الحضور مع الرؤساء الجمعيات، خاطر مش يجي اللي حضور يقول مثلا انا رئيس، لا، رئيس الجمعيه اللي يتحمل مسؤوليته على الجمعيه يكون حاضر، فهمتني ولا، بحضور جماعه وزاره الداخليه الحمايه، نشوفوا الحلول نجموا نعملوها حتى يفوتوا. تو جاء الوقت يلزمنا نلقاو حلول باش نمنعوا على الاقل اللي نجموا نمنعوه، وبشوي بشوي. نقول لك بكل صراحه، انا في اجتماعي الاول مع في السيامو جبت الموضوع هذايا وقلت اللي انا ناخذ على عاتقي سناء وعد مني، فهمتني ولا، اللي لوبجيكتيف نتاعنا هو باش نقاوم العنف هذا اللي قاعد صاير في القاعات. معناتها ما فماش سماح، يلزمنا فهمتني ولا العنف هذا يلزمو يتنحى، فهمتني ولا، راهي الرياضه راهي فرجه راهي لعبه، يلزمها تكون فيها عائلات، يلزم على الاقل كان يلزم زوج جمهور.
7: الرياضه هي وسيله من وسائل التواصل والنمو الاجتماعي والتعارف والتحابب والتقارب.
9: انا اليوم قادر نراو في شيء اخر، المسؤولين عندهم دور، رؤساء الجمعيات عندهم دور، الامن قداش منه؟ والله بكل صراحه الامن يعطيه الصح، والله العظيم قايم بواجبه، وهاني قاعد نشوف. علاش قلت نحكي انا نقول قايم بواجبه؟ خاطر انا
7: انت ولد القاعات ولاهي بالتنظيم،
9: ديما علاقتي معاهم، قاعد نشوف الصعوبات اللي قاعدين لاقينها في القاعات ولا في الملاعب ولا في اي مكان، دونك ربي معاهم وربي عينهم، ونقول لهم احنا ديما معاكم، وان شاء الله بقتل اليد في اليد نلقاو حل ان شاء الله.
7: سي عبد الستار، مؤسف بطبيعه، وانه كي نحكيو على كره اليد التونسيه ممكن برشا بلاتوات نتاع اذاعات وتلفزات ما رجعتش حكايه لا على البطوله الافريقيه للاصغر لا على الاواسط لا على التحضيرات لا شنو جديد، لكن وانه نشوفوا التداول لمقاطع فيديو اللي قاعده تهبط تباعا، معناها من نهار الفيديو الاول اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بلاغات، بلاغ أول من فريق الترجي، بلاغ الجامعة التونسية لكرة اليد، بعد بلاغ فريق اتحاد صيادة. ما نفرحوش، أنت كمربي أولا، كرياضي لعبت في المنتخب لعبت في الترجي، كمربي كمكون، ما نفرحوش كي نشوفوا الصور هذية والفيديوهات هذية تدور، الناس الكل في العالم الكل تتفرج فيها، خاصة في مباراة في صنف الأصغر.
8: شوف منى، خلينا نكونوا صريحين، ناقوس الخطر معناها ديجا كي نشوفوا احنا هذوما بحكم كونهم مستقبل كرة اليد التونسية،
7: فما ملاعبية في المنتخب التونسي
8: اكيد وكانوا حتى موجودين معنا في
7: واحد من الملاعبية كان حاضر بحضينا الجمعة اللي فاتت
8: ناس الحلوين، اللي خلات ناس كل تداولت الفيديوهات كما تعرف ناس كل بقى. المؤسف كونه هذوما الجيل نتاع المستقبل، معناها شوف وين وصلنا، مرحله نتاع الصغيرات ولاو معناها وصلنا
7: لمرحله اللي هما يلزموا يتكون، يلزم يصلح اغلاطه، يلزموا يتعلم.
8: هذا معناها العمر نتاعو يستحق باش يكون معناها جوار ديليت، العمر نتاعو مستحق باش يكون يسبع كوره، العمر نتاعو مستحق باش يعرف الفير بلاي، يعرف كيفاش يتعامل في الربح وفي الخساره وفي النول. اليوم نشوفوا نلقاو معناها مشاهد، معناها احنا ماذا بينا ما تعودش هذا، لكن ضروري باش الجامعه تلقى حل سواء مع الجمعيات.
7: هذه في الجوله الاولى راه نذكر، هذه اول مباراه في بطوله الاصغر.
8: اكيد على خاطر نشوف منى، احنا كي
7: مازال الموسم طويل،
8: كي نرجعوا للاصل سي لطفي نلقاو الكاتيجوري هذيا معناها مازالوا كي جاوا من الكان، دونك شو يولي معناها يقول لك انا يلزمني نربح، انا يلزمني نبين روحي حتى ما نخسر، يلزمني معناها في الحالات الكل اكيد باش يبرهن على حبه للعبه، لكن مش بالطريقه هذه، الخساره ولا الربح مش بالطريقه هذه. يا حبذا خاصه في الفئات السنيه ذوما سي لطفي بحكم كيما كنت تحكي قداش منه الامن قداش منه الناس كل احنا علاش ما نقترحوش فكره كيما في الفوي دو ماتش يهبطوا الاربعه الموجودين علاش ما نعملوش دي ستادي من الفريق معناها لوكال اربعه ولا خمسه ولا عشره ستادي يبداو موثقين اساميهم على خاطر صغار ما يتشدوش دونك يتامن الملعب بالستادي نتاع الفريق معناها اللي موجود على عين المكان يكونوا اساميهم موجودين كفكره راهو نحكي باش يتاثروا صغيرات اكيد باش نتجنبوا الاحداث هذه خاطر الامن وما يتشدوش اذا كان الاستادي موجودين يعرفوا بعضهم دونك فما خاطر كي تشوف الحدث اللي صار راهو مش في وسط المباراه نهايه المباراه وقع
7: هي ما زاد لا قدر الله كانت تنجم تكون العواقب وخيمه راهو في الفوي اللي صارت هذيك الكل
8: الابواب مفتوحه الجمهور هبط اللاعبين ما لقاوش منين معناها كيفاش يتصرفوا دونك هذا الكل ما فماش تامين على محيط الملعب التامين هذا يلزم يكون كفكره من راي يمكن يتحط استادي باش يعاون الامن ويعرفوا بعضهم حتى معناها استادي هو يبدا موجود ويتحمل مسؤوليه مع مع مع مع, مع الامن ما عرفش سي لطفي شاطر الفكره
7: سي لطفي ما عنده اكيد افكار شويه حلول
9: انا حكيت استادي جبدت في اجتماعات وصارت اجتماعات قبل في وزاره الرياضه وحضور الاطراف الكل وجبدت وفما برنامج قاعد يتخدم من الناحيه هذيا ومازال البرنامج على ورق مازال ما فهمتني ولا باهي انا بالنسبه لي انا صحيح اللي تحكي فيه استاذي يعاون برشا الامن في العمل نتاعو خاطر الامن من الداخل كان وقت المشاكل
8: اكيد
9: فهمتني ولا يقول لك هو بده يساعده كي يبدا انسان يسهل له الماموريه وينظم له الامور ويبدا رايد على روحه الامن ما عنده حتى مشكل من ناحيه هذيك تقول له انت عندك اتفاق معه باش تقول له انت يدخل ولا يجي ولا صارت مشكله وقت الداخل هذا موضوع ثاني انا توا كما نذكروا صارت في انجلترا
8: الاوليغانس
9: فهمتني ولا كان العنف شيء كبير ياسر في انجلترا
8: صحيح
9: وقضاوا عليه معناتها دون فاسون انكرويابل معناتها شنو هي الحلول انا ماذا بيا والله العظيم كان نلقى عندي اتصال انا بالكيفاش قضاوا على العنف اللي هو تعرف الاوليغانس راهو هذه معناتها من اقوى جروب في العالم من ناحيه التكسير والمشاكل والاجرام واللي تصوروا في بالك إيه بان الانجلترا في الفوتبول قضت عليه ولات ان شامبيونا معناتها اكسترا اوردينير بالنسبه لنا احنا مشكلتنا في القاعات انا حسب رايي يلزم كل جمعيه تتحمل مسؤوليتها تعمل دي ابونمون لاي سبيكتاتور اللي ينتمي للجمعيه تحب تعطيه له جراتوي تحب 5000 5000 اي حاجه اللي تراها ايش يولي الابونمون هذاك تولي كل جمعيه عندها اون ليست نوميناتيف وكالليست هذيك تمشي لوزاره الداخليه تولي عند وزاره الداخليه بالسويفي بالكارد ايدونتيتي نتاعهم امورهم واضحه دونك شنو ولينا نعملوا؟ يدخل الستاد كان الناس المعروفه واللي ينتميو للملعب يورا با دي جون يدخلوا باش يبلبزوا ولا واحد غادي شنو اللي يصير في وسط الملعب؟ نفرضوا انسان بلبس يجيه الامن يقول له تفضل عسلامه اعطيني بطاقتك يمد له بطاقته كان عنده بطاقه تابع النادي يفك له البطاقة ويبعث جواب لك النادي يتلغى جملة ما عادش يدخل الستاد وكان ما عندوش بطاقة دونك تخلي مراسكي دونك تقول له اخرج فهمتني ولا دونك هذا زاد حل من الحلول يلزم الناس الكل باش تبدا الامور مدقة وسويفي كوسوسوا من النادي او من وزارة الداخلية انا هذايا سي ان بروجرام اكسترا اوردينير جو بونس النوادي يلزم يعملوا مش لازم بالفلوس زوالي ما عندوش انت نادي اعطيه كارتة يحب جمعيته خليه يجي يتفرج فيك فهمتي ولا دونك انا راها لا ميو كونترولي حسب رايي انا فهمتني هذا هذا مبدئيا نبداو بالشيء هذا باش الناس كل اون ان بوان دو كونترول لكل حد يدخل الملعب للقاعه باش يتفرج في مقابله نتاع كره اليد.
7: هذا ما يمنعش بطبيعه وانه زاد هي مسؤوليه مشتركه نتاع الناس الكل تصدي لظاهره العنف في الملاعب وفي القاعات خاطر هو عنده برشا الجوانب متعدده اللي هي تربويه ورياضيه واخلاقيه وماديه والظاهره ظاهره عامه. ظاهرة عامة وليت من ملاعب كرة القدم للقاعات للرياضات الفردية ادخل نحكي أنا فقط لي أنه جديد سي لطفي بعد معناها القرارات متاع اليوم الرابطة الوطنية لكرة اليد باش نحكي على جملة العقوبات وشنو كان الدليل متاعكم؟ معناها تقارير الحكام، تقارير الأمن، عقوبة الإيقاف حق اللاعب محمد خليل الوسليتي من فريق الترجي بثمانية مقابلات مع خطية مالية ب300 دينار، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب الحارس أنس الحلواني من الترجي بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات، الإيقاف على اللاعب عبد المؤمن الكيتوني من فريق الترجي زاد بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات، اسكندر الحمروني من فريق الترجي بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب محمد إيات مطير من فريق اتحاد صيادة بثمانية مقابلات مع خطية ب300 دينار، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب ياسين بن مخلوف لاعب اتحاد صيادة زاد بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب عمر الكتاري من اتحاد صيادة بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات، وعقوبة الإيقاف في حق اللاعب محمد أمين ميلاد من اتحاد صيادة بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات، بالإضافة لعقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027 مع العقوبة المالية، وعقوبة الحرمان من اللعب بدون حضور جمهور في حق اتحاد صيادة في مختلف الأصناف لمدة 9 مقابلات من بينها 3 مقابلات تجرى خارج قاعة صيادة في ملعب محايد و6 مقابلات بدون حضور الجمهور، وبطبيعة النوادي مطالبة بالتسديد وخلاص الخطايا المالية. استنادا على شنو كانت القرارات اليوم متاع الرابطة الوطنية لكرة اليد؟
9: باهي سؤالك في بلاصتو، يلزمنا نوضحوا شوية ساعة. احنا راهو كرابطة نو سوم اون ستركتور دو جيستيون، معناتها للتسيير فقط، معناتها نخدموا على ملفات، نخدموا على نستدعيو ناس. صارت ساعة نتأسفوا برشا، معناتها فريمون سي والله العظيم والله ليلتين ما رقدتش، سام في مالو كور، قلبي وجعني كي راه مقابلة في صنف الأصغر بالطريقة هذيك تتكمل وخاصة انتهت، معناتها وفات المقابلة في ظروف طيبة. بو امبورت شو يصير في وسط المقابلة بين زوز ملاعبية ولا هذيك حاجة عادية، أما المقابلة انتهت، ناس تسلم على بعضها، كانت مقابلة ولات مقابلة أخرى، تبدل عنف، جمهور هبط للصالة، معناتها ولات أشياء أخرى. الأمن قداش منه كنت نحكي فيها قبليك، كان موجود في الصالة كما موجود نهار لحد الأمن، راه يتوجد في كل في كل الملاعب، الكل يوجد بريزونس، وفما تنسيق مع جامعات، كي تبدا فما من كتا حاجة هكا تحسها نكلموا قاعة العمليات يكونوا موجودين، ما عندنا حتى مشكلة في الموضوع هذايا، فهمتني ولا؟ اللي صار فريمون شيء أسف، وخاصة الجمهور اللي هما مكثرهم دي بارون، معناتها سي تري امبورطون،
7: اللي هو مربي، اللي هو باش يعلم صغير،
9: فهمتني ولا؟ دي بارون دونك هذايا اللي صار. احنا فريمون والله العظيم شيء اسف، وخذت امبلور كبيره، صحيح خذت امبلور كبيره، علاش؟ جمعه كامله لي ريزو كل يتكلموا فيها اتسيتيرا، ما فماش فوت، سي توتافي نورمال، كل واحد يحب يتكلم كيما يحب من حقهم، وهذايا ظاهره يلزم يتكلموا فيها باش ما عادش تعاب، باش فولا سونسيبيليزي، باش الناس تفهم راهو سبور، سي ان سبور سان، فهم فيه روح رياضيه، فيه برشا حاجات اللي باهيه. دونك شنو احنا خذينا على الملف هذايا؟ الملف هذايا فيه تروا فولي واضحه، احنا نقولوا عباره جبل تراه يشعل في السيف، شعل الشجرات كل شعلت، شكون شعلها؟ واحد رمى بونتا ولا واحد عمل لي تنسيل باش شعل الجبل؟ احنا في المقابله هذيا فما شكون السبب في اللي تنسيل باش عمل الظاهره هذه؟ دو عندك الوقت صارك المناوشات هذيك، الجوارات اللي ديكلاري اللي الحكم
7: دونهم عليهم على وراء المباراه
9: باش نحكموا احنا عليهم، والفولي الثالث هو الجمهور اللي هبط. انا راني صياده جمعيه كبيره، ترجي كيف كيف، نحترم الجمعيات الكل، هذوكم نعتبرهم ولادي على الميدان كيما ولدي في الدار، كيما ولد صياده ولا ولد الترجي، راه كلهم ولادنا، فهمتني ولا؟ اما كي راك الصوره هذيك ورات جرا وناس هابطين عليه، هذيك الصوره اللي عملت اكثر باز، واللي حست الناس بك الشيء اللي صار، اي سا سي غراف، وهذاك كان باش نوصلوا الشيء، تصور برا، تصور في بالك هذاك جاته ايموراجي ولا قدر الله لا يقدر الحمد لله عليك لاباس وجاته حاجه شنو اللي كان ينجم يصير
7: تبعات
9: دونك هذا هو لي تروا فولي اللي احنا خدمنا عليهم. البارح صار الاجتماع في المكتب الراب، حضرت اعضاء مكثر الاعضاء تاع الرابطه اللي ينتميوا كلها، عندي الاعضاء موجودين من كل الجهات، ما عندناش احنا جهويات، احنا الرابطه اللي كومبوزي من كل الجهات وعائله واحده نخدموا مع بعضنا، وما عندناش فريق هذا كيما فك كل كيف كيف. الشابو نتاع جمعيتك تنحيها على شيره معناتها نخدموا عايدنا، وحضرت الناس الكل وخليتهم يسعوا. نو زافون كونفوكي استدعينا الجوارات الكل نتاع صيادة نتاع ليسبيرونس، كل ما هو مذكور موجود، والمسؤول الاول لانهم هما
7: من كل نادي،
9: هو المسؤول الاول راهو مسؤول، تعرف اللي في القانون صحيح. النادي شنو دوره؟
4: صحيح
9: في القانون مسؤول على استقبال الفريق، مسؤول على وجود الامن، مسؤول على الصاله باش كنتي لومولوغاسيون دو الصاله، مسؤول على كل شيء. سيت اون ريسبونسابيليتي بالنسبه لي
7: على تاثير الملاعبيه نتاعو
9: كل شيء كل شيء كل شيء فهمتني ولا؟ دونك انت كي تكتب في الفوي دو ماتش ريسبونسابل عارف روحك اش قادر.
4: اكيد اكيد لازم تحمس.
9: احنا ما خسرناش شكون الشخص في ريسبونسابل ينجم يكون لطفي المكري موجود غاديك، اما خزانه مسؤول تاعك المقابله هذيك خاطرك انت كلفتك الجمعيه تمثل رئيس جمعيه انت غادي فهمتني ولا؟ دونك هذاك علاش صار الحكم على المسؤول الاول والحكم على القاع وعلى الجمهور. هذه
7: لانه فما اجتياح للميدان من طرف جماهير اتحاد صيد.
9: في بالك راهو كان جات فما راهو اللي صار جوار تاع التعلي راهو سي بينال سي بينال. احنا ما يهمناش سو كي سباس دون نيفو بينال، احنا مشينا في الحكم الرياضي فهمتني ولا؟ ونحترموا الناس الكل ومسؤولين صياده بكل صراحه نقولها لك نعرف ناس طيبين لا عندهم حتى معناتها والله العظيم معناتها فريمون. انا بدي راني استغربت، انا قلت لهم كلمه برك الناس كل تغدرت بعد تصفيره الحكم واخر الحكم باش يعملوا السالو، الامن هبط يحمي في الحكم يقوم بواجبه هذاك هو واجبه، حتى حد ما كان يتصور باش تصيرك الصوره هذيك الكلها. معناتها الناس الكل عباره تغدرت، الناس الكل جات كلمه تفاجئت معناتها فريمون ان سيناريو سي ديكلونشي في
4: فراكسيون سيكوند فراكسيون سيكوند صار كل شيء.
7: سي عبد الستار وانت كنت لاعب اكيد تعديت بالاصناف الشابه، وانت بعد وليت مدرب ومربي ومؤطر، شنو هو ديما الكلام اللي يتقال للملاعبيه وخاصه الملاعبيه اللي يكونوا صغار في العمر؟ لانه كيف ما قلت هذا غير مقبول في الفرق الاكابر، فما بالك بالنسبه لاولاد الصغار اللي هما فما منهم كانوا مع بعضهم في المنتخب الوطني التونسي، شكون من صيادة وشكون من الترجي كانوا مع المنتخب التونسي للأصاغر، كانوا يد واحدة، كانوا لحمة واحدة، كانوا شفنا الدموع نتاعهم وقت الخسارة.
9: وقت المعركة نعطيك حاجة، سيدي حاجة باهية. الجوارات نتاع صيادة ونتاع ليسبيرونس اللي ينتميوا للفريق القومي ويعرفوا بعضهم برشا.
4: صحيح.
9: راهو حماوا بعض.
4: حماوا بعضهم.
9: راهو حماوا بعضهم. فهمت؟ ديما نقول أنا المشكلة صارت ما بين زوز ملاعبية. ما يهمنيش انا عندي صوره. المشكله صارت ما بين زوز ملاعبيه كوسوسوا من الترجي ولا من الصياده من غادي من بدايه المشكله. اما بقى نقول حاجه، فما راهو مسؤولين في الصياده راهو دافعوا على ملاعبيه نتاع الترجي منعوهم برشا
4: موجودين في الصوره
9: خاطر راهو العدد كبير، وفما الملاعبيه ما بين بعضهم كما كنت نحكي كيف كيف اللي ينتميوا الفريق قومي كيف كيف راهو دافعوا على بعضهم. صياده دافعوا على ملاعبيه نتاع الترجي اللي فريق قومي.
4: صحيح.
9: الله غالب فما ناس هبطت من الجرادان ولاد ايزون اوزي يضربوا ايزون اوزي يدخلوا معناتها ما عادش ولات ما عادش تحت السيطره كما قالوا الاخوين نتاع صياده، الامور ما عادش تحت السيطره بك العدد هذاك والحمد لله
4: ما صار شيء.
9: لا الحمد لله جاء تدخل نتاع الامن جاء رونفور ورزمون تخفت
7: قدر ربي ولطفيه
9: والحمد لله. صحيح فما اولاد من الترجي مضروبين حسب الصور اللي شفتهم، ديما نتكلم حسب الصور انا ما حضرتش انا غادي على عين المكان فهمتني ولا؟ وان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله لاباس وان شاء الله اولادنا الكل يكونوا لاباس، وان شاء الله كره اليد التونسيه تتحسن وتكون لاباس.
8: لكن سي لطفي خلينا نكون واقعيين اكثر، اليوم كي نشوفوا احنا كما كنت حكيت في بدايه الحصه، هذوما مستقبل كره اليد سي لطفي.
9: صحيح.
8: هذوما بدايتهم، شوف احنا كنا معنا بشرنا خير فيهم وتوسمنا كل خير فيهم الوليدات هذوما. اليوم شكون الخاسر سي لطفي؟ كي نوصلوا للمرحله ذي راهو فما معناها خاسره اللاعب، خاسره الفيدراسيون، على خاطر هذوما القرارات هذوما راهم فيهم برشا حاجات اللي ماهيش في صالح لا اللاعب لا
7: الرياضه، تمس الرياضه،
8: تمس الرياضه. احنا اليوم يلزمنا نلقاو حل، على خاطر هذوما الديكلونشمون اللي صار نتاع الشيء هذا يلزمنا نلقاو حل ردعي وسريع. احنا علاش لا؟ كنت حتى حكيت في الحصص الفارطه نعلموهم الفير بلاي، نعلموهم الاطروم على مستوى نلعب، خسرت سي اوكي مي حاجه بركه.
7: اي هذا في النادي نتاعو، هذا في النادي نتاعو يتعلموا هذا
8: في سواء من النادي سواء حتى على هذوما لاعبين اليت راهو هذوما لاعبين في المنتخب واصحابه. انا كنت دربت صياده ولعبت في صياده وناس ما عندهمش الشيء هذا، يبقى شنيا على مستوى معناها بعد المباراة يصير هذا الكل. معناها مفروض سي لطفي اليوم يلزمنا نلقاو حل باش كيما نكونوا فيهم فنيا كيفاش يلعب، نكونوهم كيفاش
7: اخلاقيا نقبل زاد راه
8: اخلاقيا كيفاش يتعامل مع الضيف نتاعو، كيفاش يربح يخسر، كيفاش يتعامل. اليوم هذوما نعاود نرجع شكون الخاسر؟ انا يعني كي نلقى جوار
7: ثمانية مقابلات في المنتخب التونسي،
8: أربعة مع أربعة وكيف كيف لاعبين في صيادة حتى في معناها في الكادي فما لاعب زاد مصاب، مصعب لاعب يلعب دومي سونتر زاد كيف كيف عنده مكانه. احنا اليوم مطالبين صغيرات هذوما باش ما عادش يتعاود الشيء هذا ونوصلوا نلقاو حل كوسوسوا على خارج المستطيل ولا في وسط المستطيل. خارج المستطيل كما كنت تحكي أنت سواء بالكارت كما كانت تقبل الكارت جون ولا يدخل باش يتفرج سوى بستادي، ولا اليوم يلزمنا عرش انا نلقاو حل على حل العامل النفسي، نجيبوا معناها واحد معد ذهني باش يحاول ياثرهم يشوف، خاطر مش هذا الشيء اللي نحبوا نوصلوا له احنا سي لطفي.
9: والله كلامك معقول. بون المشكله راهو زاد المسؤولين عندهم دور كبير ياسر، المسؤولين زاد اللي موجودين اللي اثروا في الاولاد الصغار هذوما اليوم ما عادش كيما قبل المسؤولين تقبل بكل صراحه نقولوها. معناتها المسؤولين راهي تبدلت العقليه، تبدلت المستوى، تبدل الستريس، تبدل الدنيا كلها، تبدل
7: حتى الصغار تبدلت زاده سي لطفي
9: كل شيء كل شيء. أيوه العقليه حتى في الصغار مستوى
7: ولاو اصعب
9: معناتها الظروف مش كيما قبل. قبل احنا كنا نخرجوا مثلا بدينار تمشي نلعب ستاج البرا، اليوم تخرج بثلاثه معناتها حتى من العيشه اضرب فوا تروا معناتها جوارات الله اعلم على لابي سوسيال تاع بعض ناس. كي يجيك نهار الماتش بور سو ديفولي بوتيتر اي بو سو ديفولي ما تعرفش عليه شنو اللي عنده في مخه. معناتها كل شيء يتغير يا مدير. راهو ما تخزرش العوام نتاع فينا قبل 2005 وانت طالع التالي، راهو العوام عمال تمشي والشبيبه هذيا فهمتني ولا كيما كنت تحكي صحيح لازم تتاثر، يلزم دي فورماسيون او نيفو دي ريسبونسابل نتاع النوادي كلام معقول فهمتني ولا سونسيبيليزاسيون الواحد ديما يعاود حتى بالمراسله
8: اكيد اكيد
9: التفكير للنوادي
8: اكيد اكيد
9: ماذا بكم الفير بلاي، استقبلوا فريق الضيف استقبلوه بالضحكه، خسرت ربحت راه مش مشكل سي با لا فان دو مون، تخسر تربح في الكاديه بريمير جورني بربي شيء اول ماتش انت خسرت ولا ربحت بطوله مازالت لي زونجو
7: مازالت وحتى كان مباراه بطوله هذا لا يبرر العنف
9: يا سيدي. بطوله نهائيه نتاع الصغر واش هي المشكل؟ وبرا خسرت وين البروبليم؟ احنا الغايه اعطيني ايش اعطيتني انت ليكيب ناسيونال
8: صحيح
9: اعطيتني شو كونت ليكيب ناسيونال لوبجيكتيف نيميرو 1 ما حاجتش بيك باش تستيتر انا حاجتي بيك باش تكونني ملاعبيه غدوه يكونوا في ليكيب ناسيونال ويضربوا على علم تونس ونجموا نجيبوا تيتروات من افريقيا، هذا هو الاوبجيكتيف.
7: اكيد معناها باش نلقاو حلول لظاهره العنف هي مسؤوليه نتاع الناس الكل من بدايه الهيكل المشرف على اللعبه الجامعه التونسيه لكره اليد، اللجنه الوطنيه الاولمبيه اللي هي اكيد تشجع على القيم الاولمبيه على الفير بلاي، النوادي زاده كيف كيف، دور وسائل الاعلام زاده اللي يلزم نبتعدوا برشا على النعرات الجهويه وعلى تاجيج الاوضاع، معناها ان شاء الله علاش تخموا في ندوه وطنيه ممكن للتصدي للظاهره هذه. يعطيك الصحه سي لطفي المطلي، شكرا ليك على حضورك معنا. حكينا على قرارات والرابطه الوطنيه لكره اليد بعد الاحداث اللي صارت في مباراه فريق اتحاد صياده وفريق الترجي، وسمعتوا جمله العقوبات، وحكينا على انتشار ظاهره العنف اللي هي ظاهره عامه الحقيقه في الرياضه التونسيه. بدات بالملاعب، مشيت للقاعات، وصلت حتى للرياضات الفرديه. ان شاء الله ما عادش نشوفوا الصور اللي شفناها في مباراه صنف الاصغر. توقيتنا ماضي 3:29 دقيقه، موجز اخبار ماضي 3:30، وبعد الموجز اكيد يكون حاضر معنا مدرب اهلي أهلي طرابلس الليبي التونسي حاتم بوصفارة، ونحكيه زيدا على بطولة قسم النخبة. نتلقاه بعد الموجز.
2: هومزون هومزون، كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون. منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات، هومزون مع منى حمام. هومزون كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
11: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
12: تحية طيبة من إذاعة الشباب. تحصلت الجامعة الافتراضية بتونس رسميا على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 وإيزو 21001 في خطوة تكرس جهودها في مجال الجودة والتحكم في العمليات والتحسين المستمرة. أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم بالعاصمة دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال بهدف المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. ويستهدف الدليل بالخصوص المدارس والمعاهد ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب ومختلف الفضاءات المخصصة لاستقبال الأطفال وتأثيرهم وتعليمهم، ويوفر أدوات مبسطة تساعد على تقييم جودة الهواء واتخاذ إجراءات عملية وإرسام ممارسات جيدة ومستدامة. مركز الإعلامية لوزارة الداخلية أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية 5 نوفمبر المقبلة. تحتضن مدينة الكاف يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وذلك يوم الأربعاء 14 من أكتوبر الجاري. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. فريق مصلحة ابن سينا بمستشفى الرازي ينظم جلسة توعوية عبر الانترنت مفتوحة للعموم تحت شعار ما بين تجربتي وتجربتك، وذلك يوم السبت 10 أكتوبر الجارية. تهدف هذه الجلسة إلى تبادل التجارب والنقاش حول الصحة النفسية وإعطاء مساحة أكبر لتجربة الأشخاص الذين يعيشون مع المرض النفسي وأسرهم. وستتطرق الجلسة إلى دور التربية العلاجية في مساعدة المريض على فهم الأعراض والتعامل معها. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: نخيط باش نعاون.

احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. مناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

هوم زون. هوم زون. كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة. هوم زون. منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات. هوم زون. مع منى حمام. هوم زون. كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.

0: بيتزا، كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة، ومع كل الرابطة. هونزا، منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات. هونزا مع منى حمام. هونزا كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
1: مرحبا بكم من جديد في هوند زون في الجزء الثاني. نذكر كان ضيفنا سيد لطفي المكني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد، حكينا على العقوبات، حكينا على الجديد بطبيعة بعد مباراة الاتحاد سيدة وفريق الترجي في الأصاغر والأحداث اللي رافقت المباراة هذه. توقيتنا ماضي 3:38 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا على فهم، نتواصل حتى للأربعة أكيد. نمشي ومحمد لي غيكاب دو لا سومين، بطبيعة نحكي على الجولة الأخيرة لبطولة قسم النخبة. غيكاب دو لا سومين، في الغيكاب دو لا سومين سي عبد الستار، الجولة الخامسة لبطولة قسم النخبة، ثلاثي الصدارة كالعادة اليد في اليد، خمسة مقابلات، خمسة انتصارات. نحكيه على الترجي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، وكيف كيف فرق تتواصل المتاعب متاحة والمعاناة متاحة بالهزيمة الخامسة على التوالي لكل من المنزه الرياضي وفريق اتحاد منزل تميم. خلنا نبدأ بالترجي اللي فاز في طبلبة على نصر طبلبة 43-24. النادي الإفريقي فاز في المهدية في كلاسيكو الجولة على المكارم 22-20، والنجم الرياضي الساحلي فاز في الحمامات أمام جمعية الحمامات 28-23، ثلاثة في رقبة بطبيعة ما يعرفوش الهزيمة، لحد الآن يتصدروا طليعة الترتيب 15 نقطة.
2: شوف منا، خلينا نقيم ساعة إلى حد الجولة الخامسة البطولة التونسية لكرة اليد اليوم. الجولة الخامسة نقاو مازالت الجمعيات معناها مستوى متذبذب، وأكيد فما جمعيات ما لقاتش ليروبير متاعها على مستوى اللعب، كيف كيف فما جمعيات بحكم كونه الانتدابات وقعت متأخرة، هذا مستوى مازلنا ما وصلناش حتى للمتوسط. خلينا نكون واقعيين اليوم الكرة،
1: فما برشا ناس نشوف فيها يكتبوا يقولوا مستوى
2: لا هو للعموم معناها حقاق الحق مازلت ما وصلتش معناها البطولة متاعنا، يلزمها ترتقي لمستوى أكيد كما نطمحوا باش نكون منتخب معناها النتائج وتكون ممتازة. أكيد يلزم البطولة متاعنا تكون ممتازة باش نلقاو اللاعبين متاعنا قاعدين ينشطوا، لكن إلى حد الجولة الخامسة نلقاو معناها خلينا نقولوا الجولة الخامسة تنقسم إلى ثلاثة مباريات معناها فيها تذبذب على مستوى النتيجة، وثلاثة مباريات معناها كانت معناها نتيجة بفارق معناها كبير. كما نقولوا الثلاثة مباريات الأولانيين اللي يعتبروا معناها في دقيقة حكمت ما تعرفش شكون رابح شكون منهزم، كما ناخذوا على سبيل الذكر جمال وسقيت الزيت دقيقة 59 معناها ما بين جمال وسقيت الزيت ما تعرفش شكون رابح.
1: اي سقيت الزيت ممكن هذه العثرة الثانية على التوالي بعد هزيمة الجولة اللي تعدت
2: في 45 ثانية ما تعرفش شكون اللي فايز، معناها إلى حد 59 دقيقة 15 ثانية 26 من بعد 27-26 في السكوندة الأخرانية وليت 27-27 معناها كي نقول لك مباراة كيف كيف فما مهدية والنادي الإفريقي كيف كيف المستوى معناها هذايا معناها ننكروش من على مستوى المهدية فما تحسن، كيف كيف بالنسبة للنادي الإفريقي قاعد يلقى في اليوروبير متاعه تدريجيا بحكم لاعبين جدد والمدرب جديد. لقينا النتيجة 22-20 معناها بالنسبة للنادي الإفريقي مع المهدي. نرجو كيف كيف في المباراة الثالثة اللي هي ما بين نجم الساحلي
1: وجمعية الحمامات،
2: هنا فما كيف كيف مستوى مرة قريب لبعضه مرة معناها بعيد. كما
1: ديما النجم الرياضي الساحلي يلقى صعوبات ضد جمعية الحمامات في قاعة الحمامات.
2: أكيد خاطر احنا كي نجي نشوفوا نلقاو الحمامات بدات بداية باهية، من بعد نلقاو النجم الساحلي نقص من اللاعبين كادر نتاعهم على سبيل ميوا وغشام، هذوما خرجوا من الفريق. نلقاو اليوم النجم الساحلي في يلعب مستوى مازال ما لقاش لو ريبير نتاعو مع نتاع المواسم الفارطه بحكم خروج لجوار كادر في الفريق على سبيل عصام رزيق ما وهذوما كل معناها خليو التراس نتاعو نلقاو سكور كيف كيف 28 23. والمجموعة الأخرى قلت الفارق شاسع بيناتهم اللي هو المنزة وبكر
1: نصرة بلبة الترجي طبعا شوية نحكي وإحنا حكينا على الفرق الكوكبة الأولى الفرق اللي عملت 5 مقابلات 5 انتصارات اللي هي الترجي النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي بدرجة أقل نادي ساقيت الزيت اللي قاعد يتعثر ممكن في العادة في الوقت هذايا بعد 5 جولات نلقاوه ديما فما الانتصارات لكن هزيمة في الجولة قبل الأخيرة وتعادل في الجولة الأخيرة تخلي نادي ساقيت الزيت مع بداية الموسم الرياضي في المركز الرابع ب 12 نقطة.
2: هو ساقيت الزيت لعبنا طول معناها 5 جولات أي. 5 جولات ربح فيها 3 جولات
1: وهزم في جولة وتعادل في جولة.
2: نجي نشوف ونقاو احنا كم ندخل في صلب المجموعة بتاع ساقيت الزيت نلقاو فيها دي جوار معناها سوا ديزون نقولوا احنا عندهم الخبرة اللي هو ميوا وغشام ولاعبين اخرين مازالوا كيلتحقوا اللي هما كانوا في منتخب الاواسط.
1: اي اما عمل انتدابات باهية فريق نادي ساقيت الزيت.
2: عمل انتدابات لكن هنا باش تصير اللحمه ما بين اللاعبين هذوما جدد واللاعبين اصحاب الخبره هذا اللي البروجي يلزموا يكون واضح بالنسبه لساقيت الزيت باش ينجموا يكون لوبجيكتيف واضح.
1: فريق قاعد من مباراة المباراة يأكد نحكي على نادي كرة اليد بجمال كيف كيف البعث الرياضي بابني خيار اللي كان فاز في الجولة الأخيرة ذوما في رقة وسط الترتيب بتبيع المكنين بعث ابني خيار اللي نلقاه في المراكز 5 ب11 نقطة مكير المهدية في المركز 7 ب9 نقاط جمال 8 ب8 نقاط الحمامات بولبا في المركز 9 ب7 نقاط هذوما ديما النوادي نجم نقولوا تقريبا هذه المراكز نتاعها هكا مع انطلاق الموسم الرياضي في انتظار ممكن تتغير بعض الامور قبل فتره التوقف نتاع البطوله.
2: صحيح كلامك صحيح على خاطر كي نجي نشوفوا احنا على فريق معناها فرق النخبة نلقاو زوز لاعبين زوز معناها فرق اللي هو المنزة اللي هو منزل تميم هذوما معناها فرق اللي مازال ما لقاوش
1: النسق نحكيو عليهم
2: ما لقاوش النسق نتاعهم على مستوى بطولة النخبة لكن في بدرجة اللي كونوا لا نقاش للهزيمة بالنسبة للثلاثة الأوائل اللي هي الترجي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي 5-5 نلقاو كيف كيف معناها في مستوى ثاني اللي هي مكنين بني خيار ذوما معناها اللي قاعدين يعرفوا كيفاش
1: بلبة الحمامات المهدية
2: قاعدين يتفاعلوا بطريقة اللي يعرفوا كيفاش باش يوصلوا للأوبجيكتيف اللي هو البلاي أوف.
1: بطبيعة كيف ما قلت أنا ثلاثة فرق اليد في اليد الترجي النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي وزوز فرق ما يعرفوش تعمل انتصار منذ انطلاق الموسم الرياضي نحكي على زوز الفرق الوافدة على بطولة قسم النخبة فريق اللي هو مش غريب على قسم النخبة نحكي على اتحاد منزل تميم وفريق المنزه الرياضي زاد كيف كيف وإحنا حكينا قبل سي عبد الستار هل أنه هذه ممكن البطولة الموجهة معناها تظلم شوية بتبيع فرق كيف ما اتحاد منزل تميم والمنزه الرياضي لأنهم يقابلوا في الافتتاح الموسم الفرق الكبرى بين قوسين يعني فرق الصدارة هذيك علاش يتظلموا طبعا شوية احنا نجاوبوا على السؤال هذية خليني نمشي لضيفي اللي حاضر معنا في بالتليفون سي حاتم بوصفارة مدرب فريق أهلي أهلي طرابلس الليبي بعد تتويجه بكأس السوبر بفارق 10 أهداف وفاز في المباراة نتاعو 34-24 كأس هذية ببصمة تونسية نجم نقوله بتواجد بطبيعة سي حاتم بوصفارة كمدرب للفريق معاه مساعد والمدير الفني سي الهادي جيجا بطبيعة نلقاو زيدا اللاعبين اللي هما توانسة معاذ العياري أشرف المرغلي ياسين بوتفاحة ونزيدو نعودوا معاهم بطبيعة أمان الله يعقوب مدرب حراس المرمى والطاهر المساكني المعد البدني. هذاك علاش حاضر معنا حاتم بوصفارة. مرحبا يا حاتم، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك منى، ومرحبا بكم.
1: مرحبا بسي عبد الستار العرفاوي هاو على يساري محللنا في الحصة.
3: مرحبا بك
1: هاو في الاستماع. مبروك مبروك التتويج حاتم، تتويج مع فريق أهلي طرابلس الليبي بكأس السوبر.
3: الله يبارك فيك ويعيشك منى. والله شوف، هذه التجربة الثانية عندي في ليبيا، تعديت التجربة عام 2022، دامت يمكن 3 أو 4 أشهر مع نادي الاتحاد. هذه والله خيرت قريب لتونس الحقيقة، يمكن في يمكن في ظهر من الخليل، أما خيرت قريب في ليبيا لأن لظروف عائلية الحقيقة اللي نتكلم فيها في تونس الإجابة بالسفر على طول رايح. الحمد لله على فريق حقيقة ملعبية من أعلى تراب إطار فني وكفء متكون من الشادة حسن وذكرت ثانيهم، معناتها الحقيقة نخدموا في أجواء طيبة وكان مغامرة جديدة نحاولوا إن شاء الله نتغدى لتحقيقات أخرى كالبطولات العربية ولا الإفريقية إن شاء الله.
1: أكيد تجاربك متنوعة حاتم، دربت في الخليج، دربت في تونس، الوجهة كرة اليد الليبية، شنو الفرق بين التجارب هذوما حاتم؟
3: والله يشوف كل بطولة عندها خصوصية متاحة، كنت معاك احنا الحقيقة قديم الله في الفترة الأخيرة تم ريغريسيون صغيرة على مستوى الكليب في تونس وينمو ناتج للظروف الاقتصادية والاجتماعية نتاع البلاد، زيد هجرة برشا لاعبين دول قليل، هذاك الشيء خلى الفترة الهندبال في حكاية بيان كل عام توين بون جينيراسيون في الكاتيجوري جينيور في ليكيب ناسيونال، على بوتيت هما باش يهزوا المسهل ان شاء الله وباش يقويوا الدوري يكون في معناتها في السنوات الجايه ان شاء الله. رحت الخليج كما قلنا، زاد نفس الشيء الخليج ماهوش الخليج مستقبل، فهمتني؟ ليبيا عندها كل مقومات النجاح لانه نقص شويه تنظيم الطريقه وشويه تاشيره على مستوى القاده، هذا هو الحقيقه. الدول العربيه اذا كثير يكون فما معناتها إرادة معناتها سياسية وبالله بكرة يد أنت تنجم تتطور برشا خاطر الإمكانية موجودة.
1: سي عبد الستار عندك ما تسأل حاتم؟
2: سي حاتم مبروك حاتم.
3: الله يبارك فيك يا دكتورة، والله يصافي
2: لك وحش
3: وتوحشنا صوت
2: خويا. مبروك الانتصار الساعة، وذي المرة السادسة السوبر ليبي يتلعب ويكون من نصيبك حاتم. حاجة بركة حاتم، خلينا نكونوا متفائلين كونه فما ما يقارب 90% من السوبر هذا هو توينس. إذا كان نشوفه احنا على مستوى التحكيم اللي زفروا معناها نقاو محمد علي بن أحمد وشعبان، كيف كيف نمشي ونقاو في نادي الأهلي طرابلس طاقم فني وعلى رأسهم سيلادي جيجا مشكور مدير فني وبطبيعة الحال المدرب سي حاتم ومع المعد البدني والحراس أكيد
1: وثلاثة ملاعبية
2: حاتم. حاجة بركة حبيت ناخو معلومة من عندك على مستوى تأجيل المباراة، كيفاش كان تعامل نتاع حاتم بوصفارة في تأجيل المباراة ذي؟ نعرفوا اللي كان باش يزفروا رشيد رشدي زغلامي وبنداح وكانوا موجودين في ليبيا، بعد تأجل بعدة اعتبارات، خلينا نكونوا تحذير معناها بحكم الدوري الليبي كيفاش كان التأجيل.
3: هو الله يشوف تعرف لك انه السنة هذه معناتها كانت فيه اللاعبية اللي هما يمكن من افضل اللاعبية الموجودة في ليبيا في وزارة الشان والحصر، انهم كانوا على ذمة النادي الاهلي، وصار اخر مباراة كان صارت وصارت معناتها المشاكل انه خلى اللاعب الحر معناتها يتعاقب سنة كاملة، واللاعب رجب حسان نزال على ذمة النادي الاهلي هو نزال معناتها وقع مع النادي الاتحاد. صارت اللخبطة هذه، ذاك علاش المباراة كانت تصير يوم الخميس. النادي الاتحاد معناتها تقدم بشكاية وعرض الاتحاد الكوري اللي هو الجمع الليبي لكرة اليد عطاته الحق وقالت له في 48 ساعة باش نتاكدوا معاك من الامور هذه. تاكدوا يلقاو انه اللاعب ما بين السنين ما عندهمش حق في الكلام. وقت صار قرار انه نادي الاتحاد ينسحب. انسحب نادي الاتحاد ورجعنا من بنغازي لطرابلس. بعد 27 ساعه قرروا باش يعاودوا يرجعوا يلعبوا السوبر.
2: لكن هذا حاتم ما كانش فما تاثير على الجانب النفسي والتركيز على مباراه السوبر بالنسبه للفريق بتاعك.
3: هو تاثير علي نحن علي هما وعلي نحن دوبل.
2: صحيح.
3: على خاطر احنا كنا مستعدين اكمل استعدادنا هلا خلاص. من بعد قلنا مره حد ما اجرناه وعودنا استعدينا كوميدي فوق مي في اخر وقت قال لنا راهو الاتحاد انسحبت حتى حس ما انفليشيت مو مونتال من قبل وقالوا في بونك السوبر باش نلعبوه معناتها بين الاتحاد وفي الحكام زغلاني و
1: مكرم
3: الضيف محمد علي ونزار ويوقعوا في ورقه التحكيم في اخر وقت عدونا الاتحاد انهم رجعوا ويلعبوا الامور ولات جديه اكثر وبيسترجع الملاعبيه معناتها في الاطار يلزمك بالحق برشا نكذب على المستوى الذهني باش بالحق يسونتي لي بون ورجعنا انا كيما قلنا سيري لا سونتور باش عاودنا لعبنا المباراه بكل جديه وفزنا
2: بها. علاش سالتك السؤال هذا حاتم؟ على كانت عندي تجربه مع نادي الهلال وخاصه الجانب النفسي بالنسبه للاعبين الليبيين مهم مهم جدا باش تركز اكثر لاعبين باش يكونوا موجودين في يوم المباراه. نستسمحك اخت مولاي بوجود حاتم على المباشر. حاتم نعرفك واقعي كرة اليد التونسية اليوم بالنسبة اللي كنتي شنية رؤيتك للمستقبل؟
3: والله
2: خليك واقعي حاتم. نعم
3: والله واقعي. شوف بالنسبة لي كمستوى المنتخب الشباب ولا منتخب الناشئين هذا الأصغر ولا الأوائل والله بتأثر تكون رأيي نهائي مع مصر وهيكينا بجوز نقاط وخمس نقاط بالنسبة لي في ثلاث نقاط ثلاث بوزيتيف لا عايش معاهم جزء من تخبيط هذين كل ما فيه وبعد نشوف معه المستوى التمرير اللي كرم فيهم في كل كلام فيهم ربي عارفين جهد كبير ريان تو ما شفناش مع سرعة برة اللي فض هيا الاحتكاك ما هو في يبص الاحتكاك متاع المنتخب المصري وهي قسم من واقعين منه قسم من تطيوب راهو عطيه حتى إيلون كبير عند بعض الإيجابيات وعاونهم برشا على مستوى المعسكرات برا على مستوى المعسكرات المدربين نتاعهم احنا الحقيقه قاعدين نخلقوا من ضعف قوه. والله الجديد ريزر في ان شاء الله المستقبل افضل ان شاء الله.
1: حبينا نشاركوك احنا الفرحه، قلنا ما يفرحش وحده هو تونسي الهادي والتوانسه الموجودين. سعيده بوجودك بالمرور نتاعك هذايا في اذاعه الشباب. شكرا ليك سي حاتم بالصفاره، يعطيك الصحه. شكرا ليك
3: والطاقم نتاعي وكل اللاعبين ان شاء الله يبارك توفيقكم وسلمت على الكتاب وربي.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا لك سي حاتم بوصفاره مدرب فريق الاهلي طرابلس الليبي بعد التتويج بكاس السوبر. كيف ما قلت معاه المدير الفني للفريق سي الهادي جيجا امين الله يعقوب، مدرب حراس المرمى طاهر المساكني المعد البدني، وبطبيعه نلقاو الثالوث كل من اشرف المرغلي ياسين بوطفيحه ومعاذ العياري. فقط في دقيقتين قلت احنا حكينا باش نرجعوا احنا لبطوله قسم النخبه، قلنا ممكن حكينا على المنزه سبور وحكينا على اتحاد منزل تميم اللي ممكن الرزنامه نتاع الموسم الرياضي تخليهم في الجولات الاولانيين مع فرق الصداره يخليهم يدخلوا بصعوبات العوده نتاعهم لبطوله قسم النخبه باعتبار كانوا قبل في قسم النخبه.
2: منى انت قلت حاجه توا اكيد هما
1: وهذا صار لك مع الملعب التونسي.
2: صار مع الملعب التونسي وكل مدرب كيفاش يرى الجولات الأولانية اللي أكيد الناس كل تعرف كل ما فريق يصعد للنخبة باش يقابل الخمسة ولا ستة الأوائل
1: نتاع
2: لكن صارت قبل وقعدنا وحكينا في استوديو نتاعنا مع الزوز فرق اللي صعدوا عارفين اللي كونوا فما نخبة مستوى آخر وكان بالتحديد في على برنامج هون زون
1: جاونا من منزل تميم وجاونا من منزل سباري
2: عارفين الشيء ذي دونك هنا المال قوام الأعمال. بقى حاجة بركة نقول أنا أنت المدرب ولا الهيئة لي زوبجيكتيف اللي باش يتحطوا بالنسبة للجمعيات اللي باش يلعبوا ضدهم أكيد هما أصحاب الصدارة البروجي نتاع المدرب يعرف اش يعمل بالنسبه كيما نقولوا احنا بري كومبيتيتيف اللي هما يحطهم في مباريات باش يكسب بهم شخصيه فريق مستوى اللعب اداء طريقة اللعب لي زوبجيكتيف نتاعو يتحطوا في المباريات هذوما باش يلقى نوايو نتاع جمعية إجابه بها لي كونكيرون ديريكت بعد في الجولات اللي بعد الستة ولا الخمسة الجولات الأولانيين باش يلقى روحه كونفيون هو وجمعيته عرف روحه وين يوصل فانا مستوى باش ينجم يلعب مع لي كونكيرون ديريكت يستغلوا أحسن
1: وإن شاء الله زاد سي عبد الستار الناس اللي تقف مع الفرق هذوما وقت الصعود اللي صحيح. تظهر الوعود اللي تتعطى راهو من بعد مع انطلاق الموسم الرياضي ما تلقاش منها حاجة كبيرة يقعد المدرب يعاني وحده ان شاء الله بطبيعة لانهم احنا نحبوا الفرق هذوما دي بيبينيير سواء اتحاد منزل تميم اللي هو فريق كبير والا المنزه الرياضي. احنا كنا وصلنا اليوم لنهاية هوندزون موعدنا الأسبوعي كل نهار أربعة من ماضي ثلاثة للأربعة. نسلم على محمد عنطول يعطيك الصحة محمد في الإخراج التقني, إسلام الخضراوي وهيك بالأخضر أو إسلام زيدة في الإخراج الرقمي. أسطورة نتلقاه الجمعة الجاية إن شاء الله, يكون ضيفنا السيد إبراهيم العقربي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد. نذكر كان بحضينا سي لطفي المكني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد, حكينا على أبرز ما جاء من عقوبات وشنو القرارات, وحكينا خاصة على ظاهرة العنف وما جد في مباراة اتحاد صيادة ونصرة بلبح. نكونوا كملنا إن نتلقى بكم نهار الجم نهار السبت العشية قريب ستة ساعات من النقل المباشر في سامدي تون. نتلقاو ماضي ساعتين حتى للسبعة ونص. كالعادة تتبعون على إذاعة شباب على الفريكونس متاعنا على الفام في تونس الكبرى على 88.6 على اللايف سخيمينج, ولا تسمعون على www.radiojaune.cn. بس لما نسكل
0: هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزا منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات مع منى حمام كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
5: يخش بيك شفامه ياسين خويا تبدل خايف علي برشا, خايفك نحكي نعمل له مشكله.
6: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
5: شكون باش نحكي؟
6: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
0: لا للمخدرات, نعم للحياه.
4: على فم ولا ستريمينج اذاعة الشباب 24 ساعه نون ستوب.
0: اذاعة الشباب نون ستوب.

شو سليتي حاضرة معكم في الموعد. أهلا وسهلا بكم ناس كل اخترتوا هذه الموجات, موجات إذاعة الشباب. تحية طلابية للجميع وسنة جامعية جديدة موافقة لكم الكل. أكيد في صوت الطلبة نحكي وفي ساحة الجامعات شنو فما بوغ لو مومون. بما أنه ما زلنا مع بداية السنة الجامعية فما عدة احتفالات في بعض المؤسسات الجامعية احتفالا بالطالب الجديد. دونك إن شاء الله بعد شوية نكونوا موجودين في الفاك دو سيونس دو بيزارت كلية العلوم ببنزرت. شوية آخر زيدا تلقاونا في الخدمات الجامعية باش نمشي لديوان الخدمات الجامعية الوسط, وإن شاء الله المرة هذه سي ميلاد عبدلي باش يكون حاضر معنا على الهواء أيضا باش نمشي للخدمات الجامعية زيدا القيروان باش نحكي ومستجدات الجامعة التونسية, إنجازات الجامعة التونسية, تصنيف الجامعي زيدا تألق جامعة قفصة, باش نمشي لنشاط اتحاد مجلس البحث العلمي العربية حركية كبرى كما قلت, باش نمشي زيد على مستوى الطالب المبادر وصديقنا عماد معتوك حضر معنا كالعادة في فقرة مبادرين. واليوم باش نمشي للقطب الطالب المبادر بسفيقس. يلا خليكم معنا والفوسليتي عودتكم ديما تبدأ بصوت مرسل خليفة مع تحياتي لمحمد عنطول اللي رافقني في الجانب التقني وإسلام في الديجيتال. أهلا وسهلا.

0: تحية طلابية للجميع، أهلا وسهلا بكم نسكل وين ما كنتوا، كل من اختار أنه يسمع إذاعة الشباب ويسمع صوت الطلبة اللي تلقاو فيها كل ما يهم الحياة الطلابية، الحياة الجامعية، من خدمات جامعية، من إشكاليات تعترض الطلبة، من إيجابيات، زادة باش نحكيو على الأنشطة الثقافية وأهمية الأنشطة الثقافية، ومن المواضيع اللي طرحت عليا هي يا ألفة قالوا لي بربي حل ملف المراكز الثقافية الجامعية ياخذوا في ميزانية وشنو قاعدين يعملوا. إذية من المواضيع اللي تم اقتراح عليا، وأنا وعدت إن شاء الله في القريب العاجل إنه نفتح ملف المراكز الثقافية الجامعية. باش نهزكم توا توت سيت، مش خليكم تستنيوا برشا، تنجموا تتابعونا أون ديريكت، موجودين ستريمين لايف سواء كان على موقع إذاعة الشباب وإلا زيد على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وين باش تهزكم ألفة توا باش تهزكم مباشرة لديوان الخدمات الجامعية للوسط وعشرة طويلة برشا مع سي ميلاد العبدلي. كل عام نبداو مع بعضنا ونكملوا السنة الجامعية مع بعضنا، ناخذوا كونجي ما ناخذوش الله أعلم، نقعدوا ديما مواكبين الحياة الطلابية. سي ميلاد أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك ألفة، سعداء جدا ودائما نكون معاك ألفة وسلاتي في برنامجك في صوت الطلبة، وهذا ديما نعتز به معك ألفة وسلامي.
0: الله يخليك، وأنا بدوري زيدا نعتز برشا. أنا قلت كلمة توا، قلت ناخذوا كونجي ما ناخذوش، بكل أمانة خذيت كونجي ولا ما خذيتش؟ مش في إطار رمي الورود راه.
1: أنت تعرف اللي الصيف تعدى فيه مهرجان دولي
0: للمسرح الجامعي.
1: المسرح الجامعي ضمنيا ما ثماش فيه حتى كونجيات، وتوصلنا مع بداية السنة الجامعية. إن شاء الله ربي يوفق أسرة الخدمات الجامعية وربي يعيننا الكل، وعودة موافقة لكل الطلبة في رحاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط.
0: عودة موافقة لكل من أعوان، من عملة، من طلبة، الكل الكل الكل. هيد خليني ساعة على مستوى احنا نعرفه، باش نبدأ بالسكن الجامعي. احنا في السكن الجامعي ديما نحكيه خاصة طلبة السنة الأولى، هيدو ما يزمهم يسكنوا كل، ومن بعد نحكيه على الإسعاف بالسكن ونحكيه على السكن الاستثنائي. مبدئيا اللي عندهم الحق في السكن سكنوا الكل خمسة على خمسة؟
1: 100% كل طالب جديد ولا تجديد سكن للطالبات سنة ثانية ديوان الخدمة الجامعية الوسط أمن بنسبة 100% لكل الطلبة اللي تقدموا بمطالب السكن الجامعي. والفترة هذه اللي احنا توا نتحدث فيها بدينا في يخص ملفات السكن الاستثنائي أو الإسعاف بالسكن، وربما نتحدث فيه شوية إذا كانت تسمح لي
0: لأن نحب نحكيه فيه إفكتيفمون، خاطر هل ترى الإسعاف بالسكن هو إيلي فيو على خاطر مثلا تلقى الاتيديونت خاصة نحكي على البنات أنه المسافة بعيدة بين مقر السكنة وبين المؤسسة الجامعية اللي تقرأ فيها، وإلا فما لجنة تنظر وحسب الأولوية؟
1: هو إذا نتحدث على الطلبة اللي هما جدد إناث وذكور وتجديد للإناث، هذاك آليا ديوان الخدمة الجامعية الوسط ملزم بتوفير السكن الجامعي للطلبة هذوما، وإحنا وفينا بوعدنا وبنسبة 100% كل الطلبة آليا ذوي الحق تمكنوا من الحصول على الإقامة بأحد المبيتات الجامعية مرجع النظر متاعنا في 6 ولايات لديوان الخدمات الجامعية للوسط. الإسعاف بالسكن الجامعي على عكس ذوي الحق هو ما هوش آلي، إسناد السكن الجامعي بصفة استثنائية مش آلي، ولأنه مربوط أولا بتوفر الشغور، لأنه النص القانوني فيما يخص الخدمات الجامعية في تحديدا فيما يخص السكن الجامعي، ديوان الخدمات الجامعية للوسط ملزم بتوفير السكن الجامعي لذوي الحق. الإسعاف بالسكن الجامعي فيه مقاييس، والتوافر الشغور بعد إيواء ذوي الحق مكننا توا في جهات مرجع نظر ديوان الخدمة الجامعية الوسط خاصة بتمكين الطالبات بكالوريا سنة 2024 ممنوحات هذوما في جل المدن.
0: يعني شرط أنك تكون عندك البورس، وشرط أنك تكون ميخو الباك 2024
1: لأنه طالبات السنة الثالثة هذوما الموقع ديوان الخدمات الجامعية الوسط حل الباب لتقديم الترشح من يوم 23 سبتمبر، وتم الإعلان على النتائج بداية من يوم 2 أكتوبر وتباعا، وين تقع شغورات وربما ثم طلبة ما يلتحقوش إلا و نعطي الإمكانية لطالبة أخرى في المجال هذا.
0: نعطيو الامكانيه لطلب يعني تقريبا قد سكنتوا على مستوى الاسعاف بالسكن؟
1: احنا توا على مستوى ديوان الخدمات الجمعيه للوسط تقريبا في حدود ال 1200 طالبة تم تمكينهم من السكن الجامعي.
0: نحكيو على ستة ولايات إذا ما خنتيش الذاكرة سي ميلادة.
1: بطبيعة الحال على مستوى ستة ولايات. كما ذكرت راهو طاقة الاستيعاب لديوان الخدمة الجامعية الوسط اللي هي في حدود 8500 سرير. أثناء تم تعزيز طاقة الاستيعاب عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص في حدود 4950 سرير. طاقة الاستيعاب هذه بالأساس توجه لطلبة ذوي الحق وهذا حسب النص القانوني. تعرفوا اللي ناجحين في البكالوريا أثناء تجاوز 78 ألف طالب جديد وهذا يحتم علينا توفير السكن كما ذكرت حسب النص القانوني للطلبة الجدد إناث وذكور والتجديد للإناث سنة ثانية. ما بقى من طاقة الاستيعاب نتوجه به للطالبات سنة ثالثة إسعاف والطلبة الذكور سنة ثانية وهذاك علاش الإمكانيات ماهيش بصفة آلية يسند الإسعاف بالسكن الجامعي هو حسب مقاييس خاصة اجتماعية منها.
0: واضح. هو أنا ديما ماذا بيا هكا في إطار جولة نعول على صداقاتي ديما نشوف الحالة البنية التحتية نعرف اللي في السيف نتلهيو بالتنظيف التبييض الحشاية زيدة نحكي على الجريري إنهم يكونوا بالقدي 5 على 5 لكن الحقيقة مع بداية السنة الجامعية أنا ماذا بيا كلهم يكونوا في ظروف طيبة لكن الأولوية عندي هو إنه نسكن الأولوية هي تعطيني نسكن الساعة نرتاح من مشكل السكن ومن بعد نشوفوا الباقي. أنا نعول على رحابة صدرك سي ميلاد قبل ما نمشي نكمل معاك في الخدمات الجامعية وجديد جديد لأنه تنتظر فينا حدث ثقافي هام جدا في المهدية نحكي على المهرجان الدولي للفنون التشكيلية في نسخته الأولى. نحب نشارك معايا ممثل الطلبة معنا على الخط عن طولة معنا هادي المينا اللي هو كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام طلبة تونس ممثل الطلبة في جامعة القيروان. هادي تحية طلابية.
2: أهلا بك ألفا وأهلا بك مستمعين إذاعة الشباب وأهلا بميلاد ضيفك.
0: أنا نحب في إيطار تحية
2: نقابية طلابية ليك كيف المستمعين.
0: تحية ليك من القلب وتحية لكل طلبة تونس وين ما كانوا ولأنه في إطار أنه يكون برنامجنا يكون صوت الطلبة بامتياز نحب ديما يكون فما مسؤول وفي نفس الوقت يكون فما الطالب. سي ميلاد مشكور حاضر معنا وديما الحقيقة بنفس ديمقراطي يقبل الناس كل وما يشترطش عليا في الكواليس ألفة ما نحبش إتوديون معايا ولا ما يقول حتى شيء بالعكس ديما مرحبا هذا شنو نسمع منه راه مش في إطار المجاملة وما يعرفش حتى
1: دورنا ألفة بالإنصات والاستماع لمشاغل الطلبة وخاصة ممثلي اتحادات الطلبة مرحبا بهم الكل ومعنا توا هادي مانع على الطروان مرحبا بيه.
0: هادي الكلمة ليك يا هادي.
2: شكرا ليك ألفة الحقيقة ما نختلفش معك اللي قلته في علاقة بسيميلات في أنه أغلب المشاكل ما تعودش بالنظر معناها الإدارة متاع ديوان الوسط معناها الإشكال الكبير أنه النص القانوني اللي وضعته وزارة التعليم العالي هذاك الإشكال الكبير معناه كي باش نحكيو على المشاكل اللي تتماشى معناها مع النص القانوني نجمو كي باش نحكيو على المبيتات الجماعية نجمو نحكيو على طاقة الاستيعاب في ميلاد عطال عدد دقيقة بكري ما نقوله في ميلاد لو كان نشوف الوضعية معناها اللي ساكنين فيها الطلبة والطالبات معناها مثال في القروان عنا مبيتة بالقاسم الشابي صدقا طاقة الاستيعاب فوق 150%. أنا بيت أدوة الجثات لا تكمش 4 تصور أنت الحالة معناها متاع الطالبات كيفاش باش تكون نجمو نحكي وزاد على نقص التجهيزات أوكي معاك اللي في العطلة متاع كل سنة جامعية يكون فما التنظيف والبناء
0: الاهتمام بالبنية التحتية أي
2: ما نجمش نقول الاهتمام بالبنية التحتية على خاطره يقتصر فقط على أنه يدهنوا وينظفوا شوية كاو معناها ما فماش معدات جديدة حتى إذا فما راي ماهيش ما تغطيش غرف الكيل الموجودة الكل ما فماش تحسين في البنية التحتية معناها ما عمري ما سمعت فما فوايي بنين فوايي جديد قاعد يتبنى حتى الحلول اللي
0: ليه عاد عندكم اسمع عندكم في الوسط مبيت في المهدية لا يزمك هادي نمشي وانا وياك المبيت هذا يزمك تشوف المبيت الجديد.
2: انت بكري قلت لسي ميلاد نحكيو على 6 ولايات لأن النجم نحلو باب آخر متاع التفرقة بين الجهات انا راي الوضع
0: ليه انا نحكي ليه ليه استنى استنى ليه استنى استنى انا نحكي قلت انت ما عمر ما سمعناش معناه ما بيت جديد تعمل قلت لك انا ليه راه فما ما بيت جديد اي القيروان نتفاهم معك امانه نحكي في العموم في الكل قلت لك ليه راه عندنا ما بيت جديد اي
2: معك في القروان في بوزيد في القسرين راه الحلول تكون في شكل كريه معناه
0: اي
2: وفي نفس الوقت راه كما قلت لك معناه المشكل
0: يعني المبيتات اللي بالمناوله تقصد انت
2: هكي هكي
0: أي.
2: وحتى نتعدوا النقطة أخرى معناها في شكل معناها النقل بين المبيتات والكليات الحقيقة مثل عنا مبيتات بعيدة عن الكليات النقل متاعهم يا أما الكيران تكون ما هيش موجودة بصفة دورية يا أما تكون غير كافية معناها تكون فيها حجم رهيب من الطلب ما نعرفش حد نتعدوا النقطة متاع إسعاف السكن علاقة بإسعاف السكن ما نعرفش أنا را أوكي الأولوية للطلبة متاع السنة الأولى والسنة الثانية أما راي الطلبة متاع إسعاف السكن راي بي معناها الشروط اللي حاطتها الإدارة راي حالتهم خايبة على الآخر معناها ويزيد معناها
0: شروط صعيبة تقول أنت
2: شروط صعيبة وفي نفس الوقت يتأخروا في الإجابة على مطالب إسعاف السكن
0: رانا
2: كي نحكي على تأخر كما ينجم يكون نهار كما ينجم يكون شهر كما يكون شهر اللي يوصل حتى للشهرين معناها في علاقة بالإجابة من نهار اللي بدأت فيه القراية في كل
0: باهي مش في إطار الدفاع مش في إطار الدفاع بركة هيدي ما خاطر نمشي وزيد كل حد عطي حقه هو تو عطاه رقم قالك جاوبنا 1200
2: معاك معاك
0: أي فقط حبيت نذكرك بالنقطة هذه أي
2: هي معاك معناها الطلبة أنت اللي
0: أوش نرجع لك بالكلمة سيميليت في إطار التفاعل خلي نحب هيدي كمل بركة كمل لي في النقطة هذية هيدي
2: الطلبة اللي بش يجاوبوهم بعد جمعتين وبعد ثلاثة جماعة وبعد شهر هذوكم تخيل أنت وين بش يبقى ولا كيفاش بش يعيشوا البريود هذيك
0: تقول أنت كانت تصرف ومشي الكيرة أي أي
2: صدقا يا ألفة نحكي لك حادثة تحزن وتضحك في نفس الوقت مجموعة من الطالبات في القروان وصلوا كده وحمامي بيتوا فيه حمام سكر كده وهي بيتوا فيه لين يجاوبوهم على المطالب بتاعت السكن
0: به أنا سمعتك وشكرا على مجمل هذه النقاط ونحب نرجع للسيميليد مع شكري ليه معناها أنه الحقيقة مستعد للإجابة على كل هذه التساؤلات وهذا مش غريب علي عودنا به سيميليد سيميليد هيت خليني نبدأ معك نقطة بنقطة ولا دونتهم عندك
1: إلا لاب أولا ما أحدى بيك يا هادي فرصة طيبة نسلم عليك ونتواصل معاك على مستوى الجهة غادي الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالقيروان دائما كذلك القنوات التواصل مفتوحة معاهم في إطار جلسات عملنا وفي إطار زيارات ميدانية للإدارة الجهوية وإحنا منذ بضعة أيام كنا على مستوى جهة القيروان في متابعة ميدانية بعض الأرقام باش نسوقها في مخصص التجهيزات راهو في الصيف صحيح نقوم بالصيانة الدورية ولكن تم تجهيزات جديدة فيما يقارب 900 مليون تم اقتنائها لتجديد الحشاية وخزائن وطاولات وعلى مستوى القيروان كرينا مبيت جامعي جديد نظرا لنقص في طاقة الاستيعاب وديوان الخدمة الجامعية كرا البناية هذه في حدود 120 سرير وتم تأكيدها بالكامل بتجهيزات جديدة إجمالا على مستوى ديوان الخدمة الجامعية الوسط بالرقم اللي قدمته في حدود ما يفوق 800-900 مليون تجهيزات لبيت الطالب نجدد بها في نسبة 25% من الجملة الطاقة الاستيعاب وسنويا يتم تجديد التجهيزات في المبيتات الجامعية عملية حسابية في حدود 4 سنوات الجراري كل تتبدل والطاولات كذلك يتم تجديدها وهذايا نعمل على زمان وكل سنة والاعتمادات في الباب هذايا متوفرة إضافة لطلاء المبيتات الجامعية ولأنه الفضاءات لازم تكون فيها أريحية للطلبة صحيح بعض الإشكاليات متاع بناء مبيتات جامعية جديدة والحقيقة لهنا احنا على مستوى القروان بما أنه هذه على جهة القيروان راهو عندنا مبيت جامعي في المركب الجامعي الأماني هذه بطاقة استيعاب 600 سرير، وهذايا ننتظر معناها في انطلاق الأشغال فيه. وتعرفوا المشاريع هذه هي مشاريع جهوية
0: وترجع بنظر زيد المؤسسات أخرى وزارات أخرى كما وزارة التجهيز
1: بشراكة مع الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان، المشروع عندهم، فنأمل أنه يتم حلحلة هالمشروع هذا اللي يعتبر مشروع معطل في الجهة، لأنه فيه طاقة استيعاب 600 سرير باش يكون في الفضاء وين المركب الجامعي الأمان، وين ليسات، وين مقر جامعة القيروان. فالمشاريع هذه نأمل أنه ترى النور يوما باش هكاك نعزز طاقة الاستيعاب وتتوفر إمكانيات إضافية للسكن الجامعي بالجهة،
0: ينقص من الضغط اللي موجود في القيروان. بالنسبة أنت قلت 1200 اي للاسعاف بالسكن، انت قلت 1200، لكن اللي يستناو سيميلات يعني تقريبا في الاجل، خاطر هو قال لك يتويل برشا عليهم الاجل، تقريبا قديش اقصى حد ممكن تجاوبوها؟
1: هو كيف نحكيو على الاجل في الباب هذايا نتاع الاسعاف، راهو كيما ذكرت لك المهمه الرئيسيه نتاعي على مستوى ديوان الخدمه الجامعيه الوسط هو حسب النص القانوني تامين السكن للطلبه الجدد اناث وذكور والتجديد للطالبات سنه ثانيه. لحد اللحظه هذه وعمليه اعاده توجيه راهي متواصله على مستوى الوزاره، نظر في وضعيه اعاده توجيه. فالاسعاف بالسكن الجامعي انطلقنا في الاجابه منذ يوم 2 اكتوبر. العوده الجامعيه انطلقت يوم 12 اكتوبر، فطبيعي نبقى نستنى الطلبه الجدد والتجديد للحصول 12 سبتمبر سامحني. فطبيعي جدا باش نعطي الاولويه، ثم بعد ذلك ننظر في الشغورات لتمكين الطلبة من الإسعاف السكن الجامعي حسب مقياس اجتماعي. أنا ما عنديش بكل صراحة ما عنديش إمكانيات باش نسكن الناس كل، فنعتمد مقياس اجتماعي. وإذا كانت توفر الإمكانيات نواصل أن ننظر في وضعيات أخرى بطبيعة الحال في السكن.
0: بيه قبل ما نرجع لك هيدي لو تسمح بالكلمة، بالنسبة للنقل الجامعي سي ميلاد، وين ديما لهنا هذا يروا على تونس الكل، مؤسسة الجامعية الكل، ودعوة معناها للنقل في كل الولايات انه يتفاعلوا. وانا نعرف اللي الخدمات الجامعية وإدارة الخدمات الجامعية معناها تتواصل زيادة على مستوى النقل لتحسين النقل الجامعي.
1: النقل الجامعي بمدينة القيروان هذايا نثق فيه على مستوى الجهة مع الجهات اللي تعنى بالنقل بصورة عامة. عندنا نقل متوفر بين المركب الجامعي رقادة والمركب الجامعي دار الأمان، الطلبة اللي يقرأوا في الليسات، وكذلك بين رقادة وسط المدينة. كما ذكرت في المشهد بصورة عامة عندنا شركاء، ومن بين الشركاء متاعنا هي النقل بالجهة. فتوفير السكن الجامعي في مبيد بين رقادة وسط المدينة يفترض أنه وجود معناها انسياب وحركية في النقل الجامعي بين الزوز مركبات، وهذوما على علميا الإدارة الجهوية للنقل بالقيروان تجتهد وتقوم بالواجب لتوفير حافلات لفائدة الطلبة بين المركبات الجامعية هذه اللي ذكرتها.
0: هيدي إضافة أخيرة لو تسمح لي، أنه أنا عندي موجز، شنو تحب تضيف؟ ولو أنه أنا حبيت نحكي على ديوان الوسط كل، ما نقعدوش برشا فوكس على القيروان فقط، لكن معاك بما أنك أنت ممثل الطلبة في القيروان فهذا حق شرعي أنك تحكي على مشاكل الطلبة في القيروان. كملي في آخر نقطة لو تسمح لي هيدي، مع الشكر سلفا.
2: جزء تفاعلا معك انت يرو في النقطه هذه، يرو النقاط اللي طرحتهم عندهم موجودين في كامل ديوان الوسط. جزء اعطيت حالات خاصه معناها في القيروان باش نكمل نتفاعل مع سي ميلاد بكري. حسب سمعت قال بدينا نجاوبوا على مطالب صعب السكن 2 اكتوبر، نقول نعطيه معناها حاله معناها شتى بيني. طلبت المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان سنه اولى، جاوبوهم نهار 9 اكتوبر، وقت اللي القراية في المعهد ترجع نهار 12 اكتوبر. انا بقاو لاخر لحظة، هذا نحكي لك ماني نحكي لك على السكن سنة اولى، مانيش نحكي على اسعاف السكن.
1: هذه تنجم تكون تحصلت على اعادة توجيه يا هادي هالفترة هذه. كما النظر في مطالب إعادة توجيه للطلبة الجدد على مستوى سلطة الإشراف الوزارة تحديدا الإدارة العامة للشؤون الطالبية، المدة هذه قد يكون الطلبة هذوما تم إعادة توجيههم المدة هذه، وإلا كذلك على مستوى الجامعات النظر في مطالب إعادة توجيهها ونقل بالملفات قاعدة تصير المدة هذه. بس طبيعيا أنا نجاوب بعد ما هما يعطيوا الوضعية الجامعية.
0: واضح التفسير سيميليت، خليك معايا لأنه باش نحكي معك شوي آخر، نحب نكمل معك على مستوى دول الوسط ونكمل معك زيدا على المهرجان القادم. تحية ليك هادي المانع، شكرا ليك من القلب. خليك معنا سيميليت، ماك تعرفوا توقيت الأخبار مقدس، وزميلتي سي سي توجه وقتك سي
3: أكهو زميلتها سي
0: أكهو تحمد المكان وخليت لك الكلمة.
3: يعطيك الصحة.

0: ألفا الوسلتي. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. بعد عامين من الغياب تلتئم من 23 من أكتوبر الجاري إلى غاية 1 نوفمبر المقبل بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتاب التونسي بمشاركة ما لا يقل عن 60 دار نشر. عن المكتب الإعلامي للمعرض طارق الأزهري يضيف:
3: المعرض الوطني للكتاب التونسي هي الدولة الخامسة بعد انقطاع دام عامين منظمته وزارة الشؤون الثقافية بالاشتراك مع الاتحاد الناشرين التونسيين. دورة السنة تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، اللي باش يكون من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر 2026، تنظيم وزارة الشؤون الثقافية بالاشتراك مع الاتحاد الناشرين التونسيين. باش يكون في مدينة الثقافة، عندنا أكثر من 60 دار نشر، فما ندوات، فما برنامج ثقافي، برنامج الطفل، والولاية الضيف هي ولاية نابل.
2: الوكالة التونسية للتعاون الفني أعلنت عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك يوم الأربعاء 28 من أكتوبر المقبل بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، حيث سيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. وفي العالم، مباحثة سعودية أمريكية تركز على تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة. وفي اليمن، اجتداد المعارك في تعز وغارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديو.

0: تحية لكم الكل تسمع فيها على موجات إذاعة الشباب في صوت الطلبة، وتحية نسوقها أيضا لزميلتي وصديقتي بكل حب أسماء بطيب جراد. شكرا لك أسماء على وجودك معنا. نرجع لسيميليد عبدلي، شكرا لك الساعة على مستوى الإجابة على مستوى القيروان، وعجبتني برشا النقطة الأخيرة الحقيقة، لأنه على مستوى التأخر سيفري ربما فما شكون طالبات لحد الآن بإسعاف بالسكن ما تمتش إجابتهم، لكن زاد مهم ان نبينوا راه فما شكون اللي قاعد ياخو في اعاده التوجيه نتاعو، هذاك علاش ساعات تلقى النظر في الملف او الاجابه تكون توا. سي ميلاد معايا على الخط.
1: مرحبا بك الفا. مرحبا بك.
0: باش ما نكونوش مركزين فقط على القيروان، هل فما ملاحظات اخرى على مستوى بقيه الولايات معناها اللي تابعه لديوان الوسط؟ امورنا واضحه في القاسرين، امورنا واضحه في سيدي بوزيد.
1: بالضبط، هو في اطار تعزيز طاقه الاستيعاب كما ذكرت في الفقره الاولى، تم تعزيز طاقه الاستيعاب بكرامه بيت جامعي جديد في حدود 120 سرير في القيروان. في القاسرين كيف مبيت جامعي جديد تم كراءه لتعزيز طاقه الاستيعاب بطاقه استيعاب 70 سرير، وعلى مستوى المهديه مبيت جامعي جديد بطاقه استيعاب في حدود 340 سرير، هو بناية جديدة بتجهيزات كذلك جديدة تم تأثيرها ويستغل فيها طالبات حاليا على مستوى المهدية. وهالتعزيز هذا يندرج دائما في إطار ضمان أوفر الحظوظ للطلبة هذا والحق لتمكينهم من السكن الجامعي.
0: إن شاء الله نقولوا نحن تقريبا 25 يوم أخرين آخر الشهر تكون الوضعية تسويت في المختلف الأجزاء الجامعية، رجع لكم بالنظر. في نفس الوقت زاد النقل إن شاء الله يكون يتحسن. الأكلة سافانا بكري شوية عملت طلة، خاصة لما بيت المطعم الجامعي فاطمة بورقيبة بكري شوية قاعدين ينزلوا في الفيديو على الأكلة الجامعية. أمورنا
1: هو كل
0: مش ما يقولش هيدي واصدقائه معناها قاعدين نفرقوا، لا رانا ما نفرقوش الكل كيف معناها الاكله سيدي ميلاد سيدي بوزيد القصريين. قل
1: في الموضوع هذايا بتاع الاكله الجامعيه، في حقيقه تم اجتهاد من جميع المطاعم الجامعيه في الولايات الكل، وهذايا ديما نعمل كونه الصوره تكون مباشره ويوميا حول الوجبات مقدمه للطلبه، ومرحبا بالافكار وبالنقد وبابداء الراي فيما يخص الخدمات اللي نقدم فيها، وربما فرصه اذا كان مازال يسمع فينا هذه المانع على جهه القيروان راهي لجميع التعليمات لجميع مديري مؤسسه الخدمات الجامعيه والادارات الجهويه في التواصل وفي جلسات حوار مع ممثلي اتحادات الطلبه حول جوده وتحسين جوده الخدمات الجامعيه. فيما يخص الإطعام الجامعي ومش فقط فاطمة بورقيبة، وتذكر فاطمة بورقيبة نوجه لهم التحية من خلال المنبر الإعلامي هذايا، ولكن إلى جميع طواقم المطاعم الجامعية في ديوان الخدمة الجامعية الوسط، وعبر صفحات هذه المطاعم الجامعية تم اجتهادات في تقديم أحسن الوجبات لاتفاقية الطلبة. والخدمات هذه انطلقت تقريبا منذ انطلاق السنة الجامعية، وأكلة جامعية لنأمنها للطلبة، نحن نضمن سلامتها وجودتها وتوازنها، لأنه عنا فنيين ساميين يسهروا على إعداد الأكلة الجامعية، وعنا كذلك طاقم طبخ من المتميزين متخرجين من معاهد عليا. جودة الأطعام الجامعية الحقيقة نضمنها بفضل كفاءاتنا، وكذلك تعرفوا اللي على مستوى المطاعم الجامعية عنا كل ما هو تزود لحوم حمراء وبيضاء والأسماك، كذلك عنا اتفاقيات مع أطباء بياطرة لضمان سلامة المواد اللي نستعملها باش نحضر الأكلة لفائدة الطلبة. وهي مناسبة الفترة هذه اختلف عاملين أيام مفتوحة في مؤسسة الخدمة الجامعية، وهذه البرمجة اللي في جزء منها

0: الثقافي، اليوم المفتوح لفائد طلبة فيما يخص المبيتات وفيما يخص المطاعم الجامعية، يتم استقبال الطالب والطالب يلتقي طاقم المطعم الجامعي ويتحدثوا على الوجبات ويتحدثوا على الأذواق ويتحدثوا على مكونات الأكلة الجامعية. فهذا اللي نعمل عليه هو أبواب الحوار دائما مفتوحة مع أبنائنا الطلبة ونحن دائما في خدمتهم.
1: باش نختم معك في دقيقتين سي ميلاد العبدلي، وإحنا أكيد باش نكونوا موجودين معكم إذاعة شباب في قلب الحدث في بلاتو مباشر إن شاء الله من المهدية في متابعة للحدث الثقافي الدولي المهرجان الدولي للفنون التشكيلية في نسخته الأولى في المهدية. آخر التحذيرات قبل أيام، الانطلاقة متاعه باش يكون 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، نعرف فما تحذيرات ومساعي حثيثة، وين وصلتوا؟
0: هو هذا المهرجان الجامعي الدولي الجديد لدول الخدمات الجامعية الوسط، بعد المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، المهرجان الدولي للمونودراما بسيدي بوزيد، والمهرجان الدولي للموسيقى بسوسة. هذايا هو اختصاص المهدية، المهرجان الدولي للفنون التشكيلية، باش تكون دورته الأولى كما ذكرت من 26 ل 31 أكتوبر. حدث جامعي، حدث دولي كبير، باش يكونوا فيه دول شقيقة مشاركة من البحرين، من الجزائر، من ليبيا في الفترة القادمة. أعددنا العدة كما يجب للدورة هذه، ويشرفنا جدا أنه تكون لجنة الإعلام تحت إشراف وبرئاسة الأستاذة ألفة وسلاتي، وهذا
1: فاجأتني بيه على الهواء،
0: وهذا الحقيقة يهمنا برشا أنه تكون معنا في لجنة المهرجان، لأنه نعرف مدى حبك للجامعة بصورة عامة وحبك للخدمات الجامعية، فما ثمش ما يكون خير منك أنك تشرف معنا على
1: لجنة. شكرا على هذه الثقة، وين على ذمة كل طلبة تونس وكل تظاهراتكم الثقافية وكل المؤسسات الجامعية، أنا على ذمتكم، وديما نقولها على الهواء، أنا راني على ذمتكم ومعاكم في مختلف تظاهراتكم، وتمنيتي دوما بالتوفيق للجامعة التونسية، للجامعيين، للطلبة تونس، وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الثقة. شكرا لك سي ميلاد العبدلي، مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية الوسط، أكيد لنا لقاءات أخرى. شكرا لك سي ميلاد. اللقاء يتواصل في صوت الطلبة على موجة إذاعة الشباب، شنهزكم لحظات ونكونوا موجودين في صفاقس.

0: اللقاء يتواصل في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب تتسويت مبادرة إن
1: مبادرة إن مع عماد معتوق.
0: مبادرين من تأمين سي عماد معتوق نجاله تحية، وإن شاء الله بعد شوية يلتحق بينا على الهواء مباشرة. نحكيه على تشغيلات الطلبة، نحكيه على طلبة اللي تكون عندهم ومذبينة تكون عندهم عقلية بعث مؤثر. وبما فما شكون يسمع فيا يقول لي ألفة شي معنى يا مذبينة عنده عقلية بعث مؤثر؟ لأنه جيل اليوم متبدل، موش كيما جيل البارح. اليوم تلقى الطالب من البغميغة ناي وهو يقول لك أنا مذبية نعمل مشروع، مذبية نعمل بلاتفورم، مذبية نعمل حاجة أون باراليل مع القراية. والطلبة اليوم ونلتمس فيهم الحقيقة هذا الجانب الإيجابي والذكي، أنه يختار حاجة اللي تمشي مع قرايته فيهم، حتى شكون هي الفكرة اللي عنده تكون هي موضوع البروجي فان ديتود متاعو. دونك لهنا يلقى روحه ماشي بالتوازي. باش نمشي في مبادرة إين، باش نمشي للطالب مؤمن اللحياني. أهلا وسهلا بك يا مؤمن.
2: عسلامة مدام ألفة.
0: أهلا وسهلا بيك مباشرة من صفاقس، حاضر معنا مؤمن. مؤمن شو قريت أنت؟
2: أنا مؤمن لحياني 20 سنة اتيديون في الـ HEC دو صفاقس.
0: ما شاء الله.
2: وعملت ريورونتاسيون وتوليك حاولت سيدي ظريف.
0: حاولت سيدي ظريف. قلت لي أنت في الكواليس، قلت لي أنا بدلت من HEC لسيدي ظريف على خطر نحب نعمق المشروع متاعي أكثر. هيت خليني ناخذ فكرة على المشروع متاعك باش نفهمه، حتى سيد المستمع يفهم علاش صار هالتغير هذايا في المسار الدراسي.
2: باهي، فكرة المشروع متاعي خرجت من المجتمع متاعنا، واللي هي مشكلة نتحطوا فيها في كل عائلة. في كل عائلة حسب ما عملت الاستاتيستيك متاعي باش نلقاو واحد مريض عنده سكر، عنده تنسيون، عنده قصور كلوي. ويما كل عائلة تحب تخرج تاكل البرة، بس تبدأ عندها حساسيات من الماكلة اللي باش تجي، خايفة على هذيك المريضة اللي معاها. دونك هذه مشكلة تحطيت فيها مع عائلتي. وأم بلوس أنا إنسان مغروم بالكوزينة، فهمت؟ حبيت نلقى حل للمشكلة هذه بالطريقة متاعي. بديت جربت في التوسكي السكري، خدمت تيماتيك هيلثي للجماعة اللي عندهم ديابيتيك. قدمت لهم دي بار انرجيتيك وجربت معاهم ولقيت لي فما اقبال رهيب، خاطر فما برشا عباد محرومه. دونك انا كنت في HEC حبيت اني نبدل السيدي ظريف تو جوست باش نزيد نقرا لي بلا، نتعمق في لي روسيت، نفهم حاجات اكثر انا بوزيتر ما نعرفهمش، باش كيف نخدم دي بلا ونسيرفي لي كليون انا باش نكون 100% ساينتيفيكمون ابروفي. فهمت؟ مانيش باش معناتها كيفاش نقولوا هذايا البلا راهو يمشي معاك ويمشي مع الحميه اللي انت تتبع فيها، لاني مانيش نلعب. فهمتك.
0: معناها انت تولدت عندك فكره المشروع، والفكره هذيك مشي دعمتها اكثر انك تمشي تقرا في سيدي ظريف، وانه احنا ديما عنا عقليه نحب الماكله البنينه والماكله الحلوه والماكله اللي فيها سكر. انت الفكره نتاعك انك اوكي ما تحرمنيش انا منك تبقى المزيان، لكن في نفس الوقت تخليني نحافظ على صحتي.
2: صحيح، هذا هي.
0: عجبتني الفكره، وانا قاعده نغزر التصويره نتاعك توا، سنيني سعاديه قبل الحميه بعد الحميه كيفاش.
2: فما درست ديجا قاعد نجرب فيهم عليا،
0: يعني تو قاعده نغزر التصوير تو، قلت وهذا ما ياكلش الحلو تو، هذا يقصد فيا معناه.
2: دونك فما درست جربتهم مع العائله ولقيتهم مشاو.
0: انا نسمح لك انك تجرب معايا دي روسيت ما يسالش في الماكل.
2: تدلل بيان سور، هذيك ان غون بليزير.
0: باهي حلوه برشا. دونك انت الفكره عندك بديت، لكن في قطب الطالب المبادر طورتها اكثر. شنو استفدت من قطب الطالب المبادر؟
2: قطب الطالب المبادر هو كان لي اكتشاف، خرج لي حاجات انا ستجا ما نعرفهمش في روحي.
0: اي
2: دونك خدمنا مثلا في دي فورماسيون، خدمنا في دي هاكاتون، كل فورماسيون عندها تيماتيك معين. مثلا انا ناخذ اكثر دو فورماسيون مشاو معايا، اللي هو فورماسيون البزنس موديل كانفا، اللي هو سي تان بلان نخدموا فيه على اكبر نوف اكتور يخلي لونتربريز تنجح.
0: فهمت؟
2: كيما لي فورنيسور، كيما لي كليون، كيما سيب الكليون. دونك نختاروا لي نوف فاكتور هذوما تكون بيان ديتيرميني باش انت تنجح لونتربريز نتاعك اللي انت تحب تحلها. سينو في فورماسيون اخرى خدمنا على كيفاش انا نجم ندخل لي اي في لونتربريز نتاعي.
0: ذكاء الاصطناعي اي نستفيد منه.
2: اي في مشكله مثلا في الكونتابيليتي ولا نحب نعمل سبونسورينغ، دونك تخدمنا كيفاش لي اي نجم يعاوننا في الوقت هذايا. فهمت؟
0: حلو برشا.
2: الخدمه مع القطب الطالب المبادر في صفاقس خدمت معهم في ان كوميتي دورغانيزاسيون في برشا ايفينمونات. مثلا جامعة فاقس دخلت الموسوعة غينيس، انا كنت برمي ليكيب اورغانيزاتريس. تعلمت كيفاش نجم نجيري مثلا ايفينمون، ولا نجم نجيري اكاتون حتى ولو كان باكبر العدد والاشخاص. فهمت معناتها موسوعة غينيس ايفينمون تخدم على 300 شخص. خدمنا
0: اي كنا حكينا عليه وكنت وافقه وكبته في المباشر. اي
2: صحيح، معناتها تعلمك كيفاش انت باش تكون تعرف تجاري الحياه الجامعيه والحياه الخارجيه.
0: حلو برشا. بشنو تحلم مؤمن توا؟
2: حاليا مؤمن يحلم باش يحل كفارستو، باش يعاون مشاكل الصحيه اللي يعانيوا منها الناس.
0: عن طول باش يحل كفارستو. باه نكمل ليميسيون ونمشي ديريكتومون نركب لصفاقسين.
2: مرحبا.
0: حلو برشا. شو انا نحب نقعدوا على التواصل ونحب نشوف هالحلمه هذيا ومش توصل، وانا نتمنى لك كل النجاح كل التوفيق، ونورتني برشا بوجودك معايا في صوت الطلبه يا مؤمن. كلمه منك للي جان اللي يسمعوا فينا توا، كلمه منك.
2: كلمه واحده وحيده، اللي عنده حلمه يتبعها. انا ولو تحديت برشا من الناس في التحويل في الريورينتاسيون، من بعد قلت لا، ما حتى حد ما باش يقف لي في الحلم نتاعي، وحاولت. والحقيقه لقيت برشا سيبور من عند مدام دنيا لويزي اللي هي مديره قطب الطالب المبادر، ومن عند عائلتي.
0: تحيه ليهم. شكرا ليك، جود لك، نورتني برشا مؤمن اللحياني، نورتني برشا، فرحانه بيك برشا برشا برشا برشا، محليك بالحق، محليك على البوزيتيف فايبس اللي عندك، على المساج اللي بعثته لي جون، على فكره المشروع نتاعك زاده اللي انا تبنيتها من قبل ما نعيشها معك هاك. جو سوي لا. يعطيك الصحه مؤمن، شكرا ليك مؤمن اللحياني، كنت حاضر معنا في صوت الطلبه على موجه اذاعه الشباب. الانترفيو كامل موجود على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باش اوفيسيال. يلا ومضت صوت الطلبة، بشي نستقبل صديقنا ايضا حاضر معنا على الهواء مباشرة، اياد زروقي.

0: وسليتي.
1: وسليتي يلفا وسليتي مرة أخرى تقولكم نورتوني في صوت الطلب على موجات إذاعة الشباب. تحياتي لسعاد التومي مدير كلية العلوم ببنزرت. نعرف اللي عندكم توا اجتماع في رئاسة الجامعة هاكا يقولوا الفالكواليس كل تقولها عندكم اجتماع دونك ما تحصلناش عليك بحكم الشبكة سي عادل التومي، لكن وجهلك تحية كبيرة برشا. اليوم عندكم استقبال الطلبة الجدد أو الاحتفال بالطالب الجديد، مع تحياتي زادة السي عماد معتوغ اللي سي عماد ديما يقول لي الاولويه للطلبه ألفا نسمعهم ما يسالش. دونك توت سويت باش نمشي نسمع اياد زروقي. اهلا وسهلا يا اياد.
2: عسلامة مدام عسلامة، مرحبا بيك،
1: نورتنا وشرفتنا. يظهر لي كنت تسمع في مؤمن.
2: اي كنت نسمع في مؤمن وكنت نسمع في لي ريسيت نتاعو لي بلا.
1: هاكا قريب لك، هاكا قريب لك، امشي استفيد غاديك.
2: قريب لبعضنا كل شيء فور فري.
1: اي اسمع، بما انه احنا باش نكونوا عنده موديل، معناها احنا باش نجربوا لي ريسيت نتاعو، هو باش يستفيد منا احنا زاد نستفيدوا منه.
2: نجيو قدكم. مؤمن عنده دي ريسيت ودي بلا اثنين على الاخر تريز فيك.
1: جربتهم انت؟
2: يا اكيد، حتى الستوري اللي هبط فيها من حاجات شاي، حتى التصويره بركه شاي، حتى من قبل ما تذوق.
1: لي ما يلزمش يقعد كلام على الهواء، يلزم يمشي مباشره للتطبيق. اياد انت مين قريت؟ قريت في المعهد العالي للاعلاميه والملتي ميديا في صفاقس.
2: به باركور نتاعي كان قريت ليسونس في فاكولتي سيونس غاسا، كنت برمي لي ماجور يعني تماجورت، كنت برمي الويلي يعني في الدفعه نتاعي. وبعد
1: تسمع يعني طول قالك ماجورت هذه كلمة جديدة، حطها يا ألفة في الديكسيون يا غاي.
2: جينيريشن زيد. وبعد تعديت لصفاقس المعهد العالي الإعلامي والملتي ميديا بصفاقس. دونك تو ايتيديون ثروزيام اني انجينيور انفورماتيك.
1: ما شاء الله، دونك انا معايا المهندس، الباش مهندس.
2: الباش مهندس.
1: باهي الباش مهندس اياد، عندي معلومة انك انت زادة خاطر اليوم السوجي داكتواليتي تنجم تقول هو الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بالمناخ، انا نعيشوا في محيط سليم، هذا زادة يخلينا نهتموا بعدة مواضيع خاصة منها الأكسيد دو كربون وكيفاش ربما نتحكموا فيه. انا الحقيقة حبيت نفهم خاطر المعلومة اللي عندي انك انت خدمت على في الجزئية هذيا ولا غلطة؟
2: صحيح، يعطيك صحة مدام على الموضوع اللي طرقنا له. بين نعطيك فكرة على السوسيتي نتاعنا اللي اسمها كاربو تراك. كاربو تراك شنو هي؟ كاربو كربون زي ما كلمة كربون، وتراك تراكينج يعني باش نعملوا سيميلاسيون ونتبعوا قداش كونسومينا في السوسيتي من كربون. خاطر فما برشا شركات باقي تعاني من ليزامبو الضرائب اللي تجيهم الكربون، دونك نحنا نسهلوا لهم انهم يعملوا سويفي شنو عندهم اون طونكو بيلون. وشنو هما لي زاكسيون اللي ياخذوها اون كونسيديراسيون باش مينيميزو الريسك نتاع لي زامباكت كربون، وكاو شنو لي زوبتيميزاسيون اللي عملوه.
1: فهمتك.
2: هذا غروسو مودو يعني.
1: هذه والفكره من عندكم انتوما تولدت من عندك من عندك انت ولا انتوما تخدموا سو فورم دو تيم؟ معناها
2: هي كيفاش جات الفكره؟ جات هاكاتون.
1: اي
2: كومبيتيسيون يعني في اليونيفرسيتي، جات في هاكاتون. دونك معايا زوج ثلاثة اصحابي دونك مع بعضنا شاركنا، ووقتها ربحنا الجائزة الأولى في الهاكاتون هذا، ومن وقتها بدت الرحلة. الرحلة نتاع المشروع نتاعنا.
1: وقديش توا مدة المشروع وين وصلتوا؟
2: المشروع بدا بارتير من أفريل 2024، وبقينا كل مرة نعملوا هكا دي موديفيكاسيون دي زوبتيميزاسيون، كل مرة تجينا دي زوبورتينيتي، واللي فما دي زوبورتينيتي جونا مع البوليتيزيون انتربرونور، دي زوبورتينيتي جونا مع دي سوسيتي. دونك باقيين نبروفيتو بور لو مومون ونحاولوا نحسنوا اكثر من البروجي نتاعنا باش نوصلوا به الفاز انيسيال اللي نحنا نكونتاكتو يعني دي كليون، كونتاكتو دي شركات، ونحاولوا يعني نقدموا الاضافه ونقدموا الافاده سورتو في التحول الاقتصادي يعني في تونس بصفه عامه. نكونوا طلبه عندنا عنصر فاعل في المجتمع، ما نكونوا جست تاع طالب جست هكا يقرا وكهو يعني.
1: اي مهم برشا. واليوم وانتم تبقوا فيه في السوسيتي، معناها لقيتوا تفاعل، لقيتوا تجاوب؟
2: والله اي لقينا برشا تفاعل حق معناتها من مختلف لي ريزو اللي موجودين في تونس. دونك لي كومبيتيسيون، فما لي كومبيتيسيون اللي فيهم دي لوفي دو فون اللي يعطوك فلوس باش تحاول انت توبتيميزي في الخدمه نتاعك. فما معناتها دي كومبيتيسيون اخرين يتربح فيهم فلوس، تربح فيهم اكومبانيومون، نجم لونكومبانيمون ما يكونش حتى فلوس، يكون حتى نصيحة. نجم إنسان إكسبير سبقك تجربة ولا سبقك إكسبيريونس يعطيك إيدي ولا يعطيك فكرة في حاجة معينة. دونك الفكرة هذيك تخليك تربحك برشا وقت وتربحك برشا مجهود وتخليك تنجح في المشروع متاعك. وبارمي عندها الكوميونيتي اللي استفدنا منهم هم قطب الطالب المبادر بالسويق اللي الحق يعني كان عنده الفضل الكبير علينا في باش كونكريتيزينا المشروع نتاعنا وحاولنا نحاولوه يعني للجانب الاقتصادي والجانب المالي والجانب هذاك الكل.
1: برافو برافو اكسلون اكسلون. في كلمه منك شنو تقول لي جون؟
2: لي جون كبشوا في حلمتكم فازي انت تتعب اليوم ترتاح غدوه على قد ما تتعب اليوم دونك على قد ما ترتاح غدوه. جست قبل ما نختم حبيت نقدم جزيل الشكر لرئيس جامعه الصفيق سي احمد بالحاج قاسم.
1: تحيه لي سي احمد بالحاج قاسم وتغي بيانتو تكون عنا حصه مباشره من صفيقس ان شاء الله.
2: ان شاء الله. ومسيو حسين منيف ومسيو نجيب بوثلجه اليوم مسؤول العلاقات الخارجيه اللي معه هو كانت عندنا تجربه زاده مشينا للجزائر دونك ثم دي كومبيتيسيون اسمه ملتقى الحدودي للجامعات
1: الحدوديه
2: التونسيه الجزائريه اللي استفدنا منه برشا وقتها كان ثم معارض مؤسسات اللي كل جون
1: كنت تبعته كنت تبعته وعملنا له مواكبه. يعطيك صحه يعطيك الصحه صديقي اياد زروقي. اياد قال لكم كبشوا في حلمتكم اللي عنده حلمه يكبش فيها. يعطيك الصحه يا اياد شكرا ليك. اياد زروقي شكرا ليك على الفكره عجبتني برشا وكفي كل مره في صوت الطلبه نعطيكم فكره موثقين ماهم مسجلين الافكار نتاعكم. خطر أهم حاجة اسألني أين معني اسألني أين
2: كل شيء بالوثائق كل شيء
1: راهو أصعب حاجة في الدنيا وأصعب وجيعة أنه فكرتك تتسرق منك وأنه مشروعك يتسرق منك راهي أصعب حاجة. شكرا ليك يا إيد شكرا ليك. نمشي مباشرة الوامضة مبادرين لو تسمح محمد عن طول مرة أخرى أنتم تسمعوا في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي.
0: مبادرة إيه؟ مبادرة إيه؟ مع عماد معتوق.
1: وسي عماد معتوق ومشكور الحقيقة على ليزيكزومبل نتاع اليوم وهو في غينيون خرجناه من غينيون في دقيقة في دقيقة باش يعطينا البلانينغ شنو عندنا تغي بيانتو. مع تحياتي مرة أخرى لسي حاتم مدير كلية العلوم ببنزرت ما تحصلناش عليه من خلال الشبكة وكفي بالك سي عماد قول له سلم عليه. نعرف اللي أنتم فرد اجتماع نعرف اللي أنتم فرد اجتماع راهو
3: مرحبا بك انت مرحبا بجميع المستمعات تحيه سعاده تونس تحيه.
1: اذا كانوا بجنبك ما يصيرش تو ناخذوا في كلمه. لا ماهوش بجنبك ماهوش بجنبك هو في الغينيون دونك اعطيني في دقيقه خلينا نعملوا سامري شنو عنا تغي بيانتو.
3: كما اياد معنا مكبس انا مكبس للاحتفالات ونعطيه في بعضهم شبايه دونك عندك في الاقساط نتاعنا كما قلنا ماناش رزع بالديناميكيه ثم قطب الطالب المبادر بجامعه تونس ينظم ريديشن كامب معسكر للافكار المتجدده باللي جي دونك انستيتيو سوبيريور دو جيستيون يوم 13 و14 و16 اكتوبر والمحور على التنميه المستدامه والايكولوجيا والبيئه الحفاظ على البيئه. والطلبة تقام انسكريبسيون هي دورة في ويشاركوا اخر اجل 11 اكتوبر الجاي. وعندنا زاد في جامعة تونس زاد عندنا ديكوم داكومبانيمون للدفعة القديمة الدفعة الثالثة اللي هو توا يقع على معناتها من يوم 9 اكتوبر وفي زاد في جامعة تونس ثم لابيلا كونديداتور وللتقديم في الدفعة الجديدة في الدفعة الرابعة واخر اجل هو 30 نوفمبر كل طالب من جامعة تونس عنده فكره كما قلت لك يكتب فيها ويحقق الحلم نتاعه ودونك يستنفع معناتها بالافونتاج نتاع كيف الطالب المبادر البيداغوجيه والشراكه والمرافقه والتقدير معناتها كان يدخل للصفحه الاجتماعيه صفحه التواصل الاجتماعي لجامعه تونس وعنده حتى اجل حتى 30 نوفمبر سواء بالتجديد سواء بالخرط الجديد زاد راه الديناميكيه هي جامعه الفاقد لقد طالب المبادر الجامعات عنده جدا دونك لونسمون لا ميديم كوست 9 واخر اجل 10 نوفمبر وشنا عنده تيم هو معناتها الاقتصاد الاخضر تركيا قدمنا كيف جامعه منوبه وجامعه المنار منوبه مثل اخر اجل دونك 15 اكتوبر للدفعه الرابعه الجديده دونك وفي كيف زاد توصل للدفعه الخامسه الدفعه الرابعه ثم جامعه تونس المنار اللي هو اخر اجل 15 توصل الى الحصه القادمه
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحة، شكرا ليك سي عماد معطوك، الأجيال مهمة برشا، أرجعوا لها الفقرة هذه باش تلقاوها على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، هاوك عطاكم أهم المواعيد اللي تنجموا تشاركوا فيها على مستوى قطب الطالب المبادر وشنو ينتظر فيكم في مختلف الجامعات. برافو برافو برافو جريت ثانكس عماد معطوك على مجمل هذه التفاصيل. يلا هكا وصلنا ختام لقانا في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب، حسيت روحي نجري في ساعة كاملة وأنا نجري. ميرسي محمد عنتور رافقني في الجانب التقني، شكرا من القلب عماد معطوك، شكرا من القلب الكل اللي تواصلوا معايا في صوت الطلبة اليوم، الحصة كاملة تلقاها موجودة على اليوتيوب. ميرسي إسلام رافقني في الديجيتال. بعد شوية سامي نويس راوكا، سامي خذينا منك دقيقة ونص، ميرسي انفينيمون. الفوز اللي تتلقى بكم نهار الاثنين هذايا في الليل سفراء النجوم، تعرفوا شكون ضيفي خاطر نحب نعمل شوية إغراء محمد عنتور باش يجي يسهر معنا نهار الاثنين في الليل. صالح جداي جاينا من جابس، ايش قالك اي جي جي معنا، تحيه لي صالح جداي. يلا استنيونا في سفراء النجوم نهار الاثنين ان شاء الله بسلامه نسكن.

0: وصفا الوسلاتي.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب.

0: الخمسة واربع دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الحظ الكبير والرزق الوفير للجميع. اليوم عشوية جديدة مع سامي نويسر، إسلام، محمد عنطول ونسرين من توا حتاكشي للسبعة بصفة استثنائية على خاطر زميلتنا شيماء بسيبس في مواكبة يومية لجي ام سي. دونك تحية لها شيماء، جيكم السبعة للسبعة ونص. إذا خليكم برونشين سور نو زون. سامي شنو حوالك يا سامي؟
1: اهلا وسهلا نسرين، الحمد لله ديما اون فورم. قلت ربي مادام موجوده معاك، مادام موجوده مع اسلام، مع محمد عنطول ومع مستمعينا الكل. نرافيك دو دوبل نسرين، نرافيك بجنبي على يساري ونرافيك في الكرون منوره تو دبليو بوان راديو جون بوان تي ان، التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. هاني جيت ان، رجعوا لي نسرين، نحب نشوف نسرين
0: برشا فايبس الحقيقه في العشويه. دونك ان شاء الله ديما اياماتنا كلها جود فايبس.
1: نبداو مع الموسيقى نسرين، اختيار مزيان برشا، رامي صبري كلمة.
0: أغنيتك أنت عاد الكلمة.
1: نحبها، نموت عليها الأغنية.
0: دوك كلمة هاوك أغنية سامي، برشا أغاني اليوم باش نهديوهم لسامي.
1: فما حماقي، فما أصالة، تيدرو سويفت، شاكيرا، دواليبا، مايكل جاكسون، غالي، فما نسرين، فما سامي، فما إسلام، فما محمد عنطول.
0: سامي ونسرين.

0: هذا صوت صلى نصري في حكاية سمعنا صوت حمائي في يعني إيه سمعنا رامي صبري في كلمة هذا صوت سامر ويسر صوت نسين حشان يوصلكم من خلال السامر الخضراوي على صفحة بتاعنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال على موقعنا www.radiojon.tn التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية من خلال زادة محمد عن تونسين. قبل ما نبدأ مع أول فقراتنا باش نعمل طلة على أحوال طقسنا خلايا رعدية محلية مع أمطار بقية اليوم وفي بداية الليل بالوسط والشمال الشرقي وطقس مغيم جزئين ببقية الجهات. الريح القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل اضطراب نسرين والحرارة الليلة عامة تكون بين 24-28 درجة وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية حسب آخر تحيينات المعهد الوطني لرصد الجوي وحسب إذاعة الشباب وحسب أول فقرات العشوية. نبدأ مع فقرة تريند العشوية.
1: تريند العشوية.
2: ترند العشوية سامي محمد إسلام وكل مستمعي ذات الشباب. اليوم باش نحكيو على جوائز نوبل ونعرفوا نحن الأسبوع هذايا من 5-12 أكتوبر 2026 الفائزين الكل يتم إبلاغهم بالنتيجة. والترند المرة هذية هو فيديو الحقيقة اكتسح كل منصات التواصل الاجتماعي اللي هو الطبيب للأمانة مقطع هذايا فيه طبيب وعالم وخلينا نقوله هو الطبيب النفسي الأمريكي كارل ديسورث دونك كارل وهو الفيديو علاش لقى نجاح كبير سامي الحقيقة أنه نعرفه نحن من أنبل الجوائز العلمية في العالم الحقيقة أكثر من خلينا نقوله يعني أكثر من اسم يعني يتمنى أنه يفوز بجائزة نوبل ونحن نعرفه فما ستة فئات ونعرف الحفل الكبير اللي يصير وقيمة الجائزة اللي هي الحقيقة يعني مادية ومعنوية الفئة بركة فيها 1.2 مليون دولار يعني فوز يعني الأمانة ما شاء الله يعني رمزية كما قلت أنت تاريخية رمزية علمية وأيضا رمزية مادية قيمتها المادية كبيرة. الفيديو هذايا الحقيقة اللي خليه ينجح لأنه بساطة الفيديو كيفاش الإنسان يشارك فرحته مع عائلته المصغرة يعني ناس كل تعتقد كانت الباحث وإلا العالم كمية ممكن المال اللي عنده يتصوروا الناس أنه يعيش في يعني في بثخة كبير لكن القاو هو عالم وزوجته عالمة سامي المنزل متاعهم يعني تحسوا كله حب كله دفء عائلي مع 5 أطفال تقريبا انه هو اللي نال التفاعل الحقيقة البساطة اللي موجودة في الفيديو كيفاش قال لهم راني ربحت بطريقة هكا بسيطة جدا المنزل ومصور روحه بطريقة عادية مش انه عامل هكا
0: عسلم انا ربحت باي باي
2: ليه سامي يعني مش الدار ماهيش ملمومة ولا تقول انت بالعاني الشخص يركز على الصورة يعني تواصل بطريقة تواصل عفوية بطريقة تيمة. عفوية وتلقائية الدار مش ملمومة الصغيرات مغطين وهو كيف يعني اصلا مهبط انه حتى قبل تلقي النتيجه ولا بعد تلقي النتيجه كيفاش يحضر في ساندوتشات لاولاده اللي خلاه انه هو يعني يتربع خليني نقول على عرش ترند مش فقط في الفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي عند العرب ولكن في العالم الكل قالوا كيفاش الطبيب هذايا انه هو تصرف بالطريقه ذيك وتلقى الخبر مع العائله المصغره وتفاعل بالتلقائيه هذيك ما كانش يعني استنى روحه لبس هكا بالكدا وزين ولا هو وقعد وعملوا فيديو يا شوفونا بالعكس هذاك هو اللي لقى نجاح البساطة والعفوية وأهم حاجة محليه النجاح كي تشاركوا مع الناس اللي تحبهم ونحن نقولوا أنه الجائزة هذه اللي منحت للطبيب منصفة مع زوز علماء من ألمانيا اللي هما بيتر هيجمان ويورغ ناجل اللي هما ابتكروا الحقيقة في مجال علم البصريات الوراثي وهي تقنية هذه تقنية ثورية تتيح التحكم في نشاط خلايا الدماغ وتشغيلها وإيقافها باستخدام الضوء هذية يقول يخلي يفتح مجال لعلاج أمراض سني أمراض العصر اللي نحن نقول عليهم أمراض العصر كما شنو الاكتئاب طيف التوحد وانفصام الشخصية أنا ديما نقول التوحد هو مش مرض ولكن خلينا نقول نحن اضطراب ولكن هما يسعوا من خلال الابتكار متاعهم أنهم يعالجوا 3 حاجات هذوما ونعرفوا اللي 3 حاجات هذوما خاصة مع جينيراسيون زيد ياسر مرتفعة النسبة حسب الدراسات الكل دونك الأسبوع هذي قاعدين يتلقاو في النتائج حتى 12 أكتوبر الحفلة تكون نهار 10 ديسمبر على خاطر ذكرى وفاة أكيد خلينا نقول نحن اللي خلى وصيه باش يعملوا الجائزه هذه اللي هو ألفريد نوبل. دونك اللي خلى الوصيه وخلى زاده مجموعه خلينا نقول نحن مقدار كبير من ثروته باش هما يعملوا الجائزه هذه. دونك خلينا نقولوا الاحتفال باش يكون في ستوكهولم فقط يعني فرع واحد ما يحتفلوش به في ستوكهولم. في أوسلو اللي هي جائزة الأمن خلينا نقول السلام، دونك جائزة السلام تكون الاحتفال بها في أوسلو في حفل منفصل، بقية الفروع يتم الاحتفال بها نهار 10 ديسمبر في ستوكهولم.
0: من أحلى الاحتفالات في العالم نسرين النوبل برايز، من أحلى الحاجات اللي تراهم. نتذكر كل مرة أمل مثلوثي كيفاش غنيت وقتها وحتى
2: في أوسلو وقتها نحن فزنا الرباعي الراعي للحوار الوطني كان فاز بجائزة السلام، وعندنا برشا عرب زاد الحقيقة كي نقولوا نجيب محفوظ كان خذها في جائزة خلينا نقولوا نحن الأداب، وأيضا أحمد زويل العالم المصري، لكن ثم برشا عرب سامي خذوا الجائزة هذه لكن هما عندهم جنسية أخرى ربحوا بها أصولهم عربية. يعني نحن
0: عندنا جنسية أخرى تعترف بهم أكثر، تقول لهم هذاك هم تاعنا هذوكم أنتم باش تاخذوه باسمنا نحن
2: كيما احنا البواندي. دونك خذها في الفيزياء وأصله تونسي لكن خذها بالجنسية الأمريكية الفرنسية.
0: بالحق محلاه ترند نتاع اليوم، وهو كل يوم تلقاو ترند في العشوية على إذاعة الشباب. نحن موصلين حتى للسبعة.
1: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم. على فم ولا

0: العشوية. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. إطلاق دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. نحو 55 مليار دولار احتياجات تونس لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة في مجال التغيرات المناخية في أفق 2035. غدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اقرأ الحياة تسرق شعر والدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتابة التونسية التي تنطلق في الأول من نوفمبر القادم بمدينة الثقافة بالعاصمة. في العالم مصادر أمنية بحرية ذكرت بأن الهجمات على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز بلغت أعلى مستوى لها هذا الأسبوع منذ بدء حرب إيران، وذلك في وقت تكثف فيها الدول الخليجية المنتجة للنفط جهودها لزيادة صادراتها. وسعودية تفتح تحقيقا في واقعة طعن قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الأسبوع الماضي، ومصادر إعلامية تشير إلى أن خبراء يدرسون التداعيات المحتملة على سلامة الطيران، وذلك بالتزامن مع تحقيق جنائي منفصل تقوده الإمارات. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: هذا صوت توليت في قارئة أو واحدة من الأغنيات اللي ترند حاليا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. سمعنا مع بعضنا شيرين وسمعنا مع بعضنا رغب علامة في استمارة ستما زيت باشا موزيكا السنة فيكم في العشوية على إذاعة الشباب. أعمل أقل تنجح أكثر, هذا مش كلامي أنا, هذا الكتاب اللي حكينا عليه الشيخ في فقرة بوك تايم.
1: بوك تايم. مساء النور, كما عودناكم الحقيقة في بوك تايم يحضر معنا أكيد الشيخ محمد بن حمودة, غني عن كل تعريف ما شاء الله, ديما نفتقدوه نحن سامي الحقيقة. اليوم في بوك تايم الكتاب هذا أنا نستنى فيه, نحب نعرف التفاصيل وخاطر العنوان مستفز شوي.
0: الكسل هو سر النجاح.
1: أي مستفز العنوان الحقيقة برشا. عسلامة سي محمد.
2: أهلا وسهلا, تحية لك نسرين سامي لكي كل مستمعي ذات الشباب والعشوية وأوفياء فقرة بوك تايم.
0: مرحبا شيخ.
2: الناس الكل تتسائل يعني علاش فما عباد يخدموا ساعات طويلة ومتواصلة والنجاح متاعهم مش كما ينبغي ولا مش النجاح المرجو, في حين تلقى عباد أخرين استثناء عندهم إنجازات تلقاهم نجحوا وحقوا إنجازات نجم نقولوا استثنائية, في نفس الوقت يستمتعوا بوقت فراغهم, يستمتعوا بالسكور بالسالة, صحتهم النفسية مريقلة. الكتاب نتاعنا اليوم في بوك تايم يقلب المفاهيم السائدة رأسا على عقب هكا, معناها يعاود تعريف مفهوم النجاح من خلال العنوان نتاعو اللي كما قلت نسوي صادم وجريء ومثير للجدل.
1: ايوه مستفز. خليك تقول كيفاش الكسل وشو الوصفه
2: يطبق لك الحكايه نتاع تشتغل كثير
0: تترفت
2: ما تشتغلش خالص
0: تتجازى.
1: هو اسمع معادله صعبه هي الحقيقه, راهو
2: ايفيكتيفمون هو يقول لك النجاح من معناها كانك تخدم شويه مش لازم جهد كبير باش تنجح اكثر, لاش تلقى عندك وقت باش يفكر دماغك وباش تنجم تفهم الوضعيه. معناه هو كاتب ومهندس استشاري اسمه ارني زيلينسكي يقدم لنا العمل هذا, هو عصاره نتاع تنجم تقول الزبده نتاع الخبره نتاعو في موضوعات الابداع. نحكي على الابداع والتفكير, باش تكون مبدع لازمك شويه كسل. شو كسل؟ معناه لازمك ساعات تقعد تخمم مع روحك وتفكر مليح باش تنجم تطلع لنا بحاجه باهيه. زيلينسكي هنا يناقش فكرة أنه الإرهاق الدائم, فما نسلقاه يجري ويجري ويتعب وعليه أنه كي يعرق معناها سيبان وقتها بش ينجح. أرك لا يقولك مصحيح, معناها ماهيش الصيغة الوحيدة بطول النجاح. فما ساعات تخمم بشوية ذكاء وتعرف كيش كدي خدمتك, معناها ما يسمى بالتفكير الذكي ولا إدارة الوقت ولا إدارة الأولويات الأهم والمهم. هذاك هو المحرك الرئيسي, مش معناه فما احنا راهو عباد تلقاه يخدم مين ضيع اموره في حاجات ثانويه او ما لهاش معنى او تلقاه ضيع فيها برشا وقت, في حين لو مشى اللي به الفائده كان ينجح. نعطيك اكزامبل في الباك, فما عباد مثلا ولا في اي اكزامان ولا في اي يمشيوا للاشياء اللي هي كوفيسيون ضرب واحد ولا الضرب نتاعها عادي ويهمل الحاجات اللي كوفيسيون قوي. فتلقاها بالسيف يجيب معدل, الاخر يجيب 14-15 لانه ركز مع الماده اللي كوفيسيون تاعها قوي ضربها قوي, والاخرين خدمهم معناها اعطاهم حق ما مش اكثر من حق.
1: توجيه المجهود يعني هوني يا شيخ محمد.
2: توجيه المجهود يعطيك الصحه واداره الارهاق.
0: كواليتي نوت كوانتيتي زاد نسرين, فما جانب منها
1: اكيد.
2: بالضبط بالضبط سامي, هيك هي معناها التفكير الذكي, معناه أنك كيفاش تدير أولوياتك, شنو الأهم عندي, هو ذاك المهم في حياتك في خدمتك في قرايتك. الكتاب معناه فيه محاورة عملية وفلسفية في نفس الوقت, معناه يقول التفكير أكثر مقابل العمل المجهد, معناه أوليو باش تتعب روحك برشا حاول تفكر, بس معناه أنك تقعد ساعة تنظم خدمتك ولا تخمم في مشروعك ساعة تركيز أو ساعة نقولوا احنا ضبط أولويات خير من ثلاثة سوايع جهد وانت في الميدان, معناه نجم يربحوك ساعتين طاقة هذوك. معناه انك من الاول تنظم وتبرمج هذاك راهو باش يغنيك بعد على برشا تعب, وتختار العمل الخلاق اللي هو مريح في عوض انك تقعد تركز على الارهاق المستمر. اختيار العمل المناسب ليك لشخصيتك زاد, فما برشا عباد ماشيين في ثنية غاصة مش بتاعهم ولا ماخذين مهنة ما همش مرتاحين فيها, نهار اللي تاخذ الخدمه اللي انت تحبها واللي تتمشى مع شخصيتك نسرين باش تنجح وباش تتالق وماكش باش تتعب عليه خاطر ماكش باش تحس روحك تخدم.
1: فما أندون زاد هوني شيخ لانه شخصيات مختلفه التاثير موجود. الكاريزما ديما تدخل في الموضوع المهارات زاد اللي يكون يتمتع بهم شخص فوالا دونك فما السوفت والهارد سكيلز سو يعني فما برشا حاجات تدخل في الوصفه نتاع النجاح بين دفرين
2: فوالا هذوكم يدخلوا تولي تختار بهم المهنه اللي توافق معك
1: اكيد
2: ما تخليش مهاراتك القويه والسكيلز نتاعك انت تمشي تعمل حاجه ما عندكش فيها حتى مهاره هنا يقول لك الكاتب انت قاعد تضحي بروحك وتضحي بوقتك
1: فما احتراق وظيفي يصير بين ظفرين
2: قاعدة اسمها 20-80 معناها يقول لك 20% من الجهد الذكي يحقق لك 80% من النجاح في حين برشا عباد يعملوا 80% من الجهد وعندهم 20% فكر وذكاء النتائج والنجاحات باش تجي عكس اللي هما طالبينها معناها
0: هو شيخ الكتاب اسمه اعمل اقل تنجح اكثر اما هو الحقيقه هو اعمل بطريقه اخرى معناها فما شكون يراه اعمل اقل تنجح اكثر فما شكون يراه عمل معناها ثينكينج اوت اوف ذا بوكس معناها تخمم خارج الصندوق بطريقه اخرى تخدم
2: برافو
0: صحيح ولا غلط
2: حاب يوصلك برافو هذاك هو حاب يوصلك اللي المجهود الفكري يغنيك على المجهود البدني احيانا وقت اللي انت تخطط
1: مش في المهنه الكل
2: كل شيء في كل شيء وقت تخطط انت حتى تخطط انت تبيع في المسوق خاطر انت مش تعمل 5000 طوزينه ولا 200 ولا قداش وقت لي احنا ما نحسبوش راهو نخدموا هكاك وساعات يفضلوا لها المراه وساعات يتلوحوا علاش هيك الجهد وكل عجينه وكل واحد يتلوحوا كي تعمل حساباتك انت اليوم بعت 12 طوزينه وغدوه بعت 15 بعد غدوه بعت 8 معناها المعدل نتاعك 11 كل يوم عمل 11 طوزينه هكا هو سي بون يتباعوا لك ما يقال لك شيء هذا اسمه التخطيط
1: فوالا دونك وحاجه اخرى زاد الاستمراريه انا نعتقد لانه هو ديما في الامور هذيا فوالا الكوتشينغ في المجال هذيا يختلف من شخص الى شخص كل حد والتجربه اللي عاشها وكل الاستمراريه زاد الشيخ عندها دور كبير في الانسان انه يحقق نجاحه
2: الاستمراريه يقول لك لو واحد الدنيا كله ونحي قالك الخطا الشائع اللي يربط انه النجاح لازم فما انهاك بدني معناها لازم اليوم معناها نقولوا احنا
1: 20 ساعة
0: لازم تتعب ودايخ بالخدمة وتحط راسك ترقد ومعناها
1: هذيك احتراق وظيفي مش خدمة أنا نقول فما كلمة أنا نقولها تكديس السنوات ماهوش خبرة الحقيقة
2: اش يقول لك زيلينسكي يقول لك أنا تضحي بصحتك وتضحي بحياتك الاجتماعية مش كان صحتك فقط معناها تنجم أمك أبوك عائلتك ولدك مرتك بنتك
1: هذا الاحتراق الوظيفي
2: حياتك الاجتماعية تضحيت بها راك تولي أنت تخدم في 20 ساعة وقتاش باش تراهم وقتاش تقعد معاهم وقتاش باش تحكي معاهم وقتاش باش تشوف حياتك انت
0: وتشوف
2: صحتك وقتاش تاخذ نفس يعطيك الصحه العمل الخلاق مقابل العمل المجهد هذا هو الكتاب معناها انك ان تكون مبدع تكون ذكي ورك سمارت معناها
0: نوت هارد
2: فوالا نوت هارد يعطيك الصحه شجاعه التفكير وخاصه قيمه التخطيط ثاني قيمه التخطيط مهم الى درجه ما المسألة ماهيش حكاية حركة ونشاط وجهد بدني بالعكس هو عمق تفكير تأمل قبل ما تنفذ كسوة نجار حديد معناها كي تخطط كي تحط بلوم الأول راهو يعاونك برشا في خدمتك وزيد معاه كما قلت نسرين التوافق المهني ولا السكيلز نتاعك مهاراتك التناغم مع العمل مع الشخصية مع النجاح قد راهو ينسجم برشا مع قدرات الإنسان مع اهتماماته مع طموحاته مع المواهب نتاعو مع تفكيره وقت اللي تلقاهم هذوما الكل تولي تحقق السعاده وراحه البال اللي هما اهم شيء في الحياه هذوما
0: والنجاح
2: النجاح باش يؤدي بك للسعاده خاطر كان تلوج على الفلوس وعلى الثراء وعلى البذخ راهو باش تقعد تتعب وما ماكش باش لانه جبت خذيت تليفون باش تلقى تليفون ما اقوى منه خذيت كهرباء باش تلقى كهرباء ما اقوى منها
0: باش تقعد ديما تجري
1: هو النجاح انواع نقول نجاح مادي فما نجاح نوعي يعني كل حد كيفاش يغزر للنجاح راهو للامان فما اللي يغزر للنجاح على اساس فلوس وحياه رفاهيه كيما قبيله خذينا مثال الطبيب كيفاش هو عنده نجاح مادي وفرحان به نوعي دونك نوعي زاد خلينا نقولوا على خاطر مش بالضروره تعيش في الرفاه باش تكون سعيد راهو تجم تكون سعيد وانت حياتك متوسطه علاش على خاطرك عندك حاجات محققهم اخرين يخليك تكون سعيد وقريت
0: تبدا الشكل للنعم انا مقيمهم النعم اعطيهم قيمتهم
2: عليها ذيك هو قال لك يكون عندك شجاعة التغيير موجودة برشا عند الأمريكا احنا ما عندناش شنو التغيير الأمريكان نجم يبدل داره يبدل حياته
1: الكارير نتاعو زاد
0: يخرج من زون دو كونفور
2: كارير وفي نجم في أربع خمسة كاريرات في حياته راهو احنا لا احنا عندنا ثقافة المسمار في حيط انك تشد حكاية قال لك نجم المسمار في حيط يساعدك ما ينجم ساعات ما يساعدكش ولا ما يتأقلمش معاك ولا ما يتمشيش معاك، ولا أنت تنجم تبدع في مجالات أخرى.
0: فولا فما مخير
2: صحيح. فقالك أنك شجاعة أنك تغير طبيعة العمل نتاعك ولا نمط حياتك مهم جدا. هذا من خير معناها مش تهرب وما تقعدش تستنزف في مجهودك وفي حياتك وتعدي عمر طويل وفي الاخر تندم تقول يا ليتني مشيت الثنيه هذيك ولا بدلت ولا حولت الوجه بتاعي. كما حكينا البارح الحيط اللي قال عليه بشير، معناها تمشي على اليمين ولا تمشي على اليسار. التخلص من القلق زاد نسرين، التخلص من الشتات ساعات تحس روحك ساتيري وستريسي مشتت، وتيرة الحياة تنقص تولي عادي شوية، معناها رتم يطيح ولكن الخدمة متواصلة. تستثمر وقت تولي عندك برشا وقت باش تولي شنو؟ تستثمر أوقات الفراغ، تولي يسميه هو الكسل المبتكر، معناها الراحة هذيك تعمل فيها فازات أخرين، تقوي السكيلز نتاعك مهاراتك، تتعلم حاجة، تتعلم لغة، ترسم، تعمل موزيكا،
0: تبدع.
2: تبدأ
1: أما حسيته مستفز شوية في الكتاب كي اختار كلمة الكسل. الحقيقة
0: هو موش كسل بناها
2: بشي شدك هذوك طبيعة العناوين الأمريكية.
1: أي أكيد كما الصحافة الصفراء يعني اللي هي طلعت في أمريكا دونك باش يجبدوا الانتباه.
0: وهو شيخ ظهر لي معناها شيخ نسرين التفكير بطريقة مختلفة متعب أكثر من العمل اللي معناها الإجهاد لمدة 20 ساعة خاصة في عندنا نحن مش مستنسين به ديما.
2: صحيح متعب شوية من الأولى ما كيف تنسيه تولي بالعكس تولي thinking out of the box، معناها تولي مهارة skills تولي شيخ عليها معناها خطرة.
1: هو كالحقيقة
0: أما أنا قصدي معناها فما عمل في حالة الكل، فما العمل موجود ما فماش كسل.
2: وقل اعملوا ربي قال للكسل هنا ويستفز فيه وكهو يستفز في المواطن
0: استفزني يعني
1: بشي شريه بشي سوق طريقة متاع تسويق
2: طريقة تسويق
1: اتباس ماركتينج
2: تلقاها في الفيديوهات على يوتيوب ولا غيره
0: عناوين
2: تتفرج يحط العنوان صادم شوية تولي انت تدخل تقول تراها تشوف بعد تكتشف اللي الكسل هنا هو حاجة باهية مش يحكي على كسل سلبي.
1: انا نقول كسل ايجابي
2: كسل ايجابي وكتاب حلو برشا خفيف كتاب جيد معناها تنجمه تقراوه وفيها كل فصل وحده معناها هو يقول لك اجعل الحياة اجمل من ان تقتصر على متعة امتلاك كل شيء.
1: هذا هو القناعة كنز لا يفنى.
0: حسيت كتاب يخليك تفهم روحك اكثر معناها تكتشف روحك من خلال الكتاب هذا.
1: نخرجوا بكلمة القناعة كنز لا يفنى.
2: ولا هو كتاب نتاع تنمية بشرية، كتاب نتاع كما قلت نسرين بكري طاقة نتاع طاقة ايجابية نتاع مهارات يعلمك كيفاش تتحكم في وقتك في حياتك في مستقبلك وكهو ويعطيك فرصة أخرى قد تنزل في الأخير ما تبدلش حد شيء تكون انتباهي جست تنظم شوية وقتك باش
1: تلقى
2: برشا وقت فراغ وكهو. هذا هو كتابنا اليوم في بوك تايم اعمل أقل تنجح أكثر.
0: كتاب حلو مزيان يعطيك الصحة شيخ نشكرك برشا وأكيد مستمعين اللي خلطوا علينا توا تلقاو الكتاب وتلقاو الحكاية الشيخ على كتابنا اليوم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. نسيم نرجع بك العام 2022 سجلت أغنية خرج ألبوم بلي ديجا معناه تسجل وكان حاضر ألبوم اسمه راديكال أوبتيميزم حسيته في نفس الإطار اللي حكينا عليه الشيخ اليوم في الكتاب. الأغنية هذه خرجت في 2024 ألبوم خرج في 2024 اسمها تريننج سيزون من أحلى وأجمل أغاني دواليبا وأجمل اختيارات نسيم حشانة وأنا نحبها برشا.
1: واللي
0: توا ترند اللي توا حسيت باش تقعد
1: ترند
0: وتعرف تخدم دواليبا يعني تكتب حاجه مثلا هي تكتبت 2022 تسجلت 2022 خرجت 2024 عاشت 2026 بالحق خمت اوت اوف ذا بوكس دواليبا.
1: الحقيقه انا نحبها نحب الاغاني اللي تختارهم المواضيع لانه دواليبا اغلب اغانيهم وراها حكايه
0: وحتى كيفاش تغنيهم معناها في النطق بتاع الحروف في حركات الجسد بتاعها فيها خدمه كبيره.
1: الناس اللي مازالوا يتعلموا الانجلي راهم باش يضيعهم شويه الاغنيه طول كل ضايعين
0: عنها والآن مش منطوقة والحروف مش منطوقة بالحق من أروع الأغاني اللي اخترتهم نسيم ديما تختار أغنيات حلوة وفي نفس السياق متاع الفقرة متاعنا اليوم بوك تايم إن شاء الله الشيخ بزال يسمع فينا ويسمع الأغنية معنا نسمعها مع بعضنا.

0: هوديني توصلنا حتى لستة وسبعة دقائق هذه صوت سيمن ويسل وصوت نسين حشان يوصلكم من خلال إسلام الخضراوي من خلال محمد عبدول وكل صوتكم أنتم يوصل لصفحتنا على الفيسبوك غادي جون تنزي باج أوفيسيال. الحقيقة فقراتنا مختلفة, فقراتنا متنوشة ومنوعة, فقراتنا مزيانة وسويت نسين تهزنا العالم الدراما وعالم الفن في دوزة فن.
1: دوزة فن, دوزة فن
2: في دوزة فن اليوم باش نهزوكم لعالم الأفلام باش نحكيو على بايوبيك. البايوبيك على شنو يحكي؟ زعما سامي زعما نعمل مسابقة صغيرة
0: يحكي على محمد عطول المسيرة نتاعو
2: أكيد
0: في الموسيقى وفي
2: الإذاعة ثمنوا مجهود وصاحب الأنامل الذهبية سي محمد عنتول. برشا أفلام وما تكفيش الحقيقة حق سي محمد.
0: لا فيلم واحد يزيه عنتول, ينجم يحكي على كل شيء يزيه
2: خاف صعيب يتغر العشوية
0: يتغر محمد عنتول, خاف عليه يتغر.
2: ليه فما الشخصيات خلينا نقولوا نحن الواقعية الشخصيات الرصينة ما تتغرش مهما
0: لا والله يتغر ديجا تغر هو تو
2: ما يتغرش. لا
0: لأنه عنتول 10 أفلام من عندي نعملهم عليك أنت 10 باهي سافا سافا محمد عنتول موافق.
2: دونك سامي باش نحكيو على شخصية هو ليجوند أسطورة الكينج أوف بوب مايكل جاكسون. نعرفوا الفيلم هذا اللي خرج في ابريل 2026. دونك الفيلم هذايا اللي لقى صدى كبير ونجاح, يعني انا تقريبا ساعتين
0: مازال يتعرض تو نسني في قاعات السينما
2: مازال موجود حاجة. للامانه وساعتين كاملين وشويه. دونك انا شخصيا ما نجمتش ننقطع, يظهر لي ساعتين و17 دقيقه على ما
0: قال لك فما السندروم نتاع الفيلم نتاع مايكل تدخل وتخرج تشطح كيفه ريتها في السوشيال ميديا زيد
2: بالحق راهو من الدقيقه الاولى. انا علاش نحب البايوبيك الحقيقه سامي لسبب انه يتجاوز كونه عمل توثيقي وثائقي فني درامي. الانسنه اللي موجوده في القصه هي اللي تخليك تتشد, يعني اكيد نعرف قصه مايكل جاكسون, اكيد سمعنا ناس في برامج هو حكى زاد على حياته في برشا حوارات, ورغم انه هو قليل الظهور في الاعلام الا انه في الحوارات اللي مسجلها تقريبا فما برشا حكايات. الا انه الفيلم هذا شنو هو الاستثنائي فيه, هو خلى حتى جينيراسيون زيد وجينيراسيون الفا مغرومين مايكل جاكسون. الحلم متاعك الطفل الصغير كيفاش هو تحدى برشا, يعني فما قصص نجاح سامي مش الموهبة فقط راهي تخلق النجاح,
0: راهو برشا صراع مع الحياة يعلمك حاجات في, يعني في الفيلم.
2: شفت يعني الفيلم هذا يعلمك انه الموهبة وحدها ما تكفيش, يلزمك فقط تكون انت فما نوع من التحديات اللي تعيشها, لانه الانسان وقت اللي يتوفر له دعم عادي انه ينجح, راهو انسان موهوب يتوفر له دعم الإكواسيون هذه شنو تؤدي؟ تؤدي إلى نجاح. ولكن إنسان موهوب لكن الدعم مش موجود, صراعاتك اللي يعيشها الخذلان, شعور الخذلان اللي يعيشه هذيك يخلي يولدك التحدي, يولدك اللذة,
0: يولد شخصية استثنائية زيادة خليها أسطورة.
2: المتعة مش في لذة الوصول, تجم تحقق يعني الألقاب وتجم تنجح وتحقق أعلى الإيرادات, لكنك اللذة متاع الرحلة الطريق صحيح. اللي تختبره العراقيل تفهم بيه برشا ناس, يولي عندك غربال متاع علاقات, تولي تفهم روحك أنت معزتك, يعني فكر لونتوغاج اللي أنت فيه نجم تقيسها, فهذيك يولد منك شخصية أخرى, شخصية تولي عندها بعد نظر
0: تتبدل الحياة.
2: وشخصية شنو تولي تعرف تنجح, يعني مهما تعرضت العراقيل راهو في الاخر باش تحقق النجاح رغم عن انف الجميع. علاش؟ على خاطرك انت انسان تعلمت ما كالتحديات. مايكل جاكسون بالحق يعني فما اساطير بالحق تخليك تحبهم, تحب قصتهم, تحب يعني خلينا نقولوا نحن الطريقة اللي هما يتعاملوا بها مع الحياة. فهذا مايكل جاكسون يعني نعتبره مش فقط شخص نجح في الفن, رغم انه فما برشا حزن رافق المرض نتاعه, عائلته,
0: علاقاته عنده حتى في الميدان الفني, علاقاته
2: مع عائلته, يعني برشا صراعات عاشهم
0: برشا حاجات.
2: الا انه شو يقعد مايكل جاكسون ليجند بالحق. فيلم في برشا ايموشنز دوك يخليك تبكي,
0: في برشا تحفيز,
2: برشا موسيقى, برشا موسيقى, برشا تحفيز, باش تلقى الموتيفيشن موجوده على
0: الاخر, رقص
2: ابداع. انا الحقيقه الفيلم هذا انا وجهه نظري الشخصيه يتجاوز كونه يكون توثيقي والا باش نتفرج على مايكل جاكسون, ولكن فما مساج يوصل للقلب والعقل, راهو لا ياس مع الحياه وقت اللي تؤمن بوجودك بتؤمن بموهبتك، راهو نجاحك الفردي ما يغطيش على نجاح الجماعة، ولكن زاد كرامتك فوق كل اعتبار، كرامتك ثم كرامتك ثم كرامتك، ونجاحك زاد يكون في المرتبة الأولى.
0: اختيار مزيان برشا. الفيلم يدوم ساعتين وثمانية دقائق، وقد ما تفرج فيه ما تقلقش، راهو ويعيش معاك، تخرج من الفيلم يعيش معاك، يقعد موجود معاك.
2: الحقيقة أنا ملي تفرجت فيه تأثرت به،
0: مازال معاك توا مازال.
2: هو مايكل الحقيقة بالموسيقى نتاعو ديما معانا، يعني حتى كان ما خلطناش برشا عليه، وإلا ليبوك نتاعو بعيدة شوية على برشا ناس، إلا أنه في الحقيقة مايكل ديما معانا. ودايوغ شفت برشا صغيرات سامي متأثرين توا، يقول لك والله لوج على حاجات فما فيهم مايكل جاكسون، علاش؟ خاطر ولدي تأثر بالفيلم ويحب يتفرج فيه. دونك جيل ألفا جيل زيد يحبوا ياسر مايكل جاكسون، وهو ديجا أغاني فيهم يعني الحقيقة ريتم آخر وريتم سابق عصره سامي.
0: والبايوبيكس هذوما معناها الأفلام اللي تعطي تحكي على السيرة الستوري تيلينغ، تخليك كي تخرج تنجح في حياتك، زيادة تعلم منهم حاجات،
2: برشا موتيفيشن فيهم،
0: برشا تحفيز وبرشا موتيفاسيون. ثريلر هكا اخترت ناس معونسين،
2: علاش؟ على خاطر هي الغنية هذية حكيوا عليها بالتفصيل في الفيلم، دو كيفاش تصورت، كيفاش جاتوا الايديا، على خاطر هو اللي جاتوا الايديا الأمانة، يعني فكرته هو، حتى عاونوه المخرجين، ولكن خلينا نقولوا هو عمل برينستورمينغ معاهم،
0: هو عمل تصور كل شيء. وعمل تصور كل شيء
2: كامل هو، دونك اوتور كومبوزيتور، دونك ما شاء الله عليه يعني.
0: كل شيء كامل. في انتظار ان نعملوا فيلم محمد عنتول، الحقيقة فيلم مزيان برشا، تنجموا تفرجوا فيه مازال في قاعات السينما، موجود في القاعات بتاع السينما في تونس الكل. باش نسمعوا أغنية ثريلر من ألبوم ثريلر اللي خرج عام 1983.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: إذاعة شباب من تو

0: ستة وستة وعشرين دقيقة على موجات ذات شباب، مساء الأنوار والسعادة والجود فايب. سلموا على المستمعين متاعنا الكل،
1: سلموا على المستمعين متاعنا الكل، وقولوا من السنة عاملة بون كيف على غنايات. إن شاء الله أنتم زادة تكونوا عاملين معانا جو عجبكم الفايب متاع ليميسيون متاعنا العشوية على ذات شباب اللي بتوصل حتى للسبعة. تحية كبيرة لابتسام شريف عبد المولى نسرين، تقول مساء الأنوار للجميع وعشوية طيبة. شلبية زاهو زادة نسلموا عليها برشا، تقول مساء الورد إلى أحلى الورود بكلها، إلى أحلى وأغلى وأعز وأحب ناس على قلب سمسوم الغالي ونسرون الغالي، مساكم هناء وسعادة وفرحة لا تنتهي. إن شاء الله أحلى وأسعد عشوية نعديها معاكم خويا سمسوم واختي نسرين، دمتم على محبة. شكرا لك يا شلبين، سلم عليك برشا أنت مستمعين الكل. ونسلم برشا على محمد حمودة اللي يقول مساء النور سمسوم، مساء النور نسرين، تحية لكم وكل فريق العشوية في الاستماع والمتابعة. سلم عليكم مستمعين الكل من ما كنتوا، تحية كبيرة زادة صباح اللذيذ تسمع فينا من القصين وكل ما نختار إذاعة الشباب والناس اللي في ثنية. سلم عليهم وقول لهم ثنية زينة مستمعين الكل وين ما كنتوا. نحن نوصلوا مع الموسيقى، نرجع لكم بعد موجز أخبار الستة ونص.

0: العشوية. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من تلقوا فعالية أيام الشراكة والاستثمار بولاية قابس تحت عنوان استثمر في قابس لتتوصل إلى غاية 9 أكتوبر الجاري. وسيتم خلال هذه التظاهرة تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بالجهة والحوافز الممنوحة في هذا المجال. المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة تنظم السبت المقبل لقاء حواريا بعنوان الذكاء الاصطناعي محرك ابتكارات الغد، وينتظم اللقاء بمشاركة باحثات وخبيرات وممثلين عن القطاع الصناعي لبحث دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار واستشراف آفاقه وتحدياته. منظمة الأيسسكو تعلن عن مبادرتين تتعلقان بتطوير حقيبة إقليمية للتفكير العلمي لمطوري المناهج وبرنامج تدريبي للمعلمين حول الدبلوماسية العلمية والاستقصاء النقدي بالشراكة مع دول الأعضاء. 3 مؤسسات صناعية تونسية تتحصل مؤخرا على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة الإدارة البيئية، وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي. في العالم 5 شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية وتصعيد إسرائيلي متواصل. ووكالة أسوشيتد بريس تقول أن الجيش الإسرائيلي سوى مدينة رفح بالأرض بشكل منهجي وقام في بعض المواقع بإزالة الأنقاض وتسويتها تماما. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: سمعنا صوت الفنان رمضان مغناني في العشوية على إذاعة الشباب. العشوية تلقوها مع نسين حشانة سامي نويس. سليم القصيبي مرحبا سليم, نكمل معاكم حتى نص الليل إن شاء الله. ومرحبا فريال حمامي تلقوها كوتي ديجيتال. ونقول مرحبا من جديد للشيخ محمد بن حمودة اللي يحكينا على اسم كبير أكيد اليوم في شوية من تونس. يحكينا على عبد المجيد المسلاتي معلق وصحفي رياضي في جريدة الصباح والعمل وفي الإذاعة قدم برنامج رياضة ونغم. هذا الكل في شوية من تونس.
1: شوية من تونس.
3: رجعنا لكم شوية من تونس. أنا ديما نقول برشا من تونس على خاطر الحقيقة نتعرفوا على شخصيات وفقط مش نتعرفوا نثمنوا دورهم الكبير. وذكرى وفاة سي عبد المجيد المسلاتي الله يرحمه وينعمه باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل, خاصة للناس اللي ما عندهاش علاقة بينكم بالصحافة الرياضية وإلا يحبوا يكتشفوا أكثر خبايا المسيرة الكبيرة للشخصية الإعلامية القديرة اللي غادرتنا صحيح, ولكن ديما نقول أن الأعمال هي اللي تخلد الأشخاص. نرجع لشيخ محمد بن حمودة نقول له مساء الأنوار من جديد.
4: أهلا وسهلا نسرين سامي.
2: مرحبا
4: سامي معادة وإن شاء الله ربي يرشنا من ينبلو ويعرفوا
2: حتى أنا أعرف هذا
4: أو كبل بالا ما شاء الله وفريال جدا في الديجيتال. سي عبد المجيد المسلاتي الله يرحمه توفى كما اليوم في 2004 7 أكتوبر 2004 مناضل تونسي وطني تعرض للاعتقال برشا مرات حسب نشاطه السياسي لأنه كان ينتمي لحزب الحر الدستوري وكان منخرط من عام 47 وينشط في نشاط كبير برشا خاصة نحكيه على الهيكل الشبابية. التحق بالتدريس كان معلم وفي عام 54 وواصل في نفس الوقت انه يزيد تكون معناها وزيد قرا لين ارتقى لين بعد الاستقلال شد خدم في مجال الشباب والرياضه وتولى مسؤوليات نحكيه على الاداره في وزاره الشباب والرياضه والعديد من الادارات الحقيقه في هيكل الدوله معنيه بالقطاع الرياضي وكمل حياته بالتفقد الاداري والمادي. ولكن مع موازاه المعمل الاداري كان عنده العمل الصحفي. العمل الصحفي نحكيه عن الإذاعة التونسية هو واحد من أهم المعلقين الرياضيين في الفترة ذيك وهو أول من ابتدع برنامج رياضة ونغم اللي بعد بشوالي رياضة وأداء. عبد المجيد المسلاتي تولد في معقل الزعيم, تلقى التعليم بتاعه في تونس, التحق دار معلمين وانخرط كما قلت لكم عام 47 في صفوف الحزب الحر الدستوري التونسي وبعد الاستقلال تولى العديد من المناصب. خدم في جريدة الصباح وخدم زادة في جريدة العمل وعمل العديد من المقالات خاصة الصفحات الرياضية وكان عنده حضور متميز في الإذاعة والتلفزة التونسية وقتها. كما قلت لك هو من أسماء البارزة في التعليق الرياضي. سعد مجيد المسلاتي بدأ برياضة ونغم جمع فيه بين الموسيقى والنشاط الرياضي, كانت معناها يأخذ المعلقين من الاستاد وينسق بيناتهم ويعدي غنية في استوديو اثنين. بعدها جاء عبد الحميد رجال خذ عليه المشعل وعرف عبد المجيد المسلاتي أنه من المعلقين الهادئين كما رضا العودي محمد غنيم ما يبلغش وما ينفعلش مش كما توا نراو في برشا شو وما نفهمو حتى شيء من الرياضة معناها يحكي في برشا حكايات مهم المواطنين يسمعوا والمشاهدين يسمعوا حس وجعجعة وفي الأخير هل فما استفادة؟ لا ما فماش استفادة للأسف. نحكي على القنوات الرياضية اللي الناس كل يعرفوهم من الشاهدين. كان عنده أسلوب هادئ, أسلوب ينسجم مع طبيعة الإذاعة في وقت ذاك. نحكيه على الكلمة ونحكيه على الصوت ونحكيه على وسيلة أساسية باش تنقل التفاصيل المباريات أو خاطر الجمهور يسمع. يزمك تقول له في الشوط الأول الشوط الثاني خط التنات على اليمين 18 متر بعيد فهمت فما وصف يتعمل باش يخلي المستمع وكأنه يرى الماتش. عبد الحميد ركيز بعده ش عمل رياضة بعد رياضة نغم رد رياضة وحديث وقعد البرنامج هذاك إلى يوم الناس هذا في الإذاعة الوطنية وتعاقدوا عليه العديد من المقدمين معناها والصحفيين ونجم نعتبروه جزء من تاريخ الصحافة الرياضية في الإذاعة التونسية. المسليتي مش كان الإعلام الرياضي فقط، كان كاتب ومهتم بالثقافة ومهتم بالرياضة ومهتم خاصة بتاريخ الحركة الشبابية الرياضية. على ذلك كتب تاريخ المنظمات الشبابية التونسية كتاب لسعد مجيد المسليتي، هو مرجع نجم نقوله تويكا يحكينا على المنظمات كلها وعلى الكشافة ومصارف الجولان والشباب وحتى الفرق الرياضية وخاصة الفرق تحبوا نسليل معناها. ألف كتاب على النادي الإفريقي بعنوان النادي الإفريقي 80 سنة من المجد في إطار اهتمامه بالتباع.
2: أنا كدك نسينا قرأته الكتاب هذي
4: هي من اللي قالت عبد المجيد المسليتي عرفتها تعرف
3: انتو ما تعرفوا لي انا مغرومة بالصحافة الرياضية الحقيقة على خاطر الخطوات الاولى كانت راهو لحاجة اللي ما تعرفوش لان الخطوات الاولى في الاذاعة التونسية كانت في الصحافة الرياضية. تحية للقسم الرياضة في الاذاعة الوطنية ولذاعة الشباب اكيد وكل الاذاعات الاذاعة التونسية بصفة عامة.
4: كانوا فما اسامي نسرين على ابراهيم حويشي هذا كان معلق على البوكس وعلى برشا حاجات وكانت عنده طريقة سبيسيال في تعليقه على البوكس. نتفرجوا في برشا مباريات تاع مولاك مرات ومحمد الكلاي وغيره وحتى بطولات توينس في اوروبا. ظهر مبارك محمد بغنيم زاد مشهور بكلمه تعطيني راس. وعبد الحميد الرجاز الله يرحمهم الكل وغيرهم معناها هذوما كلهم.
3: حتى التعليق الرياضي للمرحوم نجيب الخطاب كان فيه زاد برشا ابداع للامانه.
4: ابداعه كانت فما كيفاش نقولوا يعني عفويه. عفويه تخلي الصيحة وإلا يقول ليه ولا ينفعل توصل للمستمع وللمشاهد. توا مناش نشوفهم في عفوية، توا نشوفهم في حاجات مصطنعة وان بليس ساعات يصوروا في رواحهم بالتليفون وكيفاه يغزل الكاميرا معناها سافا اللي جات به هو وقتها. كي نحكيك على المسليتي ولا على نجيب خطاب كي نذكرت يعني تخرج من قلب وحدها تخرج عفوية، هيك هو لغو المطلوب في التعليق الرياضي أنك تكون عفوي وتمتلك لزاتو متاع التعليق وتكون تحفظ أسامي جوارات ولا يسم خطرته ونشوف في عباد يقول لك الكرة تنطلق من هذا المكان وتصل إلى هذا اللاعب وهذا اللاعب ينقلها إلى هذا المكان تلقى درزين مش يسمي لك جوار مثلا. عبد المجيد مسيرتي توفى في 7 أكتوبر 2004 الله يرحمه. نحكيه على مسيرة بين التعليم بين الإدارة بين الصحافة الرياضية بين الإذاعة بين التأليف. الرياضة صحيح موضوع مهم جدا ولكن هذا كان سبب ولا مش يكتب كتاب ومتاع ممارسة إعلامية ومتاع توثيق تاريخي هذا في الوقت نفسه. عبد الجيد المسليتي الله يرحمه كان مغروب جدا بالتعليق رو غرام ما نعرفش علاش مثل ما كملتش في الرياضة اسكو انت بديت غادي ساج وكهو إلا ممكن
3: هو اللي تابعوا فيا على لي ريزو سوسيو يعرفوا اسمع اللي تابعوني في السوشيال ميديا شيخ يعرفوا يعني غرامي
2: كملت بينا بالروحة كملت في الانستغرام والتيك توك
3: لينا مغرومة بالإعلام الرياضي يعني غرامي
2: بينا بالروحة كملت هي وجمهورها في السوشيال ميديا
3: إذا ما يعرفيش فيا هو يعني
4: عنده صوت نتاع معلقين ينجم ينجح
2: زعما شيخ
4: لا أنا نقولها لك معناها بحق نجم ترجع وخاصة فما حاجة تعليق آخر مع الناس فيه برشا هو التنس ورياضات الأخرى كما الباسكيت كما الهوند كما الفولي.
2: ندخل مع نسرين الملف في تيك توك
4: والله تنسوا
2: تستقطبني نسرين
3: معنا الشيخ على اساس تريو
4: انا نعلق بالفرنسي نحب التعليق انا
3: فرنسي ميسيلش انت انا فرنسي واحنا معك نترجموا بالعربي
2: وباللونجليزي الزوز
4: هذا هو كانت اليوم شخصيتنا عبد الجيد المسليتي الله يرحمه ونعم وتحية أصدقائنا كل في
3: أكيد
4: الرياضي وربي يرحم كل الكبارات بتاع السبور ولي بالحق وحتى كنشوفوا تو الإذاعات والقنوات التلفزية الكبيرة هم متوانسة مشاوة هشام الخلصي رضا العودي
3: ما شاء الله كفاءات عصام الشوالي
4: هيكل
3: صغير لبيب صغير زيدا
4: لبيب هو زيدا برصة برصة برصة معناها ولين حيث اللي مشاو وشاكيد زيدا وبشيخة وبرصة برصة معناها فرق الإعلام الرياضي العربي ونهار نحكيو عليهم معناها هذوكم زيدا يزمهم يتكتب عليهم كتاب كيما عمل فعل بجيد لسلاتي هكا صوت عليك نسرين مش تعمل كتاب صغير على الإعلام الرياضي ما بعد عبد الحميد ربيس وما بعد عبد الحميد ربيس.
2: حلوة الفكرة، يعطيك الصحة شيخ، شكرا ليك، يعطيك الصحة، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في جنة الفابيتا من الأربعة حتى للخمسة، نسيم بشوية بشوية قد نوصل لآخر الميسيون بتاعنا. حاب نذكر بأحوال الطقس، خاطر أحوال الطقس أنت مع المطر ولا مع السخانة ولا مع شنو بالضبط؟
3: أنا اللي جينا مبروك، المهم نحن نكونوا بخير
2: الحمد لله.
3: أما يظهر لي فما تغييرات على
2: فما تغييرات
3: درجة الحرارة
2: حكينا قبيل على الطقس، ونذكر مرة أخرى أنه إن شاء الله الليلة الحرارة على ما تنقوم بين 24 28 درجة تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات، البحر قليل الاضطراب وفما إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة لحاليا الليلة الريح من القطاع الغربي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى بتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية والليلة نسرين خلايا رعدية مع أمطار بقية الوقت الحالي وفي أول الليل بالوسط ومحليا الشمال وطقس مغيم جزئيا. دونك فما أمطار الليلة في أماكن معينة. سيسر وإحنا مستمعين كل نقطة ديما بغونشي على إذاعة الشباب.
3: احنا تقريبا وصلنا نهاية حصتنا، ما زلنا شوية لكن الموعد السبعة نعرف الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، وزميلتنا شيماء بسيبس قاعدة تقوم بخدمة كبيرة الحقيقة في المجلة اللي تتعدى كل يوم السبعة للسبعة ونص. بعد شوية تجي أكيد رفقة ضيوفها وتعطينا فكرة على خلينا نقولوا اللي صار اليوم من العروض، كان فما مسابقات،
2: عروض
3: كان فما
2: مزينة شبابية برشا العروض محليها تحصلنا على الشبابية وتحفونين على الأخر.
3: هذا هو يعني الحقيقة برشا جو، نقول مدام فما موسيقى مدام فما فن أكيد فما فايبس مزيانة، فايبس حلوة على خاطر احنا نتغذيه بالحاجات المزيانة الكلها. إذن سامي نعطيه فكرة زادة على السهرة شنو فما فما رياضة أي بعد الموسيقى فما رياضة
2: فما رياضة كما قلنا كما قلت نسين مجلة أيام قرطاج الموسيقية من 7 حتى لسبعة ونص مع شيماء بسيبس، نشرة أخبار كالعادة لسبعة ونص، بوديوم مع زياد الخياري مباشرة بعد نشرة أخبار، وتلقاو سهرية مزيانة برشا وبديوم زادة برنامج مزيان وسهرية مزيانة عيش الموسيقى ذكريات بن حمادة من 9 حتى النص الليل.
3: دونك نمشي وبدنا نولع على الجو،
2: بدنا نولع على الجو. ميرسي بوكو سلام لقصيب، يعطيك الف صحه محمد عطوز، نقولوا له يعطيك الصحه. فريال حمامي نشكروها برشا، نشكروا برشا اسلام الخضراوي ونشكروا برشا نسرين.
3: يلا بسلامه نسيكل، باي باي, باي.

0: البنات
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
5: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. ديما من مدينة الثقافة في مواكبة للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي انطلقت من 3 تتواصل حتى 10 أكتوبر. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء في الإخراج الرقمي درساف وشيمة، في الإخراج التقني علي بلتي مباشرة من مدينة الثقافة ومن استوديو إذاعة الشباب. تحية لسليم القصيبي، مرحبا بكم الناس الكل. حاضر معكم شيمة بسيبس في أعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العروض اللي تنجموا تمشيوا تواكبوها الأيامات المتبقية من برنامج دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. توت سويت يحضر بحضنا في الاستوديو وبش نحكيه على المجموعة الموسيقية التونسية الفرنسية الهولندية بروا، يحضر بحضنا في الاستوديو الكاتب الملحن العازف والمغني وسام الزيدي. اهلا وسهلا، مرحبا.
6: عسلامة شيمة، عسلامة ومرحبا. وانفان تقابلنا اون ديريكت وفي احلى بلاصة. عايشك سلمى على شيمة على الاستضافة، ميرسي بوكو.
5: مرحبا بك.
6: يعيش يعيش.
5: وقت جيت من هولندا؟
6: عندي نهارين نهارين، مازلنا كي جينا ونيا صليت توا، عنا بروفا اليوم وبروفا غدوة الصباح، وان شاء الله 8 متاع الليل غدوة في مسرح الجهات. مرحبا بالعباد الكل.
5: برو، اول مره في ايام قرطاج الموسيقيه نحكيوا على الفرقه الموسيقيه مش على وسام. دوك غدوه الموعد ان شاء الله انطلاقا من 8 متاع الليل في مسرح الجهات، نحكيوا على عرض حر الانسان.
6: اي غدوه باش نعملوا شوكيز 50 دقيقه من عرض حر الانسان، من الالبوم حر الانسان الالبوم الثاني. باش نلعبوا زاد غنيات من الالبوم الاول لاني اسفر زاد، وفما غنيه جديده زاد مفاجاه غدوه ان شاء الله تكتشفوها معنا في العرض ان شاء الله.
5: غدوه باش تكون فما غنيه سوربريز،
6: غنيه جديده مازلت ما سمعتوهاش.
5: شنو اسمها على الاقل؟
6: حبيبي.
5: حبيبي حبيبي. دوك غدوه حبيبي غنيه جديده البروة نكتشفوها مع بعضنا ان شاء الله في العرض.
6: ان شاء الله ان شاء الله.
5: بي احنا نعرفوا بعضنا ومستمعين إذاعة الشباب اللي تبعوا فابريكا يعرفوا بروة، لكن هيت نزيدوا نقدموا لو كونسيبت نتاع بروة للناس اللي توا حلوا الراديو ويحبوا يزيدوا يعرفوا أكثر يكتشفوا أكثر بروة. بروة دونك المجموعة الموسيقية اللي فيها موزايك ميلانج من الأعضاء اللي موجودين، أكيد وقت اللي نقولوا التنوعات نتاع الجنسيات نحكيوا زادة على تنوع الأذواق الموسيقية والأنماط الموسيقية، لو ميلانج اللي خلق بروة. يقول قايل شنو اللي لمكم ساعة بالأساس؟
6: الحياة هي لمتنا، هذه بروة هي هو مشروع متاع حياة دونك فينالمون. هو الموسيقيين اللي معايا معناتها ما جاوش سبيسيالمون لبروة، أما هما أصدقاء ونحن أحباب وأصحاب من عنا برشا. دونك بروة هي كيما نقولوا نحن الخلاصة متاع حياة كاملة مع أصدقائي الفنانين هذوما. ثلاثة من تونس، واحد من فرنسا، واحد من البوسنة، والبركيسيونيست من سوريا مقيم بهولندا، لانجي سونتاينا من هولندا. معناتها بروة موسيقى تونسية، تقدم موسيقى تونسية، موسيقى متوسطية مع الانفلونس والتأثيرات متاع الفنانين اللي يجيو واللي يلعبوا في بروة. دونك تسمعوا حاجة من العالم معناتها.
5: دونك نحكيو على مقامات تونسية ولو ميلانج اللي جينا من العالم الكل إلى موزايك اللي تخلق من خلال مجموعة من الآلات الموسيقية اللي تكون موجودة،
6: والكلام تونسي زادة.
5: والكلام
6: هذا
5: تونسي.
6: هو وهذا علاش نحن نفرحوا برشا كي نلعبوا في تونس. عملنا حفلات في العالم، في هولندا، في فرنسا، في المملكة العربية المتحدة، في اليوكي، في إسبانيا، أما كل ما نرجع لتونس الحاجة اللي تربطنا أكثر اللي هو الببليك المتلقي التونسي باش يفهمنا وباش يتفاعل معانا، وهذه الحاجة اللي تفرحنا أكثر في تونس الحق.
5: وتعرف الحاجة اللي تفرح أكثر بسام شنو؟ اللي انتوما ديجا حتى التسمية متاع الفرقة الموسيقية، ما ساعات الفرقة الموسيقية ساعات هكا برشا ناس تنجم تتعب شوية من المسار، تخمم باش تبدل غيروا الأنماط متاعهم الموسيقية، لكن انتوما اللي نخجيل كل تاخذوها حتى من التسمية البروة اللي هي ديما تور.
6: ديما تور. بروة نحن وفيت الانسبيراسيون نتاعنا هو الميديتراني، هو البحر، هما البحارة، هي قليبيا، هو الكابون، هذيك الانسبيراسيون نتاعنا. دونك بروة جات من الخضم هذا، والاسم كما نقولوا نحن اسم على مسمى، معناتها يريبريزونت ليدونتيتي نتاع بروة، ليدونتيتي نتاعنا نحن. دونك هذا هو بروه،
5: انه بروه ديما القديم،
6: ديما القديم،
5: وديما تخمم في المشاريع الجديده، وديما تخمم في الجاي من خلال مجموعه من الاصدارات الفنيه.
6: استغلينا الفرصه هذه بوجودنا في تونس باش نسجلوا زاد ثلاثه اغاني جدد، منهم اغنيه مع تيغا بلاكنا، مجموعه ديبو، عندنا فيتورينغ معاه. دونك استغلينا الفرصه هذه بعد ما نكملوا جي ام سي، ناخذوا 3 ايام ولا 4 ايام نكملوا السجل.
5: كيفاش صار التعاون هذا؟ شكون كلم الاخر؟
6: والله
5: شكون اقترح؟
6: كالعاده نحن فما صيف نعوموا مع بعضنا مع تيجا في سيدي منصور. سيدي منصور وبحر بين حمام الغزاز وقليبيا. دونك في ليله من الليالي ولا في نهار من النهارات خرجت الفكره هذه، خرجت الاغنيه هذه، وكمل تيجا كتب عليها كوبلي وولات غنية تو نسجلوها ان شاء الله بعد غدوة.
5: شكون جاب الاخر الموندو نتاعو؟
6: والله انا بديت الفكره، بديت التام، وهو كمل هزها للموندو نتاعو. ونحن فينالمون في بروه كل واحد يجبد روحه، اما فينالمون نجبدوا البروه. دونك كل واحد يجيب الموندو نتاعو، كل واحد يجيب التاثيرات نتاعو الموسيقيه كيف. انا عندنا نهارين تالي نصب في الغنايه نتاع، نصب في الفوا نتاع تيغا باش تيموان، معناتها باش يصب عليه البيركسيونيست، يصب عليه الكلاريناتيست. يا اخي لقيت صعوبه في الالقاء في القرايه نتاع التكست. كلمته قلت له يا تيغا هو صعيب اللي تعمل فيه ما يظهرش، معناتها السهل الممتنع. دونك فوالا ان شاء الله تكون ان شاء الله غنايه بها.
5: يعني كل واحد باش يغني لي باغول يكتبهم ولا كيفاش؟
6: وفات الرفران انا كتبته، اللحن بديت فيه انا، وتيجا كي بعثته جوست الرفران واللحن الاولي هو كمل البقيه. دونك كو اكريتور وتلحين زاد مشترك وكتابه مشتركه.
5: والاغنيه هذيا باش تخلي بروه في الموندو نتاعها يعني، ولا باش نكتشفوا حاجه جديده في بروه ولا؟
6: هي في الموندو نتاعنا، في الموندو نتاعنا، خاطر بتحكي على سيدي منصور، على البحر، ديجا على اللمه في البحر، وعلى الحياه اللي نعيشوها غاديكا. مي كيما قلت لك تيجا جاب اللمسه نتاعو وجاب الموندو نتاعو زاد اللي فرحانين بها. نحن راهو نحبوا ديما اون اكسبيريمونت، معناتها تجارب جدد ونقدموا، هذيك هي الموسيقى. كامش نقعدوا في نمط واحد نقلقوا بيرسونيلمون. دونك كل مره نعملوا اكسبيريمونتاسيون جديده، تجربه جديده مع فنان جديد. ولا وكيما قلت لك مع تيجا قصه حياه كامله، انا وتيجا معناتها نلعبوا ونغنيوا مع بعضنا، مع جولترا، مع اولد ناين سكول من 25 سنه معناتها، وهذه وعملنا برشا اغنيات مع بعضنا داير، وهذه في الكونتينياسيون نتاع الخدمه ان شاء الله.
5: وسام وقت اللي العبد يكون مجرب برشا حاجات موسيقيا، والفنان ولا الموسيقي مجرب برشا حاجات موسيقيا مع فرق اخرى موسيقيه، كيفاش ينجم يخلق في كل مره ايدونتيتي جديده حسب البوزيشن نتاعو جديده في ان جروب، حسب الرؤيه جديده؟ يعني يقعد ديما محافظ على نفس الشخصيه الموسيقيه، ولا يحاول انه في كل مره يتجدد من خلال تجدد المشاريع؟ الى اي مدى يعني الفنان والموسيقي قادر انه يتجدد، ولا هو بيدو احنا هكا ما نعقلوش كي تحط في جروب اخر، ولا شنو اللي يصير بالضبط؟
6: وفات انا كي بديت الموسيقى بديت مع موسيقيين اخرين، كالكو سوا مع نبيل برجب، ومن بعد مع احمد النوري في كلاندستينا عام 2004، ومن بعد مع جولترا قعدنا في بيريود كبيره برشا 20 سنة، مع بديع ابو حريزي. انا بيرسونيلمون الشيخه نتاعي اللي كوني انا جو مادابت للستيل الاخرين معناتها، وبطبيعه انت باش تزيد من روحك. دونك هذه خلات لي زاده قابليه نتاع نقبل زاده الستيل الاخر ونقبل الاراء الاخرين، مالغري انا راني ياسر ستريكت معناتها في البرايف وفي في الواحد. مي الموسيقى هي اللي تخليك تقبل، واللي يخليك كما نقولوا نحن تتحرك لك حاجات من داخل. دونك اوتوماتيكمون كان حاجه باهيه وحاجه بنينه باش تدخل وتشد بلاصتها، يا مرحبا، نحن شكون نحبوا كان هذا. دونك هذا هو خذ وهات الموسيقى كيما الحياه، فات خذ وهات.
5: باهي دونك الموعد ان شاء الله غدوه في مسرح الجهات انطلاقا من 8 نتاع الليل مع عرض بروه ولو ميلونج بنيه الطابع التونسي ومقامات البحر الابيض المتوسط. وغدوه شنو فما بروغرام؟ دونك حكينا على الاغنيه الجديده حبيبي، كزيدو تعرفوا على العازفين باش يكونوا حاضرين معك غدوه.
6: غدوه باش يكون معنا بطبيعه طارق المعروفي الجيتار، نبيل برجب في العود، فرانك نورمان كلارينيت فلوت، ياسمين ليوتيتش كونترباس، ومضر سلامة بيركسيون.
5: ان شاء الله كل التوفيق لكم. لكن قبل ما نسلم عليك وسام، انت حكيت لنا على ثلاثه مشاريع، قلت لنا على مشروع برك، شنو هي الزوز الاخرين اللي قاعدين تحضروا
6: فيهم؟ اغنيه جدد، فما اغنيه اسمها بحرك عالي،
5: اي،
6: وفما اغنيه اسمها عيش،
5: اي،
6: هذوما زوز باش
5: كلماتك.
6: كلمات البروه ديما كلماتي والحاني،
5: ديما كلماتك. وهنا في كل مره نعاود نسالك وسام ونقول لك يعني تلمو الكلمات نتاع بروه والاغاني نتاع بروه ما نحسوهاش لاجل النوته وكهو النغمات كهو، دونك الكلمات ياسر تمس. نحكيو على كلمات باللهجه التونسيه تتناغم مع نغمات، قولوا نحن تتميل كل موجه، كل موجه نتاع البحر هكا. دونك غدوه الجمهور باش يتميل كل موجه.
6: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله.
5: دونك الانسبيراسيون منين تاخذها؟
6: كيما قلت لك
5: انت يعني ما عندكش برشا من اللي استقريت في هولندا، دونك كانت عندك تجارب موسيقيه متعدده في تونس، الانسبيراسيون كيفاش تجي؟
6: وفات بروه هي في في في تفكيري وفي مخي بدات من 2014، معناتها الحاجات اللي بديت نكتب فيهم ما قعدوا ما خرجوش. معناتها وقتاش كيما حد مراك، حد مراك كتبت عام 2014، اما وقتاش بروه بدات الحكايه، وقتاش بدات المشروع، وقتاش بدا هو في المومون في العام اللي هاجرت فيه لهولندا، وقتها لقيت روحي وحدي ولقيت روحي متوحش، خرج الشيء معناتها خرج باش يهون عليا قبل الببليك. هو انا كتبت لروحي قبل، دونك كتبت الروح، كتبت لاصحابي من بعد، كتبت للميوزيسيان اللي معايا لطارق والنبيل باش هما من بعد تبلورت الحكايه وتقدمت الحكايه. ما هو اللي جاء من الاول، معناتها الشيء اللي جاء والرجال الاولاني اللي جاء من الوحش، من الحاجات اللي توحشتهم، من الحاجات اللي نتوحشهم في تونس. في دالمو كيما قليبيا بار اكزومبل كتبتها في هولندا، واللي هي نورمالمون واحد يكتبها في قليبيا ما يكتبهاش في هولندا، مي كيبعد عليها حس بالحاجات وجا لي زيماج هذوكم رجعوا، والصور معناتها هذوكم كل رجعوا له، ومن غادي بدات الحكايه.
5: والكتيبه يعني جينيرالمون تفاليدا بعد التلحين، يعني وقتها تكمل الكتيبه.
6: سا ديبون، فما اغنيات كيما قليبيا جاو كتيبه ولحن، وفما اغنيات جاو لحن ومن بعد كتبت عليهم، وفما اغنيات جاو كتيبه ومن بعد لحن. اما الاكثريه يجيو لحن وكتيبه، ولا يجي لحن ومن بعد تركب عليه الكتيبه. اما الاكثريه يجيو مع بعضهم كيما قليبيا كتبتها في ساعتين. في ساعتين معناتها.
5: وانا حسيت بيسي وين جي انت لهنا هكا، كل سوا تصيف ولا في عطله ولا حاجه ترجع لهولندا تكتب حاجه، يعني بعد جي ام سي ترجع تكتب.
6: نقول لك حاجه، انا الاكثريه نكتب يا في التران يا في الطياره يا في الكهرباء في موان دو ترونسبور. هذاك علاش ساعات الاولاد نقعد شهر ما نكتبش ولا اكثر ما نكتبش، يقولوا لي نقصوا لك تسكره تمشي تعمل دوره امشي وارجع.
5: لازمك سفره
6: اكتب لنا حاجه ولا اسفر.
5: اسفر احنا ديجا اسفر مبرمجين باش نسموها. وتعرف وسام احنا كانت لنا لقاءات، يعني دخلت معايا برشا من هولندا، لكن فما حاجه برك ما عملناهاش في لقاءات الكل، انك ما غنيتش.
6: نعملوها اليوم
5: تو سويت.
6: نعملوها اليوم.
5: شنو نسمعوا تو في الديريكت؟
6: تلوموني نسمعوها، ما مانيش نغنيها غدوه في الحفله، اما باش نسمعوها اليوم في الاذاعه.
5: علاش ما برمجتيش؟
6: والله الحفله هو
5: شوكيز 40 دقيقه.
6: 40 دقيقه
5: ما صعبوا الاختيار
6: شويه، ما تقولوش
5: زعما ميسيج 5 دقائق 10 دقائق
6: 10
5: دقائق نعطيكم 10 دقائق وين درت مهرجان.
6: ما تقولوش
5: 20 دقيقه.
6: سو بعدنا الجولترا، دونك يسامحونا نورمال ما بيناتناش.
5: مش مشكله كولا، وانت ولد الجولترا.
6: فوالا اكزاكتومون.
5: وتلعبوا فرد ليله غدوه، ما فماش علاش في تقلق.
6: فوالا ايه سامعكم شويه. تلوموني تلوموني تعالش هكا تلوموني وفي الزهامة تخلوني، علش هكا تلوموني وفي الزهامة تخلوني، علش تحير في الأوجاع ونفكر باسي وامحوني. ربما بار ميرسي جاي.
5: وسام نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. يعيشك شيماء، يعيشك.
6: نحب نشكرك برشا برشا شيماء على المسانده نتاعك من اللي بدات بروه حتى لليوم، وان شاء الله نقعدوا هكا مع بعضنا ديما أكيد. وكل جديد راني باش نبعثوا لك ديريكت لك انت
5: اكيد جديد كل في الفابريكا وسيم ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق اكيد احنا غدوا نتابعوكم راهو معاكم ان شاء الله في الشوكيس
6: مرحبا بكم
5: انطلاقا من 8 نتاع الليل في مدينه الثقافه في مسرح اللوجيهات خلي الكلمه الاخيره اللي نعطيوها للمستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يحبوا يكونوا حاضرين شو تقول لهم ميساج
6: اللي يحبوا يكتشفوا أبروة اللي يحبوا يسمعوا موسيقى أكوستيك بآلات طبيعية ما فيها حتى إلكترو دونك اللي يحبوا يسمعوا موسيقى تونسية ميديترانيان اللي يحبوا يتمايلوا ويعملوا شيخة مع الموسيقى مع الموجة مع قليبيا يجيوا يتفرجوا فينا غدوة مهمش يندموا إن شاء الله 8 نتاع الليل مسرح الجهاد
5: تحيتنا لك وسام الجيتي نورتنا وتحيتنا لكيف اعضاء فريق بروه دونك بروه غدوه ان شاء الله في مسرح الجهاد في مدينه الثقافه انطلاقا من 8 نتاع الليل احنا نقعدوا مع الاجواء نتاع بروه نمشيو توتفيت مع بروه في اسفر وبعد نرجعوا نقدموا لكم مجموعه من العروض المبرمجه بالنسبه لليوم وبالنسبه لغدوه

رجعنا لكم احنا في مواصلة للمواكبة الخاصة بأجواء الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، دورة انطلقت من 3 تواصل لغاية 10 أكتوبر. مجموعة من العروض ومجموعة من اللقاءات موجودة خلال هذه الدورة. اليوم كان الموعد مع اللقاء الثالث المبرمج تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الركح، ووقع تداول مجموعة من المواضيع في علاقة بتطوير المشاريع الفنية والرؤى الإنتاجية من الفكرة حتى للركح. نعطيكم فكرة على أبرز العروض الموسيقية اليوم المبرمجة بالنسبة لليوم. الستة كانت انطلاقة عرض Voix de Femme du Monde، عرض فرنسي انطلق الستة في مسرح الجهاد في مدينة الثقافة. السبعة الموعد مع عرض الكلسيت من فلسطين. الثمانية في مسرح الجهاد الموعد مع يسرى الهوى وعرض تردد. وتسعة ونصف في مسرح الأوبرا الموعد مع عرض جدل. بالنسبة للغدوة 8 أكتوبر 2026 اللقاءات، اللقاء المبرمج انطلاقا من 11، لقاء تحت عنوان الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات. 7:30 عندكم موعد مع عرض في شارع الحبيب بورقيبة انطلاقا من 5:30. انطلاقا من 8 في مسرح الجهات عندكم موعد مع عرض جينا من السنغال، عرض سهاد السار تحت عنوان سهاد. 7 غدوة في مسرح المبدعين الشبان عندكم موعد مع عرض ليلي، عرض من المغرب. و8 في مسرح الجهات غدوة عندكم موعد مع عرض بروة حر الإنسان والفنان والملحن والعازف وكاتب الكلمات وسام الزيدي اللي هو عضو هذه الفرقة كان ضيفنا. تنجموا تتابعوا اللايف على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك، وكان تحدث على الخصوصية نتاع العرض، نحكيوها ميلانج من المقامات التونسية موزعة على مجموعة من الآلات الموسيقية، ونحكيوها على عرض تونسي فرنسي هولندي فيه 6 أعضاء، ونحكيوها على كلمات ولهجة تونسية، كلمات الكل باللهجة التونسية، وتحدث على المفاجآت بالنسبة لعرض غدوة، ونحكيه على مورسو جديد تحت عنوان حبيبي تسمعوه غدوة حصريا. الناس اللي باش يكونوا حاضرين في مسرح الجهات انطلاقا من 8 متاع الليل باش يسمعوا المورسو جديد لبروة في إطار حفلهم في أيام قرطاج الموسيقية، ونحكيه على عرض هو من بين العروض المختارة وعروض لي شوكيز، العروض اللي تستمر تقريبا 40 دقيقة. بالنسبة لغدوة في الليل انطلاقا من 9:30 تاع الليل الموعد مع عرض جولدرا ساوند سيستم دوك وحيد القرن، العرض هذا يكون انطلاقا من 9:30 في مسرح الأوبرا. نعود نرجع نحن في علاقة باللقاء الثالث اللي صار اليوم الصباح في مدينة الثقافة تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الركح. حديد نعطي أكثر تفاصيل في علاقة بالمتداخلين اللي كانوا حاضرين في هذا اللقاء، وإن شاء الله غدوة تسمعوا تسجيلات تزيد تقرب أكثر الفكرة خاصة من الفنانين الناشئين اللي يتبعوا فينا. دوك اللقاء كان تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الركح، وكانوا حاضرين فيها الفنانة بوثينة النابولي اللي تحدث على التجربة الفنية متاحة، كانت حاضرة فيه زادة عن الثنائي يوما والفرقة الموسيقية يوما صابرين الجنحاني اللي زادة تحدثت وقدمت تلخيص على التجربة الفنية متاحة من البدايات حتى للثنائيات، وكانت حاضرة فيه زادة هيفا جبس، وكان حاضر فيه الفنانة السنغالي سهد سار اللي تحدث زادة على التجربة الفنية متاعه. وغدوة إن شاء الله تسمعوا أكثر تفاصيل في علاقة بهذا اللقاء اللي نجم يفيد برشا فنانين شباب وناشئين اللي قاعدين يخموا إنهم يدخلوا إلى مجال المهرجانات، إلى مجال الإنتاج الفني، وإنهم يطوروا الأفكار متاعهم الفنية من الفكرة من مجرد غنية مجرد نوتات إلى أنهم يكونوا موجودين على شليف في كبرى المهرجانات كسوا في تونس ولا حتى في العالم. دونك سمعنا مجموعة من الشهادات اللي تقاسموا فيها المتداخلين الكل مسار الإبداع والإنتاج اللي خاضوه في التجربة الفنية متاعهم، وأكيد ترقوا إلى الصعوبات اللي واجهوها والخيارات الفنية اللي يتخذوها، وقدموا زادة مجموعة من النماذج الاقتصادية اللي يقع
اعتمادها، وطرق النقاش إلى مختلف مصادر التمويل اللي نجم يتحصل عليها الفنان الناشئ أو نجم يكون ما عندوش فكرة عليها. دونك إن شاء الله غدوة بالنسبة للناس اللي مهتمين يسمعوا جزء من المداخلات نتاع المداخلين الكل والتجارب نتاعهم الفنيه يتابعونا غدوه، نعطيهم كل التفاصيل في علاقه بهذا الموضوع المهم اللي نجم يهم برشا الفنانين الناشئين. هكا نحن نوصلوا لاخر هذه المجله بالنسبه لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، ما عليكم كان تدخلوا تحطوا لنا جمايت على صفحه رسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك. نشكروا برشا الفريق الكل، شكر كبير لدرصاف بالرايس وشيما العكاري في اخراج الرقم، شكر كبير لعلي بلطي في الكوتي تكنيك مباشرة من مدينة الثقافة، شكر كبير زاد لسليم القصيبي في الكوتي تكنيك في استوديو إذاعة الشباب. كنت معكم شيماء بسيبس، نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة كل يوم من مدينة الثقافة انطلاقا من 7 متاع العشية. الموعد يكون مع نشرة نقدم لكم فيها ركاب بالنسبة للعروض اللي تعدات، نعطيكم فكرة زادة على العروض المبرمجة. الموعد كل يوم انطلاقا من 7 متاع العشية مباشرة من مدينة الثقافة. نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، إجاو لمدينة الثقافة واكبوا العروض، عندكم تكتشفوا مجموعة من الأنماط الموسيقية المختلفة تجي من مجموعة من البلدان في إطار هذه الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب وإلى اللقاء. باي باي.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: إطلاق دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. نحو 55 مليار دولار احتياجات تونس لتمويل مساهمتها في مجال التغيرات المناخية في أفق 2035. وغدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أسعد أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم بالعاصمة دليلاً لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. مدير عام الصحة وليد نعيجة تحدث في تصريح لزميلة صالوحة بوكاري عن دواعي إصدار هذا الدليل وأهميته.
4: علاش الدليل هذا تعمل؟ خاطر الطفل يعدي برشا وقت داخل الفضاءات، مدارس وحضانات ورياض الأطفال، ونعرفوا على الأطفال هم أكثر هشاشة بارابور لزادو قدام تلوثات الهواء. الدليل هذا يقدم توصيات بسيطة مثل التهوية المنتظمة، كيف اختيار والتنظيف وتجهيز أقل تلوث، منع التدخين، منع الرطوبة. يقترح زادة تعيين مرجع لجودة الهواء الداخلي في كل مؤسسة وتكوينه وتمكينه من أدوات تقييم ذاتي. دليل هذا هو دليل عملي وقابل للتطبيق حتى بإمكانيات محدودة، ونجاح دليل هذا يتطلب تعاون بين الصحة والتربية والأسرة والمجتمع المدني.
3: رئيسة قسم الأمراض الرئوية والصدرية بمستشفى عبد الرحمن ميمي بأريانا دكتورة أنيس حمزاوي تحدثت عن عديد المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال خاصة عند وجودهم بفضاء داخلي ملوث، مقدمة جملة من التوصيات والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أطفالنا.
5: أول حاجة هي الأمراض اللي نخموا فيها كل يوم، اللي صغير يروح من المكتب رأسه يوجع، عينيه تحك، يكح، خشمه يجري، هذوما الكل ينجموا من التلوث متاع الهواء من المكتب ولا من البيسين ولا من البقعة اللي يلعب فيها هوند مثلا تبدأ مسكرة. ثاني حاجة اللي أخطر هو اللي نجموا يمرضوا بالبرونشيت وبالبونتادا، وخاطر قد ما يبدأ صغير في العمر وقد ما وقت يمرض تبدأ خطيرة ليه. ثالث حاجة فما الأمراض مزمنة كما اللي نقولوا لها احنا الفدا، هي بالعربيه الربو، هذه زاده مربوطه برشا بالتلوث، والصغير اللي يبدا مريض يزيد يمرض وقت اللي تبدا الهواء ما يبداش نظيف. زاده فما حاجات وقت اللي الهواء ما يبداش نظيف ياثر زاده على المخ نتاعنا.
3: يشار إلى أن دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال متاح باللغة الفرنسية، وسيتم تعريبه وإتاحة نسخ إلكترونية منه لمختلف الهياكل المتداخلة في مجال الطفولة. ساعة وقاية تظاهرة توعوية وتحسيسية تنظمها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن غدا في مختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرات الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله أكد أن ميزة هذه التظاهرة أنها ستنتظم في محيط المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات.
6: ساعة وقاية الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية، إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه، وإن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 18-09 ورقم نداء اللي هو 192، الخطوط الخضراء الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
3: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا قدرت احتياجات تونس بنحو 55 مليار دولار، أي ما يقارب 164 مليار دينار لتمويل

0: تأتي.
1: طموح تونس أن تتعاطى بأكثر فاعلية مع هذه التطورات المناخية، وما يشجعنا على ذلك هي النتائج التي سجلناها مع العديد من الشركاء اللي مبنية على نتائج طيبة وثقة في الجهاز التونسي الذي يعنى بالبيئة. الدبلوماسية دائما هي شريكة كل المنظمات الدولية والأممية والجهوية، كانت أوروبية أو عربية أو إفريقية، من أجل أنها تساهم في معالجة هذه الإخلالات التي أصبحت تهدد الكون بصفة عامة، وأيضا تحفظ ما يجب أن تحفظه بالنسبة لحياتنا الطبيعية وكل مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية.
0: وفي شأن متصل بالتغيرات المناخية وتأثيراتها، تحتضن مدينة صفاقس بداية من يوم غد وحتى 11 من أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى ومحاوره وأهدافه يقدمها المشرف على الملتقى رائد الجوة.
2: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل، 24 ولاية بيكونوا موجودين، للنقاش يساهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. في اليوم الأول بيكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نقش هذه الصعوبات. في اليوم الثاني بيكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب، والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. شكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا، التوصيات متاعنا ويمش تكون بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الالفوي هو مؤتمر دولي بيصير في أنطاليا في تركيا، نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل ونخرج بوثيقة واحدة لم أصوات الشباب وأولوياتهم والمشاكل اللي يشوفوها تأثر على حياتهم بخصوص التغيرات المناخية، باعتبار الشباب هما جينيراسيون حاضر وجينيراسيون مستقبل.
0: في الشأن الثقافي، وبعد عامين من الغياب تلتئم من 23 من أكتوبر الجاري لغاية 1 نوفمبر المقبل بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة 5 من المعرض الوطني للكتابة التونسي بمشاركة ما لا يقل عن 60 دار نشر. منسق المكتب الإعلامي للمعرض طارق لزهري يضيف.
3: المعرض الوطني للكتاب التونسي هي الدورة 5 بعد انقطاع دام عامين، منظمته وزارة الشؤون الثقافية بالاشتراك مع الاتحاد الناشرين التونسيين. دورة السنية تحت شعار اقرأ الحياة وتشرق، اللي بش يكون من 23 اكتوبر ل 1 نوفمبر 2026، تنظيم وزارة الشؤون الثقافية بالاشتراك مع الاتحاد الناشرين التونسيين. بش يكون في مدينة ثقافة عندنا اكثر من 60 دار نشر، فما ندوات، فما برنامج ثقافي، برنامج الطفل، والولاية الضيف هي ولاية نابل.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إطلاق دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. نحو 55 مليار دولار احتياجات تونس لتمويل مساهمتها في مجال التغيرات المناخية في أفق 2035. وغدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.

0: شحوا لكم طريق السلام للجميع. أكيد توانسة الكل الحركة متاع الوقت هذه هي العودة إلى البيت من المدرسة، من الجامعة، من العمل، من الشغل، ثم الخروج من البيت إلى الحياة، إلى الرياضة. كل واحد ومشاغله، كل واحد وحياته، كل واحد اللي بشي يزيد قراية شوية إكسترا، اللي بشي يعمل رياضة، اللي يتعدى ديركت من المكتب تقام الصباح لليل، تعدى ديركت المكتب للرياضة متاعه، وعنده ايتود زايد وكذا، ويروح مخر وكذا، وحركة محلية متاع توانسة. تحية لكم توانسة الكل، لأنكم عائلتنا توانسة خرجتوا برشا أبطال، برشا دكاترة، برشا طب، برشا خبراء في كل المجالات في تونس. تونس محلية ولادة، وهذاك علاش نقعدوا ديما نحبوها ونخافوا عليها، وعلمها ديما يرفرف بوديوم البرنامج الحقيقي نتاع الموجات الايجابيه. ما هيش كلمتي، كلمه انيس المبروكي. نرحب به بكل حب انيس.
1: اهلا وسهلا،
0: شحوالك
1: يا مرحبا
0: ليك وحشه. اوكي، دكتورنا محمد السباعي كلمته ديما الطقس محلاه، وتونس تجري وهو يجري، واكيد في مجاله في الطب الرياضي والطب في ولايه نابل في المستشفى العمومي اللي نحبوه. شحوالك دوك؟
2: سافا الحمد لله، وينك؟ شحوالكم؟
0: ليك وحشه من الربع على الربع، عم نتكلموا باش نحضروا الحصه.
2: نحب نرجع في دباك انا
0: مش توا. ليش فما
2: برشا الحلقه الاخرانيه نتاعنا ومع البطله مروه بوزياني
0: هكا
2: عملت برشا برشا حس وبرشا
1: صحيح
2: برشا
1: صحيح.
2: في البلاد كامله.
0: شو بلاد كامله؟ احنا نعرفوا بعض الناس كل بحلية بلادنا. ترى استنى، بلادها كيفاش هي؟ الكوت بزيانه منين؟ من الشمال الغربي وانت هابط حتى للجنوب التونسي، وغاباتنا وزيتونا ونيس كان في جابس مثلا.
1: جيت من جابس لكن بوديوم راهو العدد الناس اللي تبعوا فيه الحقيقه عدد كبير،
0: ونوصل
1: لهم تحيه كبيره.
0: الكل يسمعوا فينا، سلموا عليها في تليفوناتهم، في كرهبهم. سليم القصيبي خوي الغالي في الاخراج التقني، الف شكر، برافو. اختنا الغاليه فريال الحمامي في الاخراج الرقمي، باش تراو التصويره المزيانه والكلمه المزيانه اكيد في الفيديو. دونك بطلتنا مروه بوزياني، الحصه الكلمه كي تقول ضربت
2: مش ضربت، ما شاء الله الناس كل تبعتنا، الاودونس كبيره برشا، وهي بيدها زادة كان وجه خير عليها وتحلت لها البيبان. احنا شوف بوديوم ديما سبق
0: هي بالاربعة جات الحصة،
2: والاربعة
0: جمعة كرموها
2: بذلك. وكرموها، واليوم كرموها في سيدي بوزيد هي اكيد معناها شيخت معنا
0: محليها.
2: هي تستحق بطلة
0: عليها. وحاجة مزيانة شاطروني الرأي المستمعين، دكتورنا محمد علي سباعي أنيس المبروكي، خاصة أنت دكتورنا لأنك قريب برشا للعدو، شغف بالعدو كما أنيس يحفلها في كل يعني ولايات وغابات وأرياف ومدن الجمهورية الكل، تونس الكل تحبوا أنيس، لأنه زاد كي شفت حبيبة الغريبي وشفت الأسطورة الجمودي زدت فرحت أنا، خاطر خذيت حجمها من بطل أولمبي وبطلة أولمبية.
2: وهذا حافز لها هي إن شاء الله، إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله.
1: أنا فانغو، أنا فانغو
0: إن شاء الله
1: نجم تكون يا رب.
0: أكيد.
1: إن شاء الله تكون بطلة أولمبية.
0: علاش لا، واي نوت. أوكي، بحلينا في اي بي دكتورة، خليتها تفهم الأمبيونس، خاطرنا احنا تسمعنا ممكن اما ساعات ما تسمعناش، تسمع برشا حاجات اخرى في الاذاعه في تونس، تزبي في كرهبتها، اما بوديوم ممكن يهمها في الموجات والرسائل الايجابيه. دكتوره بثينه،
2: هي الدكتوره بثينه
0: زناد
2: هي مستنزه بالبلاتوات، ما تمش تحكي في الصحه.
0: اوكي دكتوره، شحوالك؟
3: ما نسمعكمش على السلامه وشكرا على الاستضافه.
0: دردارك
3: ما نسمعكمش، اما لكن نسمع بكم برشا وبرنامجكم يعطيكم الصحه.
0: حلو، يعطيك الصحه.
3: دونك عسلامة ومرحبا بمستمعين إذاعة الشباب.
0: شباب وما نقولش شياب خاطر ما تقالش، شباب وكل الأعمار، خاطر احنا بينا دخلنا في اللاج مع 50
1: مازلنا مازلنا
3: لاباس. هما الأعمار راهو مش بالأرقام، لا الأعمار بالعقليات. دونك بالنسبة لينا الناس كلهم شباب.
0: برافو، توانسة كلهم شباب، اللي يجريوا واللي معناتها مقبلين على الحياة بالفن، بالكتب، بالثقافة، بالموزيكا، بالتدريس. هما شكون تلقاه عاود كاريرو في القراية، يعاود يرجع يقرا في الجامعة في سن فوق 60 سنة، ولا ياخذ بكالوريا توا تحليل البكالوريا خاطر قعدت له حاجة ناقصة، يمشي يعاود يقرا. دكتورة شرفتنا بالحضور، بثينة زناد ريتم قوي برشا هنا، تيمبو عالي، دونك ندخلوا في التولك والنقشة وكذا. نستناو بطلنا آدم السالمي، بطلنا الموهبة في التايكواندو، مكسر الدنيا في الفترة الأخيرة، وصل ثاني في العالم. تنحكيو معاه بعد ونشوفوا قصته مع أبوه، لأنه وراء كل بطل فما الميمة ورا كل رجل الذي كان نعرفوها دكتور نتاع ورا كل رجل هذيك
3: امراه صالحه
0: امراه تونسيه قدها وقدود ادم السلمي وراه بو حكايه وقصه مزيانه شوي خير التحق بينا الكرسي نتاعو يستنى فيه دكتوره جبت لنا الفلومبول مش على الاولمبيا هذيا حاجه حلوه نتذكرها وقتاش
3: هذا هو المركز الوطني لهوذ بزر الاعضاء عنده توا من سنه 2021 بدينا نعملوا في ماراثون ماراثون هو سيمبوليك باش نعملوا بالتعريف على التبرع بالاعضاء وباش ننشروا ثقافه التبرع بالاعضاء
0: اوكي
3: احنا ملي عملنا الماراثون هذيك الشباب والرياضه وزاره الصحه الوزارات اون جينيرال الكلهم
0: الداخليه
3: موجودين معنا يساهموا السنه الفارطه خذينا المشعل الاولمبي يخص المشاركه نتاعنا في الماراثون هذا
0: وهو حفل يعني يقام كل سنه من تنظيم اللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه حاجه مزيانه فيه برشا اصناف انتوما خذيتوا الصنف المزيان الشباب هذي خليتوه في وزاره الصحه في المتحف ولا في المركز نتاعك
3: احنا في مركز
0: اللي هي وزاره الصحه في
3: النهايه اللي هي وزاره الصحه لكن شرف لينا
0: الصنف هو التميز انيس ذكرني في الصنف التميز في التنظيم
1: بالضبط التنظيم الرياضه معليها التظاهرات
0: الموجهه
1: ذات صبغه رياضيه صحيه
0: برافو برافو
2: ذات بعد انساني
0: ذات بعد انساني صحي تثقيفي توعوي وهذا حاجتنا به مجتمعنا
3: هو الماراثون تاعنا ماراثون سيمبوليك اسمه فولي فيرت
0: خطوات تونس الخضراء
3: علاش خطوات تونس هو للتحسيس بالتبرع بالاعضاء لكن احنا قبل ما نوصلوا للاعضاء ديما نقولوا للعباد اللي الوقايه بالرياضه هي احسن وسيله باش نستحوا على صحتنا وكيف كيف نعملوا الوقايه من الامراض المزمنه اللي تؤدي للقصور النهائي في الكلى اللي هما الكل يعرفوا مرض السكر مرض السكر وارتفاع ضغط الدم هذو ما يؤديوا للدياليز والدياليز معناها ستون معناها استموان ثيرابوتيك معناها وسيله لكن ثم مخير برشا
0: هي زرع الكلى مؤلمة ومتعبة وفي المونتال وفي في الشارج وفي الحمل الثقيل على العائلة
3: جميع النواحي
0: كل وانتم ما شاء الله تخدموا في خدمة كبيرة
3: نس ناس صغار ناس كبار معناها يتعطلوا على حياتهم ما يتطوروش ما يخدموش ما يقراوش كما الناس الكل دونك الحل الأنسب هو زراعة كلى لكن مش بالنسبة للدياليز بركة ثم زراعة الأعضاء أون جينيرال ثم القلب الكبد هذم الكل نعملوهم في تونس لكن برشا مواطنين ما يعرفوش كنا كي نحكيو ما يسمعوناش ما ينتبهوش لقينا وسيلة الرياضة تخلي المواطنين يجيو
0: دخلتوا بالبوديوم بالرياضة
3: ملي بدينا في 2021
0: أول إديسيون
3: أول إديسيون أول إكسبيريونس مع سي أنيس مبروك يعطيه الصحة أنا هو اللي نشط لنا ليفينمون ومن هذاك لقينا المواطنين ولاو طالبين سنويا وقتاش باش نعاودوا على خاطر احنا الماراثون تاعنا ست ماراثون سيمبوليك مجاني نعطيه الفرصة
0: لحظة كلمة بحسابها كل كلمة بحسابها دكتورنا
1: مجاني رايز
0: المجاني هي اللي تخلي الشغف على التظاهرة يقوى يعلى من كل مناطق الجمهورية يقول لك هذه جارية باش نحضر بها باش نشيخ فيها باش ناخو فكرة على المركز الوطني هو تابع الدولة تابع وزارة الصحة حاجة مهمة فما اللي يلقى الفرصة باش يبدل بطاقة تعريفه
1: بالضبط
0: هنيس ترى اعطيني نقشة فيدباك في الموضوع
2: مجاني وتحسيسي. تعال مجاني وتحسيسي
0: مجاني وتحسيسي دكتور جريت وتعرف انت في التظاهر هذيا
3: احنا ما عندنا حتى هدف ثم ناس يعملوا دي ماراثون معناها بشي باش يعملوا بيبليسيتي
0: على حاجه أهداف.
3: احنا الهدف الوحيد نتاعنا هو نشر ثقافه التبرع بالاعضاء بالطريقه هذه لقينا سبور المواطنين والصغيرات نعملوا لهم 1 كيلومتر ثم ناس 5 كيلومتر ثم 10 كيلومتر
0: اوكي انا جاي بالتفاصيل بس كل شيخ وتونس تجري وهذه عملناها هنا في اذاعه شباب في المؤسسه التونسيه العريقه الاذاعه التونسيه هي ركن دكتورنا تونس تجري وجريت تونس وخرجنا تونس
2: وقاعده تجري وخرجنا تونس كل تجري
0: والشغف زاد بالعدو انيس عندك فيدباك عن نقشه
1: عندي فيدباك صغيره هو الحقيقه بارونتيز صغيره خارج الرياضه علاش على خاطر العمل اللي عرفت فيهم المركز الوطني للنهوض بزر الاعضاء وشفت العمل نتاعهم ما كنتش نتصور انه في تونس فما ناس هكاكا راهم اطباء غير عاديين
0: على مستوى عالي
1: ليه ونجم نعطيهم صفات الكل راهم يخدموا 24 ساعه على 24 راهو نحكيو على ناس اول حاجه عندهم الحالات الكل اللي مستحقين الاعضاء في الكلى في الكبد في القلب معناها موجوعين كيفاش الناس هذوكم خاطر الكبد والقلب راهو ما نحكيو له معناها ايامات واشهر وبعد يمشي لروحه معناها ما ينجمش يصبر مش كيما الكلى فما دياليز اي اول ما يلقاو هل الموت الدماغي رغم اللي بكل الحرقة مع عائلة الميت
0: مجيعة صحيح،
1: لكن يمشي ويعملوا كالابروش باش ينجموا انه العائلة ذيك معناها في كل كنف الاحترام يقبلوا انه المتوفى ذيك دماغيا يكون صاحب فضل
0: فيها برشا،
1: صاحب فضل لغز شنو قلت لك صاحب فضل
0: أيه.
1: هو الله يرحمه
0: والتبرع بالأعضاء
1: تبرع بالحياة
0: باهي برشا مازلنا باش نحكيو برشا تفاصيل دكتورة.
3: نحب نرجع أيه. على كلمة
0: فيدباك.
3: اللي هو قال
0: كفاءات
3: موجودة بالحق الحمد لله الوسائل موجودة في وزارة الصحة باش نتلهيو بزراعة الأعضاء لكن الحاجة اللي بالحق ناقصة هي ثقافة ثقافة التبرع بالأعضاء أنا من غير مواطن يعطي الموافقة رانا ما نجموش نعمل حتى شيء بالكفاءات. يعني
0: انتم دخلتوا لميدان الرياضة اللاتنافسية يعني تظاهرات خاصة بالمجتمع التونسي موجهة للجميع لكل الأعمار، ما قعدتوش في العاصمة، مشيتوا داخل الجمهورية، مشيتوا لصفاقس كان ماني شغالت،
1: مشينا النابل،
0: مشينا النابل. اوكي دونك حاجة مزيانة برشا، برافو. حاجة بينا بطلنا دكتورنا محضر السباعي،
2: حاجة اكسكلوزيفيتي هي باش نقولها لسنا في الولايات الكل.
3: باش نعملوها على شان ناسيونال على خاطر برشا ولايات طلبوا نحبوا نعملوا عندهم ليفينمون. يا اخي احنا قلنا سناب بما انه سنا ليفينمون واسيونال
0: يوم
3: ويوم وطني
0: يوم تاريخ
3: يوم 18 اكتوبر
1: يوم يعني حرقنا في السوربريز
0: في التولك خلينا
1: حرقنا في السوربريز
0: حاجه مهمه هي تونس تجري هذيا معناتها يوم 18 اكتوبر تونس تجري في كل ولايات الجمهوريه
1: 24 ولايه
0: تابعين المندوبيات الصحه
3: الصحة والشباب والرياضة.
1: الإدارات الجهوية للصحة هي في الولايات الكل تحت إشراف المدير الجهوي للصحة بالتعاون مع المندوب الجهوي للشباب والرياضة متاع كل ولاية.
0: برافو يعطيهم الصحة قاعدين يخدموا على الملف هذا.
3: داخلية في الولايات الكل.
0: أكيد داخلية هي
3: الشرطة الفنية والشرطة الفنية.
1: تعرف علاش علاش الداخلية؟ على خاطر وين فمك التجمع هذيك؟ فإنه الشرطة الفنية والعلمية شبه فريق. الناس يلزموا يعرفوا المشرع التونسي والحاجة فهم حاجات راهو بطاقة تعريف كي تبدأ لباس وباش تبدلها تدفع فلوس
0: قديش.
1: لكن إذا كان مكسرة لكن إذا كان مكسرة وباش تبدل فما فلوس أخرى
0: هذا بلوش
1: المشرع التونسي حتى كان تبدأ مكسرة
0: وانت
1: باش تحط فيها متبرع
0: مجانا
1: مجانا
0: شيخ تذكر التفاصيل. برافو يعطيكم الصحة دكتورنا محمد السباعي شرفنا بالحضور كالعادة من عرس البوديوم أنيس المبروكي كيف كيف جينا من جيبس معناتها يجري دكتورة بوثينة زناد ما شاء الله مازلنا باش ناخذوا برشا تفاصيل على الحدث وما شاء الله مذخمة القاعدة معك منورة بالمشعل الأولمبي مشعلتها معناتها
3: الدنيا أوكي احنا خذيناه لكن راهو تونس الكل
0: نار.
3: هي
0: نار. اللي شاركوا في التظاهرة من قداش إديسيون رقم هذايا جاي ما شاء الله اوكي سيم القصيبي خويا الموسيقى عندك والريتم طالع واكيد فوكس على برنامجنا بوديوم باش نصفقوا مع بعضنا على بطلنا ادم السالمي الدوم هاي تاخذ مكانك بحذانا مع عبد القاسم السالمي بعد الموسيقى

0: بوديوم. تحية لكم جميعا. سهرة طيبة، القاعدة مذخمة ومزيانة، أكيد شعرناها بالمشعل الأولمبي مع الدكتورة أبو ثينة زناد. نحكيه على تظاهرة محلها مزيانة، كبرت التظاهرة دكتور محمد الإسباعي، دورة السادسة إن شاء الله يوم 18 أكتوبر. أكتوبر هذا أخضر ووردي ومحليه، بتحس اللي فيه طقس وغلة وترانزيسيون تاع مود محليها، توانسي حبوه هذا شهر أكتوبر. دكتور ترى
1: هو برشا تظاهرات راهو تقول لك انيس لحد اللي فات قابس وتونس كارتاج بارتو تظاهرات وفي الصحراء الميراج. هو اسمع كل سوا التظاهرات نتاع الرياضه في تونس انا فرحان برشا، رغم حتى صعوبه شويه تنظيميه شويه ناقصه شويه، مي تفرح كي ترى التونسي يمارس في الرياضه
0: ويموفي ويتحرك ويموفي
1: ويتحرك
0: طقس مزيان والغلبه مزيانه
1: وبلاد مزيانه وتنشيط مزيان.
0: أنيس حافله يعني سبتمبر مع العوده المدرسيه والجامعيه، وشهر اكتوبر برشا تظاهرات وبرشا يعني تقاليد. تو كي ناخذوا التقليد نتاع المركز الوطني
1: لزراعه
2: الاعضاء،
0: لانه اقرب ميكرو دكتوره باش نبداو فردريتل
2: المركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء
0: اللي هو مجانا، فماش هكا دوسر بالفلوس والتيشيرت بالفلوس وكذا، والناس كل يجي يجري وشيخ وخذ فكره وبدل بطاقه تعريفك ومعناتها وعي المجتمع بجريتك هذيك حاجه مهمه. وفما نقولوا احنا الرهانات الاخرى اللي فما اللي يحضر الماراثونات قويه فيها دي زونجو فيها دي كادو فيها فلوس يشري الدوسار كذا كل قدير وقدره، اما كي تحس وانه فما تظاهرات من نوع هذا مجانا حاجه مزيانه برشا.
3: صحيح، هو راه في سبتمبر كل حد كان عندنا تظاهره رياضيه، في اكتوبر الحقيقه هو الشهر
1: ترشق فيه الجري
3: معناها في كل حد فما على القليله زوز تظاهرات. لكن نهار 18 عندنا 24 تظاهره. العدد هو الحقيقه من اللي بداوا ب 500 مشارك، بعد 700 بعد 900 بعد قعدوا في الألف. إيه لكن احنا
0: اليوم السنة
3: نهار 18 2000 في تونس في شارع حبيب بورقيبة، 5000 مشارك ان شاء الله نهار 18 في ال 24 ولاية
0: ما شاء الله.
3: معناها الحقيقه تظاهره مزيانه،
0: حدث وطني
3: هو راهو. الاطباء في المركز الوطني للنهوض بزراعة الاعضاء سهلة عندهم معناها كلام معقول جدا. يا ولدي يا تونسي اللي يسمع فيا، جون ولا مش جون، كبير ولا صغير، مرأة ولا راجل، اعمل سبور باش ما تمرضش، بالله اعمل سبور باش ما تمرضش.
1: اي اكيد على الاقل نصف ساعه 6 ايام في الاسبوع.
0: انت ايش عملت اليوم تراك لحظه سيب الجسم سلمي باش يدوخ خاطر هو يعمل في الرياضه ما شاء الله. انت وين تشتغل؟
1: انا اشتغلت في نابل.
0: وش تعمل في نابل؟
1: انا رئيس قسم جراحه اليد والتقويم والتجميل مستشفى المحمد طاهر المعموري بنابل، واستاذ في كليه الطب
0: وزاره الصحه.
1: اي
0: اوكي العمومي محليه اللي تحبوا المكتب العمومي للجامعه العموميه. اوكي استاذ في كليه الطب، واليوم جيت قبل بوديوم شو عملت؟
1: مشيت جريت انا ما فهمتش حتى نعمل نافيت ولا نقري في الكليه اللعب. لا انا توا كان تعبت الكهرباء تشوف تولي تضحك، ثلاثه سبدريات
0: تبدل وتجري تلقى الوقت في الحركه وفي الجري والعائله.
1: انت الوقت مش الوقت يتصرف فيك،
0: انت الوقت،
1: انت تتصرف الوقت.
0: حلو حلو،
1: انت تصرف الوقت.
0: دكتوره انت تجري كيف الدكتور ولا؟
2: والله ما نجريش كيف هو،
0: مرش
2: اما نحاول ان شاء الله.
0: اوكي اي نعمل تصفيقه على بطلنا ادم السالمي الدوما.
1: والله انا التصفيقه على ابو ادم السالمي خاطر ندبع فيه. ادم صحيح بطل، وان شاء الله هذه بدايه. احنا نشوف بوديوم لهنا راهو الابطال نتاعنا يستفيلوا به الخير. ما فماش حد جانا صغير لهنا.
0: وقت جيتنا ادم مازج ميدالي تايكواندو وانت صغير؟
4: جيتك 2021.
0: قداش عمرك؟
4: توا ولا اخويا؟
0: لا كي جيتني انا ما نحكيش على توا.
4: 2018
0: البو يعرف ريت التاريخ. جيت
5: 2018
0: هو شيء مهنا في الاذاعه ورجعت زاد عاود
4: 2021.
0: ميكرو بعيد سي بالقاسم باش ما تقعدش تتكلم في الافق.
1: ولد بوديوم.
0: ولد بوديوم اوكي. دونك ما نتوش بوديوم، جيتنا صغرون. قداش كان عمرك 2018؟
4: 2018
0: كي بديت؟
4: مازلت في الخطوات الاولى.
0: حلو،
3: هاي الخطوات الاولى،
0: الخطوات
3: الخضراء والخطوات الاولى.
0: حلو، هاي
2: ديما نرجعوا للخطوات ومهم حاجه
0: محلاه. ديما عندها قيمه في اي ميدان، في الدراسه، في الطب، في المجتمع، في الرياضه، في الغرام.
2: نبداو بشويه ونعملوا نكمل.
3: هو الحقيقه زياد باش نرجع للكلمه نتاع الدكتور متر وشيبا، هو متر جابوني قال الجمله اللي قاعدين نقراو فيها توا في الجامعات الكل، لي شامبيون هما سي سو كي غاني لي ميداي اي لي لي لي تشالنج
0: هكا تحديات
3: لكن لي فري شامبيون سي سو كي فورم لي شامبيون
0: اش كون هما
3: على ذاك سي فري شامبيون
0: سي بالقاسم السالمي ما شاء الله
3: والاولياء تحيه للاولياء الكل المناضلين نجموا يوصلوا وليداتنا اللي هما يقعدوا البيرل نتاعنا واللي نحن الكل نتفخروا بهم
0: ذوق 26 لانه جاب لنا ثلاثه ميداليات ذهبيه في جوله اوروبيه اسيويه تعمل كيف
3: تبارك الله
0: ما شاء الله في الألعاب الآسيوية المستوى العالي اللي وصلته يعني بلدان آسيا في التايكوندو حاجة توب اليوم آدم سلمي في التايكوندو قداش ترتيبك في العالم؟
4: الثاني عالمية
0: شوية
4: في وضع 63 كيلو
0: شوية شوية راهو كلمة بحسابها الثاني عودة آدم وعلي صوتك
4: الثاني عالميا في كاتيجوري 63 كيلو جرام
0: هذايا وزن
4: 63
0: ترتيب العالمي
4: ترتيب العالمي ترتيب الأولمبي 47
0: الترتيب الأولمبي قداش ميزانك؟
4: في ال 68 جو صار مشكل ما الجامعه ما تحركت ليش عندها تو حكيت 3 شهور 4 شهور لازمني نبدل الترتيب الاولمبي نتاعي ل 58
0: ميزان تحب ترجع ل 58 في الاولمبي علاش
4: ديما خاطر في 58 عندي شانس
5: المراسله جايه باش تتبعث
0: خذ ميكروسي بالقاسم
6: المراسله الجايه ان شاء الله تتبعث في اول جانفي باش يبدل التوزين نتاعو الترتيب نتاعو الوزن يلعب
0: شكون يبعثها سي بالقاسم
6: الجامعه الاداره الفنيه اللي تبعث الاتحاد الدولي باش يبدلوا له النقاط نتاعو ان شاء الله في 58
0: يعني انت تو كنت في حوار مع الجامعه هذيك علاش جيت نمخر
6: فهمت الحكايه كنت في اجتماع مع رئيس الجامعه تو سي سامي العوني وعندنا شويه نقاط
0: اختلاف
6: شويه فما اختلاف ان شاء الله حطينا النقاط على الحروف وان شاء الله ان شاء الله خاطر تو بالنسبه لادم تو الترتيب شوف كتشوف الترتيب الثاني في العالم يعني من بين راك نقولوا الترتيب الثاني في العالم من بين من بين 650 مصنف
0: شكون
6: يعني.
0: الاول
6: فهمني
0: في العالم
6: الايراني
0: باه شكون الثاني في العالم
6: تونسي
0: تونسي ادم السامي باه
6: ادم السامي
0: شكون الرابع في العالم
6: الرابع في العالم
0: كوري جنوبي
6: كوري جنوبي
0: والثالث من الصين تايبي يعني هذوما البلدان الاسيويه والخامس مكسيكي هذوما التوب فايف ادم يعرفهم الكل بالاسم واللقب وين يعيشوا وين يقراوا وش يعملوا لي كومبليمون الدنيا
6: قدرت ربي السميع العليم بعد دور قطر وعندنا البريزيدنت كاب باش يولي ادم السالمي المصنف الاول في العالم في وزن 63 كيلو
0: يعاود يجي هنا
6: يحاول يجيك بالتصنيف العالمي
0: ونحب نسلم على صديقنا زميلنا سي خالد قال لي الساك قلت الساك في مخي انا كونكتي مع الضيوف ساك شنو كي قلت لي انت الميداليات تو يخلطوا من باردو جاو الميداليات
6: قريب يوصلوا
0: هكا وصلوا وصلوا الميداليات في الاذاعه التونسيه ايش نقول لك الامانه توصل بوقتها حتى
6: لله.
0: اي زميل كموظف زميلنا خالد يعطي الف صحه وصلها الامانه انا نحب نشوف الميداليات نتاع الجوله الاوروبيه الاخيره يعني ميداليه ذهبيه
6: خذا فيها ميداليه ذهبيه وخذا فيها احسن
0: لحظه
6: في الدوره
0: لحظه واحده باش المستمعين يتبعوا معنا جيوان في سويسرا اقل من 63 كيلو ميداليه ذهبيه
6: وجائزة أحسن لاعب
0: وجائزة أحسن لاعب أقول ميكروسي بالقاسم أوكي
6: نقول جائزة أحسن لاعب راه فما أبطال عالم موجودين فيهم يعني
0: تنرجع لها في الفيدباك
6: كي تاخذ أنت جائزة أحسن لاعب
0: يعني
6: بوجود أبطال عالم فما المكسيكي فما الفرنساوي وأنت كنت موجود حاضر بطل اللي خذا الذهبية 68 في الجومات فهمتني
0: فهمتك
6: كي تاخذ عليه آدم السلمي أحسن لاعب يعني
0: عندها قيمة عندها أوكي. قيمة كبيرة برشا سويسرا جيوان بانتباه كبير قاعدين دكاترة يتبعوا مدام بوثينا
7: زلمة ليه أنا توا أنا توا نحب نتفاعل شوية هذا الكل راهو من غير كونترات كان سلح لي
6: أنا جايين
0: أنا جايين أي برافو دوك دونك خلينا نكملوا البوديوم هذايا نتاع ذوق 26 ثلاثة ذهب في جولة أوروبية آسيوية مشيت لاندونيسيا آدم شو هزيت ميكرو آدم خليك انت بالقاسم مع انيس اشوف اوكي مش مشكلة خير احسن اوكي دونك ادم باش هزيت في اندونيسيا
4: فواياج لول فيتنام ساعة
0: قبل فيتنام قبل اندونيسيا
4: فيتنام هوشيمين مدينة هوشيمين هزيت فيها بريمير
0: جيوان
4: اي
0: ذهب
6: 10 نقاط
4: اي ذهب
0: 10 نقاط في نفس الوزن خذينا
4: طيارة
0: الا 63
4: 63 خذينا طيارة مشينا لاندونيسيا عملنا أربع أيام تربص مع المنتخب الاندونيسي
0: يعني لحظة راهو بالنسبة اش تعمل في الدنيا؟
4: كيفاش نعمل في الدنيا؟
0: يعني شو حياتك مع دراسة مع الجامعة؟ مع
4: دراسة ما زلت سيدي زياد.
6: خويا من خلال الباك وجهوا لصفاقس.
0: خذيت باك.
6: خذيت الباك وجهوا لصفاقس. طبعا عميل ما قراش والملف نتاعو عند سيادة الوزير وقاعدين لتوا ما جابوهوش من صفاقس باش يرجع لهنا لنفس.
0: نجي نبربش دوسي وبعد نحي الاوراق نطلع الاوراق قداش محتواه في البرنامج وبعد نبربش ونندم. تو انا باش نحكي له على فيتنام وعلى اندونيسيا ويقول لي انا مش ريت سؤال يعني سويني هزني دكتور شبيك هكا بوديوم راه هكا نبداو وحده وحده ننقشوا.
7: هو راهو شوف يا
0: دكتور ليه لو نحكيو على دوره فيتنام هز فيها ذهب قال لي بشيخو الطياره ماشي لاندونيسيا هز فيها ذهب. قلت شو علاقتك بالقرايه كي انت طيارات وديكالاج والدنيا وسويسرا.
7: هو راهو شوف ما شاء الله وليد متالق خلق واخلاق وبطل عالمي ما نجمش يكون في القرايه مؤخر باش يكون نابغه وتبارك الله عليه. قال لك ما خذ باك
0: هو ما قراش عنده عامين
6: ما قراش
0: كيفاش ولدك تحملها في ولدك بنتي انا روحت رجعت مؤخر في القرايه ما نحبش نحكي حاجات شخصيه توجعت فك الجماعتين تاع البانيك هك القرايه والتسجيل وعلى بعد وعن بعد والحافله والنقل وتبديل وكذا توجعت عامين ما قراش شو معناتها عامين ما قراش بالنسبه للكارير ادم ترى نحب نوجع
4: لا العامنيه ولا قعدت اللوج ماني نطلع على باريس شوي واحد اصحابي غادي نطلع ونقعد كجمع جماعتين قعدت لوحدي اللوج غادي في اليونيفرسيتي حبيت نقرا غادي
0: في حساب
4: على حسابي الخاص كل شيء على حسابي الخاص زياد ديما على حسابنا
0: شنو ذهب على حسابك الخاص
6: حسابنا الخاص
4: تعبنا ولا تعبنا زياد ديما على حسابنا الخاص فك تشوف وحبيت نطلع
3: سالش عندي سؤال معناها مساش فسرنا فسر وحده وحده
6: نفسر لكم
3: اش معناها على حسابك الخاص.
6: احنا مشينا مع ليكيب ناسيونال ادم كان عنده ظرف ما يلعبش أربع سنين مدة أربع سنين
0: عقوبة سيب القاسم
6: أي كي صارت عقوبة وقت اللي مشى لفرنسا مش نبدأ واضحين
0: أي مش نحكيو الحقيقة
6: مرض نبدأ الحقيقة لا أي. لا مرض خذية دواء وقتها هو ما يعرفش وقتها في عمره 16 سنة ادم عمره 16 سنة
0: في تومبك لادوليسانس
6: فهمتني
0: ما شاوركش
6: ليه ما شاورنيش في تبيعه هو صغير خذية دواء طلع نسبة فيه 0 ما نعرفش قداش نسبة فيه جزء منه فهمتني ولا طلع فيها ما نعرفش شنيا
7: كودين يمكن
6: كودين حاسيلو
0: نجم يكون
6: عدنا اربع سنين ما لعبش رجع
0: عقوبه
6: اي عقوبه اي رجع اربع سنين بما ان وقتها كان سيف طرابلسي لهنا موجود حاجته بيه اتصلنا بيه اتصل بينا واحد كل شيء تخلي يتدرب مع المنتخب بدا اول مشاركه بدا دوره الفجيره
0: نذكرها
6: تصور انت اربع سنين ما لعبش دوره الفجيره يعمل ربع نهائي من بعد المانيا يعمل ربع نهائي وشفنا مع شكون خسرنا مع البطل الاولمبي
0: كل اربع سنين قاعد يتدرب رغم انه العقوبه واحد
6: يتدرب واحد واحد
0: اوكي يتدرب وانت تتبع
6: وانا نتبع واحد حاسيلو توا هذه يلزمها اذا كان انت باش تلتحق بالركب انت توا بدا خاطر الترتيب العالمي والاولمبي بدا من شهر جوان يعني باش تلتحق بالركب العالمي الاولمبي يلزمك تربصات يلزمك دورات يلزمك كذا
0: وهذا اللي قاعد
6: اذا كان باش نعملوا احنا
0: انت يعني باش نتبعوا الناس في كابو انت
6: احنا بالطبيعه كابو مدرب انا فهمتني انا المدرب نتاعو انا الكوتش نتاعو انا نسافر معاه انا نكوتشيه في ثلاثه دورات في الدورات الخاصه كل انا كوتشيه
0: مشارك في حتى اولمبياد
6: مشارك في حتى اولمبياد
0: مشارك في حتى بطولات عالم كبر الوليد
6: اي كبر
0: ادم تحب تتكلم اوكي برلو
6: حتى كان في بطولة العالم أصغر كدي 2017 في شرم الشيخ
0: واضح وقتها في مصر به إدم تعديت قدامك برشا أحداث كبرى عالمية توجع
4: بتبيع نتفرج و ما ندي ونتفرج
0: وتقول علاش مش أنا
4: صحيح
0: تقول ذيك متاعي فرنساوي أنا خير منه الإيراني نخلط له في النيفو الكوري الجنوبي كيف
4: توجع سيزي توجع شويه ما ميسالش على بيت كل تغلط كما قال بابا خديته ذاك على اساس كومبليمون اليمونتير في بالي وانا صغير وقتها في باريس
0: في باريس في باريس
4: صحيت خديته ما نعرفش وقتها صغير على اساس كومبليمون اليمونتير اول مره نجربهم وقتها قلت خلي نساعد روحي
0: الصغر العاديه
4: غلطت ميسالش نستعرف اما ما وقفتش 5 ولا 4 وانا نترنى وحدي نتفرج وساكت دليت تعبت تعب
0: شو الدليل شنو الدليل
4: ولا كلمه برشا حاجات كيما مثلا سي زياد الرا العباد ترينا نعرفش نحب عرفت نحب نعطي ايش عندي وما نجمش حسيتها
0: كلوي ولا مش كلوي
4: دليت مع ضميري سي زياد
0: مع روحي
4: بالطبيعه مع روحي
0: قول مش انا ذي بلاستي اوكي غلطت عاقبت دونك رجعت في الساحه في السين العالم مستعرض بيا انت قداش ترتيبك في العالم توا شكون يرتب في العالم؟ الاتحاد
4: الدولي
0: للتايكوندو حاجه رسميه، تراه نجموا نعملوا تليفونات تعملوا شيرشانيز، تراه وورد تايكوندو اوكي هذا رسمي. دونك الماضي نساوه، العقوبه نتاع الادوليسونس والصغر
6: مش تعرف قيمه اللاعب. يعني في ثلاثه دورات في ثلاثه دورات ولا مصنف الثاني في العالم، يعني مش اللي جاي تو. انت احنا عندنا نوابغ يعني في التايكوندو، كي تقول ايراني فما ايراني في 58
0: مدرسة.
6: الناس يقعد لك ثلاثة سنين يعني ما يخسر لك الجولة مش واحد، فهمت؟ يعني ما نجموش مش بالسهل باش تهز ثلاثة ذهب في ثلاثة دورات.
0: سيدي قاسم ونتفاعلوا مع بعضنا اكيد، لانه الدوسي ممكن مش الناس الكل فهمته ولا فاهمينه والمجتمعين. انت خاطر مناضل في حياة ولدك، انت زاد كنت رياضي ما شاء الله،
6: كنت رياضي في النخبة. أنا
0: في النخبة جيل التسعينات،
6: انت التسعينات
0: سي بقاسم سامي. ساعات يقول لك الدكتور اكل البول يقلق في الجامعة ذيك، نعرفها في الفوتبول في الفردية حدث ولا حرج، خاطر بوه يصرف، خاطر بوه يهز. ايه ما وين هذايا الاتحاد اللي يستعرف به مصنف ثاني في العالم. دونك هنا ترى اعطيني نقشة دكتور، الملف معقد،
7: هو راهو
0: ما يقراش الوليد،
7: هو كان ما جاش بوه، كان جا حد اخر وما جاش بوه. علاش ديما انا نحيي في بوه ونقول سي غراس سون بير؟ كان ما جاش بوه راهو الوليد ضاع اربع سنين. اكيد اربع سنين
0: فما كيف ضاعوا
7: بيان سور اربع سنين اربع سنين
6: رجعوا ما نجموش
7: ينتظر مش إذا يدخل في سيركوي آخر
0: في المتاهات.
7: أكيد
0: فما ظلم في الرياضة في الألعاب الفردية،
7: أكيد هو نورمال ما هوش كادري، وكان جاي كادري من الأول ما بونش عنا مش نحاسبه على اللي فات. أما من بعد راهو الخدمة صحيحة، من بعد الولايد غلطته ما شاء الله عليه ونابغة ولايد يعمل الكيف، كان نجاش بوه. أنا ديما نقول بوه ربي فضله.
0: برافو دكتورنا محمد السباعي.
3: أنا باش ناخو عدد كبير من التوانسة، الكلام اللي يحبوا يقولوه لكم توا الكل، انا مش نقوله. اللي فات مات، توا جديد السيد هذا ولدنا ثاني عالميا. امكانيه كبيره كبيره كبيره انه يكون بطل العالم والمصنف رقم واحد في العالم.
0: اوكي
3: تونسي ولدنا، شنو اللي شنو المستقبل القريب؟ ما قلتش البعيد،
0: اليوم
3: في الغدوة، هو غدوة ماشي قطر. لكن شنو يلزم نعملوا له؟ نحكي راهو
0: وزارة في بالها ملفها نتاع القراية. كل قاسم وين وصلنا في القراية؟ نعطيني القراية قبل الرياضة.
6: تو كنت في اجتماع مع رئيس الجامعة، قال لي راهو بقدرة ربي باش نبعثوا الدوسي وباش يلتحق في مارس، في مارس خاطر
0: الشونجمون
6: كله باش يصير في مارس ويجي لهنا للنفس. هذا وعود،
0: هذا وعود،
6: وعود
0: برشا وعود في بلادنا، وعود دونك في الهيكل. هذا وعد وانه في مارس يلتحق
6: بالقصر الصعيد.
0: سنه اولى،
6: سنه اولى،
0: سنه اولى. ما تنضيع دكتورة عامين،
2: ميسيرش
0: ميسيرش بيه تيمون عارف يحسها. هذا بالنسبه لملفه الدراسي الجامعي المعقد. اول حاجه دكتور ديما نقولوا القرايه،
7: القرايه قبل كل شيء.
0: هذاك باش قاعد بالنسبه للتيم أبطال الأولمبيين خليل جندوبي في رأس القطوسي، آدم صحابك في التيم تعيش معاهم أحلام، شفتك في تدريب الحمامات يحبوك
4: متبيعة.
0: تراه خلينا نحكيوا عليهم.
4: خليل في رأس دوكم أخوتي الكبار محسوب عندك كيفيش؟ المعتز عبدالله أيوب جندوبي زغليمي كلهم أصحابي، كلهم أصحابي
0: يحبوك،
4: كابرين مع بعضنا دوكم أخواتي قبل كل شيء. وديما سبوري لمنا سيزي
0: نعرف عائله واحده،
4: عائله واحده
0: تنساو تدخلوا فك البول الضرب والفايتينغ والستريس والتركيز والكومبيت وليزونجو، خاطر تحبوا ترفعوا درابو تونس وريتكم رفعتوا درابو تونس كيما انت مرة ثلاثه مرات علم تونس يزعزع الدنيا في اندونيسيا في في, في الفيتنام في سويسرا. كيفاش عشت اللحظات هذيك بالقسم ميكرو خويا
6: في اندونيسيا؟ الحق عمل ما عمل يعني بارتيات كبار، واحنا فهمتني ربحها
0: فينال
6: روسي فينال وربحها كازاخي
0: كازاخي
6: يعني. من بعد من بعد من بعد بجمعه الاتحاد الاندونيسي يبعث له دعوه خاصه ويخلص له تيل. هو كان من زيكي جاي من اندونيسيا كان في طارب بس
0: اندونيسيا تبعث له دعوه خاصه،
6: دعوه خاصه
0: ماكل شارب ريقه خالص طياره،
6: ماكل شارب طياره خالصه،
0: ستاج خالص،
6: بوش ستار ستاج خالص
0: ستار خاطرو
6: باش يستفادوا منه.
3: لا لا اسمع الجمله، مادام عملوا هذا الكل
0: ارجوت بوز اللي يقول لي ارجوت بوز هذا عطاوه ما شاء الله
3: راهو مش على مش على خاطر ستار. لا يلزمك تعرف انه المنتخب الاندونيسي حاجتهم بيه باش يستنفعوا منه، باش يستنفعوا منه على خاطر لو كونتاكت افيك ان جون بالبرفورمانس هذيا يباهي للجان نتاعهم.
0: ايراني مدربهم؟
6: ايراني وجابوا ايران، جابوا زاد ديزاتليت من ايران.
0: طلبوه يعني بالذمه؟
6: طلبوه بالذمه
0: بعد ما هز في اندونيسيا.
6: بعد ما هز، لا هز اندونيسيا وسويسرا يتبعوا فيه يعني.
0: تبعوا فيه.
6: هي. يتبعوا فيه، خلصوا له بي تلبي برك يجيبوا ب 5 ملايين واش.
7: سي بلقاسم توا انا احنا نشوفوا في الميداليات ونشوفوا في الرانكينج دوزيام.
0: وين الميداليات ما شفتهمش انا؟ جاو سليم اعطينا الميداليات.
7: سامحني سي بلقاسم انا نحب نسالك وكل شيء راهو الدورات والواحد والمصروف والماكله والدنيا الكل من عند سي بلقاسم. كيفاش معاش الدار يا اخي؟ الفلوس كل مشى.
6: هذاك
7: ماشي
6: توا الاجونس توا مازالت تسال.
0: سليم القصيبي مخرج البرنامج التقنيين يعطيك الف صحه اخوي الغالي. تراه اعطيني الذهب واحده واحده. الذهب
6: هذه احسن، هذه الجائزه احسن بيست اتليت
4: شفتها في سويسرا. اللي عندهم دي تراديسيون،
6: تراديسيون حاجه تراديسيون تاع سويسرا معروفه.
0: اوكي
6: معاش الدكتور
3: سويسرا.
0: الكلوش، كلوش دور،
6: كلوش دور
0: لا مزيانه يعني يستخدم الانسبيراسيون. هذه حاجه حلوه، هذه تاع سويسرا.
6: هذيك هذيك جائزه احسن لاعب،
0: جائزه احسن لاعب.
6: هذه ذهبيه اندونيسيا.
0: بشبه نعطي للدكتوره
6: باش تشوفك.
3: لا لا لا لا
0: هذه شنو؟
6: هذيك اندونيسيا. هذيك جيتو، هذيك 20 نقطه.
0: هذه دم، هذايا
6: هذيك مش بدمها برك ب 20 نقطة مش بالسهل.
0: ما شبهها هيا يعني سحب تشقشيق الميداليات
3: حقيقة.
0: والميدالية مزيانة اندونيسيا. اوكي برافو، حلوة الدورة تاع الميداليات قاعدين يدوروا.
6: هذيك سويسرا.
0: دكتورة هذايا اندونيسيا سويسرا ما شفتهاش. الشوكولاتة اعطيني شوفها دكتورة. هذيك الشوكولاتة حلوة أليس. هذايا العالم السويسري فهمت الانسبيراسيون.
6: هذاك العالم السويسري
0: مو جاي من السويسري.
6: بلوس بلوس بلوس
0: العالم السويسري. اي حلو.
3: شوف انا مع الفنان احمد النجاح نعملوا في ميداليات الف ميداليات كل جمعه. نشوف الميداليات هذوما
7: انسبيراسيون.
0: انسبيراسيون أليس انسبيراسيون. اي حلو. هذايا عاديه نتاع
6: فيتنام. فيتنام هذيك 10 نقاط.
0: 10 نقاط
6: مش حاجه عاديه.
0: لا مش عاديه بمعنى عاديه بالقاسم. ليه نحكي على الابداع.
7: كل ميداليه بدمها يا ولد. مصروفها وبتعبها.
0: لا لا مش يستثني الكلام عادية. ليه نقصد فهم يا نيس؟ يعني نقصد الابداع في الـ في الانسبيراسيون في الفكره في الديزاين. حاجه حلوه عجبتني نتاع سويسرا، عجبتني نتاع زاد اندونيسيا.
6: اندونيسيا
0: شبابه ترى تلبسهم ثلاثه ذهب. اكيد ادم سامي تفضل يا نيس. اوكي الكاميرا. ادم شوفوك اقرب في الشون. اوكي وسلم على المستمعين. اكيد قاعدين يشوفوا فيك الضمه نتاعك وحقك. بطلنا مشرفنا
7: ومازال مازال ان شاء الله.
0: دكتور ابو ثينا زناد، نحكيو على المكتب التونسي والحومة التونسية من حومة شعبية اللي خرجونا الأبطال الأولمبيين من سيد عيش محمد سي محمد الجامودي. بقية الأبطال مين خرجوا من الأحياء الشعبية من المدن الجمهورية من المناطق الداخلية؟ دونك إدم 21 سنة النشيد الوطني تسمع ثلاثة مرات. وين دكتورة؟ سويسرا؟
7: اندونيسيا.
0: اندونيسيا والفيتنام. هذه شو تسمى في الـ في, الـ في الدبلوماسيه الرياضيه وتصوير تونس لبرا من بطل صنع محلي، بوه تونسي محلي،
7: بوه يصرف عليه،
0: بوه يصرف عليه. اوكي حاجه مهمه.
8: شرف لتونس معناها الكفاءات في الرياضه وفي الميادين الكل. ما يعطي الصحه برافو يشرفنا.
0: برافو ويكون ادم
3: ولنا خلى علم تونس يرفرف في سماء العالم. والنشيد الوطني الناس الكل الى اوبليجي الناس باش يسمعوه ويقفوا احتراما ليه.
0: بذراعه يعني في الظروف اللي سمعناها الكل وحكايته وكواليس وقصته. وجينا صغير الوليد. قداش ادم جيت يعطيني العمر؟ قداش جيتني عمرك؟
6: جيك 14 سنه.
0: بل انا كبرت ولا انا مضيع؟
6: لا جيك 14
0: سور. سي بلقاسم 14 سنه واليوم 2026 قداش عمره؟
6: ما لقيتهمش تصور انا بعثهم لك.
0: 2026 احنا يعني اليوم عمره 21 سنه. لا تجري دكتور، يمشي ويجي ويرجعوا
7: اكيد.
0: ولا يجيبوا
7: بوديوم، يجيبوا الذهب وبطل اولمبي قدامي انا ان شاء الله مدام سي بلقاسم معاه بطل اولمبي. راه
3: السؤال اللي نسالوه
0: برشا سلعه.
3: نسالك لك انت
0: سفيان علاش
3: وقت ما نعرفش خاطر نعرفك عندك الطرق نتاعك تنجم كيف كوا. السيد هذايا وقتاش يولي وياخذوه اون شارج يعملوا له اما تركاج كبير. هذا مشروع
0: جمعته مش هنا
3: اولمبي حاضر
0: بالجامعه جمعته هكون توا وخرت على البرنامج كنت مع الجامعه
6: فما تطمينات الحقيقه
0: بالجامعه
6: تطمينات من الوزاره فما سيد الوزير ملف ادم السلمي توا عند سيد الوزير هكا. شخصيا
0: على طاوله الوزير
6: على طاوله الوزير
0: مش غير الوزير
6: لا لا
0: به
6: على طاوله الوزير
0: هذه تطمينات مهمه
3: تطمينه مهمه جدا
6: فما في القريب العاجل فما عقد اهداف باش يتعمل له وبحول الله باش يبدا موجود في التربصات الكل وفي الدورات الكل موجود
0: مع المنتخب الوطني
6: مع المنتخب
0: الوطني ويخف عليك الحمل
6: الجمعه هذه جمعه الجمعه الجايه ان شاء الله عندنا دوره قطر
0: برعايه شكون بالقاسم السلمي
6: لا لا لا مع المنتخب باش يخرج من المنتخب
0: يخرج من هنا
6: المنتخب
0: هذه معلومه مهمه
6: عندنا شويه اشكال صار في حكايه التربص ما مشيش موش باش يمشي معاهم مش يلتحق مع شيء متومي مع فما الاخرين قاعدين
0: يرتبوا في البيت يرتبوا في البيت
6: جاء المدير الفني توا قاعد يخدم
0: سي محمد علي روحي يسلموا عليه
6: وعندنا زاد سي وجيه بولعابي الحق نتاع المسؤول عن المنتخبات الحقيقه مأمن برشا بادم فهمتني
0: قاعد يخدم مش مزير
6: قاعد يخدم
0: يعطيه الصحه
6: فهمتني يعطيه الصحه فهمتني توا كنا في اجتماع مع رئيس الجامعه ان شاء الله فما
0: اعطيني كلمه اش قال لك يزيني من التطمينات
6: احنا اش قال لي؟ قال لي ان شاء الله جاي خير بالنسبه لادم ان شاء الله جاي خير
0: واضح اوكي برافو سي بقيس
6: واحنا نقولوا ان شاء الله جاي خير
0: هذه كلمه تواسه هذه بنسمع فيها
6: وربي يقدر الخير وكاو ما نجمش انا فما حاجات اخرين ما نجمش
0: جاي خير وفما ربي يقدر الخير
6: ربي يقدر الخير وكاو
0: واضح برافو سي بقيس
6: خاطر تحب الحقيقه
0: يعطيه الحقيقه
6: الحقيقه راهو بالنسبه لادم عدة دول تتمناها ونقول لها لك من منبر هذا
0: شو
6: وسجلها عليا
0: قلت لي قبل سي بلقاسم
6: لا لا لا تو حاليا عدة دول تتمنى ادم السلمي
0: اعطيني دول
6: وسجلها عليا
0: خليج
6: فما من الخليج وفما من دول اخرى
3: ما نتصورش
0: كضربة الطاولة هذيك
3: ما ينجمش
0: هز على
3: ما نتصورش انه يعطيك اسامي الدول
6: احنا تو اذا كان من هيقولوش ظروف باش يتدرب وباش تتوفر له الظروف احنا تعبنا
0: واضح اوكي اذا بدي تعبت في موضوعه ادم برافو ادم ديما قاعده البو راهي بالدنيا ربي يفضله لك ربي يفضل امهاتنا حراير تونس يرحم اللي توفاه ونيس ربي يفضل معناتها ابائنا هما العرسه سند ما حليك سي بلقاسم
7: لازم يفهموا عندك ديامونتا في وسط كتس تراب يا معلم
0: واضح اوكي اي الاخبار ثم مازال عندنا جزء اخير في البرنامج ما تقلقوش مازلنا باش نحكيو في بوديوم ضيفنا البطل المصنف الثاني في العالم في التايكواندو ادم السلمي وبالقاسم السلمي بو قصه نجاح انيس المبروكي محمد السباعي بوثينه زناد نرجع بعد الاخبار
9: البرمجه الشتويه في اذاعه الشباب بدايه من 14 سبتمبر لعشيات همسلي العوده في سهريه الاحد بدايه من 9 تاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5 شباب يعبر والمختص يجيب
10: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة شباب من تونس
11: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
12: معلومة
11: نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
10: عدل موجتك تسمع صوتك
11: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
13: موجز الأخبار
14: 8:30 على موجات إذاعة الشباب منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء حصول الباحثة التونسية ذكرى محمود على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة. المدرسة العليا للهندسة بمنوبة تنظم غدا يوما مخصصا لعرض مشاريع التربصات الصيفية للطلبة والمصادقة عليها. الطقس يتسم بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار بالوسط والشمال الشرقي ويكون مغيما جزئيا ببقية الجهات. مصابون في غارة إسرائيلية على منطقة مواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. مسؤولة أممية تفيد بأن المساعدات الإنسانية لا تدخل بحرية إلى قطاع غزة وأن انعدام الأمن الغذائي يتزايد. وفي اليمن شداد المعارك في تعز وغارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
11: إذاعة الشباب عدل موجتك،
15: عدل موجتك،
11: تسمع صوتك.
16: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
17: تجمع وتضم.
16: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
17: محبتها جمعتنا.
16: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
17: وبسحرها شدتنا.
16: إذاعتنا هي عائلتنا،
17: إذاعتنا هي عائلتنا.
16: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
17: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
16: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
17: في كلمة،
16: إذاعتنا هي عائلتنا،
17: إذاعتنا هي عائلتنا.
10: إذاعة شباب من تونس.

0: حاجة ولينا دار كبيرة في التايكواندو
1: في العالم.
0: أكيد في العالم. وهو بحذيك أنا نشوف قدامي ما شاء الله بطل أولمبي. تو أنا في تونس هنا في التايكواندو في الدورات التأهيلية للأولمبياد ياخذوا زوج بنات وزوج ولاد
1: بس فقط.
0: عندنا في راس
1: بطل أولمبي وعندنا خليل
0: وعندنا خليل وبحذيك أنا أنا لهنا وبحذايا آدم أنا لهنا نحب نتوجه للسلطات العليا والمشرفة وزارة الشباب والرياضة يشوفوا حل خاطر توا أنا إذا كان تونس ولادة وعنا ناس تنجم تجيب لك الذهب وأبطال أولمبيين أخي توا عنا إحنا زوج أبطال أولمبيين ونحييهم أنا توا خليل وفراس ما نجموش نناقشوا فيهم
1: صحابه
0: وأنا نشوف توا قدامي في
1: فهمت سؤالك دكتور
0: بطل أولمبي يلزم يلقاو حل
1: آدم تبديل الميزان هو الحل
2: تبديل الميزان هو حل ولي كاتب فيه الخير ربي إن شاء الله ربي
1: يسهل يسهل فيه
2: ما عاد ما أقول سيزياد لي
1: شو تحب تقول عليه قل لي عاد حتى باش نفهم هو خليل وفراس معنيين بالترشح للأولمبياد القادمة آلية 28 هكا ولا
2: نجم أقول
1: نجم أقول به وسيب القاسم فسرها لي اولمبيا عالميا تصنيفه في العالم اليوم ثاني في الاولمبيا تصنيفه قد ايه 47
3: هو 47 علاش
1: اقرا ميكرو
3: مخر هو وخليل
1: مخر برشا حتى في راس زاده وحتى وفاء
3: علاش اللي ما يلعبش الجائزه الكبرى خاطر ريتها النقاط نتاع الجائزه الكبرى وهما اللي يمشيوا ديريكت للتصنيف الاولمبي
1: واضح طلع
3: الكوتا التصنيف الاولمبي احنا بحول الله خليل ولا ادم ولا
0: فراس
3: فراس يرجعوا يلعبوا ان شاء الله خاصه خليل وفراس خليل وادم يرجعوا يلعبوا ابارتير من فيفري من روما 2027
1: العام الجاي
3: بحول الله والتصنيفهم تو
1: فراس تو قداش تصنيفه في العالم خامس اولمبي خذاش 140
3: خامس في 87
1: في 87
3: الا 80
1: الا 80
3: الاولمبي يلعب الا 80 بالنسبه وقتاش باش نقدموا توا اول خطوه باش نعملوها في في الترتيب الاولمبي باش يدخلوا باش يوليوا كسوا ادم ولا خليل ولا فراس باش يدخلوا للتوب 10 من هذه الكاس الرئيس
1: كاس الرئيس
3: كاس الرئيس اللي باش تتلعب في الكونغو
1: في الكونغو
3: خاطر النقاط نتاعها يمشيو ديريكت للتصنيف الاولمبي
1: فيها
3: 30 نقطه
1: باش يشاركوا ان شاء الله
3: باش يشاركوا
1: تطلعهم بالكدا
3: ليكيب الكل
1: ليكيب ناسيونال
3: لازم جي 3 هذيك 30 نقطة
1: مهمة
3: مهمة في الترتيب الأولمبي
1: آدم باش يشارك
3: شي آدم
1: برافو أوكي مع المنتخب
3: مع المنتخب
1: على حساب المنتخب أوكي والجامعة هذيك باش تطلع الكوتا في الترتيب الأولمبي فلا ميزان
3: باش يلعب هو باش يلعب 63 لكن أنت مبعد باش يصير التحويل نتاعهم ل 58 إن شاء الله
1: هو ادم
3: خاطر حتى حشتنا به ادم في 58
1: في 58 عملت فيها
0: دوبل النقاط في 58 يهزهم معاه ولا
3: يهزهم معاه الترتيب الاولمبي باش يهزهم معاه يهزهم يحولهم تصير فهمتني تصير واحده دوموند احنا نقولوا الاتحاد الدولي باش فما فتره تبدل فيها النقاط نتاعك
1: واضح
3: كيما تبدلوا ل 58
1: دونك مراسلات رسميه من الجامعه التونسيه للتايكواندو اوكي ديت في الديمارش
3: باش يبداوا بعد الدوره هذيك
1: واضح
3: ديريكت نعمل دوموند
1: يتبدل ودوسيها على مكتب الوزير
3: ان شاء الله
1: بالنسبه للقرايه نحكي
3: بالنسبه للقرايه والعقد بالنسبه للعقد الاهداف وبالنسبه للسونتر تصور انت ادم السلمي مش موجود في السونتر نخبته
1: هذا في داره مع ابوه هذا برعايه ابوه وميمته ربي يفضلها
3: فما اخي تو انت سامحني تو في السيركيلاسيون هو تو الصباح يمشي يترنى في 8
1: صحيت
3: يمشي يعاود بعد كمل لونترينمون غيره يروح يمشي يدوش في السونتر خاطر السونتر هنا قريب هو يعاود يرجع للواحد في السيركيلاسيون
1: وعاود
3: يمشي وعاود يجي
1: ونجم ياكل حاجه اخرى دياري في الدار هذيك
3: اي ما
0: زيد قداش منه ابوه قداش منه ابوه
1: اي ادم تحب تقول حاجه ليه معاك سي محمد
0: قداش منه ابوه ابوه يهز تذكره الطياره واستاج لبرا ومشاركه دوليه باش يهز اللمجه لهنا ويوصلوا الصباح وقتاش باش يخدم وقت يجيب الفلوس باش
1: ميمتو سلموا عليها برشا شو اسمها ادم شو اسمها ميمتك
2: سونيا اسم
1: ربي يفضلها ربي يفضل العائله الكل هاي تحيه لي اوكي ميكرو بالجسم عاش تكلم في الاوف بالجسم باش صوتك يوصل للتوانسه الكل
3: قلت لك تحيه لامو تعب كبير برشا في
1: واضح في الرعايه الام لميمه لميمه نعرف نعرف
3: ماكله سبيسيال
1: ربي يفضلها وانت زاده بالجسم
3: يترينا اربع سوايع يترينا اربع سوايع كل يوم على الاقل نغسلوا له برك من الغسيل الحوايج برك تعرف عرق
1: اوكي بكرو سي بالجسم.

0: تكسحها برافو دونك الكيت والدنيا واللهوة والمونتال والقعدات والخلطة واللاجة ذي كريتيك وكل شيء كل شيء برافو.
1: ما نرقدوش ما يروح آدم.
0: نعم كيفاش؟
1: ما نرقدوش ما نرقدوش مستحيل. أنا مستحيل أنا غمض عيني ولدي مش موجود في الدار.
0: ميمة
1: هذه أنساها هذه
0: الميمة بحثنا الدكتورة ميمة الميمة والبو تينا بيدي عايشها به وعشتوها أنيس صغيرتك ما شاء الله بحليهم العائلة توصية هكا دكتورة أقرب ذكروا العائلة توصية هكا
2: هي أنا بيدي عندي بناتي من من من نرقد أنا ما يروحوا يقرأوا يسهروا يقرأوا قراية صعيبة وبرشة تعب
0: في الطب
2: في الطب ما نروح إلا ما نرقد إلا ما هو ما يروح
0: هذه منين جبناها في الليجان في اللي فالور في القيم في جدودنا
3: هذيك التونسي التونسي وقت الرونتري سكولير يسيب الدنيا الكل ويتلاب الرونتري والكراسة والكتاب حفلة
0: برافو حفلة هذيك التونسي
3: والطبلية والكرتابة
4: يا أخي إجابة السهل أنه تونسي في بلاد جغرافيا صغيرة
0: كبيرة
4: بحضارتها عالميا
0: هكا
4: سهلة
0: ما هي سهلة
4: بالسهل أنه قبيلة في الأخبار البحثة التونسية تتكرم بجائزة فرنسا معناها فرنسا كلها اللي سبع مرات قد تونس اتكرم بحثة تونسية
0: هكا كفاءتنا دكتورة جلال زيدي ما شاء الله كفاءة كبيرة في القلب والزرع
2: في زراعة القلب وشرايين وزراعة القلب
0: مصنف في العالم
2: ايه وعندنا في جراحة الكبد عندنا في جراحة الكلى الحمد لله معناها نفتخروا بتونس ولادة كما قال دكتور سبوعي
0: دكتور سبوعي ما شاء الله اوكي دونك
4: نعاود نقول لكم ربي على زرع الاعضاء
0: رجعنا للتيم
4: رجعت لزرع الاعضاء راهو فما بعدة بلدان نعرف اللي دكتورة زناد ما تحبش نعطي الارقام ومن حقها عدة بلدان ما عندهمش طبيب ينجم يزرع عضو
0: يعملوا قالوا تونس
4: سنة مش قالوا تونس نحن بلادنا ربي عطانا الخير في كفاءة تونسية في سوابع تونسية ينجم يزرع القلب ينجم يزرع الكبد راهو قلب من بقعة لبقعة ويتلحموا العروق الكل عملية متاع 14-15 ساعة راهي مش بالسهل معناها الميدسين تري بونتو
2: في تونس احنا اول بلاد بدينا نعملوا في زراعة القلب بعد الافريق دي سود اول بلاد في افريقيا
0: في تعمل في زراعه افريقيا كل هذايا
2: القاره الكل احنا اول وحود احنا اول ناس في تونس بدينا نعملوا في اخذ الاعضاء من عند الانسان المتوفي دماغيا بلاد تونسيه اسلاميه يعترفوا بنا في العالم الكل اللي احنا وصلنا نعملوا اخذ الاعضاء من عند الانسان المتوفي دماغيا
0: ولا تونس عندها كفاءات وخبراء في كل الميادين كما كنت تحكي انيس برافو باش نخلي الميكرو ليبر لادم السالمي ما نعرفش ادم مشيت غير أنا إذاعات ولا
5: ليه كان بعدك أنت سيزيد
0: هكا في العمر هذا الكل شوف العمر هذا الكل من 14 لحتى 21 ليه ما يكتبوا عليك ما شاء الله إذاعات كل كتبوا عليك في البوديومات هذه متاع فيتنام وسويسرا
3: احنا سباقين هاو بشي عايتوا له
0: دوك إدم السلمي خويا خلي لك الميكرو ليبر اللمبوبة الحمراء تشعل ليكران اكيد يشوفوا فيك صحابك في العالم الكل حتى في اندونيسيا في الخليج في اوروبا لوماج اليوم تحية لشكون تحب تعطيها شنو تحب تقول ترى وانت مثقل بك الذهب ما شاء الله شاب تونسي نقول انا هذا الشاب التونسي اللي غلط غلطه نتاع دواء نتاع غريب نتاع كراميه تاعب حب ياخو حاجه باش ينشط روحه وكذا غلط وصلحها الغلطه وحكيناها تو حياه جديده وصفحه جديده واليوم انت معناتها الاتحاد الدولي التايكوندو مصنفك ثاني في العالم وقدامك اولمبياد وقدامك برشا احداث كبرى وان شاء الله تنورنا في الدورات القادمه اللي هي قريبا قريبا
5: ان شاء الله سي زي
0: علي صوتك عاد راح الحشمه
5: باهي اول تحيه اللي بجنبي هو كان ما جاش هو راني ما نجم نعمل حتى شيء
0: شكون اللي بجنبك؟
5: الوالد بالطبيعة
0: اللي هو؟
5: اللي هو السيد بلقاسم السالمي المدرب نتاعي والبارون نتاعي كان ما جاش هو ما نجمش نوصل للرانكينج هذايا وما نجم نعمل حتى شيء ما غيره هو ونترجى تحية الوالدة نتاعي هي أمي
0: ربي يفضلها
5: وعندي أختي زادة ترى تايكوندو كنزة ما كنت
0: كنزة جد بحرين ما شاء الله بطلة
5: إن شاء الله نشوفها بطلة وشني آخر والله سي زياد أنا حاب نحكي في برشا حاجات أما على الغالب
0: شبي قلبك معبي لا ما تقولش على الوقت لحظة راح الوقت قال دكتور حلوة اللي يسقرب لي خلينا بس دكتور شقر في الوقت هو شنو
3: احنا نحكم فيه مش هو
0: لحظة الوقت اي قال كلمة حلوة الوقت هو الوقت كيفاش يا سيدي
4: الوقت تتحكم فيه يا انت تعمل
0: الجنجل
4: اما علاش قلبك معبي
0: اي اي اي
5: والله القلب معبي برشا سي زياد الله غالب فهم برشا حاجات كرهة تتصلح في البلاد ما الله غالب الطاولة تصلحت وقاعدين نتعذبوا برشا مش كان انا اللي زاتليت الكل في الاسبور الكل يا رسول الله واحد يوصل يحل يهز شامبيونات اراب ولا شامبيونات افريقيا ياخذ 200 دينار في الشهر وشوف يقعد يسارع باش يدخل للسونتر. شوف لي اصحابي يترينوا من 8 ل 10 يقعدوا مطيشين من 10 تاع الصباح ل 4 تاع العشيه باش يخلط على الانترمون تاع العشيه ويعلم به ربي كيفاش الصباح جاي بك ترونسبور واحد في الاخر ما تلقى الكلمه الخايبه وما يصيرش نحبوا نحن تطلع على المورال حتى الكلمه الباهيه في الانترمون.
0: شو قاعد يعمل في الصباح ل 10
5: فما عندي اصحابي مساكن يقعدوا في قهوه مساكن يقعدوا من 10 ل 4 وما عندهمش
0: يقعد في القهوه شو يعمل؟
5: مسكين يقعد شاد
0: دكتورنا شوف شو يعمل في القهوه
3: دخان والخلط
4: حتى كما يتكيفش
0: حتى كما يتكيفش
4: في مار باسيف.
0: اوكي اوكي برافو
5: يقعد مساكن طايشين ويعلم بهم ربي فما شكون اللي عنده فما شكون ما عندوش فطور ما فطورش الله غالب
0: إيه فما اللي ما ياكلش
5: فما والله فما سيزيات
0: اللمجه هذيك اللي محروم فيها قدامه تطيش ساعات حاشا نعمه ربي تطيش في البوباله وهو تقى محروم منها خاطر من عرش خاطر حكاية بسيطة جزئية خاطر مش منتخب بتخل منتخب بتخل تياك جبت لي ميداي وشرف تونس وزيت علم تونس حاجات فضل برشا ظلم في الرياضة ليه فما حاجات مش عادية برشا ظلم في الرياضة دكتورة تشطني رأي فما برشا ظلم في الرياضة فما أولياء قاعدين يناضلوا ويكافحوا على صغيراتهم نعرف فما أولياء استميوني سكلي قلقوا فما منهم فما اولياء يقلقوا يجي يدخل هيكل جامعي ولا منتخب يقلق يقول لك ولدي لا ولدك ما يسحقش ما يدخلش فما اولياء وفما اولياء اخرين يناضلوا باش ياخذ مثال صعبي بالقسم السالم مناضل يكافح بقى لهم شو باش تخلص عليه باش تهزوا له هو اللي هي ولده هو معناتها مستحفظ على ولده في النهايه ولده شرفه
5: شي مالوله نتاع بابا عمره هذا ما يطيح اللوط
0: واضح اي ادم القلب معبي خليه قلبه مفتوح يعطيك الف صحه
5: ان شاء الله
0: شرفتنا بالحضور مواعيدك القادمه وقتاش تهز على تونس ان شاء الله
5: ان شاء الله على دورة قطر على الجمعة الجاية
0: اوكي
5: هان نترينيو لهنا وحدنا
0: مركزين
5: ان جروب ماشية لستاج في قطر ونحن نترينيو وحدنا عندي دو معايا دو وتخوز اتليت
0: وبعد تخلط القطر
5: وبعد نخلط القطر
0: واضح
4: في قديش فما الامكانية انك تكون مصنف الاول عالميا
0: خلي يكمل قطر وبعد
4: في شهر
0: في شهر يرجعنا تحبوا يرجعنا
4: نحبوا يرجعنا
0: هو الاول
4: كي رجعنا وهو الاول مصنف عالميا
1: العاشر اولمبيا ان شاء الله
0: العاشر اولمبيا فلا ميزان سي بالقاسم
1: هو باش يتصنف ان شاء الله يا هو خليل كي ياخذوا 30 نقطه
0: ان شاء الله
1: يدخلوا للتوب 15 ولا توب 10
0: اولمبيا
1: اولمبيا
0: واضح قبل 2028 برافو انيس باش تشوف لي يقول لي قطوسي توا توا دبر سبونسور خليل كيف كيف بعد باريس وبعد اللي صار تي سبونسور وبوه تظهر رعاية برعاية بالقسم السامي دكتورنا كملنا يعطيك الصحة
3: نداء
0: نقشة
3: السي بالقسم بطل اولمبي ربي فضله لك وانت لي ساكريفيس اللي عملتهم
0: تحبوا بطل اولمبي انت يعني ترى فيه
3: ان شاء الله نشوف فيه بطل اولمبي وترى بوه انسان عظيم ياسر
0: وكل الحكايه اللي قالها ما عجبتنيش نحكيها
3: ربي هذيك ربي نحب
0: الجمله اللي قالها دكتور
3: انا نحب ادم يقعد ديما تونس
0: تونسي برافو
3: صراحه نحب وعد من عندك انت رغم لي ساكريفيس
1: ان شاء الله ربي يسهل وكهو احنا نقولوا ربي يسهل
0: اوكي اللي خاطر فما شكون اختار عالم بلاد اخرى وجا ترتيبه خاطر زاد هذه البيت فيها بركه دكتور اش فيك دكتور خذوا كيلو كملنا الحصه ليه بلادنا زاد فيها البركه نيس ها يعني حتى كي تغير عالمها ولونها وراهي بلاد
4: انا في كل
3: سخونه سخونه اولياء صالحين
4: دكتور
3: سيدي بالبابا وسيدي السحبي كل راهم يدزوا معانا
4: كل حد قدامي في حدود ما بين 5000 و 10000 شخص ديما نختم كلامي الكل بكلمه واحده نقول لهم البلاد هذه ربي حافظها
0: ربي
4: باش يحفظها والخير فيها ما يفشل
0: ان شاء الله برافو انيس حاجه مزيانه برشا باش نعمل دوره يعني في القفله نتاع البرنامج نرحبوا باختنا الغاليه تلتحق بنا في البلاتو ذكريات بن حماده يجي بحذانا ذكريات كالعاده ديما ترانزيسيون بوديوم ذكريات بعد في الطريق برشا موسيقى برشا شيخه وديجا هي بوديوم ذكريات يعني ما شاء الله ربحت الجائزه الاولى وتحب كان البلاصه الاولى كيفك ادم ذكريات ما شاء الله من اسبوعين ربحت الجائزه الاولى مدام بوثينا زناد نخلي لك الميكرو ليبر وبعد نمشي لنيس باش تحفلوها كامل تراب الجمهوريه
2: 18 اكتوبر نحب الناس الكل يكونوا بحذانا
0: سيف ذا ديت
2: قايدوا وكفهم اليان في باج فيسبوك لي فولي فيرت
0: هكا بالفرونسي
2: اي لي فولي فيرت باج فيسبوك التسجيل مجاني الناس الكل باش ياخذوا دوسار ومريول غراتويتمون في التبرع بالاعضاء تبرع بالحياه وان شاء الله الناس الكل يجريوا ويشجعوا ونقولوا للمرضى راهو ثم ناس تخمم فيكم وثقافه التبرع بالاعضاء الحمد لله في تونس قاعده تتحسن
0: باهيه بالليديسيون السادسه هذه كبرت التظاهره ما شاء الله.
2: ولايات تونس الكلهم باش يحتفلوا 18 اكتوبر اليوم العالمي والوطني للتبرع بالاعضاء.
0: برافو، دونك تحيه للمركز اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره، طب لكل زملائك.
3: شو خدمه؟
0: سلموا عليهم مدام وماش.
2: نسلم الزملاء الكل وليزيكيب نتاع المستشفيات الكل اللي يخدموا في اخذ وزرع الاعضاء.
0: برافو المرضى نتاعنا اللي يستناو في
2: المرضى ان شاء الله انا قادمين ننجموا نحرصوا باش ننشروا الثقافه، على خاطر كما قلت لكم راهو الكفاءات موجوده، الامكانيات موجوده، لكن العائلات هما اللي يلزمهم توافق باش ناخذوا الاعضاء من عند انسان توفى دماغيا.
0: والتونسي للتونسي
3: رحمه. حاجه اخرى تحيه للاطباء اللي قاعدين يزرعوا في الاعضاء وياخذوا في الاعضاء. احنا مستشفى المعموري في نابل السبيتار نتاعنا مصنف نعملوا بريليفمون دورغان.
0: برافو.
3: فما فرق طبيه راهو من الاشعه من طب التبنيج من الجراحين، معناها يجيك
0: ماضي ساعة
3: توانسة أولاد السبيتار ماضي ساعة نتاع الليل باش ياخذك الأورغان، وفما إيكيب أخرى.
0: برافو.
3: راهو
0: عمل كبير جبار تاع إليكو مراريت وطيارة ودنيا وداخلية
3: أكيد زوز فرق زوز فرق في زوز سبيتارات
0: القيادات الكل في تونس قاعت عمليات يقفوا يتجندوا
2: عملية واحدة نتاع أخذ الأعضاء
0: يتجندوا
2: مستشفيات تونس الكلهم اللي عندهم ترخيص يخدموا أو ميم تون، ثم شكون باش يزرع، ثم شكون باش يحضر مريض، ثم شكون باش يعمل تحليل.
0: برافو.
2: دونك رانا سي دي زيكيب الكلهم يخدموا أو ميم تون فك النهار هذاك مع بعض.
0: محلاها محلاها المدرسة التونسية سي بلقاسم السالمي اللي باقي تفرخ وتاريخها كبير تونس حضارة وأساطير في كل الميادين ما شاء الله. تونس أنا نفرح كي نقرا
3: تونس راسمالها التونسي
0: التونسي أي تونسي محلاها تونسي كي
1: تونسي بقلبه
0: هكا سي تمس هكا تمس تونسي بقلبه. برافو برافو بلقاسم السالمي برافو
4: ادم السالمي. قبل ما تعطيني البروجرام
0: اوكي
4: نحكيو على خطوة تونس الخضراء
0: كملنا خاطر اوكي
4: قبل البروجرام خاطر ناس يطلبوا فيها في معلومات الناس اللي يحبوا يشاركوا في لي فولي فيغت الخطوات تونس الخضراء ما عليك كان تدخل على الباج فيسبوك وتقيد مجانا نهار من نهار 12 نهار الاثنين 12 من الساعه 10 صباحا حتى للسادسة مساء في المركز الوطني بالنهوض بزرع الاعضاء باش يتم تسليم
0: الدوسارات
4: ومعاهم المراوي
0: مجانا
4: مجانا
0: مركز وين جاي
4: لكن ديما نقول باب
2: سعدون
0: باب سعدون
2: بحدا الهضبه الصحيه بباب سعدون بين وزاره الصحه
0: وزاره الصحه كل انتم
4: لكن زي ما نقولوا راهو لو برومي فينو برومي سيرفي معناها هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه في الولايات تونس الكل على خاطر اربع ولايات تونس الكبرى موجودين هنا
0: اوكي
4: ال20 ولايه اللي يحب يشارك يتصل بالاداره الجهويه للصحه
0: اللي في
4: ولايه مع المندوبيه الجهويه
0: للشباب والرياضه بنزرت جندوبه
4: فوالا
2: يمشي ولايات الكل متجنده ومتحضرين
4: باش يبداوا في الديريكت ان شاء الله وفما امكانيه كبيره انه يتعدى في تلفزتنا ان شاء الله في
0: الوطنيه
4: ان شاء الله
0: خاطر هو حدث وطني
4: حدث وطني
0: والاذاعه التونسيه
4: راهو اول مره
0: دار كبيره هذايا
3: واضح
0: حاجه نوبل اوكي برافو انيس فيدباك فيسع خاطر كملنا الوقت الجريات مازالت متواصله في اكتوبر
4: الوغ
0: الوردي الاخضر اخضر ولا وردي؟
4: الاخضر على خاطر السيجل نتاعهم اخضر سوى
2: زراعه الاعضاء
0: اخضر اوكي الوردي في علاقه بالسرطان الثدي
4: بعده بجمعه بعده بجمعه بعد 18 اكتوبر عندنا الحقيقه تظاهر اللي يستنوا فيها التوانسه الكل نحكيو على
0: لا سامحني ما تقوليش التوانسه الكل يستنوا فيها حتى تاع 18 يستنوا فيها
4: لا
2: احنا الوحيدين اللي مجاني الاخرين كلهم بالفلوس
0: واضح
4: لكن
0: أوكي.
4: لكن هذا الماراثون اللي من بعده نهار 25 اللي تعدى توا أصبح ماراثون عالمي وحتى التسمية نتاعو
0: تتبدل
4: اسمه توا ماراثون مدينة تونس ضد السرطان باي نوران
0: خذا التصنيف أوكي
4: حاليا توا مع الجامعة التونسية لألعاب القوى فإنه السيركوي سافاتيتر أومولوجي من الاتحاد الدولي
0: واضح
4: وأصبح
0: قداش فيه زعما يوصل جارية هكا
4: ثم 5 كيلومتر وفما 21
0: قداش يخرجوا تراه المجتمع التونسي نهارتها قداش ياخذوا دوسارات
4: في تونس
0: نهارتها في
4: نحكيو ما بين 3000 و 3500
0: تاريخه
4: مشارك نهار 25 اكتوبر
0: واضح الوردي
4: نهار 31 هي تظاهرة جميلة جدا، وانا الحقيقة زياد نحب نستدعاك فيها.
0: اوكي ان شاء الله.
4: نستدعى الدكتور حتى وصحابي الكل نحب نمشيو. هو المكان من اجمل الاماكن في بلادنا.
0: وين؟
4: عين درهم.
0: حلو.
4: اسمه جريه اسمها بينك تريل.
0: البينك
4: هو الوردي. فوالا
0: الوردي.
4: هي جريه ومعاها قافله صحيه كامله.
0: حلو.
4: متعدد الاختصاصات من بين التقصي المبكر لمرض السرطان الثدي.
0: حلو. في عين دراهم.
4: في عين دراهم يوم. في المركز الدولي نتاع عين دراهم.
0: حلو.
4: هو نهار 31
0: واضح معناها
4: جريه مزيانه
0: باهي برشا.
4: تريل فيه سته وفي اربع حاجه
0: بلاصه هذيك مزيانه شمال الغربي
4: لذلك انا باراتي على خاطر فيه جو
0: كبير يستدعى فينا دكتور.
4: نمشيو
0: نجريو
3: نمشيو وين دراهم
0: وين دراهم باهي برشا. كملنا اكتوبر.
4: الحقيقه في شهر نوفمبر باش نمشي لاول تظاهره في شهر نوفمبر اللي هي مش نقول لك تونس كل يستنوا فيها والله الحقيقه كل يستنوا فيهم هي الرمال تشالنج.
0: الرمال الرمال حاجه
4: جريه في من اجمل الغابات في العالم.
3: الرمال تشالنج
4: افيك الامبيونس انكرويابل. بعدها بجمعه في سيدي حسين جريه اسمها ايرث ران. جريه الارض.
0: حلو. سيد حسين العاصمه.
4: اوكي سيد حسين العاصمه ولايه
0: تونس.
4: والحقيقه سيركوي الي اكسترا اوردينير.
0: مانيش قالت ولايه تونس سيد حسين.
4: نهار 22 نهار 22
0: تحكي على نوفمبر
4: 22 نوفمبر الناس باش يجريوا ما بين الغابات غاباتنا نتاع زيت نتاع الزيتون.
0: حلو.
4: واللي باش يشوفوا الناس كيفاش يقطفوا في الزيتون.
0: وقت زيتون
4: صوب فيه. في مكان جميل جدا.
0: وين؟
4: في الساحل اسمه توزا.
0: توزع. اوكي برافو انيس يعطيك الصحه. بقاسم سامي اخوي الغالي يعطيك الصحه.
1: بارك الله فيك.
0: تشرفت بالحضور.
1: شكرا على الاستضافه ويعطيك الصحه
0: في كل وقت دار دارك.
1: يعطيك الصحه
0: لانك وطني تونسي تحب تونس وربي فضل لك. ادم يعطيك الف صحه. برافو تشرفت بالحضور.
5: سي زياد عايش كرم بفضلك
0: دار دارك
5: الاستضافه وان شاء الله نرجع لك
0: في كل وقت. ترجع لي الاول في العالم
5: ان شاء الله.
0: ترجع لي بطاقه اولمبيه علاش لا واي نوت في الميزان الجديده
5: ان شاء الله.
0: دكتوره محضر سبيع يعطيك الصحه. عندنا الباسكيت.
3: سلامه مانا سلامه مانا.
0: شكون باسكيت
3: جوغرز تونس كل يسلموا عليك. جماعه الجري الكل يسلموا عليك وبرنامجهم هذا قال لك
0: راهو اوكي دار دارهم. دكتوره ابو ثاني زنيت تشرفت بالحضور يعطيك الف صحه. احسن حاجه مضخمه في القاعده هي اكل
4: فلومبودور
0: المشعل. اوكي
4: انا عندي الحق نسلم على الجماعه.
0: اوكي
4: في لحظات نحب نسمي على خاطر جوغرز تونس اللي نوصل لهم تحيه كبيره. نحب نوجه تحيه كبيره للرانينغ كلوب ديال مرسى اللي شهر هذا الكل في التظاهرات
0: الكل
4: قاعدين يعملوا في حركات معناها بنيفولا.
0: اوكي
4: يعاونوا في التظاهرات وما يجريوش.
0: ينظفوا يمشيو
4: كل شيء.
0: برافو يعطيهم الصحه جماعه مرسى.
4: رانينغ كلوب ديال مرسى
0: الافريقي ربح الملعب نابي 84 46. دكتور عوني انت تلوج على القروان شعامل. الاتحاد المنصيري ربح حمام سوسه 83 35. رادس ربحت ماتشوها امام الانصار 63 54. المنازه خسرت مع الشبيبه القروانيه 52 61. ديما القروان طبعها دكتور بس اربعة سبت ديما.
3: لا بلا
0: فوتبول
3: دم ياخذ روبي.
0: اوكي ما شاء الله جمعيتك. داليا ربحت سي اس اس 82 70. وحلق الواد في الماتش نتاع اليوم خسرت مع نجم الساحلي 72 79. فما قرار من الرابطه نتاع كره القدم المحترفه هزم مستقبل القاصرين جزائيا اثنين بلاش قدام قفصه
3: خلويذا. الماتش
0: في الرابطه الثانيه حكايه قديمه نتاع ملاعبي هذه في الرابطه الثانيه اللي يهمنا. دونك قبلوا الاعتراض شكلا واصلا. توا القاصرين تنجم تمشي تستين في القرار. وفما اعاده مباراه المرسى والليتوال اللي ربحتها المرسى واحده بلاش بشتيوي. الليتوال عملت اعتراض خاطر فما لاعبي شونجمون مع التسار نتاعو غلط. دونك باش يتعاود هي اهم الاخبار. اي ذكريات بالحمد اجى بحذايا اختي الغاليه بسلم عليك. شكرا لضيوفنا. تحياتي لسليم القصيبي يعطيك الف صحه. سليم القصيبي مخرجنا التقني فنان سليم كالعاده. سهرنا برشا موزيكا بعد عارف كونكتي مع ذكريات. تحيه خاصه لفريال الحمامي باش تقعدوا تحبوها بوديوم كل جمعه حكايه وقصه. اوكي تحيه تونس. اجى ذكريات اجى بحذايا خذ كلمه. اجى بحذايا خذ كلمه باش نعرفوا
4: هكا مره في الجامعه. الحقيقه شوي
0: ذكرت هكا بوديوم تسمع وانت جايه في الثنيه وتشيخ على المحتوى والا من قبل هكا.
2: الحقيقة هو بجمع على الأبطال يعني في كل مرة هكا تجيب لنا أبطال الحقيقة
0: جو الكل هنا
2: أي أي أي هذه فرصة إنه إحنا نعرفوا الأبطال خط بالحق ما همش معروفين برشا اللي شخطوه اللي يلعب ألعاب فردية
0: فردية صح
2: منيش لهيم بيهم جملة ما يسمعوش عليهم كي يخرجوا الخارج
0: كيش كيهزوا
2: أي كيهزوا يسمعوا هكا وقتها وبعد ما عادش يتبعوا لا يزمك يتبعوا
0: صح صح صح وجي قطوسي هنا وجي جدوبي قال ما عنديش حتى برعاية معناتها حتى دبو زمان ما عندي شيء وتكلمت معناتها الناس وكذا وتحركت وتوفيه رعاية وفما مؤسسات قاعدة تتبع مهم جدا لابطالنا حتى ما نخسرهمش يمشوا في المتاهات تحية تونس نتقابلوا إن شاء الله تصبح على خير الناس كل
2: صباح الخير.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عد موجتك تسمع صوتك.

0: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. عيش الموسيقى من توا حتى نوصل ليه كما تعودتوا كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار شنو أربعة لوش على نهار الأربعة كل نهار أربعة من تسعة حتى نوصل ليه. مرحبا بكم، برشا موسيقى تقاوها على كيف كيفكم ديما في إذاعة الشباب كالعادة مع أجمل الأغاني اللي تلقاهم معنا، مع أجمل الفقرات اللي تلقاهم معنا. علاش نحكيوها على خاطر كالعادة في الفقرات اللي تعودتوا عليهم ديما تلقوا الموسيقى الجديدة في الجزء الأول، وتلقوا الموسيقى يعني فلاش باك والموسيقى اللي تختاروها تلقوها في جزء ثاني، تلقوا موسيقى الكيبوب، تلقوا كل أنواع الموسيقية في عيش الموسيقى. إن شاء الله تكون سهرية مزيانة نعديوها مع بعضنا. مرحبا بكم ناس كل في كل مكان، من ما اخترتوا تسمعونا تسهروا معنا في كرهبكم في دياركم في كل مكان. وانا ديما نحكي على اللي بعاد على دارهم، اللي يقراو في الجامعة في الفوي هما يسكنوا، وهذه فرصة انه نسلموا عليهم برشا برشا، نعرفوا انه ننسوهم ديما بالموزيكا. ومع اكيد المراجعة كهو بدأت القراية، بدأ ريتم جديد كهو تونستنسوا بشوي بشوي هكين بدأوا نقويوا في الريتم، مش ريتم الموزيكا، ريتم الموزيكا هو بيدو، اما ريتم القراية نحبوه يقوى باش اكيد في اخر العام الناس كلها تكون ناجحة. مرحبا بكم كالعادة في عيش الموسيقى، اليوم معكم سليم اللقصيبي وذكريات بن حمادة. كالعادة الفقرات اللي تعودتوا عليها تلقاوها في عيش الموسيقى، بعد شوية تلقاو معنا الترند ميوزك، وتلقاو أيضا نيوز ويك، وتلقاو فلاش باك وغيرهم ستار ليست زيتها كالعادة زيتت في السباق، والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. نسمعهم في ستار ليست، الليستة رقم واحد
1: ستار ليست.

هذه كوكتيل عبد الحليم حافظ، هذه أجمل ما غنى عبد الحليم حافظ بأصوات أخرى. حاول تفتكرني ألفة برمضان، إليسا أول مرة تحبي قلبي، صابر الرباعي، جانا الهوى، شنو تحبوا تسمعوا؟ الجزء هذي يعني إليسا رقم واحد وإلا إليسا رقم اثنين؟ إليسا رقم اثنين مغايرة تماما. المهم أنه إليسا رقم واحد فيها أجمل أغاني عبد الحليم حافظ. إليسا رقم اثنين شنو فيها؟ ستار ليست

وهذه اللي سرق باثنين فيها جورج واسوف الهوى سلطان والجسار بدي شوفك كل يوم ونور مهنا في وحشتوني كلها وحشتيني هي هكا بالضبط. وتحبوا تسمعوا كاملة ليسا هذية تصوتوا للرقم 2. مرحبا بكم معنا صارين حتى النص الليل في عيشة لموزيكا. بعد شوية بعد موجز أخبار للتسعة ونص الموعد يكون مع أجمل الأغاني في الترند ميوزك الأسبوع هذا. فما برشا إصدارات تتبعوها معنا وحتى زادة فما برشا أغاني تلقاهم معنا لأول مرة في عيش الموسيقى. سليم القصيبي ذكريات من حمادة حتى نصلي. مرحبا بكم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Escucha el ritmo

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر برمجة جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الأشكاليات المطروحة في القطاعين. غدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجمعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. تنعقد غدا وبعد غد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يقرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الساحلي التي دارت لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وانتهت بفوز فريق الصفصاف بنتيجة هدف لصفر، وذلك بسبب ارتكاب مستقبل المرسى لخطأ فني حيث قام الفريق صاحب الأرض بتغيير في المباراة المذكورة دون إذن من حكم اللقاء. تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم بأربعة مراتب في التصنيف الشهري للفيفا الصادر اليوم ليصبح في المركز 61 عالميا والحادي عشر إفريقيا. مصادر في مستشفيات غزة تقول أن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة قرب سلفيت شمالية الضفة الغربية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: وخروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما
1: إذاعة شباب من تونس.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في عيش الموسيقى مع بعضنا حتى النص الليل. سهرية كلها موسيقى 100%. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا وتسهروا معنا كالعادة من الفقرات اللي تعودتوا عليها في عيش الموسيقى، فقرة الترند ميوزيك. ترند ميوزيك في الترند ميوزيك العادة نحكي على أكثر الموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذية، إصدارات الأسبوع هذية، وإلا الموسيقى اللي ما زالت تتواصل في النجاح من إصدارات قديمة. الأسبوع هذية لاحظت أنه الحقيقة برشا برشا أغاني الجديدة، سورتو احنا نحكيه في الشرق في الشام، يعني كما يقولوا في لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، كلهم معناها في نفس تقريبا في نفس جو الموسيقي. ترجع للساحة الموسيقية نمبر وان، هي أكثر فنانة وغنيتها أكثر غنية مسموعة هي نجوى كرم، ترجع للساحة الموسيقية كالعادة بغنية تاك تاك، الغنية هذه اللي تلقاها معنا بعد شوية. محمد عسافي واصل للنجاح بعد ما لقيناه مع سان لوفون، وما زلت الموجودة الغنية اللي مع سان لوفون ما زلت موجودة في الترند، ونلقاها في غنيته على الهيلة كأكثر غنية مسموعة الأسبوع هذا. أبو ورد بعد النجاح أغنية كاسدورة يرجع في أغنية لاحق تلقوها معنا بعد شوية. بيك سام زادة هو يرجع للصيحة الموسيقية جديد على الحب، كيف كيف من أكثر الموسيقى المسموعة سلاوي حتى هو يرجع للصيحة الموسيقية بأغنية جديدة اسمها حنون موجودة في الترند. نانسي عجرم تواصل النجاح بأغنية شهادية ديني، وبسان إسماعيل في أغنيتها على العين، موزو مع إناس في أغنية وليفي، ونقاو زادة أصالة في أغنية طول، وأدم في غنية جمال، ووائل كفوري أربة الشتوي. هذه الموسيقى ترند في الشرق كأكثر موسيقى مسموعة الأسبوع هذه. يرجع بغنية جديدة عندها أيامات ملي خرجت، ونلقاوها نمبر وان الغنية هذه، غنية رامي جمال أمانة ما تمشيش. الغنية هذه أكثر غنية مسموعة في مصر. شيرين ترجع حتى هي للساحة الموسيقية بغنية جديدة كان عندك كم سنة، الغنية هذه اللي حققت نجاح كبير عندها أيامات ملي خرجت. وشيرين بتبيع بعد نجاح الكبير اللي عرفته غنية تباعا تباعا، ترجع بالغنية هذه وكما قلنا موجودة في الترند الأسبوع هذية. Too late مع إليانا بغنية حنعيش ما زالت تتواصل في النجاح، وفي الكايروكي في مصر بغنية وحدي، وبغنية تاتا قاعد ما زال ده هو يحقق في نجاح كبير ويواصل في النجاح. عمرو دياب بغنية لولا البنات نلقاوه موجود في الترند. بعد شوية نلقاو في الترند العربي، بعد شوية نحكيو على الابليكيشن تاع الموسيقى كأكثر غنية مسموعة الأسبوع هذية. نمبر وان في العالم العربي هي غنية بيسان إسماعيل على عين، تلقاوها معانا. طبعا شوية نزيدو نحكيو أكثر في الترند العربي، يعني بصفة عامة أكثر الموسيقى المسموعة شنية. دونك من الموسيقى الترند باش نسمو مع بعضنا بيسان إسماعيل في على عين جديد، محمد عساف على الهيلة، ونجوى كرم نلقاو زادة بيكسا مغيرهم الأغاني. مرحبا بكم.

هذا بيك سام في سمعنا في جديد على حب هذية الموسيقى الترند الأسبوع هذية. زد سمعنا نجوى كرم في تاك تاك وسمعنا محمد عساف وبيسان اسماعيل. ما زالت الموسيقى تلقاها معنا، مرحبا بكم. ديما نذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. ما تنساوش تنجموا تختاروا بين ليست رقم واحد وليست رقم اثنين الليلة، والاختيار عندكم انتم. باش نسمع واحدة من الليستات اللي اخترتوها واللي أكيد باش نستمتعوا بها. ليلة اللي رقم واحد فيها صابر الرباعي، جانا الهواء، فيها إليسا أول مرة تحب يا قلبي، وألفة برمضان في حاول تفتكرني. كما فهمتوا معناها الغنيات كلهم دي عند اللي بالأسمر في إعادات بأصوات صابر الرباعي وإليسا وألفة برمضان. ليسا رقم اثنين، وائل جسار بدي شوفك، جورج وسوف الهوى سلطان، ونور مهنا في وحشتني كانت تحبوا تسمعها كاملة. صوتوا للرقم اثنين، ديما الاختيار عندكم انتوما. احنا اكيد نستمتعوا بوحدة من اللي تختاروها انتوما، المهم ذوقكم يكون موجود وانتوما تستمتعوا معانا وتسهروا معانا. هندا معروفي نسلم عليها برشا برشا، ديما سهرة معانا. محمد كالعادة من المستمعين الأوفيين نسلم عليك برشا برشا، يعطيك الصحة. ناجح بن ناصر نسلم عليك، يعطيك الصحة، شكرا ليك. كيف كيف محمد حط الليست رقم اثنين اليوم يختارها خاطر فيها جورج وصوف. ودعاء القاسمي من المستمعين الأوفياء كالعادة نسلم عليها برشا برشا، مرحبا بيك. عندك في فلاش باك محمد تحب تسمع ولي توفيقي، حصل عليها الغناء ذي شغل تقاها معانا. سلام على هنيدة، على حذامي، على دليل، على رجاء، الناس الكل اللي سهرة معانا كالعادة. رجاء إبراهيم سلام عليك برشا برشا، شربي كالعادة مستمعين الأوفياء سلام عليك برشا، مرحبا بيك. اليوم تختار لي رقم اثنين على خاطر فيها تقول على خاطر فيها جورج والجسار بيه ونور مهنا بيه، يعطيك صحة شكرا ليك. انتم بيتكم زادات نجموا تعملوا كيفهم وتصوتوا الليستة اللي تحبوا تسمعوها بعد شوية. مزانا باش نكملوا مع الموسيقى التراند الأسبوع هذي. كما قلت في النمبر وان في العالم العربي بيسان اسماعيل بغنية على عين، كايروكي بغنية تاتا، والكفوري بغنية أربة الشتوي، وعمرو دياب بغنية حبيتك نلقاوه في التراند. دونك احنا مازلنا باش نكملوا مع الموسيقى تراند. هذا موزو مع ايناس في غنية ويلي فيه.

وهذه نانسي عجرم سمعناها في شهادة ديني وما زالت تتواصل في النجاح. ملي خرجت الأغنية هذه في أوت 2026 حتى التوى ما زالت في الترند في الموسيقى المسموعة. وسمعنا زدوائي الكفوري سلاوي في جديد وأبو ورد وموزو مع إيناس. والموسيقى الترند ما زالت أكيد باش تسمعها معنا. مرحبا بكم سهرين معنا حتى النص الليل. بعد شوية تقاو باش نكملوا الحقيقة بما أنه فما برشا إصدارات. هذاك علاش فرصة أنه نسمعهم الموسيقى هذه جديدة. بعد شوية بعد نشرة الأخبار تقوا معنا فقرة كي بوب, تقوا معنا The News Week وفقرة فلاش باك. دونك مرحبا بكم, مازلنا مستمتعين بالموسيقى ترند نمبر وان. أكثر أغنية سمعت في مصر الأسبوع هذية أغنية رامي جمال, بش نسمعها أمانة ما تمشيش.

تجديدها كان عندك كم سنة سمعناها موجودة في التراند. نعطيكم ترتيب الأسبوع هذي، خلنا نسمعوا ونسمعوا معناها أكثر أغنيات مسموعين الأسبوع هذي في الجديد. نلقاو في المرتبة العاشرة، ونبديكم بالعاشر نجوى كرم في جديدها تاك تاك. نلقاو شيرين زادة كان عندك كم سنة. نلقاو توليت مع سان لوفون بغنية النانو. نلقاو زادة رامي جمال في غنية أمانة مت مشيش. ونقاو أصالة رجعت أصالة عشام. شيرين زادة موجودة بغنية خاين. سان لوفون مع محمد عساف بي ماسكارا. توليت بغنية جريئة أوي كأكثر غنية مسموعة لزابليكاسون بتاع الموزيكا. وغنية أخرى نمبر وان الأسبوع هذية غنية بيسان إسماعيل على عين. احنا باش نسمعوا كايروكي في زوز غنيات هما الحقيقة اللي موجودين في التراند، وحدي وغنية تاتا. دونك احنا باش نسمعوا كايروكي في وحدي، بعد شوية نشرت الأخبار وراجعين معاكم ساهرين حتى نصل الليل في عيش الموسيقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: إطلاق دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. غدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. غدا وبعد غد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم بالعاصمة دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال بهدف المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. مدير عام الصحة وليد نعيشة تحدث في تصريح للزميلة صلوحة بوكاري عن دواعي إصدار هذا الدليل.
2: علاش الدليل هذا تعمل؟ خاطر الطفل يعدي برشا وقت داخل الفضاءات، مدارس وحضانات ورياض الأطفال، ونعرفوا أن الأطفال هم أكثر هشاشة بارابور ليزادو قدام تلوثات الهواء. الدليل هذا يقدم توصيات بسيطة مثل التهوية المنتظمة، كيف اختيار والتنظيف وتجهيز أقل تلوث، منع التدخين، منع الرطوبة. يقترح زادة تعيين مرجع لجودة الهواء الداخلي في كل مؤسسة وتكوينه وتمكينه من أدوات تقييم ذاتي. دليل هذا هو دليل عملي وقابل للتطبيق حتى بإمكانيات محدودة، ونجاح دليل هذا يتطلب تعاون بين الصحة والتربية والأسرة والمجتمع المدني.
1: رئيسة قسم الأمراض الرئوية والصدرية بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريان الدكتورة أنياس حمزاوي تحدثت عن عديد المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال خاصة عند وجودهم بفضاء داخلي ملوث، مقدمة جملة من التوصيات والإجراءات الوقائية.
3: أول حاجة هي الأمراض اللي نخموا فيها كل يوم، اللي صغير يروح من المكتب رأسه يوجع، عينيه تحك، يكح، خشمه يجري، هذوما الكل ينجموا بالتلوث متاع الهواء من المكتب ولا من البيسين ولا من البقعة اللي يلعب فيها هوند مثلا تبدأ مسكرة. ثاني حاجة اللي أخطر هو اللي نجموا يمرضوا بالبرونشيت وبالبونتادا، وخاطر قد ما يبدأ صغير في العمر وقد ما وقت يمرض تبدأ خطيرة ليه. ثالث حاجة فما الأمراض المزمنة كما اللي نقولوا لها احنا الفدا، هي بالعربية الربو، هذه زادة مربوطة برشا بالتلوث، والصغير اللي يبدأ مريض يزيد يمرض وقت اللي تبدأ الهواء ما يبداش نظيف. زادة فما حاجات وقت اللي الهواء ما يبداش نظيف يأثر زادة على المخ متاعنا.
1: ساعة وقاية تظاهرة توعوية وتحسيسية تنظمها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن غدا في مختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله.
4: ساعة وقاية الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية، إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه، إن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
1: حصول الباحثة التونسية ذكرى محمود على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. الجائزة تمنح سنويا بالشراكة مع أكاديمية العلوم لمكافأة باحثات لهن مسارات واعدة، حيث تم اختيار المتوجات من قبل قرابة 50 شخصية أكاديمية. المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة، وقد حدد 3 نوفمبر المقبل كآخر أجل لقبول الترشحات. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني تنعقد غدا وبعد غد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وتهدف التظاهرة إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهنة وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. المدرسة العليا للهندسة بمنوبة تنظم غدا يوما مخصصا لعرض مشاريع التربصات الصيفية للطلبة والمصادقة عليها. التظاهرة تشمل عرض 82 مشروعا يعكس تنوع الاختصاصات وتعدد مجالات التكوين بالمدرسة. مدينة صفاقس تحتضن بداية من يوم غد وحتى 11 من أكتوبر الجاري فعالية المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى ومحاوره وأهدافه يقدمها المشرف على الملتقى رائد الجو.
0: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل 24 ولاية بيكونوا موجودين للنقاش يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. في اليوم الأول بيكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء ممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نقش هذه الصعوبات. في اليوم الثاني بيكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. شكون عنا زيارات مدنية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا، التوصيات متاعنا ويمشي تكون بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الالفوي هو مؤتمر دولي بيصير في أنطاليا في تركيا، نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل من ونخرج بوثيقة

0: نشر. منسق المكتب العالمي للمعرض طارق الأزهاري يضيف:
1: المعرض الوطني للكتاب التونسي هي الدولة الخامسة بعد انقطاع دام عامين منظمته وزارة الشؤون الثقافية بالاشتراك مع الاتحاد الناشرين التونسيين. دورة الثانية تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، اللي باش يكون من 23 اكتوبر ل 1 نوفمبر 2026، تنظيم وزارة الشؤون الثقافية بالاشتراك مع الاتحاد الناشرين التونسيين. باش يكون في مدينة الثقافة، عندنا اكثر من 60 دار نشر، فما ندوات، فما برنامج ثقافي، برنامج الطفل، والولاية الضيف هي ولاية نابل.
0: دوليا، مصادر في مستشفيات غزة تقول أن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق عدة بالقطاع. مسؤولة أممية تفيد بأن المساعدة الإنسانية لا تدخل بحرية إلى قطاع غزة، وأن انعدام الأمن الغذائي تزايد. وفي اليمن، شداد المعارك في تعز، وغارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: اطلاق دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. غدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. غدا وبعد غد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في عيشة الموسيقى. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى نص الليل في الجزء هذايا. باش تلقاو بعد شوية فقرة كيبوب، باش تلقاو زادا نيوز ويك، باش تلقاو فلاش باك. مرحبا بكم اللي تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غادي جون تونيزي. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق للمستمعين يختاروا الليست اللي باش نستمتعوا بها. أكيد الليلة الليست رقم واحد فيها أجمل أغاني عبد الحليم حافظ يغنيها صابر الرباعي في كان الهواء، إليسا أول مرة تحب يا قلبي، أرفة برمضان في حاول تفتكرني، وإلا كنت تحبوا ليستة مغايرة اللي هي ليستة رقم 2 فيها وائل جسار بدي شوفك كل يوم، فيها نور مهنا وحشتني، وفيها جورج وصوف الهوى سلطان. شنو تحبوا تسمعوا تختاروا تتواصلوا معنا. مرحبا بكم، نسلم برشا على معز سهر معنا ليلى اليوم يختار ليستة رقم 2 على خاطر يحب يسمع شاب عمرو. سمعنا المرة اللي فاتت شاب عمرو، يدولي انت تحب كان شاب عمرو كهو باهي. اكيد تنسمعوك الموزيكا، مش نسمعوك موزيكا راي تبعنا وتسمعنا وتسهر معنا. رجاء نسلم عليك برشا، مرحبا بيك. كمال وينك شنو حوالك؟ نسلم عليك اليوم يختار ليستة رقم 1، رجال اليوم تختار ليستة رقم 2. مازال الاختيار هو ديما يقعد التصويت حتى ل 11:30، وبعد موجز اخبار 11:30 وقتها نسمع واحدة من ليستات اللي اخترتها الليلة. نمشيو توا مع فقرة كيبوب ومع اجمل اغاني كيبوب. باش نسمعوا توايس، باش نسمعوا ان سي تي دريم، باش نسمعوا زادا شكون غوزي مع برونو مارس، وباش نسمعوا زادا ستري كيدز. دونك تابعونا ديما في عيش الموسيقى.

0: غوزي مع برونو مارس سمعنا فيها بيتي وسمعنا من سيتي دريم في شيلر سمعنا توايس في This is for هذه كانت فقرة كيب اب مرحبا بكم معنا في عيش الموسيقى نمشي وتوا مع فقرة نيوز ويك
1: نيوز ويك
0: في نيوز ويك باش نحكيو برشا اخبار تهم المشاهير باش نبداو ب نورا فتيحي اللي سمعناها قبيله واللي كانت موجوده في اسبوع الموضه في باريس شنو اللي شد الانتباه واللي خلى الناس كلها تحكي عليها وتكون حديث الناس الجماهير يعني انه نورا فتيحي كانوا برشا فما حبوا يتصوروا معاها جبت تليفونها وفجاه في خلفيه الشاشه في تليفونها هي تصويرتها هي وياسين بونو اللاعب المغربي فمن غادي بدأت الحكايات ويعني ولت يعني برشا برشا برشا أكيد حكايات وأقاويل على ياسين بونو ونورا فتيحي كما قلنا اللي كانت حديث الناس الكل الأسبوع في أسبوع الموضة في باريس كيف نحكيه على فيديو أخرى زاد شد الانتباه ولد كريستيانو رونالدو كريستيانو جونيور وكيفاش يحكي بالعربية ويعني شد الانتباه الفيديو هذه سقطوا في العالم العربي الفيديو هذه من أكثر الفيديوهات اللي تحصلت على جامات واللي تبرتجات يعني بعدد كبير باش نحكيه وزادا باش نرجعوا الحقيقة باش لحكاية هيفا وهبي مع سان من مجموعة أتيس سان اللي كان موجود زادا هو في أسبوع الموضة في إيطاليا وهيفا وهبي اللي تصورت وكانت قاعدة بحذاه شنو اللي رجع معناها شاد الانتباه إنه هيفا وهبي ظهرت بصورة بهاتف يعني والكاميرا متاع اللي يصوروا في سان فظهرت هيفا وهبي بدون فلتر هذا اللي خلى الناس الكل تحكي عليها هيفا وهبي بدون فلتر قدش تبدل وجهها وهذا اللي خلى معناها برشا يحكي وفيها فما شكون ينتقد يقول انه هيفا وهبي ياسر تستعمل الفلتر هاو في كاميرا متاع فنان اخر معروف جدا ظهرت معناها اللي ديفوها ذوما الكلهم دونك هيفا وهبي كانت حديث الناس الكل بخلاف يعني الفيديو اللي كانت موجودة فيه مع سان وتصاور خطر يعني تصاور اللي هبطتهم هيفا وهبي غير تصاور اللي شفناهم بكاميرا سان من مجموعة أتيس باش نسمعوا زادة باش نحكي وزادة على شاكيرا اللي زادة هي شدت الانتباه بغنايتها لا تورتورا اللي كانت استدعاتها لخاندرو سانس في مدريد باش يقدم الغناية هذية معاها وكانت من أكثر الأغاني اللي شدت الانتباه خطر رجعتنا يعني السنوات وقت اللي خرجت لا تورتورا وهذه من أجمل الأغاني اللي غنتهم شاكيرا كيف فيديو أخرى مع معلومة شاكيرا في ديو تحضير فيديو جديد الفيديو هذه حصدت معناها نسبة مشاهدة كبيرة برشا باش نكملوا مع أخبار المشاهير مرة هذه مع حريم السلطان ومسلسل حريم السلطان الممثلة التركية مريم أوزيرلي كانت موجودة في فندق في إسطنبول وهي في الفندق وعملت فيديو قالت للجمهور اسمعوا فما شكون بجانبي في البيت اللي بجانبي ويتفرج في حريم السلطان قالت زعما ندق الباب ما ندقش وتشجعت وهزت تليفونها ومشيت عملت سوربريز للبيت اللي بجنبها فالسيده اللي كانت تتفرج في حريم السلطان ما صدقتش وقت اللي حلت الباب قالت لها راني سمعتك وانت يعني تتفرج في المسلسل هذا هاني جيتك بكلي فكانت معناها فيديو عفوية جدا وكانت الفيديو هذا من أكثر الفيديوهات اللي حصلت على جامات هذا بالنسبة لي أخبرنا اليوم في نيوز ويك مرحبا بكم في عيش الموسيقى نمشي وديركتما مع فلاش باك مرحبا بكم
1: فلاش باك

إذا شربنا مي سمعناها في حاولوا وسمعنا لين ريتشي في All Night Long وسمعنا زادا مايكل جاكسون They Don't Care About Us هذه الأغنية اللي رجعتنا فترة التسعينات فترة الثمانينات زادا فلاش باك من أجمل ما سمعنا أغنية شباب مي ذين هديوها المعزة اللي خطر يحب في كل أسبوع يحب يسمع شاب عمرو في كل أسبوع سمعنا شاب عمرو دونك هديت لك الأغنية هذه يا شاب مامي مازلنا مش نكملوا مع الأغاني الفلاش باك ومن أجمل ومن أنجح ما غنيت لطيفة في رحلتها إلى مصر حبك هادي هي اللي باش نسمعها في فلاش باك بعد شوية باش تلقاو معنا ولي التوفيق باش تلقاو زادا الموسيقى اللي طلبتوها في عيش الموسيقى مرحبا بكم حتى نص الليل

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تلاقوا دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. غدا ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومركز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مدينة صفاقس تحتضن بداية من يوم غد وحتى 11 من أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. حصول الباحثة التونسية ذكرى محمود على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم في حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة. غدا وبعد غد الدورة 6 من أيام التشغيل كيت جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. المدرسة العليا للهندسة بمنوبة تنظم غدا يوما مخصصا لعرض مشاريع التربصات الصيفية للطلبة والمصادقة عليها. دوليا مسؤولة أممية تفيد بأن المساعدات الإنسانية لا تدخل بحرية إلى قطاع غزة وأن انعدام الأمن الغذائي يتزايد. وفي اليمن اشتداد المعارك في تعز وغارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

وهذه الليسته رقم 2 اللي اخترتوها الليله واللي استمتعنا بها، سمعنا وائل جسار وسمعنا نور مهنا ومازلنا مزيدة باش نسمعوا جورج واسوف. شكرا لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا في عيش الموسيقى. نتقابلوا كالعاده الاسبوع الجاي مع سهريه اخرى من سهرياتنا في اذاعه الشباب عيش الموسيقى. اليوم كان معكم سليم وذكريات. باي باي.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
5: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من خوذ فرصتك، من توا حتى ل 11:30 مع فرص وقصص النجاح اللي تكون حاضره معنا في برنامجنا. خطط وتخطيط وكيفاش توصل للنجاح مع اسال اكسبير كالعاده اللي يكون حاضرين بعدنا الخبراء اللي يعطيكم طريق النجاح، وان شاء الله يا ربي النجاح يكون حليف الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم في خوذ فرصتك من توا حتى ل 11:30. حميده زغدودي مقدم الميكرو، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك وفي الإخراج الرقمي، الفانسي في الإخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم، نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم.